0: صوت الطلبة.
1: مساء الخير، تحية لكم جميعا، تحية لطلبتنا، تحية لأساتذتنا، تحية لكل الجامعيين، تحية لمتابعي صوت الطلبة، تحية كذلك لألفة الوصلاتي التي تتغيب في هذه الحصة وأقوم بتعويضها. أنا عبد القادر حمدوني أرافقكم طيلة ساعة. كل عام والجامعة التونسية بخير، كل عام وتونس بخير. عادت الجامعة وعادت الحركة الجامعة وعاد الطلبة وعاد الأساتذة. هذه الجامعة التي ساهمت وتساهم في بدور كبير في بناء تونس جديدة، ومكنت تونس من كل الكفاءات في كل الاختصاصات، ومكنت كذلك من أحداث نوع من العلاقات الجديدة باعتبار طلبتنا القادمين من كل الجهات ويتعايشون لمدة قد تدوم سنة أو سنتين أو أكثر، وتختلط اللهجات وتختلط التجارب المختلفة، وبعد سنوات قد يخرج الطالب بلهجة جديدة وبثقافة جديدة وبعالم جديد. فكل تمنياتنا بالنجاح لطلبتنا وكذلك لكل الإطارات الساهرة، سواء كانت مدرسين، إداريين، عملاء، اللي ساهموا في نجاح السنة الجامعية. اليوم في صوت الطلبة هناك لنا مجموعة من الضيوف ومجموعة من المحاور. في البداية ستكون ضيفتنا الأستاذة جيهان كريم الطرابلسي، مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير، ثم نستضيف الأستاذ عماد معتوق المسؤول على قطب الطالب المبادر في جامعة قرطاج، ونتحدث على هذه التجربة الجديدة والتكوين الموازي أو التكوين المرافق للطالبة الطالب تيل التكويني. ثم الأستاذة درة لونيسي مديرة الدراسات بالمدرسة الوطنية للدراسات المتقدمة ببورصة الصدرية، لنتعرف كذلك على جديد هذه المؤسسة. يرافقني في هذه الحصة العزيز محمد عنتول والشابتين إسلام خضراوي وسندا عيسي على الديجيتال. نغم ثم نعود لفقرة البرنامج.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج صوت الطلبة. نعود إلى فقرات البرنامج. ضيفتنا الأولى هي السيدة جيهان كريم طرابلسي، مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير. كيف لا نتحدث عن الموضة في هذا العصر؟ السيدة جيهان طرابلسي ستحدثنا عن هذا المعهد، عن الاختصاصات، عن عدد الطلبة، عن كل ما يهم هذا المعهد، ليمكن للمستمعين وللمتابعين وخاصة للطلبة تعرف على هذه المناسبة على هذه المؤسسة. في البداية نرحب بالسيدة جيهان كريم الطرابلسي. مرحبا سيدة جيهان.
1: مرحبا بك عايشك، حاب نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا
1: ربي يخليك. حبيت أتمنى هذا بدوري سنة جامعية، وإن شاء الله تكون السنة الجامعية سنة نجاح تميز وتألق للجميع
0: إن شاء الله،
1: عودة موفقة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للتعريف،
0: خلينا نتعرف على المعهد العالي للموضة بالمنستير.
1: أيوة، دوك المعهد العالي للموضة بالمنستير هو مؤسسة تابعة لجامعة المنستير، واللي هو معناتها وقع تأسيسه بمقتضى الأمر عدد 129 مؤرخ في 14 جانفي 2003 استجابة للمخطط الاستراتيجي للتنمية في قطاع النسيج والإكساء في تونس. الحقيقة نحب نقول زادة المعهد هذا هو معهد حكومي في إفريقيا، وهو الأول في إفريقيا وبلدان العالم العربي، واللي يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالنسبة للاختصاصات، هو يقدم تكوين أكاديمي أذكرنا بروش انترديسيبلينين، يعني فيها تعددية.
0: أنا باش نجوهم السيدة جيهان، أولا حابين نعرفوا الاختصاصات، وتعرفوا السنة بدأت تم تأهيل 1200 إجازة في الجامعة التونسية، من بينهم إجازات في المعهد العالي للموضة. خلينا نعرفوا الإجازات الجديدة التي تم إحداثها وتأهيلها في المعهد العالي للموضة.
1: معنا كبقية المؤسسات أثناء وقع يعني تأهيل لتكوين معنا العديد من الإجازات في تصميم المنتوج، كما تصميم الملابس، تصميم الأكسسوارات، والتصميم على الأقمشة. بالنسبة لتصميم الأكسسوارات، هي الحقيقة نقلة نوعية، وتتسمى بالنسبة لنا احنا كانت لنا حاجة مشرفة وفخورين بها انه بشقة احداث الاختصاص هذا، لانه فيه معناتها سنا بروش انوفون بالنسبة للطلبة، وفيه باش في تكوين يعني نقولوا تجم تقول باش يكون نادر، لانه حاولنا باش نجمع فيه الجانب التقني، الجانب في تصميم الاكسسوارات، في تمام باش نكونوا مبتكرين مستدامين ومراعين لي قادرين على تصور منتجات تجمع ما بين الجمالية والراحة وزادة الالتزام البيئي. إيش معناتها؟ حبينا ندخلوا لاسبي ميديكال ارغونوميك في لي اكسسوار، يعني اليوم عاد نحكيوا على اكسسوار كما اللي هو متعارف عليه، الحذاء ولا ساك ولا لي اكسسوار اللي احنا نعرفوهم في معناتها مع هذوما. حاولنا ندخلوا زادة لاكسسوار ميديكال اللي هما باش يحاولوا يلقاو حلول لمعالجة بعض الـ يعني الـ
0: الإشكالات الصحية. هل خلينا في الاختصاص هذا قبل أن نتعدوا، يعني هل تم يعني بشراكة مع بعض المؤسسات، بعض الصناعيين، بعض الناس اللي تكون مستفادة، خاصة أن حكيت على جانب صحي وطبي، هل تم الاتفاق أو التعامل أو الإعداد مع المختصين في هذا المجال؟
1: الحقيقة حاولنا باش نتصلوا ببعض المؤسسات الصحية الموجودة في منستير في تونس وفي تونس، وتم تجاوب كبير برشا انه احنا باش يشغلوا او انهم يحتضنوا في الاستاج تاع الطلبة، في امكان حل تربص للطلبة نتاعنا.
0: المهم هذا جدا، باعتبار انه التكوين هنا الى جانب التكوين الاكاديمي اللي باش يوفر المعهد، انه المؤسسات الصناعيه والصحيه توفر المجال للتكوين الميداني في المؤسسات هذه.
1: هذه بالنسبة لنا اللي هي حاجة جديدة. ثم عندنا اختصاص هندسة النفيس اللي يقع زادة إعادة تأهيله، واختصاص اللي هو إدارة الأعمال المرتبط بالموضة. دونك هذو هما الاختصاصات. وبالنسبة لزادة عملنا تأهيل في مرحلة الماجستير اللي هو ليسيل اللي هو ماستير انترناسيونال في ديزاين ديراب في تكستيلي مود. وحاولنا في إطار مشروع إيراسيس بيس اللي هو عن طريق معناتها العديد من الشركاء على الصعيد معناتها الوطني او الصعيد العالمي، انهم يكونوا معنا شركاء في احياء الحياه الاكاديميه للطالب وتكوينه في الاجازه هذه الجديده.
0: في الاجازه وفي الماجستير.
1: في الاجازه وفي الماجستير بالطبيعه.
0: مهم كيف كان إقبال الطلبة مع الأحداثات الجديدة؟
1: إحنا اليوم معناتها ذكورين إنه ثم الطلب معناتها مزيد بالنسبة نحكي على الماجستير في رحلة السنة الأولى، وصل عدد الطلبة 80 في حدود 80 طالب السنة الأولى. بالنسبة لسنوات الإجازة في السنة الأولى في حدود 450 طالب.
0: مهم جدا. يعني كيفاش قدرتوا سيدة جيهان أنه عادة الموضة والنسيج مقترن بتكوين، خلينا نقولها بالتكوين المهني، لكن استطعتم أن تحولوه إلى تكوين أكاديمي فني مستدام؟ شنية الفكرة اللي قادت الأساتذة والإطار البيداغوجي بالمعهد العالي للموضة اللي ساعدته على هذه النقلة؟
1: احنا في مشروعنا لرساء معناتها التكوين هذايا، حاولنا ان احنا كاستراتيجيه نتاعنا ان احنا ناخذوا بعين الاعتبار دراسه القطاع من جهه، والنمو بالنسبه لقطاع صناعه الجلود ولا الملابس. يعني نحاولوا نقدموا مراوحه ما بين متطلبات سوق الشغل والتكوين اللي احنا نعتمدوه. ولهذا احنا اليوم ارتقينا بمستوى التكوين للطالب لمستوى يبعد كل البعد على المستوى اللي احنا نحكي عليه في الحياة، يعني انه مجرد انه يكون مهتم بعالم الموضة انه يدرس مجالات معينة، لكن احنا جميع المجالات اللي فيها البحث، فيها الجانب التقني، فيها الجانب العلمي، فيها الجانب البحثي، عندنا ماجستير بحث زادة، يعني التكوين نتاعنا تكوين يعني الحقيقة يعني عنده طابع آخر، طابع اللي هو نحاولوا اللي احنا نلتقي به حتى الرسائل الانترناسيونال. واليوم طلبة نتاعنا الآفاق معناتها محلولة لهم في العديد من المجالات في الخارج، واحنا هذا فخورين به. اليوم نلقاو برشا طلبة موجودين في العديد من الجامعات الدولية.
0: سيدة جيهان، يعني احنا كي نحكو على المونستير بالضرورة نحكو على انه هناك قطب سواء علمي او تكنولوجي في علاقة بالنسيج. يعني عندما يعني هناك قطب تكنولوجي، هناك ما في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمونستير، هناك كذلك معهد عالي للدراسات في قصر هلال فيه جزء كبير، ولكن انتم خليتوا منحة اخر اللي هو منحة الموضة اللي حبيتوا انه ممكن تصحح لي انه يقع تثمين ما يقع في هذه المجالات ويقع اظهارها بشكل فني وجيد وعلمي اللي يخلي بلادنا ويخلي الاختصاص هذا نقدروا ننافسوا به في لانه انت حكيت على الجانب العالمي، الجانب العالمي هو سوق كبير. اذا لم تكن لك الكفاءات والعلمية واللي قادرة على التصميم وعلى الإبداع، فمن الصعب أنه المنتوج متاعك يكون عنده رواج.
1: إفكتيف ما دوك كيف حضرتك تعرف ما تبي تذكره أن إحنا المؤسسة متاعنا تنفرد في مجال التكوين وهذا يعني نتيجة التكوين ضد الأكاديمي متاع الأساتذة، لأنه الأساتذة هنا موجودين بجميع اختصاصاتهم، كما اختصاص هندسة النسيج، اختصاص التصميم، اختصاص الصورة زادة، اختصاص إدارة الأعمال، يعني عندنا جميع اختصاصات متعددة معناتها اليوم
0: متعددة ومتكاملة
1: وهذا المهم انه هو الاكتمال بين الاختصاص وانه كله يتمحور في اعطاء جانب خاص في تكوين الطالب ويكون منفرد وهذا هو الانفراد تاع المؤسسة.
0: في علاقة بالطواحنة الطلبة جاءوا جدد ويزمنا نفرحوا بهم ونسمعوهم شنو تفكيركم أو إعدادكم لإدماج الطالب في الحياة الجامعية الجديدة؟
1: الحقيقة منذ 3 سنوات اعتمدنا أنه يكون تم جورني انتيغراسيون وهنا شكون اللي أمنها الجورني هذه هما المتخرجين هما الموجودين في مراحل متقدمة وبطبيعة تحت إشراف الإدارة هنا مشكورة يعني في مختلف المجالات وهنا نحاول زادة انه نتيحوا للطلبة نتاعنا فرصة للمشاركة ولإحياء يعني اليوم هذا للتعريف باختصاصات المعهد نعطيهم شو اللي يعني تنظيم عديد الورشات زاد عندنا معرض تصميم يراوغ فيه عمال يعني الطلبة اللي هما يمكن متقدمين عليهم في مرحلة من السنوات الدراسة وهنا يرأس يعني التظاهرة هي صحيح أساسة لكن بإعطاء دور وفيها روح المبادرة للطلبة باش يحيوا اليوم هذايا عندنا فيه تقسيم للنوادي وفيه زادة عندنا إنتاجية ديكوت اللي هي تحتضن الطلبة اللي يمروا عندهم صعوبات تحاول أنها تتقرب منهم تلقى لهم حلول تحاول تساعدهم برئاسة يعني تحت إشراف الإدارة المديرة يعني أنا والسيد الكاتب العام وعندنا مسؤول لدى اللي هو مسؤول مع 2 أساتذة ومختصة نفسية.
0: مدامك حكيتي على النوادر خلينا يسمعوا الخاطر ما نحبوش الطلبة فقط تكون حياتهم مقتصرة على الدرس وعلى التربصات لكن ثم حيات أخرى جامعية يلزمها حتى تكون جامعتنا يعني جذابة وطالب يكون فيها راحته سواء فكريا ثقافيا أو بعض النوادي اللي تكون قريبة من الاختصاص حتى للطالب يمكن يمارس إبداعاته. شنو هي النوادي اللي عندنا في المعهد العالي للموضة؟
1: عندنا نوادي في مجالات متعددة كما مجال التنمية المستدامة السينما والتصوير الفوتوغرافي عندنا دي كلوب اللي هما موجودين في معناتها نحاولوا ان احنا ندخلوا معاهم شراكة معناتها نادي مع نادي موجودين على جامعة المنصير يعني عندنا العديد من كما عندنا زاد نادي الرياضة اللي هم يقوموا بأنشطة رياضية وعندنا نوادي أخرى تنشط معناتها تقوم بالإشراف على التظاهرات الفنية واللي هي فيها نبض الإبداع الطلابي يعني هذا مبدأ عن النوادي وبطبيعة كل سنة نحاول أن نفتح نوادي أخرى نحاول نحن نشجعهم باش يحلوهم كما نادي الموسيقى ونادي العديد من النوادي اللي هي تلعب كما قلت هو تلعب دور كبير في صقل المواهب وتنظيم يعني حتى الحياة نتاع الليتيديون هو ما عادش يكون منحصر في يعني في الحياة الأكاديمية لكن انه تعاونوا انه ينفتح على المحيط الثقافي وتزرع فيه روح المبادرة.
0: السيدة جيهان كنا على الأقل إذاعة شباب وكبت أكثر من نشاط في المعهد العالي للموضة في السنة الفارطة ولكن في الصيف هذه في اعتقادي أنه كان عندكم نشاط مشترك مع أكثر من جهة في علاقة بالنسيج والموضة الجهات سواء كانت وطنية داخلية أو على مستوى الجهة على مستوى تونس أو خارجية كانت تحدثنا على الأنشطة هذه أو المشاريع هذه.
1: الحقيقة قام المعهد بالعديد من المشاريع بالنسبة مشاريع دولية وتظاهرات وطنية وجهوية اللي هي تهم قطاع الموضة منها عنا في إطار مشروع نسيج قمنا بعديد من وراثات اللي هو أحياء معناتها وقع تنشيطها جملة من الأساتذة من المعهد وبعض المختصين في مجال الموضة من في إطار المشروع هذايا ديزكبير من اليونيفرسيتي متاع فلورنس في إيطاليا والحقيقة استضفت بأفاضولي في لقاء معناتها رواج و معناتها انجليزيت هي الحقيقة فخورين بها.
0: هذا مهم.
1: هذا مهم جدا. بالنسبة للعديد من المشاريع الأخرى اللي هي حاولنا باش نكونوا المكونين، حاولنا باش نعملوا ديفينمون، واليوم احنا قاعدين نحضروا في مشروع مهم جدا اللي هو ان كونفيرونس انترناسيونال حول موضوع ليدونتيتي كروماتيك كولور كلتور اي تريتوار، اللي فيها العديد من الشركاء من البرازيل من فرنسا من جامعات يعني العديد من الجامعات الاخرى، واللي تحت اشراف بطبيعه اللي هي لابوراتوار بجامعه صفاقس تحت في لاكس نتاع الادين تي تحت اشراف كيرامزي تركي.
0: مرحبا.
1: وبطبيعه ثم جامعه مستير جامعه صفاقس جامعه تونس مدرسة الدكتوراه زادة بتونس والمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. يعني ترى هي الحقيقة هذا أني بالمون غرونديوز اللي احنا قاعدين نحضروا فيه مع دي لابود روسيرش الموجودين كما قلت أنا على الصعيد الوطني والدولي. فيه يعني إن إكسبوزيسيون في دي كونفيرونس في دي وركشوب في إكسبوزيسيون، باش يكون في شهر أبريل أيام 16 إلى 19 أبريل، وسيقع احتضانه بالمعهد العالي للموزة. هنا قدم يعني دعوة لكم بتشرفونا.
0: أكيد أكيد أكيد إذاعة الشباب كما كما في المعهد العالي للموزة أو في بقية المؤسسات الجامعية ستكون حاضرة عبر مختلف البرامج اللي تهتم بالمواضيع هذه. لكن
1: أنا عندنا دائما اكسبوزيسيون اللي قاعدين يصرفوا عليها الأساتذة بالتنسيق مع شركاء على صعيد العالمي، نعملوا فيها ان اكسبوزيسيون للي زارتيس اللي يحبوا يشاركوا، وهذه زاده احنا توا هكا في الاسبوع القادم ان شاء الله نهبطوا لفي لا كونديتاتور، زاده نتيحوا فيها الفرصه زاده باش نعرفوا بالاعمال الفنيه اللي تابعه اساتذه المعهد او غيرها، وباش يكونوا معانا شركاء زاده من دول صديقه اللي هي موجوده على الصعيد الدولي.
0: سيدة جيهان لك سؤال باش يكون الأخير طبعا، إذا كان نحكو على التكوين وهذا دور مؤسسات التعليم العالي أنه تكون الناس، لكن دائما السؤال اللي يطرح تشغيلية هذه الاختصاصات، خاصة أنه مجال الموضة مجال يعني هذا وقته، كيفاش يمكن نعرفوا على الأقل بالمعطيات اللي عندكم على تشغيلية مثل هذه الاختصاصات؟
1: التشغيلية الحقيقة أنا لفت أنه كل آخر سنة دراسية العدد مهول من الطلب من يعني المؤسسات الصناعية يطلبوا قائمة في الخريجين المعهد، يعني ثم معناتها بالحق اليوم نلقاو عدد متزايد من الشركاء الصناعيين بعد ما يحضروا ليفينمون اللي احنا اللي انتم زاوية كبتوه مدثير اللي هو يعرف بمنتجات الطلبة ويعرف بالإبداع متاع الطلبة متاعنا، يقع يعني اتصال بينا ويحاولوا انهم ياخذوا لي ديبلومي باش يوفروا لهم فرص شغل. لكن هذا الحاجة الباهية من الاقتصاد وخصوصا في تصميم المنتوج، لهنا الطالب يكون عنده من القدرة على الابداع ينجم حتى انه هو ينتصب لحسابه الخاص وانه يحاول انه هو يفتح مشروع يعني بامكانياته الخاصه. هنا انفتاحنا على المحيط الاقتصادي كيما صناعات سواء مؤسسات الصناعيه الكبرى والصغرى وايضا القطب التكنولوجي بما يوفروا من خدمات احتضان اصحاب المشاريع، هي فرصه لهنا لدعم البحوث في مجال النسيج والموضة. يعني لهنا يلقى جميع المؤسسات متوفرة كما أنت قلت اليوم، احنا المعهد موجود في قطب النسيج، يعني قليل جدا انه الاستديو ما يلقاش فرصة للشغل او انه هو يفتح مشروع خاص.
0: شكرا.
1: هي اهم حاجة اللي هي تتوفر معناتها، ونتخيل حاجة مهمة جدا أنها توفر للطالب العناصر هذه يمكن في بقايا أخرى ما يلقاهمش، لكن تخيل هذه اوبورتونيتي.
0: يعني تعتبر انه المعهد موجود في محيطه الطبيعي اللي صحيح. يخلي طلبتنا عندهم فضاء اولا باش يقوموا بالتربصات اللازمه، وثانيا كذلك مجال كبير للتشغيل. السيده جيهان كريم طرابلسي مديره المعهد العالي للمدن بالمنستير، شكرا على تدخلك معنا، وشكرا على كل المعطيات اللي اعطيتها حول المعهد. ان شاء الله نلتقوا في فرص اخرى، والى اللقاء، ونفس نلتقي في برامج اخرى اللي نقدموا فيها مختلف الانشطه اللي حكيت عليهم. وهكذا تنتهي الفقرة الأولى من حصة صوت الطلبة، نلتقي بعد موجز الأخبار.

0: مرحبا بكم من جديد في صوت الطلبة في النصف الثاني من هذه الحصة المخصصة للتعريف ببعض المؤسسات وكذلك بمشروع مهم جدا تعرفه الجامعة التونسية. الجامعة ليست فقط يعني للتكوين العلمي والأكاديمي والبحث، ولكن منذ سنوات هناك ما يعرف بالقطب الطالب المبادر، ربما التسمية غير دقيقة مع ضيفنا تو نعرفوا التفاصيل، حتى أنه الطالب يعني إلى جانب تكوينه اللي يتلقاه اللي هي الدور ووصل اللي هي التكوين، هناك فرص أخرى اللي يعيشها الطالب أو يتكون فيها الطالب اللي تساعده فيما بعد على الاندماج في المجتمع، خاصة في علاقة بالشغل وفي علاقة بالابتكار وفي علاقة بالإبداع وفي علاقة بالمبادرة. ضيفنا هو الأستاذ عماد، يعني عماد هو صديقي وكذا، لكن عماد من الناس اللي حولت الجامعة إلى فضاء آخر، باعتبار أنه دوره ما هوش مقتصر فقط على التدريس وعلى البحث، يعني هو من الناس الذين تطوعوا، نعم تطوعوا، لأنه حتى تكون الجامعة عندها دور آخر، وهو تقريبا من الناس المسؤولين أو الفاعلين في قطب الطالب المبادر، اللي هي هذه تجربة جديدة ما كانتش موجودة قبل، عندها سنوات من اللي ولات موجودة. خلينا نتعرفوا على هالفكرة هذه، لأنه كما حكينا مع السيدة جيهان وعرفتنا على المعهد العالي للموضة مع زميلنا وصديقنا الأستاذ مع عماد معتوق عن قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج. مرحبا سي عماد.
1: مرحبا سيدي السادة ومرحبا جميعا المستمعين والمستمعات.
0: سي عماد الصوت هكا كان تشوف لنا مكان هكا اللي هكا نسمع فيك أحسن شوي. مرحبا بك سي عماد.
1: مرحبا مرحبا وشكرا على التقديم سي عبد القادر. صديق سي عبد القادر، يعطيك الصحة، انت على المجهودات اللي تبذل فيهم في الجامعة، يعطيك الصحة. وهذا الحقيقة تحية لمدام قلت زادة خليت
0: مكان
1: نتواجدوا
0: البرنامج هذايا. انت تقريبا من يعني تقريبا تؤمن فقرة قارة في في البرنامج هذا اليوم. اليوم سي عماد، اليوم الطالب أو الجامعة لم تعد فقط يعني كمجال التكوين العلمي الأكاديمي البحثي، لكن هل القطب هذا، خلينا حتى لو تم تقديمه في حصص سابقة، خلينا في بإجازة نعرفه بالقطب هذا، حتى لأنه اليوم احنا نعيشه على في بداية سنة جامعية، خلي الطلبة الجدد يتعرفوا على هذا القطب.
1: وهو كذلك هو القطب الطالب المبادر في جامعة قرطاج وفي الجامعات الأخرى، هو فضاء لبناء الذات والطموح، ويخليه الطلبة أنهم يحققوا الفكرة نتاعهم في بعض المشاريع وفي بعض المشاريع الناجحة. دور القطب هو أنه باش يأطرهم ويعاونهم يرافقهم باش ينجموا يحققوا الفكرة نتاعهم ويقربهم جدا من العديد من العناصر من القطب الاجتماعي. هو راه الاقطاب هذه بديت عندها 8 سنين جامعة قرطاج جامعة فاس، تو الجامعات الكل تسخر بالاقطاب هذه، وهي الفضاءات باش تخلي ديناميكية في المبادرة الانتربرونيا وفي الابتكار والتجديد. والحقيقة معناتها ثم قبول كبير كل سنة، والمناسبة دونك عودة موفقة للطلبة الجدد والقدامى زادة. والطلب الجدد قولوا لهم راهو في كل مؤسسة تابعين لها ولا فضاء معناتها الجامعة نتاعكم، اتصلوا بالإدارة واتصلوا بالكونات الجامعية نتاعكم واسألوا قولوا فين ثم،
0: وحتى إذا كان مش موجود أنتم طالبوا بإيجاده باعتبار الدور اللي كنت تحكي عليه سي عماد.
1: هو كل جامعة فيها الحقيقة وكل مؤسسة منخرطة.

0: التابعة للكتب التابعة للجامعة نتاعها، وبالعكس نحن نشجع كل خط طلبة بعد معناتها الفضاء الجامعي ممكن فضاء باش نمارس الدراسة فيها، خصوص كده فضاء باش يعطي فرصة للطالب يولي طالب مبادر، يولي عنده ستاتيو جديد، ويولي طالب نجم يكون طالب مبادر مبتدئ، وعلاش لا نجم يكون باعث المشروع. وشركات الناشئة توا هي تساهم في الدوا الاقتصادية بالذات تاعنا، وهو توا حتى طلب جدد في عبد القادر ثم برنامج جديد وتاع سبوار جير اللي فيها مهارات التفكير الكل، اللي هما باش يخولوه باش ينجم يندمج بعض السهولة في الأقطاب هذيا ويكون فاعل.
1: سي عماد، انت عندك اكثر من سنه تقريبا في المبادره هذه او في التجربه هذه، شنو خلينا نكونوا موضوعيين، شنو تقييمك لها من جانب دورها في تاهيل الطلبه انه يكون عندهم دور ما بعد التخرج، او خاصه شفنا حتى طلبه عملوا مشاريع وهما مازالوا في طور التكوين الجامعي.
0: أنا طبعا باش نحكي لك سي عبد القادر كمسؤول على قطب الطالب المبادر بجامعة كرطان. وزادة باش نعطي زادة فكرة على إيش نعملوا زادة في الكرونيك نتاعنا مبادرة إيما مشكورة مبادرة الشباب اللي تعطينا فرصة باش نتقربوا من الطلبة ونوصلوا زادة الأهداف تاع الأقطاب والأهداف الكاملة اللي ممكن في الأقطاب تاع الإيكو سيستيم والمنظومة كاملة. هو نحن بقى التجربة نتاعنا لقينا الطالب يندمج في الأقطاب في الانيشيتيف هذه نتاع المبادره بتبدل العقليه نتاعو، المايند سيت يتبدل، وحتى كان ماهوش مؤهل باش يبعث مشروع ولا ما يقاش التسديدات ينجم يندمج بسهوله، معناتها يخليه انه يندمج اسهل ويولي بالعكس واللي معناتها يخمم عقليه انه يحط مشاكل ويتكتل ويبدل، وهذاك اللي مطلوب ولو ماذا بينا الطالب يكون هو هي تقدم فيها يكون هو اللي يدفع على الأنشطة المهنية والكل، لكن نحبوه نحن إنه يكون يخطط لمستقبله كما قلت سوا بعد التخرج من اللي يندمج في المنظومات هذه سواء الأقطاب سواء مراكز المهن سواء نوادي الطلبة. دونك بالعكس تو هو المهارات الجديدة هذه هي اللي هي مطلوبة برشا في سوق الشغل، وخاصة المهارات اللي متعلقة بالمبادرة وبالابتكار والتجديد. وعلاش ليه نحن الأقطاب تطول الطالب مش كان باش يخدم في مشروع وتخول تهلو باش يشارك في أنشطة وفعاليات، والحقيقة نحن عندنا العديد من الطلبة نحكي أمثلة من جامعة كرطاج حتى يلقاو معناتها حظ في الشغل ويلقاو حتى يتخرجوا من بعد ولا معناتها يواصلوا دراستهم حتى في الخارج، بالعكس هما اللي ينجحوا أكثر خاطر من الأنشطة هذه، وهذا ينجم يكون كان دافع نزيدوا نشجعوا أكثر. ونحن في المساحة نتاعنا نتاع الكرونيك مبادرين نحن نحكيو على الأنشطة هذه ونسمعوا أصواتهم ونواكبوا التظاهرات معناتها في الجامعات الكل. حبيت زادنا بالفرصة هذه باش نقول في العودة توا هذه الطلبة الجدد ولا القدامى، يعني ثم برشا تفاعلات، ثم توا مثال في جامعة تونس دونك ثم الأيام العلمية قريب من الانجنيير النميريك اللي في الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي والاصطناعة والمجتمع، فما زادة دونك دي زيفينمون، فما دي زاكاتون، فما زادة دي زيفينمون عن قريب الطلبة نحن في المبادرة نشجعوهم باش يشاركوا فيهم كيما لاكاتون رورال فالي تونيزي اللي هو في التقنيات الفلاحية اللي هو معناتها باش يتعدى في قريب في نهاية الأسبوع هذايا. فما زاد جامعة تونس المنار اللي مع بالشراكة مع ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بتنظم أكاتون عن قريب في شهر نوفمبر اللي يقعدوا يتبعوا الصفحات الخاصة بالجامعة هذيا. عندنا زاد ديك تيك أفريكا والمعرض الأفريقي تحت إشراف وزارة الاتصالات والطلبة كل عام يشتركوا فيه في ماستر كلاس في شراكات جنوب ونجموا حتى للطلبة في المشاريع نتاعهم ينجموا يعرفوا بالأفكار نتاعهم. وعندنا مثال في جامعة كرطاج عندنا زاد عن قريب برنامج تكويني في المهارات الوساطة دونك الميدياسيون كآلية بديلة لفض النزاعات للطلبة المبادرين، وهي الحقيقة مقاربة بيداغوجيا مزدوجة ومع بالشراكه مع الجمعيه التونسيه الوساطه وجامعه كرتاج عن طريق قطار مبادر. وحبيت نذكر بالله زاد نحن مش كان في الطلبه اللي في الاجازه ولا في الماجستير ولا في الهندسه، عندنا برنامج زاد دكتور انتربرونور للدكاتره والطلبه الباحثين اللي عندنا الاسبوع نهايه الاسبوع هذايا الجمعه والسبت دوره تكوينيه وبوتون تيك ترانسفير بوتون للاساتذه الاكسبير الباحثين اللي هو باش يقدروا يرافقوا طلبه الدكاتره باش ينجموا البحوث نتاعها يستثمروها في التحول معناتها
1: عماد. ماذا بينا ان شاء الله الاسبوع القادم انه يكونوا حاضرين معاك ولا حتى ننسقوا معاك في علاقه ببعض الطلبه المبادرين او ببعض الانشطه والمسؤوليه عليها اللي تخلينا نتعرفوا عليها ويتعرفوا عليها الطلبه سواء اللي موجودين في الجامعه هذيك ولا حتى الطلبه في الجامعات الاخرى، باش لانه يهمنا انه المبادرات هذه تتعمم تكون في هذه الجامعه او تلك، ولكن في بعض نشوفوها في جامعات اخرى. ان شاء الله انت زاد تكون معنا باكثر تفاصيل وباكثر معطيات. يعطيك الصحة سيما على المشاركة هذه الأسبوعية معنا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. فاصل ثم نعود إلى ضيفنا أو ضيفتنا الموالية.

0: نعود إلى برنامج صوت الطلبة، وضيفتنا الموالية هي الأستاذة درة لونيسي، مديرة الدراسات بالمدرسة الوطنية للتكنولوجيات ودراسات هي تعطيني الاسم بالضبط، المتقدمة ببرج السدرية. مرحبا بك سيدة درة.
1: وبيك أكثر، يعيشك.
0: ها تعطينا الاسم الصحيح لخاطر احنا تعودنا به لانستاب، فوالا هكا
1: لانستاب. لانستاب هي يعطيك الصحة، ساعة عند الاستضافة. لانستاب هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية، للعلوم والتكنولوجيات.
0: لا نطقت، حتى انت نطقتها بالغلط. دونك
1: نسيتها العلوم.
0: نسيتي العلوم، دونك ما تلومش عليا. مرحبا بك سيده. خلينا نتعرفوا على المدرسه الوطنيه للمهندسين اللي هي هكاك صارت هكا. خلينا نتعرفوا على الانستاب.
1: هي مدرسه المهندسين. نستقبلوا فيها طلبه اللي يعملوا عامين مرحلة تحضيرية، أو الطلبة اللي قرأوا معناتها عندهم ليسانس، عندهم
0: إجازة
1: أساسية أو إجازة تطبيقية في مختلف الاختصاصات،
0: أو تستقبلوا كذلك طلبة الماجستير سواء كانوا اللي يدرسوا عندكم أو جوا من مؤسسات أخرى.
1: وعندنا زادة ماجستير تقني في نقل التكنولوجيا، هذا مهم برشا سنة، واستقبلناهم بدورة تكوينية في الذكاء الاصطناعي.
0: أي سؤال اللي انطلقت البارح.
1: إن شاء الله. وهي الدورة مهمة ياسر، خاطر نعرف الناس كل يوم أهمية نقل التكنولوجيا بالنسبة للبيئة في تونس، وأهمية المجال هذا في تطبيق تصنيع بحوث ونتائج البحث، ولا في المجالات التطبيقية. ولا
0: سيدة درة، خلينا نتعرفوا على الاختصاصات الموجودة في المدرسة هذه، باش الطلبة أو حتى خاصة اللي يكونوا دارسين الآن في المرحلة التحضيرية في المعاهد التحضيرية، وكذلك الطلبة اللي يدرسوا في الاختصاصات القريبة في مختلف المؤسسات الجامعية يعرفوا شنو هي الاختصاصات الموجودة في الانستاب.
1: في الانستاب موجود هو باركور واحد، يعني اختصاص واحد، ولكنه يتفرع إلى معناتها أربع اختيارات في العام الأخير من التكوين. الاختصاص هو التكنولوجيات المتقدمة، تكنولوجيا افونسي.
0: هذا ولكن بعد يقع تفصيله.
1: ومن بعد يقع تفصيله معناها اختلاف صغير، ماهوش معناها تفصيل كبير، ولكن يخول لهم انهم يدخلوا للمجالات هذيا بقوة ويكونوا منافسين في سوق الشغل. الاختصاص الاول هو الطاقات المتجددة. الاختصاص الثاني هو الأنظمة الصناعية. الاختصاص الثالث هو ديجيتاليزاسيون، يعني
0: ما يتعلق بالرقمنة.
1: الرقمنة والاناليز دي دوني.
0: ايوه، وتحليل البيانات.
1: والاختصاص الثالث هو الالكترونيات والناناتكنولوجيا.
0: لا هذا يسمى الرابع. هذا الاختصاص
1: الرابع. اربع اختصاصات.
0: في الماجستير شو من الاختصاصات؟
1: الاختصاصات في الماجستير عندنا ماجستير تقني اللي هو الابتكار ونقل التكنولوجيا، وعندنا ماجستير بحثي في رقمنة الطاقة وإدارتها.
0: مهم
1: رقمنة وإدارة الطاقة، هذا هو.
0: خلينا نتعرفوا تقريبا على عدد الطلبة، عدد في المؤسسة.
1: الطلبة نتاعنا احنا في العام نستقبلوا حوالي 90 طالب إلى 100 طالب في مرحلة التكوين الهندسي،
0: باعتباره اختصاص وحيد.
1: اختصاص وحيد. وبالنسبة للماجستير نستقبله معناتها في إطار
0: طاقة
1: الاستيعاب لكل قسم، في 25 طالب في كل قسم.
0: الجانب اللي كنا نحكي فيه تو مع سي عماد، إلى جانب التكوين العلمي الأكاديمي المدرسة بالضرورة حتى طلبتها زيد نخفوا عليهم الضغط الديري. أكيد هناك أنشطة أخرى متنوعة في علاقة بكل ما هو ثقافي رياضي وكذلك علمي، لكن ليس بالمعنى الدرس والمعنى
1: بالضبط صحيح. احنا راهو في الرومبري في العهد الجامعية هي ديما لحظة مميزة ونعملوا فيها في الأيام المفتوحة اللي نعرفوا بهم بالنشاطات نتاع المدرسة. احنا عندنا في المدرسة الطلبة ناشطين برشا وعندنا برشا معناتها دي كلوب معناها
0: نوادي
1: مختلفة ثقافية، منهم نادي موسيقى، فما نادي روبوتيك، فما نوادي رياضية، فما برشا نوادي اللي هي تنشط وفعلا معناتها بالقدية في الإطار الجامعي. بطبيعة نحبوا الطلبة نتاعنا، ما نحبوش الفترة الكل تكون الكلها مركزة على التكوين الأكاديمي فقط، بالعكس نحبوا زادة ينميوا المهارات نتاعهم، يخدموا في إطار الفريق، يتعلموا كيفاش يعملوا المشاريع، الإبداع والتعرف على الأنشطة والتجارب الجديدة ما تكون كان عن طريق النوادي هذه. وهذا هو معناته احنا نشجعوا النوادي ونشجعوا حتى الدورات التكوينية اللي تصير في
0: انا حبيت نسألك على الدورات التكوينية. انا مثلا يوم امس انطلقت الدورة التكوينية في علاقة بالذكاء الاصطناعي ولاحظت انه هناك اهتمام يعني من داخل المؤسسة ومن خارجها بهذه الدورة. علاش الانستاب ما توصلش في هذا التوجه اللي يعطي تكوين اضافي للطلبة وخلي المؤسسة تنفتح اكثر على محيطها؟
1: صحيح، احنا راهو انطلقنا في الدورات هذه من عام ناول من العام الفارق. تعرف اللي الاطارات في التكوين معناتها صعيب باش تلقاهم شويه، ولذا
0: ما
1: تحصلنا على الاطارات هذه، ولو عندنا مكونين ما شاء الله في المدرسه اللي ينجموا يقوموا بالتكوين في المجالات هذه المتقدمه، منهم
0: نسمي الأسماء. خلينا نسمي الأسماء ما يقلقش، لأنه هذا
1: الأستاذة أميرة الشتيوي هي متطوعة ويعطيها الصحة ويجب نشكرها على المبادرة هذه، لأنه معناتها من الأستاذة المتطوعين اللي تقوم بالتكوين الدائم، عم ناول عمل التكوين للطلبة.
0: راهو كي نحكوا على المتطوعين راهو ناس تقريبا دورة كاملة. على كم من يوم تدوم الدورة أستاذة درة؟
1: جمعة
0: أسبوع، يعني
1: جمعة أسبوع كامل كل يعني يوم، ولكن قامت تقبل بدورات اللي داموا معناها أشهر.
0: يعني هي يعني هذم جامعيين، مش حتى كل واحد يأخذ حقه. يعني
1: جامعية
0: جامعية متطوعة خارج التزاماتها التدريسية
1: المهنية،
0: وتقوم بفتحية لها
1: أنا من هنا لأنها فريمون معناتها،
0: وتحية كذلك لكل المتطوعين والمتطوعات اللي يقوموا بدورات تكوينية للطلبة وغير الطلبة، وهذا يعني الصورة الأخرى الجميلة لجامعتنا التونسية.
1: ثم زيدا أساتذة أخرين قاعدين يقوموا بتكوين وبالتأثير، مش كان خاصة في النوادي، معناها تلقى أساتذة مثلا الأستاذ سامي الحبسي، الأستاذ وليد نصيبي، أستاذ سالم السعيدي، برشا منهم سي عماد الخبوشي معانا، مدام سناء كردغلي، هذوما الكل قاعدين ينشطوا في
0: كان
1: إطار
0: كان النوادي. حد نسيته كان حد نسيته الأستاذة درة. لا لا لا ما تحملوش احنا بس لا
1: ما نجمش نذكر الناس الكل، ولكن لازم
0: يوم مهم
1: على القليلة اللي متطوعين في وسط النوادي، معناها هذوما ناس اللي أثروا في الطلبة،
0: هذم اللي يعطوا
1: المهنية،
0: اللي يعطوا جو آخر للجامعة اللي هي ما هيش فقط دراسة وبحث ومخابر وامتحانات، ثم جو آخر متاع تكوين اللي يكون أقل ضغط، لكن الطالب يتعلم فيه برش حويش
1: يتغير، وحتى الشخصية متاعهم تتبدل والمهارات متاعهم تولي معناتها حتى السوفت سكيلز نقولوا احنا امكانيات مهارات التواصل عندهم تتبدل بالجديد وتتطور ياسر.
0: هو احنا هذه مصافحه اولى مع مؤسسه اخرى من مؤسساتنا التونسيه لانستاب اللي موجوده في برج السدريه، المدرسه الوطنيه للعلوم والتكنولوجيات المتقدمه برج السدريه. كانت معنا الاستاذه دره لونيسي اللي هي مديره الدراسات بهذه المؤسسه. حاولنا نقدموا اكثر ما يمكن على الاقل الطلبه يعرفوا المؤسسه هذه. شكرا لك سيده دره، ان شاء الله تكونوا معنا في انشطه في حصص اخرى وتقدم لنا المؤسسه ونقدموا كذلك عديد النجاحات اللي قدموا فيها طلبه هذه المدرسه بعد ما تخرجوا واصبحوا مهندسين. هذه تكون هكذا تكون نهايه حصتنا لهذا اليوم. نلتقي في الاسبوع القادم مره اخرى تعويض للصديقه ألفة الوسلاتي، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
2: مع كل حصة نعيش رواية
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان محمد حماقي واللي باش نسمعوه في غناية واحدة واحدة من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وغناية واحدة واحدة اللي تغنيت في فيلم جعلتني مجرما للمخرج عمر عرفة، بطولة أحمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني، ريهام عبد الغفور، إدوارد، محمد البزاوي، عبد الله مشرف، دنيا مسعود، محمد ظاظا، سليمان عيد، ميسرة، محمد شرف، يوسف عيد، محمد السعدني، سلمى فخري، وأسامة أبو العطاء.

خلص الكلام. هكا غنى محمد حماقي من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومواصلين رحلتنا مع محمد حماقي اللي باش نسمعوه في غناية من أنجح أغانيه أحلى حاجة فيكي.

بحبك كل يوم أكتر، هكذا محمد حماقي من ألبوم بحبك كل يوم أكتر اللي خرج عام 2007، وإحنا مازلنا معكم مع الفنان محمد حماقي في 100% على إذاعة الشباب ونسمعه وافتكرت.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب نون ستوب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

حاجة مش طبيعية. هذا محمد حماقي، الألبوم هذايا اللي خرج عام 2010، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا محمد حماقي بغناية أجمل يوم اللي خرجت في ألبوم عمره ما يغيب اللي خرج عام 2015.

حاجة مستخبية هكا غنى محمد حماقي معاكم في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم قلبي بيغني عام 2012، وإحنا باش نرجع مع محمد حماقي لعام 2008 وقت اللي أصدر ألبوم

يا ستار، كان هذا يا محمد حماقي، واحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع محمد حماقي بغنية تك. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت.
2: 100% على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، لقاء جديد مع برنامج ملابس المجلة الصحية الأسبوعية على موجاتنا. نحافظوا على نفس الموعد على نفس التوقيت، نهار الجمعة العشرة متاع الصباح حتى للحداش نتلقى بكم. إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية بخير ونعمة، إن شاء الله اللي عندهم زيادة بعض الصعوبات الصحية نتمنوا لهم إن شاء الله الصحة والعافية والعودة في أقرب وقت إلى نشاطهم والفور ممتاحهم المعتادة. نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الجانب التقني للاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، محمد ياسين وعزيز في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون في لقاء يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، 10:03 صباحا بعد قليل بعد نقدم لكم تحيتنا غنائيا. اليوم باش نطرقوا الى موضوع من اكثر المواضيع اهميه خاصه في الفتره هذه، العوده المدرسيه اللي ان شاء الله تكون عوده طيبه وناجحه للجميع. عندها وجه اخر، الوجه الاخر اللي هو التوتر النفسي اللي ربما يطرا او ينجر عن هذه العوده بعد صيف، واحنا صيف تعدى نوعا ما صعيب بدرجات حرارة مرتفعة، وهو أصلا تبنا هكا شوية في استرابيد، فما بالك الصغار والشباب، وجي بعد العودة المدرسية بعد عطلة مطولة. نحب نعرفوها التوتر هذي اللي قد يطرأ على العودة المدرسية، كيفاش ممكن نتجاوزوه، كيفاش ممكن نتعديه للمرحلة بكل سلاسة وبكل ليونة من غير ما تخلي أثارها النفسية، ومش نفسية فقط على خاطر زيادة هالتوتر هذي ممكن يكون عنده أثار بيولوجية على التلامذة وعلى الشباب. التفاصيل هذه الكل باش تكون معنا فيها وجاوبنا عليها كالعادة بوضوح وبأفكار مميزة ومفيدة المختصة والمعالجة النفسية السيدة سونيا جبلي. صباح الأنوار سونيا.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل والياسمين على الكل، خاصة مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك سونيا، احنا نشكرك على تلبية الدعوة. مرحبا. موضوع يمكن من أكثر المواضيع أهمية اللي تطرأ أو اللي معناتها تطرح بالأحرى في الوقت هذي، ونلقاو الناس في الموضوع هذي باش ينقسموا إلى زوز فرق، فريق أول يعطي الموضوع أهمية قصوى وفريق ثاني الموضوع بالنسبة له لا يطرح تماما، وبين البنين احنا شنو نجمو نقولوا؟ يا هل ترى معناتها نحطوا ناخذوا الامر بعين الاعتبار وهذايا زعما ما يكونش هو بيدو عنده نتائج سلبيه انه يزيد يعمق المشكله اكثر ويزيد يبرزها، والناس الاخرين كما قلت اللي تعدى الحكايه ان ابيرسو رغم اللي اولادهم تلقاهم في حاله نفسيه وحتى جسديه ماهيش جيده، كرشو توجع، راسو يوجع، دايخ. يمكن بعض الاولياء يقول لك شنو توا يعتبروا يمثل شوي بين ظفرين ولا يدلل، يقول واه ما تحبش تمشي تقرا استنست بالراحه بين هذا وذاك. احنا كيفاش يلزمنا نتصرفوا؟ شنو يلزمنا نعملوا؟
2: اول حاجه ساعه لازم نفهموا اللي العوده المدرسيه هو حدث اجتماعي بامتياز، دونك هو سيت ايفينمون الناس الكل معناها تبرمج له مسبقا، الناس الكل تخطط له مسبقا، وفما زيدا اللي ما يخططلوش على خاطر استانس بالحدث هذايا ولا من السلوكيات المعتاده عليها.
1: وناكد لك سونيا حتى لعائلات اللي ربما كبروا ولادهم ما عادش عندهم عوده مدرسيه يعيشوا نفس التوتر،
2: يعيشوا
1: نفس التوتر، انا علاش متوتر وانا ما عنديش معناها صغار باش يدخلوا للمكتب.
2: توتافي. وساعات فما حتى ناس كبار تقول لك محليه الشارع مزين بالصغيرات، معناها هذيك يرجع للحنين افكتيفمون الحاجات اللي عاشهم مع صغيراته. دونك ديما علاش قلت لك هو حدث على خاطر عنده الرمزيه نتاعو وعنده التبعات النفسيه افكتيفمون نتاعو. دونك اليوم الحدث هذايا ينجم يطرق عليه برشا حاجات اونتر اوتر الضغوطات النفسيه، وفما وهو اي التغيير في نمط الحياة متاعنا النمط الطبيعي راهو يطرأ عليه فيكتيفمون ضغوطات. فما النجم اللي نتحكموا فيهم هما ضغوطات مؤقتة معناها يسفي جوست معناها كوننا نحن دخلنا في الحدث وتجاوزناه دونك نتجاوزوا فيكتيفمون ضغوطات هذوكم. وفما اللي ما عندوش الآليات النفسية أو الآليات الدفاعية النفسية اللي هو يدخل في جهاز المناعة متاعنا واللي يطرأ عليه الأعراض الجسدية اللي سيتك تو كنت تحكي عليهم اللي هما نحن نسميهم بالمصطلح الفرنسي لي سيمبتوم بسيكوسوماتيك معناها تلقاه جسديا هو معناها غيالمون ما عنده حتى مشكل كي يمشيو نعملوا تحاليل والفحوصات الطبية اللازمة ولكن الجانب النفسي هو اللي أثر إفكتيفمون على الأعضاء متاعنا ويعطينا لي سيمبتوم هذوك على خاطر النفسية متاعنا متقلقة والإنسان ساعات ما مش ساعات خلينا نقول هو لا ماجوريتي للأسف اليوم عنيش ثقافة الصحة النفسية وما زالت وإن شاء الله نحاولوا ننشروها وننشر الوعي هذايا اللي يولي البدن متاعنا يتكلم في بلاصتنا خاطر ما نعبروش على مشاعرنا بطريقة صحيحة وحتى فيزيولوجيا هرمونات وخاصة هرمونة الضغط النفسي اللي هي هرمونة الكورتيزول يقع معناها إفرازها في البدن متاعنا على حسب رؤيتنا وإدراكنا للأشياء أو إدراكنا للحدث متاع العودة المدرسية فيقع إفرازه بكمية لا تتماشى مع احتياجات الجسد متاعنا وهذا اللي يطرأ عليها الأعراض الجسدية اللي كنا نحكيه عليها.
1: نستنتجوا بالضرورة أي حدث مش كان العودة المدرسية أي تغيير ممكن يصير هو لابد باش يكون عنده تأثير على الأشخاص بصفة خاصة على الأطفال وعلى الشباب
2: خاطر في نمو
1: تدخل في الإطار هذايا ملا معاك أنت سونيا باش نشوفوا بعد ما شخص الوضعية باختصار شديد خاطر نحبوا نعطيه
2: الحلول
1: مع المساحة الأكبر الحيز الزمني الأكبر للطريقة والآليات لي تكنيك لازمنا نتعلموا كيفاش نتجاوزوا هالتوتر هذايا بسرعه ما نيموش باش نحلو فيه احنا متوتر متقلق نتجاوز عندي تكنيك نتعلمه كيفاش نتجاوز الامر هذايا ونرجع البلوز موان للحاله نتاعي العاديه المرتاح ونبداو معناها ننطبقوا في الموسم الدراسي نتاعنا
2: اكيد نحن ساعه لازمنا نفهموا اللي الموسم الدراسي عنده خصوصيات كبيره برشا منها طلب نتاع النقل من مؤسسات من الاقسام هذه الكل عنده الخصوصيه ساعات يتحط في مسار هو ماهوش محب ذو التلميذ يحب يمشي مسار اخر دوك بتبيعته تبارك الله العوده المدرسيه حدث معناها مهم جدا حتى ساعات مصيري للتلميذ والولي وقت اللي ما يعرفش يدير المشاعر متاعه بطريقه صحيحه فسيقع اسقاطها على الصغير معناها كيبدا متوتر البارون سيستيماتيكمون الصغير هو بيدو باش يتوتر باش يواكب هالاحداث هذيا والتصارعات والتجاذبات وهو بيدو نجم ايفيكتيفمون يطغى تغيرات حتى في السلوك نتاعو تجاه الاخر اولا تجاه نفسه وبعديك تجاه الاخر كيفاش تجاه نفسه وقت اللي الصغير يسمع اللي هو حقه جاي مثلا في قسم اخر ولا مع زميله ولا نيفو بتتخ بين ظفرين ولينا نقيموا نحن لي بارون للاسف حتى البيداغوجيا
1: ترحلك هنا نتصور انا اللي قديش فما من توينسا يعانيوا منه في الفتره هذه وقل لي شنو التصرف الامثل مش روسيت سحريه اما التصرف الامثل بالنسبه للولي وللتلميذ قديش فما من حاله انه ام واب يرجع لهم ولدهم ما جاش مع اصحابه يحب ينقل لاصحابه وتعرف المشكله الكبيره نتاع يلزم كل تلميذ جاي في القسم نتاعو يقعد في في قسمه شو هذا يعمل هنا الولي ولده بين ظفرين مسخفه ومتقلق عليه يقول لك هو يحب يقرا مع اصحابه هنا الوضعيه هذيك فيش تصرفوا فيه
2: باهي او باش نعطيك مش كان من الجانب النفسي فقط ولكن نعطيك من الجانب الاجتماعي اي صغير فما الفرضيه نتاع ما ينجمش يجي في القسم اللي هو يحب عليه على خاطر زملائه موجودين ولا لا ماجوريتي نتاع اصحابه اللي قرا معاهم سنوات التالي ولا الجار اللي بجنب ولا صاحبه نتاع الحومه ايتترا دونك مش معاه في نفس القسم فالآلية الدفاعية الطبيعية لازم نفهموا لي هو هذيك آلية دفاعية طبيعية اللي صغير باش يتقلق باش يقول لك علاش ونحب نمشي معاهم عادي علاش على خاطر هو فما مخاوف اجتماعية وخاصة الفترة العمرية المعينة اللي هو الصغير يبدا عنده مشكل نتاع تأقلم نظرا لخصوصية فترة ما قبل المراهقة والمراهقة هو الانتماء إلى الآخر دونك ليدونتيفيكاسيون إلى بارتونونس أو بير بالمصطلح الفرنسي دونك لهنا شنو لازمنا نعملوا باش نعزوا الآليات والثقة بالنفس وتثمين الذات لازمنا نفسروا للصغير اللي هي تجربة كيف التجارب. وبالعكس لو والله كيخوض تجربة جديدة مع زملاء ما يعرفهمش، فرصة اللي هو باش يكون النمو الاجتماعي نتاعه خاصة في العلاقات وبناء العلاقات، وباش يعطيه مساحة أكثر باش يولي عنده أكثر أصحاب. دونك يلزمنا التجربة نحكيو فيها من الجانب الإيجابي، ما نزيدوش نعرقلو
1: الرؤية معاه الدراما اللي هو عملها. لا
2: بالعكس،
1: ما هي فرصة ناخذوا جانب آخر، تعطيه إيجابيات الوضعية الجديدة نتاعه.
2: هي فرصة
1: أصحاب جدد،
2: ولا
1: ناس جدد، أفكار جديدة
2: ومكتسبات اللي هو زاد قدرات جديدة.
1: بلكشي هذه حاجة جديدة بها باش تنفعك خير من الوضعية القديمة.
2: أكيد
1: معناها منظهر له الحاجات الباهية اللي في الوضعية الجديدة نتاعو.
2: ديما يلزم نظرة الولي نخزروا نص الكاس المليان، ما نخزروش نكون نص الكاس الفارغ. اش معناها المليان اللي هو ديجا عنده صحاب، والفارغ اللي هو يزمو يبني اصحاب اخرين وصداقات اخرين. علاش؟ وهذيك بشويه بشويه باش يعمل استقلاليه في الاجتماعيه والعاطفيه والتبعيه. زاد نسق التبعيه نتاع نعمل كيفهم، نمشي كيفهم، نلبس كيفهم. دوك بشويه بشويه باش يكتسب خصوصيه. علاش؟ على خاطر باش ينمي بها هوية متاعو، الهوية متاع بناء الشخصية متاعو، وحتى الهوية الجنسية اللي اليوم فما مشاكل في الهوية الجنسية مع صغيرة.
1: وحتى مدام سونيا نبحث أنا وياه على إيجابيات الوضعية الجديدة اللي ربما هو ما جاتش لبالو، ما شافهاش، خاطر شاف كان سلبيات. تشوفوا من بعضنا الإيجابيات تو أكيد أنا وياه نلقاو إيجابيات. إما الوقت خير، أوبلو دو تون خير، نلقاو
2: حتى النيفو نتاع صحابي نجم يكون خير.
1: المهم ما نعيشوش الامور السلبيه اللي تطرح علينا الوضعيه، خاطر هي الوضعيه العاديه هي بيدها الام باش تعيش في حاله توتر شديد. تقول لك والله سخفني ولدي وماذا بيك كان جاي مع اصحاب وجيران.
2: مدام سامح ناكد لك من المنبر هذايا اللي راهو 99.99% الاولياء هما اللي يعملوا اسقاط نتاع المخاوف نتاعهم على صغارهم. فالولي وقت اللي هو يكون عنده ليش يا ما جيتش مع صاحبك، يا كيفاش باش نعمل باش نهزك، يا نعرف كيفاش باش تجي، كيفاش باش تقرا، كان تنقصك درس لشكون باش ناخذ من عنده ايتترا. دوك سي نورمال باش يتبنيها الافكار هذيك الصغير، باش تعدى
1: للصغير كان ما خرجتش طول. نعاودوا نرجعوا اذا لمسار الحديث قبل ما نطرح عليك السؤال هذايا الغالب. ما نحبش نقص عليك، اما كي يجيني سؤال نحب نطرح.
2: مرحبا. الكل في الفايده في الصغيرات واللي كونسي نعطيوهم للاولياء. دونك اول حاجه سي نعطيو ايجابيات العوده المدرسيه. الضغوطات اللي باش يحسها صغير من لورا هي تغير عادية. وما ننساوش زاد فما الضغوطات نتاع النمو نتاعو، معناها حتى في بدنه من داخل فما عركة نتاع إفراز الهرموني فوالا اللي أثر ديريكتومون حتى على الأفكار وإدراكنا للأشياء ونظرتنا للأشياء. هذاك الكل طبيعي. دوك يلزمنا ديما الولي يمشي في منحى المرافقة. أنا الرافق صغيري يلزمني نعمل الولي ساعة أولا هو يعمل كيف يعمل طريقة التكيف مع المشاعر نتاعو، ونعطيه فرصة للصغير باش يعبر زاد على القلق نتاعو. خاطر ساعات وقت اللي ما نعملوش احتواء للمشاعر نتاع الصغير اللي هي تتسمى لا فاليداسيون دي زيموسيون، انا يلزمني نفهم المشاعر نتاع الصغير. علاش الحاجه ذيك بالذات قلقته والاخرى انا نراها كولي ما تقلقش ما قلقتوش، والعكس بالعكس. هيت خلينا نفهم نظرته، هيت خلينا نصلح له بشويه بشويه كيفاش ينجم يتاقلم. كان عنده آليات ناقصة نحاول نعززها. ما ننساوش زادة نطبقوا شوية بيراميد دو ماسلو، الهرم بتاع بيراميد دو ماسلو وما أدراك، اللي هم خمس حاجيات الأساسية لبناء شخصية متوازنة. نحن للأمانة الأولياء الكل نطبقوا في قاعدة من الخمس قواعد اللي هي توفير تسكي أكل وملبس ورفاهة للصغير.
1: لكنك هاو
2: في بينك هاو هو هي الخطوة الأولى من بناء الشخصية المتوازنة. نقصنا بناء تلبية الحاجية الأمان، تلبية حاجية العاطفية اللي هو باش يبعد الصغير على المحيط الآمن اللي سانس بيه اللي هو الدار والوالدين وبتدخل حتى ساعات العائلة الموسعة، وباش يمشي الإطار اللي هي مؤسسة تربوية. ساعات ينتقل من مرحلة إلى مرحلة مش فاهم الخصوصية بتاع المرحلة الجديدة اللي هو فيها. هذاك الكل دوك يهدد الأمان والسلام الداخلي بتاع الصغير. دونك نحاولوا نفسروا له كيف احتياجاته العاطفيه. دونك عنده صحابه مشاو مثلا ساعات اختو كيعديو مناظرات، فما اللي يمشي للمسار نتاع النموذجي، وفما اللي يمشي للمسار نتاع الخاص، وفما اللي يقعد في العمومي. هذاك الكل زاد يخلق منه توترات وتغييرات جذريه بالنسبه للعلاقات نتاع الصغير. كيف كيف زاد بعديك تثمين الذات يلزمني انا ندفع صغيري لتجاوز الصعوبات هذا مش نزيد بالعكس نزيد نكبر معناها قد ما نحاولوا نقلصوا من نسبه الصعوبه اللي نجمي راها صغير على الاقل حتى في الرؤيه للاشياء على قد ما نعطيوه امكانيه باش ينمي المناعه النفسيه نتاعو وفي تثمين الذات باش يلقى ثقه بالنفس دونك هذا مرتبط بالاخر
1: هنا يا مدام سونيا انا نحب نوضح امر يلزم الولي هو بيدو تكون عنده اليات التعامل مع ابنه
2: أكيد.
1: مش امور هكاكة معناه كما هو يظهر له يلزم هو بيدو تكون عنده اليات على خاطر انا وقت لي نعاون ولدي باش يعمل عمليه التفريغ هذا باش نعرف انا شنو اللي مقلقه وشنو مش مقلقه هنا وقت لي انا نكون متمكنه من الاليات هذه باش نعرف كيفاش نقوم بالعمليه هذه بطريقه معتدله من غير ما نكبر المشاكل ولا الصعوبات اللي هو متعرض لها ومن غير ما نطيح في التهميش نتاعها بين هذا وهذا كيفاش نوصل انا للاعتدال او للتوازن ما نكبرلوش المشاكل في نفس الوقت يعمل عمليه التفريغ وما نهملهاش صعيبه العمليه مش سهل
2: كيفاش نعملوا اي اللي صعيبه لشكون صعيبه على خاطرنا مش مستنسين فوالا نحن كاولياء مانيش مستنسين نسمعوا صغارنا للامانه نحن نعملوا في عمليه استماع مش نعملوا لا في انصات ولا نعملوا في الاصغاء
1: زعما انا كيف هو يفرغ انا باش يحكي لي على صعوبه ما الاستاذ مثلا فصارت حاجه في اول العام الاوقات الجو العام ماهوش عاجبه يا ترى انا نمشي معاه في الخط ونقول له والله عندك الحق ومازلت تويكا اول العام معناتها ما كارش هكا يصير وما يلزمش هكا يصير خاطر بالحق انا نشوف اللي مثلا الجدول الاوقات مثلا نقول في اي كلام في هكا طويل برشا ولا والا نهون عليه نقولوا لا عادي هاك كيف كيف الناس الكل يا اخي انت وحدك هذيك انت الاولياء زاد
2: هذه لا بانيليزاسيون دي زيموسيون
1: يقول لك يا اخي انت وحدك ما كيف كيف الناس الكل شبيك ما اقبل كيما الناس الاخرين قابلين اقبل وذيك
2: هو علاش من اليات المعالجه النفسيه هو المحادثه النفسيه اللي انا نسمعه نحاول نتفهم لكن نعطيوش حلول نحن الاخصائيين النفسيين نعطيوش الحلول نحن نسمعوا وكي نسمعوا الاستماع معناها الاصغاء الجيد ساعات هو يبدا يحكي قدامك التلميذ يلقى وحده اليات للتجاوز دونك نصف الحل
1: في حد ذاتها هي
2: اللي شو هو علاش الولي مهم جدا كونه يقعد مع صغير وحتى نصف ساعه راهو ساعات يقول لك مشاغل الحياه مش باش تاخذ منك اكثر من نصف ساعه راهو لو فيت باش تقعد مع صغيرك نص ساعه اولا انت تقيمته اللي يعيشوا راهو حاجه مهمه ليك انت ساعه قبل ما تكون مهمه لي هو دونك هذيك يعطي ايفيكتيفمون معناها توطيد العلاقات ما بين الولي
1: يتعلموا اللي هذيك اهم ترتيب الاولويات راهو بالنسبة للأمهات وللأباء راهو
2: مهم جدا
1: الأكل والتجهيز وكل العناية والرعاية مهمة صحيح
2: مهمة.
1: لكن ماهيش أهم من أنك تقعد مع ولدك معناه مش تضيع وقت هذيك
2: صدقني مدام سماحة عنا تلامذج يقول لك أنا منحبك أنت تسمعني أنا راهو ما يسمعني حد يقول هيلك معناه يقول لك أنا ما حاجتيش باش توفر لي قد ما حاجتي باش تعطيني قيمتي وقيمتنا في الأشياء كوني نسمعك ودايوغ نحن عنا حتى في لي تكنيك دو كومونيكاسيون في تقنيات التواصل يقول لك كيما الغير المرئي اهم برشا من المرئي يعني ساعات الكلام اللي باش نقولوه ما يكونش عنده وقع كبير على توازننا النفسي اكثر من الغير المرئي لفت انت قاعد معايا شويه ديسبونيبل تخزر لي خاطر ساعات التواصل يتعدى بالتوسكي عنده علاقه بالتفاصيل الوجه
1: رسائل اخرى
2: تتعدى اكيد دونك مهم جدا كوني انا نسمع صغيري نعطيه المساحه بشي عبر خاطر نحن ساعات ما نعبروش وساعات يلتجئ صغير باش يعبر في مواقع التواصل الاجتماعي ولا مع عباد ما يعرفهمش ولا يقول لك نحب نتكلم نحب شكون يسمعني دوك هذوكم اكثر الاحتياجيات اللي يطلبوهم جوستومون صغيرات دوك لو فيت نسمعوا والمشكل الاوليه تعرف تسمع خاطر ساعات الاولياء يقول لك اي بي هاني سمعتك يزمو يفرض افكتيفمون الفكره نتاعو لا راهو هو كاينها طريقه غير مباشره لتشريك الصغير معانا في ايجاد الحلول ساعات هو يحكي نلقاو ساعات حل مع بعضنا معناه مش لازم انا نعطيه الحل ما يكونش مسقط نخليه يكون هو يحاول يخوض التجربه خاطر هو من اهم الخصوصيات نتاع مرحله المراهقه ككل اللي هو خوض التجربه اللي كنا نحكيوا فيه الكل يحب يعيشوا على ارض الواقع يجربوا الى اي مدى هو صحيح الى اي مدى هو غلط وهذا الكل هو فرصه لهو باش ينمي المهارات هي تسمى لي ريزولوسيون دو بروبليم، دونك الاليات لتخطي المشكلات. راهو هذايا نوع من انواع النمو الذهني اللي ما ينجم يصير للصغير كان ما هو يخوذ التجربه، مش ياخذ من عنا الحلول المسقطه. دوك هذوما كلها فرصه لتنميه المهارات المعرفيه عند الصغير، وخاصه تنميه الذكاء الاجتماعي نتاعو، ونحن ما نجموش ننميو الذكاء الاجتماعي نتاعنا اذا ما نتعرضوش لصعوبات. دونك لهنا كيفيه اداره المشاعر اللي فات نعطيو اهميه كبيره للاصغاء للصغير، نعطيو أهمية كبيرة لآليات التواصل. معناها ساعات مش لازم الولي يكون قاري برشا ولا مثقف برشا باش يعرف كيفاش يتصرف مع الصغير. ساعات نقول لهم اسألوه هو شنو يحب، الصغير راهو يبدا عارف روحه شنو يحب. لو كان نسمعوه شنو هو احتياجاته، نسمعوه بالكدا بيان سور
1: تفهموا شنو يحب،
2: تفهموا شنو يحب. لو كان صغير وصغير تعرف شنو مستحقاته
1: احتياجاته. مهمتك كولية مش انك تحمي صغير باش ما تجيهش حتى مشكلة وباش ما يتعرض لحتى مشكلة، لا بالعكس، هذيك الصعوبات والمشاكل هي في مسار الحياة معناتها ضرورية، لكن بالعكس كيف تعلموا آليات التصدي والآليات اللي تخليه ينجم معناتها واحد وحده يلقى حلول ويتصدى، وأصلا منذ البداية يعرف روحه المشكلة اللي هو واقع فيها.
2: والحماية الزايدة ما ننساوش اللي هي تصنع شخصية اتكالية. معناها لو كان أنا صغيري ما نعطيش الفرصة باش يخوض التجربة باش يولي ديما يعمل على الولي
1: أي حاجة باش
2: يطلع معناها يشكي برشا كل شيء يبدا مش عاجبه على خاطر شنو، على خاطر ديما عنده كل الحماية هذيك اللي هو يستند عليها
1: الزايدة
2: أكثر من اللازم. دوك ديما أي احتياج من الاحتياجات وقت اللي يكون ملبي أكثر من استحقاقات الصغير راهو ديما فما اضطرابات في نمو الشخصية في فترة زمنية معينة.
1: أقل من 7 دقائق مازالونا على المداخلة مدام سونيا، ديما الوقت معاك بتبيع مش ما يكفيناش بالكل. شو نجم نقوله كتوصيات عامة واضحة ومباشرة للأولياء لتجاوز هالتوتر اللي حكينا عليه في البداية واللي بصفة عادية يطرأ عليه أو يجي بعد العودة مصاحب للعودة المدرسية.
2: نحن ما ننساوش مدام سماح اللي في الآونة الأخيرة رانا سنسنا معناها عشنا برشا حاجات متجددة وخلقت منا مناعة نفسية جديدة. رؤيتنا للأشياء تغيرت، تعاملنا مع الأشياء تغير باش بالتجارب اللي نحن عشناها وخذناها، فما لي مر الكرام، فما لي القاملول صعوبات وبعد تأقلم. دوك حتى نحن كأولياء راهو تكونت عنا في الآونة الأخيرة برشا مناعة نفسية اللي تخولنا كون طريقة التعامل مع الصغير تنجم تتغير على حسب احتياجاته. دوك مهم اليوم أول حاجة اللي نحن نفهموا ليه راهو هو معناها حدث اجتماعي يمكن عادي باش يكون فيه تغيرات معناها نفسية وجسمانية. ما تنساش زاد حتى نظامنا اليومي متاع النوم متاع الأكل متاع الراحة تغير على حسب خصوصية العودة المدرسية. هذا الكل يزمنا نتأقلموا فيه معناها بطريقه معناها متدرجه. من الاول باش نلقاو كيف لي في دونتونوار معناها كي معناها بين ظفرين بالمصطلح العامي كل قمع، معناها باش نلقاو حاجات من الاول تراكمات كبيره وبعد بشويه
1: تبدا كبيره وتبدا
2: صحيح افكت تبدا تصغار معناها كي وبعد تلقى باش يقعدوا ديما فما صعوبات هذاك من المؤكد. اما صعوبات يجب التأقلم معها والنجم نتأقلم معها. دوك هذا هو المهم. حاجة أخرى وقت اللي تصير حدث يقلق الصغير نسمعوه ونفهموا المشاعر متاعو علاش الحاجة ذيك بالذات قلقته ونعطيوه فرصة والبديل معناها نسمعوه ونعطيوه فرصة مش كونه يخوض التجربة هذيك للتجاوز. إذا لا قدر الله لأن خاطر ديما فما تغيرات سلوكية مؤقتة وفما اللي كيدوم عبر الزمن وقتها نحتاجوا إلى مختص. دوك إذا لا قدر الله صغيرنا فشل في محاولته بين ظفرين، الفشل اللي هو عدم القدرة على التأقلم واللي ما نجمش يتخطى الصعوبة هذيك، نلتجئ إفكتيفمون إلى مختص باش ينجم يعاوننا وينجم يعزز المناعة النفسية عند الصغير للتجاوز. دوك هذا الكل مهم جدا. الولي زادا ما يلزمش يهول برشا الأمور ويحاول نبعدوا شوية سورتو الأولياء، وهذه الحقيقة هو معناها نصيحة قائمة الذات في الظروف الكل، اللي هو شنو؟ نبعدوا شوية على تحقيق الأحلام متاعنا في صغارنا. راهو صغيراتنا هما بيدهم عندهم أحلامهم وعندهم تصوراتهم وعندهم نظرتهم للأشياء،
1: نقربوا قعدت في قليب وحاجة يحب
2: يحب يحققها من خلال ابنه.
1: تتفق حاجة ما هيش به
2: هي ما هي غريزية ساعة أولا هذاك عادي طبيعي على خطر جزء لا يتجزأ منا هذاك صغيرنا. دوك هنا عنا حق مكتسب كونه هو يحقق الأحلام متاعنا. دوك نحن باش نفهموا اللي راهو هو عنده استقلالية كيف ما نحن تفرض علينا حاجات وقعدت عنا هك لي سيكاتريس ولي سيكي اللي عنا معناها البصمات الاثر السلبي ما نعاودوش نفس التجربه صحيت مع صغيراتنا دونك نخليوهم مش معناها كي نقولوا نحنا خد ساعات يقول لك هذه التربيه الايجابيه راهي خلقت برشا مشاكل لا كي يقولوا نخليوهم راهو ديما نعاود راهو ديما فما مرافقه فما حمايه معناها هو صحيح عنده احلام صغير لكن بشويه بشويه نحاولوا معناها اون لي رياليز بالطريف بالطريف وعلى حسب الواقع زادا اللي هو يعيش فيه على حسب الظروف زادا اللي هو يعيش فيها دونك فما حاجات يمكن تحقيقها في أجل قصير وفما حاجات نجم تتحقق في أجل بعيد ولكن في كل الأحوال ما نخليوش الحلمة هذيك تموت عند الصغير لأن الأحلام راهو هو جزء من الواقع متاعنا اللي يعطينا نظرة استشرافية ويعزز فينا غريزة العيش دونك هذايا مهم جدا لانستان دو سورفي اللي انت عندك هدف وتحب تخلط له مهما كانت الصعوبات باش تلقى اليات للتجاوز باش نجم تخلط لك الحلمه هذيك وساعات الحلمه هذيك تجيب حلمه اخرى وهو يكتشف في نفسه فك المسار هذيك دونك الفرصه هذيا يلزمنا نخليوها لصغيراتنا وننقصوا شويه من الاحلام نتاعنا اللي نحبوا نحققوها من خلاله كيف كيف زاده نحن اليوم نعيش في صعوبات والصعوبات هذه خلقت ظروف جديدة مناخ جديد عندنا مجتمع تونسي جديد تكيف بالصعوبات اللي نحن فيها كيف كيف كيف ما نحن من الأول لقينا معناها صعوبات في التكيف حتى ونحن بين ظفرين ناضجين من عالم الكبار اللي الصغار يلزمنا يتبعونا على قد ما انت توري لصغيرك اللي انت تنجم تتاقلم وما عندكش برشا صعوبات واللي انت كل مشكل يجيك تعرف كيفاش تاخذه بتاني وتفكر فيه بطريقه ممنهجه راهو حتى صغيرك باش يكتسب منك المهاره هذيك
1: المنهجيه هذيك
2: توتافي
1: ما كان تغرق انت في كاس ماء وتحول الامور شنو تنتظر من صغير كيفاش باش يعمل
2: توتافي باش نعطي اكزامبل صغير كان تسمح
1: كاولياء
2: توتافي
1: في تصرفاتنا وفي ردود افعالنا اللي هي يتعلم بها راهو اكثر من الكلام
2: توتافي باش نعطيك اكزامبل صغير كان تسمح مثلا الاولي مثلا الوالدين اللي عندهم صغيراتهم باش يدخلوا مثلا سنه تحضيريه ولا سنه اولى في المدارس في المدارس نتاع المؤسسات التربويه ساعات الام هي اللي عندها قلق الفراق دونك هي من غير تعبيرات وجهها وسلوكياتها هي اللي تزيد تغرس اك الضغط وكل مشكل او الخوف عند الصغير هو يبدا في الباب وهي ماذا بها تدخل راهو نحن كلفات نرفضوا الاولياء باش يدخلوا المؤسسه التربويه راهو ليس من فراغ فيها اليات بيداغوجيه اللي تعلم الصغير اللي هذاك الوقت
1: واللي راهو انتم احيانا ساعات يعتبروها بين ظفرين قسوه
2: صحيح
1: كش بيهم يتصرفوا هكايا
2: علاش ما يحسوش
1: ما يحسوش ما عندهمش رحمه
2: لا
1: توا نفهمكم بالكدا
2: فوالا
1: ونفسروا الامور باكثر عقلانيه ونفهموا برشا حاجات نفهموا اللي ذكر ردة فعل الصحيحة
2: افكتيفمون نحن كينا بين ظفرين بيداغوجين ونفسانيين باش نقصوا حبل الوريد من عند الام هكا الام لازم تكون موجوده في فتره زمنيه معينه في اطار معين والصغير لازم زاد يكتسب استقلاليه معينه اللي باش توصل بيه الاستقلاليه المعرفيه راهو كي يروح للدار فما حاجات تدخل في منح العوده المدرسيه راهو الصغير من سنه اولى كي ما تعاودوش كي يدخل للدار كي يدخل للدار ما يراجعش وحده وما يقولش راهو عندي كذا وصار لي كذا
1: مازال عندنا برشا ما نحكيو نستضيفوا بحذنا أكثر من مرة ونستحقوا المداخلات نتاعك شكرا
2: مرحبا
1: مدام سونيا جبالي مختصة ومعالجة نفسانية على حضورك معنا وعلى كل هالتفاصيل الهامة جدا لنا موعد إن شاء الله قريبا جدا مرحبا. في ديما لاباس خليوا الآن المجال مفتوح لتقديم موجز الأخبار يتواصل لقنا في الجزء الثاني من ديما لاباس بعد قليل

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. يجدد اللقاء مع البرنامج في الجزء الثاني. احنا نزلنا معكم حتى للحداش وزوز فقرات مازالوا في انتظاركم. الآن موعدنا حان مع فقرة صحة نيوز. الفقرة هذه باش نقدم لكم حولها كل التفاصيل وأهم التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة من معرض السياحة العلاجية والخدمات الطبية والصحية المساندة. السياحة العلاجية والخدمات الطبية يقول قايل معناتها أول في العنوان الكبير هذا تفهموا حسب التقريب شنو باش نحكيو عليه، لكن فما تفاصيل لابد من ان نزيدو نعرفوكم بها ونحكيو لكم عليها. وانا سعيده هذا الصباح باستقبال السيده فايزه الشعانبي وهي منظمه المعرض. مدام فايزه صباح الانوار.
1: صباح الانوار، تحياتي. مرحبا بك المستمعين والمستمعات.
0: دوره جديده اذا من معرض السياحه العلاجيه المختبرات والخدمات الطبيه المساعده في تونس في شهر اكتوبر المقبل. معرض يوصل أو تظاهرة توصل للدورة الثالثة بعد غياب
1: طويل شوية
0: وإحنا في بلاد تونس وصلت معناتها في مرحلة ما كانها معناها فقدت نسبة كبيرة من ريادتها في المجال هذا، خاطر كي كنا نقولوا قبل معناها رايدين كنا في السياحه العلاجيه في تونس مع شقانا مع العديد من البلدان. جاتنا برشا ظروف، ازمه صحيه، كورونا، معناتها برشا ظروف عاشتها بلادنا خلتنا هكا شويه امور تراجعنا فيها، لكن في القريب العاجل نرجعوا ناخذوا الرياده ونرجعوا اذا حديثنا حول هذه الدوره الجديده من المعرض. شنو باش يكون فيه المعرض هذا؟ شنو الخدمات اللي باش يقدمها؟ وشكون باش يكونوا موجودين في هذا المعرض؟
1: يعطيك الصحه على البوان اللي انت جبتهم، اللي الكورونا مست تونس كيما مست برشا بلدان اخرين، اما هذا ما يمنعش اللي تونس راهي تقعد ديما رايده في الميدان هذايا برشا امتيازات. تونس اللي ما يعرفش معناتها اللي هي كلاسي دوزيام مونديال كوجهة في الليدروثيرابي وفي الترماليزم بعد فرنسا. توا فما منافسة كبيرة للبلدان اللي هما قاعدين يخدموا على السياحة العلاجية. شنو السياحة العلاجية؟
0: ما المقصود يعني
1: بالضبط؟
0: تجي داوية عنا في الأمور الحياتية معناتها الأجهزة العادية وإلا رفاهية معناتها عملية تجميل وغيره.
1: وي هما موجودين الزوز.
0: الزوز
1: باه، احنا عندنا لي كومبيتونس نتاعنا، معناتها عندنا دي ميدسان، عندنا دي شيروجيان اللي هما معناتها معروفين بالكدا وعندهم سمعه طيبه برشا، وهذه حاجه مفخره لينا احنا. دونك فما الفولي نتاع توسكي استيتيك، دونك فما ناس تجي تعمل اوبيراسيون استيتيك وهذا ماشي ويكبر وافيك دي ستاتستيك قاعدين نشوفوا فيه قاعد يكبر من نهار لنهار. عندنا زاد الفولي دونتير اللي هو زاد قاعد تطور بالكدا، الناس قاعده تجي تعمل في دي سوان، خاطر كي تجي تعمل مقارنات تلقاها بعيد برشا على الشيء اللي موجود لبرا. وزيد عليه
0: كفاءات وسعر.
1: اي سوم احسن برشا من اللي موجود في الخارج. معناتها واحد في الاوروب كان يمشي باش يعمل فمو عباره باش يشري دار ولا باش، معناتها ساكوت تري شير
0: استثمار.
1: اي لهنا في تونس عندنا كفاءات مشهود بها والاسوام في المتناول على الاخر، معناتها كي يعملوا الرابور كاليتي بري. نمشيو للفولي الاخر اللي هو معناتها توسكي المعالجه بالمياه البحر ولا بالمياه الطبيعيه، زاد هذاك مهم برشا. وكما قلت اللي تونس كلاسي معناتها مونديالمون دوزيام. دونك معناتها كي نجيو نشوفوا شكون الناس اللي قاعده تجي لتونس من الشرائح العمريه الكل، دان سارتان اج يحب يعمل كور نتاع هكا غوبو ويتفرهدوا الكل، فما شكون يجي باش يعمل اوبيراسيون ولا باش يقد سنيه ولا حاجه. دونك هذا كله موجود وقاعدين نعيشوا فيه توا. دونك تونس عندها برشا امتيازات ابار لي كومبيتونس نتاعها اللي هي نحكي على الطب بصفه عامه. عندنا المناخ نتاعنا، عندنا معناتها البلايس معناتها الوتله الموجودين والبلايس
0: المناخ حتى وسخنه الدنيا
1: المناخ اي
0: التغيرات المناخيه
1: سي فري
0: افضل ماش تعولوا عليها النقطه هذه خاطر تغير بالامور.
1: اما ليه بارابور البلدان اخرى اللي تلقى سخانه ياسر والا برد ياسر. دونك المناخ نتاعها به الوتله اللي موجودين البروكسيميتي الموجوده قربها للاوروب بوابه تونس تحب ولا تكره بوابه لافريك. دونك هذوما الكلهم عوامل يخدموا باش لو باسيون انترناسيونال يلقى بلاصته لهنا ينجم يجي لهنا. توا فما زاد حاجه اخرى اللي قاعده تكبر وقاعده تزيد اللي هي لي ميزون دو روتريت ولا لي ميزون دو روبو، وراو نحكيو او ستاندينغ راه مش نحكيو على حاجه هكا بازيك الكل
0: واللي هي فايزه يقربوا برشا لي ميزون دوت اما فيهم الجانب العلاجي يزيدها
1: بالضبط بالضبط. دونك انت لهنا عندك اسيستونس معناتها كوتيديان معناتها باش واحد يعاونك تاكل وتشرب وتبدل وتعمل، اما فما اسيستونس ميديكال فما معناتها اكتيفيتي فيزيك حتى كان صغيره فما حتى دي زيكزرسيس اكواتيك يعملوهم. دونك هنا نلقاو ان كونفور اي ان لوكس اللي هو يحبوه برشا عباد يقول لك انا ابخي تو كسوسوا راهو توانسا في تونس والا اللي جايين من برا. دونك احنا عندنا عندنا دي كومبيتونس وعندنا انفراستركتور اللي تخلي العباد تجي لتونس وتلتجئ لها كوجهه نظرا كما قلت لي زافونتاج هذوما الكل. دونك لهنا نحكيو على السياحه العلاجيه. لهنا نتعداو المختبرات، المختبرات هنا خاطر يكملوا بعضهم.
0: وانا سالتك قلت لك شنو تقصدوا بالمختبرات؟ لي لابو شنو دورهم؟ وعلاش هما موجودين في المعرض هذا؟
1: اي كي نقولوا اندستري فارماسيوتيك ولا بارا فارماسيوتيك هنا فما دويات وفما دي تريتمون اللي ياخذوهم العباد باش في الفتره هذيك
0: مطلوبين برشا من عند الفئات هذوما اللي يجوا يعملوا سياحه علاجيه.
1: ايفيكتيفمون دونك لهنا كي نحكيوا على على لي تريتمون حاجه توا معناتها فما بوزوان الناس ولات تخمم على اللوكس والكونفور ما عادش ياخذ الدواء خاطر يمرض يخمم يقول لك انا باش
0: نكبر المكملات الغذائيه يحبوا على لي كور معناتها
1: يحب يكبر في صحه جيده. هنا نحكيوا على لونجيفيتي لونجيفيتي اني انا نكبر معناتها في ظروف جيده اني انا حسب عمري وحسب الامراض اللي عندي وحسب الفيكو نتاعي ومعناتها و... فما دي ماشين
0: نحتاج ادويه معينه ومكملات غذائيه معينه نلقاوهم في المختبرات هذيا
1: ايفيكتيفمون
0: توفرهم.
1: اي تو المختبرات قاعدين يدخلوا في كونكورنس كبيره ويطوروا من رواحهم اون بلوس. احنا عندنا مختبرات قاعد حالين البرة وفما مختبرات اخرين باش يحلوا البرة. لهنا معناتها نقطه نجبدوا فيها على لي فيزيتور باش يجيونا من برا لي بارتيسيبون باش يكونوا موجودين وفما ديفونتويل بارتناريا باش يصيروا معاهم. من بعد نتعداو للخدمات الطبيه المساعده اللي هو الباراميديكال. ما نجموش نحكيو على هذوما الكل من غير ما نحكيو على الباراميديكال. دونك الباراميديكال هي كي نجيو نحكيو على ان ميدسان نحكيو على ان كيني نحكيو هذوما الكل المقاومات هذيا اللي ما تنجمش ما ما تتعاونش معاهم ولا ما تحتاج لهمش. دونك انت كي واحد يعمل اوبيراسيون ولا حتى سبورتيف ولا اللي تحب انت شكون باش
0: بلاش الخدمات الطبيه المساعده هذيا ما تنجمش تعمل حتى شيء
1: ما نجموش.
0: اذا معرض مهم جدا في دوره جديده باش يجمع معناتها عناصر هامه محتاجينها برشا. المعرض نتاعو وقتاش فايزه والمجال مازال مفتوح للمشاركه والى لا؟
1: اكيد اكيد. الوغ المعرض هو من 23 25 اكتوبر بديفا في البحيره. باراميد نحكيو على باراميد في الدوره الثالثه. مازال عندنا اكيد معناتها اماكن للي يحبوا يشاركوا معنا ونحب نقول لهنا دو بوان اخرين مهمين اللي هو عندنا برنامج علمي ثري برشا باش نحكيو على معناتها الاستثمار باش نحكيو على التوريزم ميديكال باش نحكيو على الفورماسيون باش نحكيو في معناتها في الاندستري فارماسيوتيك باش نحكيو على بوكو دو سوجي كون فا ايفوكي في ليفينمون هذايا اللي هما مرتبطين بباراميد. دونك عندنا مختصين فما طب باش يدخلوا معنا فما خبراء باش يدخلوا معنا. الحاجه الثانيه نحب نقولها اللي عندنا مشاركات من برا عندنا المالي عندنا السنغال عندنا العربيه السعوديه باش يكونوا وعندنا النيجر باش يكونوا حاضرين معنا. دونك وفما بلدان اخرين اللي هما قاعدين
0: مجموعه هامه اذا من الضيوف والمشاركات الدوليه باش تكون حاضره معناها باش يكونوا موجودين في الفضاء هذايا في ضفاف البحيره في المعرض هذايا حقيقه معناها الفائده كبيره ياسر باش تكون في عوض اللي باش تقعد تلوج ولا تسافر من بلاد لبلاد ولا تعمل في عمليه بحث ما عندهاش نهايه على دي بارتنير ولا على انت شنو تحب باش تلقى كل شيء موجود على عين المكان في المعرض هذايا.
1: ايفيكتيفمون هو احنا عملناها كمنصه كملتقى لي بروفيسيونيل وحتى زاد الجران بوبليك ينجم يلقى زاد الظله نتاعو، مي زاد لي ميدسان معناتها سبيسيالمون باش نجيبوا له احنا كل شيء لديهم، دونك باش يلقاو لي لابوغاتوار باش يلقاو معناتها دي ريسبونسابل جايين من برا، باش يلقاو معناتها دي اجونس سبيسياليزي، باش يلقاو دي بروديكتور والا معناتها ناس اللي تخدم في الدومين هذا، احنا لميناهم الكل
0: واللي حتى باش تشري من عندهم الخدمات الصحيه نتاعهم وينفتحوا هما بيدهم على السياحه العلاجيه من خلال مشاركتهم في المعرض
1: هذا،
0: باش يلقاو معناها برشا ضيوف من برا، معناها حقيقه باش يستفادوا فايده كبيره.
1: توانسه واترونجي باش يلقاهم موجودين، باش هو بيدو يكبر في الكارنيه دادريس نتاعو ويعمل نتوركينج جديد ويعمل معناتها بارتناريا مع شركاء جدد.
0: كونوا في الموعد 23 حتى 25 اكتوبر
1: ان شاء الله
0: في ضيف في البحيره مع معرض السياحه العلاجيه المختبرات والخدمات الطبيه المساعده في تونس. مدام فايزه شعامبي منظمه المعرض، شكرا لك على حضورك معنا اليوم، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والنجاح في تنظيمك لهذا المعرض. ما تبعدوش بعيد بعد قليل فقره صحه ليك.

0: شي.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا آخر فقرة من فقراتنا اليوم وهي فقرة صحة ليك.
2: صحة ليك
1: مباشرة نمشي لفقرة صحة ليك، ومعنا كالعادة في الفقرة هذه لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار والخيرات، مرحبا بك معنا.
3: عسلامة، صباح النور المستمعين وعودة ميمونة إن شاء الله.
1: إن شاء الله عودة طيبة للجميع. إذا لبنى كما قلنا وعدنا سيدة المستمعين في الأسبوع الفارط في فقرة صحة ليك، باش نحكيو اليوم على الثوم الأسود والثوم اللون معتاد هذاك اللي نعرفوه الأبيض ولا اللي يبدأ غوزي شوية، وشنو الفرق ما بيناتهم وكل واحد لشنو يصلح؟
3: اي هو راهو معناتها ديما احنا صح في المعلومات ويمكن تكون نعمل شويه مشاكل للتجار.
1: احنا نصحوا المعلومه ونعطيو الامور الصحيحه والباقي ما يهمناش فيه.
3: اكاها احنا ماذا بينا الكونسوماتور تخطو توا في التجميل، لازمنا نعرف شنو الصحيح شنو الغلط، على خاطر هي كوميم ولات عمليه تجاريه اكثر منها منفعه للشخص، سورتو الثوم الاسود معناتها ياسر جات توندونس دخل برشا في زيوت الشعر. احنا الجمعه اللي فاتت حكينا عن خلطات للشعر وحكينا اللي احنا باش نركزوا شنية هي الثوم الاسود، اسكو سيفري صحيح، وشنو الفرق بين الابيض والاسود. هو الابيض بيان سور اللي هو طازج فري، والاسود يصير عمليه كاربونيزاسيون والا يتعدى على ماكينه سبيسيال باش تسيرك العمليه هذيك نتاع ديزيدغاتاسيون يتنحى منه المياه ويولي لونه هذاك الاسود اللي نعرفوه يشيح معناتها من المياه الكل. لكن المركبات نتاعه تتبدل، مثلا كما الاليسين اللي هي مركب اصلي معناتها نقولوا احنا حاجه موجوده بصفه طبيعيه في الثوم الابيض، واللي معناتها شفت كنا نغفسوه الثوم الريحه هذيك اللي تطلع هذيك هي الاليسين. دونك هذيك في الثوم الاسود تتنحى. ثم حاجات كمان باش نقولهم بوزيتيف في الثوم الاسود من ذموج كاريمون اللي هنا باش سخطو في الشعر معناتها كمان باش تقعد في كيلك موليكول باهين تركيبات. مثلا نسبة الكبريت اكثر في الثوم الابيض، لكن الثوم الاسود تقل النسبة متاع الكبريت. الرائحة سخطو معناتها نقولوا احنا دي تيرم حاجات اجيان حاجات معناتها روائح اكثر منها منفعة. مثلا باش نعملوا باندويل ونحطوا فيه الثوم الاسود باش يجينا اخف ما تقعدش ريحة شادة. مثلا زاد الكاليتي مثلا الاخر لزج برشا ويشد برشا في الشعرة، الوقت الثوم الاسود فيه سيشيح تحسه كل بودر معناتها يولي. وسخطو كي نعملوه ماسيغاسيون زادة الثوم الاسود يقعد الزيت كمام أخف برشا من الثوم الأبيض على خاطر يسيب المركبات ويسيب الزيوت متاعه أكثر من الثوم الأسود. هذي هو معناتها بالنسبة للشعر، خاطر اليوم ركزنا على الشعر وركزنا على التركيبة متاعه معناتها الفرق الكيميائي بالضبط.
1: واضح واضح الفرق ما بينها، ومعناتها انا حسب ما فهمت من كلامك انه بالنسبه للفوائد وللاستعمالات وكل معناتها الثوم المعتاد هذاك نتاعنا معناها هو الافضل، لكن الثوم الاسود يسهل الامور اكثر خاصه بالنسبه للوصفات للشعر.
3: صحيح.
1: هذا
3: صحيح.
1: هو
3: انا مثلا نقول واحنا ما فماش ادله سريريه دي تيست كلينيك، ما فماش حاجات معلومات علميه تثبت ان الثوم الاسود راهو اقوى.
1: معناتها في نهايه الامر هالاقبال الكبير معناها في فترات ما على الثوم الاسود ومدى معناتها الفوائد نتاعو معناتها ماهيش حقيقه
3: ديما احلى حاجه.

0: حاجتنا معناتها كيما اللي يشري ديما يشوف حاجه جديده يقول لك با
1: نجرب خلينا نجرب
0: اي خلينا نجرب وكل شيء الوك احنا نجم نعملوها من الوصفات هذه في الدار بالثمن نتاعنا الابيض. وفما معناتها من بعد عندنا ديزاستيوز ديما نحكيو عليهم اللي تغسل شعرك بالخل الابيض مثلا تغسل شعرك بالجيلها القهوه مع طيب ما بودر يا ما قهوه قهوه هذوما هما ينحيوا برشا الروايح راهو مش شعر
1: مش
0: واحنا ديما ما نستعملوش بكونتيتي كبيره نحطوا حتى سنه اكا وراهو اللي تخي فوغ الثوم معناتها لي كومبوزيسيون نتاعو قويه كونسونتخي دونك ديما تحط اقل ما يمكن حتى شطر سنه في زوج كيسين
1: تكفي معناها تعطي الفايده وتكفي اي
0: اي تعطيك الماسيغاسيون تزيد معاها الكليب تزيد معاها اللافندر خاطر اللافندر ينحي برشا الريحه نتاع الخايبه معناتها اي ريحه
1: ريحته قويه برشا اللافندر
0: اي دونك تحط دو كويير نتاع لافند في الماسيغاسيون نتاع زيت اللوز نتاعك ولا زيت الزيتونه يطلع لك كوكتيل رائع جدا وتنجم تستعمله وتستغل معناتها المنافع نتاع الثوم.
1: شكرا لك لبنى يعطيك الف صحه على مداخلاتك الكل. نحضروا روحنا للموضوع المقبل ان شاء الله نتاع الجمعه الجايه. شكرا لك لبنى نهايه اسبوع طيبه والى اللقاء.
0: الى اللقاء
1: شكرا لك. كانت معنا اذا لبنى دمس خبيره في الاعشاب الطبيه والمواد التجميليه الطبيعيه حطتنا على فوائد الثوم الاسود والثوم المعتاد نتاعنا والفرق ما بيناتهم وكل واحد شنو الاستعمالات نتاعو. وحنا هكا زيد نكون وصلنا لختام لقانا. اما قبل ذلك حبيت نذكركم اللي بعد شويه وما من الحاجات الجديده للشبكه البرامجيه الشتويه على موجات اذاعه الشباب. انه برنامج خذ فرصتك باش يكون معاك معكم يتواصل معكم حتى لنهار الجمعة ما عادش باش يقف حتى نهار الخميس كهو من الاثنين للخميس لا باش يولي من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة. بعد شوية حاضرة معاكم سهي في عدد اليوم من برنامج خذ فرصتك كالعادة فرص جديدة وبرشا معطيات وبيبان خير إن شاء الله تتفتح تابعوها مع كل التفاصيل الخاصة بعدد هذا اليوم من برنامج خذ فرصتك. شكرا لكم على متابعة برنامجنا. أجمل تحيات نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، محمد ياسين وعزيز في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون في أعداد وتقديم برنامجنا برنامج ديما لاباس. شكرا للجميع على المتابعة وإن شاء الله ديما لاباس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب نون ستوب RG ميوزيك.

RJ Music. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية لكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة، ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم صور ثم أسباب خلاتها تنزل، هذه الصورة لها أسباب نزول. ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026، وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: بسم الله
0: كنت نزلنا هالحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل قلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي، أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكن أن القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميوها احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلاكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أو أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا، ما معناته باش تسميهم
1: نعم نعم نعم
0: بكل دقة.
1: الحقيقة يعني يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبه هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي الان مكتبه، فما تقدرش ما تمشيش الى مثلا الى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفه لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتعدى تشوف جاب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو ايضا غار ثور والقصه وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط كان بقصه وبحدث
1: وتخلى الغار هذايا يعني غار ثور لما يعني اختبأ فيه وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن ان الله معنا
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اماكن
0: عندها رمزيه وعندها تاريخيتها وعندها
1: تستنطق
0: مرتبطه باحداث
1: تستنطق هذه الاماكن. كذلك تمشي للمدينه باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك وتمشي يعني يعني فعلا عبرة وعظة الحاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك
1: فأكيد روحانيات يعني كثيرة ولا لا يحرم مؤمن كما يقول يعني من ذلك. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على النفقة الخاصة طبعا لخادم الحرمين جزاه الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا يتم استضافتهم على أربع مجموعات
0: المجموعة 250
1: يعني أربع مجموعات
0: أربع أفواج كل فوج فيه 250
1: يعني فعلا
0: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم
1: يعني تقريبا في حدود
0: العشرة
1: تقريبا يعني مش يعني
0: هذا هو يعني 25 تقريبا
1: يعني كنت عندك 23 دولة راه عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة افريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر واثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب افريقيا وزامبيا وناميبيا وانغولا ومالي يعني الدول اللي هي غير العربية أكثر بكثير
0: أكثر
1: من الدول
0: العربية الإسلامية
1: يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: ماساوش
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من إفريقيا جنوب الصحراء فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في إفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع ألف معتمر جيد معناه
1: نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا تكريم طيبة. في
1: هذا التكريم الحقيقة
0: وهنيئا ليهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
1: استيفاء إن شاء الله استيفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
0: هذم اللي
1: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح
1: سبحان الله يعني مقام عظيم وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين قولوا له عليك بالدعاء قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشى ورعملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا ها وربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام يا رب العالمين إن شاء الله يا رب
0: أمين يا رب أمين يا رب هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها وبعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه السلام احنا اخترناها منه مازلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور اللي فيها حاجتين فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة، فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين، يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة، هي أقصر سورة في القرآن الكريم، مش من حيث عدد الآيات، مش من حيث عدد الآيات، لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة، فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات. عنا سورة مثلا والعصر،
0: والعصري
1: وإذا جاء نصر الفتح، هذوما ثلاثة آيات، ثلاثة آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر سورة. يعني هي فهذه
0: يعني هي
1: السورة
0: تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر،
1: نعم،
0: إذا كان الاحتساب بالآيات، ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية، هي سورة مكية، وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من مع من تتكلم؟ فقال مع ذاك الأبتر. فالأبتر أي المقطوع في اللغة، ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد،
0: انجاب
1: الذكور، يعني الذكور هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
0: ذكور، ولكن
1: يعني عنده كان بأبي القاسم، فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم موسى وإبراهيم كذلك، ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم،
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال.
1: نعم
0: لأنه نعم. هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب،
1: نعم،
0: لكي لا تورث النبوة،
1: نعم،
0: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما لهذه من بين هذه الأسباب.
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن، كنا في سقيفة بني ساعدة، ربما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد امه، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه، عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابنه، ولكن يكون في مقام
0: هو خادم،
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا، كما لما أبطل الله عز وجل تبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني
0: بالتبني،
1: لكن أبطل ذلك في الإسلام، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: يعني الآية واضحة.
1: لكن إحنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو أب أمة، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشء، يربي في صحابة،
0: إلى اليوم هو يربي في شباب،
1: سيدنا علي عبارة ولده، قلوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب،
0: الحسن والحسين
1: هم أحفاد، يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عبارة ولده، يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد، يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسميه، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا، ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر.
0: الشان هذا، نعم، الشاني.
1: هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر، ولكن خلينا في السبب السعافة، وهل أنها مكي أو مدني. يقولوا سورة مكية، خلينا نوضح حاجة في المصطلح في علوم القرآن، راهو كلمة مكي لا يعني يعني أنها نزلت في مكة.
0: في مكة.
1: كلمة مكة
0: بيه؟
1: نقصد
0: صورة
1: بها
0: مكية.
1: صورة مكية مش معناتها يعني كلمة مكي ومدني مش مسألة مكانية هي زمانية
0: المدينة.
1: لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجرة وبعد الهجرة خلينا نكون
1: أن نقول قبل الهجرة بعد الهجرة. الهجرة لكن لا مشاحة في الاصطلاح. جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار هي. كلمة مكية مرة. أي الفترة المكية بالضبط. اللي هي 13 سنة والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: أما كلمة مكية مش معناتها نزلت الهجرة. في مكة يعني مثلا فهمت هذا اللي حابين ان نقوله. سوره الفتح مثلا نزلت في مكه لكنها مدنيه.
0: مدنيه بالضبط. علاش؟ لانها بعد الفتح.
1: نعم بعد الفتح اذا هي سوره مدنيه ولكنها لم تنزل عارف. لم تنزل يعني بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح كان كان بعد الهجره
0: بعد
1: بكل
0: الهجرة.
1: حال نعم. فهي فتره مدنيه. فهذه الصوره هي نزلت قبل الهجره هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور قال أنها سورة مدنية وقالوا أن سبب نزول هذه الآلة الآية أو هذه السورة صلح الحديبية عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة كيف ننحر رسول الله ويعني نحن لم نقم بمناسكنا بمنسكنا نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيف يا رسول الله كأنهم يعني ممتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتخلي أمي سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة قتلوا أخرج أخرج عليهم واذبح أنت تهم يتبعوك فعلا فيعني ذبح. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال أنه سببها هو هذه صلح الحديبية فقال وربي عز وجل فصلي لربك وانحر فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك فهذا هذا أمر الأمر الله بذلك كان في صلح الحديبية والله أعلم على كل حال. وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
0: أيهما أرجح فضيلة الشيخ
1: الذي الذي يعني نرجح أن قصة مكية أنها مكية علاش لأنه إن شانئك هو الأبتر وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي
0: وهو من الكفار
1: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم كيفاش يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا لكن في اللحظة هذيك هو مشرك لكن كان ممكن يسلم
0: كان ممكن صحيح.
1: ربي مدام ذمه فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
0: وبعد يسلم
1: وبعد هو يسلم كيفاش بشوي القرآن يمدحه
0: بالضبط كما
1: تبت داء بله بله
0: نفس الشيء
1: يعني لهنا قال إن شانئك هو الأبتر فعلا رغم أنه سيد هذايا يعني هالمشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة
0: سبحان الله
1: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص اثنين من الصحابة
0: عمرو بن العاص وما أدراك
1: وما أدراك
0: هشام بن العاص غير مش معروف
1: لكن عمرو بن العاص معروف
0: في الأوساط ولكن عمرو بن العاص
1: هو عليه هو بن العاص كونه العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكي عليه اللي قال ربي الأبتر فابوه أبتر يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا
0: علاش هو الرسول عمه
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: ما
1: معناه نعم
0: نعم عمه اللي في ولادته
1: نعم
0: يعني أقام الولائم فرحا بمولد الرسول وهكا ولا أبو لهب أبو لهب
1: يعني أعتق جريته
0: أعتق منيش
1: نعم
0: سعادة
1: قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ولكنه مات كافرا.
1: نعم نعم، كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلويو النص ويلويو العنق نتاعه، ولكن
0: فما لوي عنق
1: لا تهنك يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا.
0: هذا النص واضح وجلي
1: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية ويعني عقدية
0: تصورات أخرى،
1: هذا مش مجالنا وما يمكن حلقة أخرى يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه الصورة كما قلنا هي صورة مكية، وفي قول أنها صورة مدنية نقول هذا من باب الأمانة العلمية. الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل، ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات، جزء منها نزل في
0: حادثة
1: في مكة، وجزء منها آية منها نزل في المدينة، ولكن هذا مستبعد في الحقيقة.
0: يعني لكن لأنها مرتبطة ببعضها، فصلي لربك وانحر، يعني إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يعني ما تجيش يعني يكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر، يعني وكانها جمله شرطيه. ان اعطيناك الكوثر،
1: اذا المقابل
0: فصلي المقابل فصلي لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر، هي النتيجه يعني
1: فعلا. وهنا خويا يعني نلقاو انه خويا محمد رمزي ان اعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التاكيد للاهتمام بالخير. حرف التاكيد هنا ان للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
0: أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
1: إنا أنزلناه
0: في ليلة القدر.
1: شفت هنا برشا القاوي يعني إنا أنزلنا في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة
0: تأكيد
1: وللبشارة. يعني قال يكون فما كلمة إنا
0: شيء جلال
1: سبحانه وتعالى، يعني ذلك مش هي أداة توكيد نتاع إنا مثلا،
0: لا مش إنا،
1: لا إنا يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه
0: طبعا،
1: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
0: طبعا
1: وليس للبشر.
0: وما أحوجنا
1: نعم أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل. يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة وإنشاء العطاء، ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إخبار
0: إن
1: لكن القضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة كذلك. فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
0: طبعا،
1: يعني يسمى هذا يسمى بضمير ضمير العظمة، وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. لذلك هذا يسمى بضمير
0: وأي عطاء أعظم من الكوثر.
1: نعم وهنا نجيو لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر، يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر. فما السورة تعرف بأكثر من
0: أكثر من اسم، ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة.
1: الله يبارك الله يبارك،
0: يعني لأنه
1: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
0: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ، لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها. لأنه أولا خلينا نقول اللي رأي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القرآن هكا ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا سورة الكوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سورة الكوثر، فيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم.
1: أي فما سور عندهم أكثر من
0: أكثر
1: اسم.
0: من اسم.
1: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في

0: الصورة التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام
1: باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به. ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية كل صور، كل صور،
0: ولكن تلقى صورة معروفة باسم أكثر. تلقى مثلا من الصور كما صورة الإسراء هي تسمى بصورة بني إسرائيل،
1: هي الإسراء،
0: أي هي إسراء. مرة أحد الإخوة جاني جاب لي مصحف وقد استشاط غضبا، شوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين صورة بني إسرائيل، متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مصبح ولد كلمة إسرائيل، يعني تستعمل
1: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل.
0: إسرائيل راهو اسم نبي،
1: نبي من أنبياء الله طبعا،
0: يعني راهو
1: نبي من أنبياء الله.
0: فأنت يعني هناك صورة بني إسرائيل هي صورة الإسراء، ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها صورة بني إسرائيل، وهذا وارد وثابت.
1: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا؟ معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا.
0: نعم.
1: كما
0: نعم.
1: قلت أنت السيد اللي استشاط غضبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى صورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي راه
0: لا، ومشى حتى لسياق المؤامرة وكذا، وهذه مؤامرة على المصاحف وكذا. لا
1: هو راهو يحق له أنه يمشي في المذهب هذايا، ولكن وقت اللي
0: وقل ربي زدني علما
1: بالضبط، وقت اللي تتوضح الصورة نوليو ناخذوا الأمور بكل هدوء هكا ونفهموا
0: نعم دون حساسيات
1: بالضبط،
0: دون خلفيات خاصة،
1: يعني أحيانا إفاء القداسة لأنه احنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء الصور.
0: نعم.
1: لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا. لا قولوا له لا، رغم هما فما بعض الصور سماهم الرسول،
0: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه. منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء الصور هي صور توقيفية، يعني فما قول فما قول هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية، و هناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية، بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة. قالوا شو الدليل؟ قالوا نلقى صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء، راهو كان بينو هذا على كل حال يطول بيان وشرح.
1: لا هك علاش به، خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية، وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح الصورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح

0: أجد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما في هل أنها سورة مكية أو مدنية، لأنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخ المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير
0: بالضبط
1: الحقيقة، لغة تو نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة الكوثر تدل على الخير الكثير، ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير.
0: سبحان الله،
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة
0: نعم.
1: احنا جرت العادة والعرف
0: أن نسميه
1: بنية كوثر. كوثر، لكن حتى الولد حتى الذكر كوثر. يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة. سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر. كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر. رجل كوثر أي كثير الخير،
0: كثير الخير
1: هذا معنى. ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير، لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أنه الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي

0: رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة، أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى، أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. فتذكر أنك في كوثر،
1: في خير عميم،
0: في خير كثير،
1: كثير
0: من الكثرة.
1: أي.
0: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدادي النعم. الإنسان مش عارف حقيقة النعمة اللي هو فيها، يزم ساعة يثمنها،
1: يشكرها،
0: يعرف قيمتها، يشكرها. ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي الأمر فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر، طيب لا يكفي أن تعرف، هو إن أعطيناك الكوثر هي الطريق لمعرفة ربك، فالله هو الذي أعطاك. مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
1: دون
0: سواه، هذا من معرفتك لله عز وجل. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر ذلك؟ يكون بصلي. فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
1: النتيجة
0: ما قالش إن أعطني كذا وصلي
1: مرة،
0: وإذا كان ولهنا ممكن تكون
1: ثم صلي
0: فيها التراخي أو ثم فيها التراخي، لكن كلمة فاء التتابع.
1: بالضبط،
0: فاء التتابع، النتيجة يعني نتيجة حتمية.
1: فصلي مقابل ذلك، صلي لربك
0: يعني حاجة سيستماتيك آلية. يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك، فحتى أنك تشكره، مقربي وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك لأزيدنكم، هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم. فحج، فتصدق،
1: فأتي عباداتك،
0: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك، ليس لزيد ولا لعمر.
1: صلاة لله.
0: هنا إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص، استحضروا الآية هذه، قل إن صلاتي
1: ونسكي
0: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها، يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى، وأدركت الكوثر الذي أنت فيه، فأنت في كوثر، أي في خير كثير،
1: خير كبير.
0: النتيجة متاعه هي صلي. يا ودي صلي، لا انا ما اسمع، انا ربي يعرف ميمونة، تعرف ربي تعرف ميمونة،
1: الكلام هذاك
0: شنو هو؟
1: لا هو امرك
0: المعرفة، بيصلي
1: يرحم ربيك، صلي
0: فعل امر،
1: امر فعل امر واضح، فصلي لربك
0: وانحر. باهي، علاش ربي ما قالش فصلي كهو؟ علاش فصلي ربك وانحر؟ هنا قالوا ساعة السورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى. قال لك علاش؟ قال لك في الأضحى نصليه
1: وبعد
0: ننحر.
1: هذا في مستوى التتابع الزمني،
0: يعني شفت كيفاش؟ يعني نصليه صلاة العيد ثم
1: بعد النحر،
0: ثم النحر. فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر، صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد، لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه. هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة،
1: فصلي.
0: قال فصلي
1: واضح فرق بين
0: فصلي هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقم الصلاة. لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر فصلي لربك وانحر. النحر فيه معنى التصدق. إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات، الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين، والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب، يعني ذاك النحر به. المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا؟ بصدقة، بنفع للغير للآخر. انت باش تنحر كلمه النحر باش تكون لناقه لجمل حاجه كبيره، باش تستعمل ذا كل باش
1: وحدها باش تصير
0: انت باش تاكل وحدك هذا كل، فالاكيد انك باش تنفع غيرك. غيرك ينجم يكون مرتك، صغارك، جيرانك، وخيانك. باهي كذلك معنى النحر هو نحر الهوى، هوى النفس. النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء. أن تنحر
1: هذا معنى نتوقف عن
0: أن تنحر الأنانية التي فيك، أن تنحر البخل والشح الذي فيك، أن تنحر السوء والشر الذي فيك.
1: هذا تأويل ممتاز،
0: يعني أنك تقضي على كل حاجة هذيك، يعني وكأن
1: تقطع دابرة كل الشرور،
0: يعني وكأنه النتيجة للصلاة. ما هي الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نتيجتك لصلي لربك، هكو ما قالش ربي صلي فقط، حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيف صلي يا رب؟ صلي لربك. إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق، فهذا خير عظيم من الله.
1: يعني في كلتا الحالتين إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
0: شفت كيف؟
1: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني الصدقة والزكاة هي من الفرائض. أو أن تنحر الشهوات
0: والموبقات والكبائر والهوى إلى غير ذلك،
1: إلى ذلك، وهو أيضا خير كبير
0: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
1: صالح
0: هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه، ونفعه للآخر. يعني المنفعة هي منفعة متعدية، ليست منفعة لازمة. مش قاصرة في حقه هو فقط أنه صلى، لأنه شوف هي صلاتك في الغالب، في الغالب ما حبش نقطع، لأنه صلاتك تعرف تصلي أكيد صلاتك مش تشع على محيطك كذلك، لكن هي نفع لك،
1: نفع إيه طبعا،
0: يعني أنت كي صليت منفعت
1: صليت الروح كي طبعا،
0: أنت شنو ربحت منك؟ أنا صليت مثلا مثلا ك ك ك كنفع مادي، خلينا نقول مباشر، ما تقارنش كيما صدقة، كيما مثلا صلة الرحم، كيما مثلا حسن الجوار، مثال هذه واضحة يعني نفع مباشر. فكذلك حال المؤمن، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش معناتها؟ يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
1: المتعدية.
0: نعم،
1: النفع المتعدي، مش النفع اللازم
0: القاصر لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة اللي هو فيها،
1: أعطاه نعم
0: يشكر، انظر يشكر إلى النعمة. أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ تدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر، هو أن تتدبر، أن تنظر في نفسك. هذا يخليك كنتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
1: الحمد لله
0: يا ربي أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجمة لتشوف أو يعني المعاني هذه متاع الشكر أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر باهي. لكن في الأخير شوف عندنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
1: أبتر.
0: فما مقابلة هنا. الكوثر كثير الخير. خير. الأبتر هو المقطوع.
1: منقطع الخير.
0: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين ما بين الكثرة والقلة.
1: وهذه بلغة
0: والعدم القرآن. شفت البلاغة.
1: وهذه بلغة القرآن. طبعا.
0: يعني فما جناس حتى لهنا.
1: أي طبعا.
0: يعني هنا أضحى التنائي باديا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر
1: كوثر
0: في زوز يعني في جملتين قصار والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية, معنوية يعني شوف يعني كوثر كثرة
1: بلاغة القرآن
0: والأبتر قلة
1: وهذا الإعجاز القرآن.
0: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟
1: هو العاص. العاص
0: باهي. من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
1: هو العاص.
0: رغم أن العاص أنه له أبناء
1: وله
0: مش حتى غني ولو أبناء إيش قالوا؟ قالوا خاطر هو ما عندوش أولاد. عنده زوج أولاد.
1: أنا عندي أولاد وأنت ما عندكش.
0: يا سيدي مش أي زوج أولاد. عنده زوج أولاد
1: صحابة سبحان الله.
0: لكنه أبتر مش ما نفعوهوش. وأنت يا محمد اللي أنت ما عندكش أولاد ذكور, معناتها ما خلفتش أولاد ذكور, معناتها ما بقاوش في حياتك أولاد ذكور, مش أنت الأبتر. أنت الكوثر. أنت الخير الكثير. هنا شوف ربك سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه. وكأنه الإنسان هنا شوف يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم
1: خذاله بحقه.
0: راهو قال لهم يتكلموا فيك للصباح. يتكلم على روحه
1: وشوف الصبر متاع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يرد بكلا يعني أخي وهو نبي ما نجمش يتكلم ما نجمش يرد ولكن الله
0: محمد رمزي يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك إن شانئك شانئك يعني الذي يلمزك الذي يتكلم في عرضك هو الأبتر هو المقطوع. لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره وانت يا محمد
1: هو محمد هو أب أمة كاملة. نعم. وعلى امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
0: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى.
1: ممتدة
0: هذا ممتدة فهي هذه من معاني كوثر. كوثر وعنده برشا معاني أخرى مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس بل قال هو الخير الكثير هذا معنى من معاني الكوثر. هذا معنى خاص هو النهر في الجنة ولكن كل خير كثير هو كوثر. كن صاحب كوثر.
1: سبحان الله.
0: كن كوثرا أيها العبد. أختي كوني كوثرا.
1: جعلنا الله وإياكم كوثر.
0: آمين يا رب العالمين. أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد. يعني الله عز وجل فذاك عليش ما تشتغلش بالرد على
1: المسيئين
0: وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير.
1: بالضبط.
0: اخدم على روحك.
1: اخدم على روحك.
0: اجتهد وخليهم
1: يقولوا.
0: قالت واحدة قالت خلي يقولوا أشيهم.
1: أشيهم.
0: خلي يقولوا.
1: في اللي يشكر ولا يذم.
0: خلي يقولوا. أنت توكل على الله
1: سبحانه. ما يذم
0: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر.
1: خلي أعمالك تتكلم عليك.
0: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني أوزر هناك كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله هذا المعنى
1: اللي هو
0: إن شانئك هو الأبتر. وذلك علاش سيدنا أبو بكر الصديق لما كان مرة في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الأعراب. الأعراب كانوا فيها ما فيهم الغلظة والشدة فهمت
1: إلى اليوم
0: وهو ساكت. هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم.
1: ويبتسم.
0: شوف سيدنا أبو بكر كيف الصابر. شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل. سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله تي شوية من اللي هو قال يقول فيه. واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك. لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله قال كان معك ملك يرد عنك فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان.
1: العياذ بالله.
0: يعني إنسان يذكر هذا المعنى. راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك مثلا ناخذ مثال في الكياس انت تسوق وهو شتمك يا ربي يهدي انا عطيتك مثال انا تو قيس انت على ذلك
1: عمل يومي راهو لما رياضه ممتازه يوميه
0: لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك يرحم والديك بارك الله فيك فهمني عايش خويا راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم قوه كبيره
1: بالضبط
0: والذكر حديث عظيم معك ملك يرد
1: عليك
0: عليك
1: سبحان الله
0: ويرد عنك ويذب عنك يعني هو هذاك يشتم وكل ملك هذاك يرد عليه ويعني سبحان الله فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك حرمت روحك
1: من
0: هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك ان الله يدافع عن الذين امنوا يا سبحان الله ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا رهو الله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
1: مش نختم احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص إذن هي أقصر سورة ونزلت هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
0: شوف هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر وفات بكلمة الأبتر. إذا من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى
1: بالله.
0: هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر هو الذي لعن هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه راه ولد صالح. مش العبرة بكثرة يعني الذكور
1: بالنوع.
0: ممكن تخلي ساعة بنية واحدة
1: بالضبط.
0: وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك وتكون من الصالحات والقانتات
1: ومن دواعي
0: ويكرمك
1: الدعاء
0: الله سبحانه وتعالى
1: عليك
0: بها
1: بالضبط.
0: فلهنا يعني تذكر أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات ولا تكن أبترا لا تكن مقطوعا من الحسنات وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله بين الله سبحانه وتعالى وحبل النجاة وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسماء شكرا لك يا أسماء على التفاعل. كيف محمد حمودة طبعا صديق البرنامج صديق الإذاعة. خليل جواني بن حبيب خليلو هذا اسمه جميل.
0: أي
1: يكن بن منصور يكن بن منصور طارق السندي أيمن بن رحومة ونريمان هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا لخاتمة دينا السماحة. تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفانسيب طبعا سليم القصيبي فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بغنانينا بدنا بعد نغني بعد نضوي غنيانينا
1: الماتينال ويكاند.
2: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، لماذا نطلب العلم؟ سؤال قد يبدو بسيطا، ولكن الإجابة عنه تحدد طريقك في الحياة. نطلب العلم لننجح في الدراسة، ولنحصل على شهادة، ولنبني مستقبلا مهنيا، وهذا كله مهم، ولكن العلم في نظر الإسلام أعمق من ذلك. فأول وظيفة للعلم أن يقود الإنسان إلى معرفة ربه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تأمل أن الله تعالى قدم العلم فقال فاعلم، ثم جاءت الشهادة أنه لا إله إلا الله. فالمعرفة الصحيحة هي التي تبني الإيمان الصحيح. أيها الطالب، أيها التلميذ، كلما تعلمت شيئا جديدا عن الكون فلا تقف عند المعلومة، انظر إلى ما وراءها. تعلمت عن السماء ونظامها فاسأل نفسك من أوجد هذا النظام، وتعلمت عن جسم الإنسان ودقة أعضائه فتأمل من أودع في هذا الجسد هذه الدقة، وتعلمت عن النبات والماء والحياة فتذكر قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن العلم الحقيقي لا يزيد الإنسان غرورا بل يزيده تواضعا وخشوعا، ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فليس العالم هو الذي يملك معلومات كثيرة فقط، بل هو الذي يقوده علمه إلى الخشية والصلاح. وهنا نفهم أمرا مهما: ليس كل من قرأ كثيرا قد أصبح عالما، وليس كل من حصل على شهادة قد حقق غاية العلم. فالعلم الذي يقربك من الله ويهذب أخلاقك ويجعلك أرحم من الناس وأكثر إتقانا لعملك هو العلم الذي ينبغي أن تطلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
1: الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم تختتم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. في إطار معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، يحتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية. في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعا بعنوان نزرع المستقبل، سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. 200 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و 14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي شلوف أفاد بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات. في العالم، وسائل إعلام أمريكية تفيد بمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، وقبيل توجهه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة.

الخير، صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب. نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله نهار الافراح، نهار الاخبار الطيبه، نهار ان شاء الله يكون مزيان، ان شاء الله نهار كله طاقه ايجابيه. نكملوا جمعه الاولى نتاع العوده المدرسيه، ونبداو ان شاء الله غدوه اسبوع جديده. ما لازم ترتاحوا به في الويكاند باش تبداو اون فورم، تبداو بكل طاقه ونشاط وحيويه. العائله الكل نعرفوا راه مش كان الصغيرات ولا التلامذة ولا الطلبه، لا حتى الام والاب زادها اللي يتعب واللي يقوموا بكري، تبدل عليهم الريتم تاع الحياه، انه تهز تجيب باش تبدا القرايه، تبدا الاتيديت زاد اللي للاسف معناتها اليوم التونسي مكره باش يدخل تحت المنظومه هذيه. على كل احنا معاكم نرافقوكم في نهايه الاسبوع باش تبداو نهاركم ان شاء الله بالاخبار الطيبه وبالمواكبات المزيكا هكا اللي تخليكم تبداو نهاركم ان شاء الله شيخين، خاصه للناس اللي يحبوا يستمتعوا باخر ايامات هكا الطقس دافي شويه، يحبوا يكملوا يخرجوا يحوسوا العائله قبل ما تبدا القرايه فعليا معناتها والدروس وغيره. هذاك علاش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم. درجات الحرارة اليوم في تراجع، فما إمكانية نزول أمطار مع إمكانية تساقط البرد. طيب نعطيكم فكرة مفصلة إن شاء الله بعد نشر الأخبار 7:30 من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو اليوم فما أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، تكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وبجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. أما درجة الحرارة تكون في تراجع طفيف، البحر مضطرب بالسواحل ومتموج بالشمال. إن شاء الله نهاركم زين. أميرة زيدي معكم في الأعداد والتقديم، ونجم الدين بن سالم يرافقني تقنيا، والموسيقى اللي باش نبدأ بها توا بأصوات حلوة برشا من تونس نسمو أنيس الخماسي. صباح الخير يا تونس، وبعد شوية حمزة نميرة زيدي صباح عليكم بالمصري، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الأخبار السارة والأنوار. اليوم 21 سبتمبر 2026، الماتينال ويكاند تبدأ معكم 6:30 وحتى 9:30. وبعد شوية نعطيكم فكرة على أهم الأخبار والفقرات اللي باش تلقاوها، أما من توا نعطيكم فكرة على الفقرة القريبة بعد شوية 7:15، فقرة نوتري كونسي مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي، باش تعطينا هكا فكرة على أغذية تزيد الطاقة والنشاط للصغيرات بعد نهار طويل معناتها من القراية، لازم باش يتعبوا في نص النهار في العشوية. هذيك علاش مهم زادة تعرفوا شنو تحطوا لهم في البانيه نتاعهم، الأغذية نتاعهم، شنو ياكلوا في فطور الصباح، الحاجات الضرورية اللازمة اللي تخليهم في نشاط وطاقة طوال اليوم الدراسي. ذي نوتري كونسي بعد شوية. ما توا تاريخ اليوم 20 سبتمبر، رمزي المنصوري باش يرجع لنا لأبرز الأحداث اللي صارت في تاريخ كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم لحد 20 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1932، الزعيم الهندي غاندي الموجود في السجن يبدأ إضراب جوع احتجاجا على قانون الانتخاب اللي وضعته بريطانيا، واللي يمنع كل أفراد وطبقات المضطهدين في الهند واللي تعرفوا باسم المنبوذين يمنحهم من حقهم في الانتخاب. احتجاج سلمي كان عنده مفعول سحري، خلى السلطات الاستعمارية تعدل القانون الانتخابي ويتقرأ ألف حساب لأبناء الأرض. الخطوة اللي بعدها كانت عام 1945، وين طالب المهاتما غاندي بجلاء القوات الاستعمارية على بلاده. وهنا زوز دروس: الدرس الأول هو أنه العنف عمره ما كان حل، كان عند الضعفاء، والدرس الثاني التحلي بالصبر وبداية الغيث قطرة. 1946، المؤتمر السينمائي الأول في مدينة كان اللي كان من المفروض يتم عقده عام 1939 يتأجل بسبب الحرب العالمية الثانية لنهار كيما اليوم، يعني بعد 7 سنين من موعده. ولهنا المفارقة بين الحرب اللي تنشر الموت والسينما اللي تدعو للحياة. المهم مهرجان كان من وقتها لتوا حافظ على حضوره وطور أدائه وكرم السينما والسينمائيين، وبيه وبمهرجانات فنية أخرى تنتصر الحياة على الموت في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

سي ما في خوليو إغليسياس في توقيت 6:56 صباح النور من جديد، صباح الأنوار، صباح الخير. مرحبا بكم اللي اخترتوا تسمعوا إذاعة الشباب، تبدأوا نهاركم معنا. اليوم باش تكون عنا عديد الاستضافات والمتابعات، من بينها متابعة لتظاهرة رياضية كما تعودتوا ديما نهار لحد، فما ليران وإلا السباقات اللي ديما نتابعوهم ونواكبوهم في إطار معناتها معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. اليوم فما تظاهرة رياضية تنشيطية في سباقات العدو، يشاركوا فيها 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية في كورنيش المرسى، وإن شاء الله باش تكون لنا مواكبة مع زياد الخياري اللي باش يكون حاضر في الران هذه، تو نحكيو عليها ان شاء الله باكثر ديتاي. الاجواء الامبيونس ديما نحاولوا نرصدوها لكم قبل انطلاق السباق. زيد كيف كيف للشباب اللي يسمعوا فينا، المتخرجين اللي عندهم شهاده في التكوين المهني، اللي عندهم الرغبه في انهم يلقاو حظوظ وفرص شغل ان شاء الله في المانيا وخارج حدود الوطن. فما تظاهره بدات البارح في مدينه الثقافه بالعربية، هي الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، انطلقت البارح كما قلنا على نهارين 19 و20، اللي فاتوا البارح اللي ما سمعش اليوم مازال بكري. كانك تعرف شكون من العائلة من أصحابك انتغيسي تنجم تكلموا وتمشيوا لمدينة الثقافة للمشاركة فيها اليوم هذية، اللي ينظموا المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من المزارات اللي مساهمة ومشاركة فيها اليوم هذية. باش تلقاو تسألوا تاخذوا المعلومات اللازمة اللي تفيدكم كانكم معناتها فعليا تخموا في الهجرة، وخاصة لألمانيا اللي تستقبل اليد العاملة والكفاءات خاصة وأصحاب الشهادة العليا. دونك هيك فرصة اليوم كيفاش تعديوا نهاركم، عندكم حاجة تنجموا تاخذوا عليها فكرة، تاخذوا عليها لي ديتاي اللازمين، هذه دونك في مدينة الثقافة. سينو باش نحكيو على موضوع يهم الصغيرات والتغذية متاعهم بعد شوية في فقرة نوتري كونسي، التغذية اللي تخليهم نهار كامل ناشطين سافا اون فورم، عندهم الطاقة اللازمة، ما يبدوش فاشلين، ما يبدوش تعبين، ما يبدوش يحبوا يعملوا كالقيلولة اللي تعودوا بها في الصيف. هذه كل ان شاء الله تلقاوها في فقرة نوتري كونسي مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي بعد ربيع ساعة من توا. شوف نسمو توا، باش نسمو رغب عليما ونسمو غازي العيدي. رغب عليما في ناس سن الدنيا، غازي العيدي فنان تونسي وملحن لحن برشا رغب عليما. اليوم باش نسمعو في روحي فيداك من الأغاني اللي أنتجهم سنة 2025، ما عندهم شي برشا، قدوا معنا ما تبدلوش لي فريكونس. إن شاء الله برشا أخبار استضافات اللي تكون على كيفكم، سينو اللي يحبوا ياخذوا فكرة صغيرة على أحوال الطقس. اليوم درجة الحرارة باش تكون في تراجع طفيف، وفما إمكانية نزول أمطار اللي تكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وغزيرة في بعض المناطق الأخرى كما في المرتفعات الغربية، في الساحل، في الجنوب الشرقي، مع إمكانية تساقط البرد. هذه فكرة أولية، نهاركم زين، مرحبا بكم.

بحبك وحشتيني. أنغام اللي برشا من الجمهور التونسي سني شفني حتى على شبكات التواصل الاجتماعي طالب انها تجي لتونس، رغم اللي كانت معناتها نسبة كبيرة كانت باش تتبرمج في قرطاج سنة، لكن ما تمش الاتفاق وقتها. أما دار اسمها وخرج وطلع عندها برشا جمهور في تونس الفنانة القديرة أنغام. 7:21، مرحبا أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا. بعد شوية نوتري كونسي، عنا موعد نشرة الأخبار الأولى على موجة إذاعة الشباب، نشرتنا الإخبارية المفصلة. من بعد نرجو مع المعهد الوطني لرصد الجوي الميتيو كالعادة. من بعد يكون معكم عماد طويل في فقرة بوان روت، فكرة على الأحوال الوضعية المرورية والكياسات متاعنا، أحوال كياساتنا لحد الصباح. وانتم توا اللي خارجين تقضيو، نتصور برشا فيكم يهموا باش يعرف الطريق كيفاش. وزادة عنا زياد في مواكبة لتظاهرة سباقات العدو، اللي أهم حاجة في الحكاية هي اسمها ضد الانقطاع المدرسي، في شكلها سباق رياضة جارية، لكن العائدات متاع التظاهرة هذية تخصص مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، اللي تقريبا سنويا فما 100,000 تلميذ ينقطعوا عن الدراسة. دونك تقعدوا تسمونا إن شاء الله بعد شوية، وما زلت عنا الاستضافات حتى 9:30. مش اسمه مروان خوري في إعادة بالغنية هذية، الدنيا ريشة في هواك.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: فري كونساي.
1: صباح النور، مرحبا بكم مجددا. معنا إيمان الهدلية، أخصائية التغذية، كالعادة حاضرة معنا كل حد باش تقدم لكم النصائح الغذائية في فقرة نوتري كونساي. صباح النور إيمان.
2: صباح الفل أمير.
1: اليوم إيمان نحكيه على عودة مدرسية، صغيرات رجعوا للمدرسة بعد الريتم متاع الصيف، لازم نهتموا أكثر بالتغذية، خطر أكيد أكيد في الصيف التغذية ما كانتش برشة مريقلة، أي فيها برشة تلبيس، فيها مكلة الشارع، رغم أنه فما دي بارون كيحاولوا أنه يحافظوا على توازن غذائي مناسب لصغيراتهم، للبنية الجسدية متاعهم، للنمو متاعهم. أما توا رجعنا للمدرسة باش يرجع يتنظم الوقت متاع الماكلة مع صغار، استنسوا بالسهريات واستنسوا بالنوم في النهار.
2: أكثر حاجة باش نبدأ بيها ديجا أول حاجة باش نبدأ
1: نومة.
2: بيها
1: النوم. نوم. نوم. كيفاش نجمو نوفروا أغذية مناسبة لصغيراتنا اللي باش يقعدوا خاصة بريفيت ويقراوا نهار كامل، اللي توفر لهم زادة الطاقة وفيها توازن غذائي مناسب.
2: إفكتيفمون أميرة، هو أول وأهم حاجة هي النوم الساعة، معناتها ماذا بينا ياخذوا 8-9 سوايع متاعهم، معناتها 10 يشدوا الفرش ماكسيموم.
1: راهو من آخر أوت تبداو تعدلوا مش توا.
2: فوالا إفكتيفمون هذا باش نقول لك، معناتها ماذا بينا مش باش يجي بالليلة ونهار، باش تجي له 15 سبتمبر تقول له لازمك ليلة
1: ترقد.
2: نو، باش تبدا تعدلوا بشوية بشوية، إذا كان يرجع لو 1 سبتمبر من نص أوت ابدا عدلوا بشوية، كان يرجع لو 15 من آخر أوت ابدا عدلوا بشوية بشوية، مش باش تجي بالليلة ونهار باش تقول له كل ترقد نص الليل وماضي ساعة، باش تصبح ترقد في 9 ولا 10.
1: القيلولة اللي كانوا متعودين بها صغيرات اليوم
2: نحاول نبداو نقصوا فيها زادا كيف كيف بشويه بشويه، نعرف اللي الدنيا مازالت سخونه باش نلقاوها في البيريود هذيك، مي اون اساي باش نقصوا بشويه بشويه.
1: اكتوبر مازالت سخونه
2: ولا مازالت سخونه ملغوزما. هو شوف فما برشا روضات يعملوا كل نص ساعه قيلوله ولا بعد واش
1: الاعمار معينه يعملوها البيتيت سيكسيون للصغار نتاع 3 سنين الاربع ولا الخمسه سنين، سي بون يحضروا فيهم للمدرسه،
2: يحضروا فيهم فوالا. دوك نحاولوا نقصوا لهم. هو شوف فما برشا يبداو جنون القايله في القايله،
1: ما شاء الله
2: مش باش تلقاهم يقيلوا، ما شاء الله عليهم صغيرات اكتيف، مي نحاولوا نقصوا لهم اذا كانوا يعملوا فك القيلوله في القايله، باش ما تسيبش مشاكل من بعد، باش ما يوليش سورتو بعض الفطور يولي يتنعس في وسط الكوغ نتاعو ولا يبدا ريقد ولا يبدا ماهوش مركز مع الاستاذ. سينو بارمي الحاجات قلنا اللي باش تحسن لنا في الكونسنتراسيون بالنسبه للصغيرات، ديما نقولوها ونعاودوا، الحاجات اللي فيها نسبه باهيه نتاع اوميغا 3 كيف ما الحوت الازرق، كيف ما السردينه، كيف ما الغزال، كيف ما التن، كيف ما الفواكه الجافه زاد فيها نسبه باهيه نتاع اوميغا 3،
1: نجم تحطي لهم في
2: كالومجا كالومجا فوالا. الحاجات اللي فيهم قلوب قرعه زاده شيا كتين، هذوما يحسنوا لنا زاده في الكونسنتراسيون. نحاولوا نيفيتيو الحاجات اللي بالعكس تقلل في التركيز، كيف ما كلي شيبس، كيف ما لي برودوي اندستريال، خاطر
1: الحاجات المصنعه جنبوها،
2: خاطر المصنعه نلقاو فيه برشا
1: ديزيكول
2: كورونت فشل ايفيكتيفمون. نحاولوا نجنبوا باش انه الماكله تكون دسمه سورتو في الفطور نتاعنا، الماكلة دسمة راهي باش تفشل سورتوكم مازلت سخانة سبتمبر
1: اكتوبر باش يرجعوا يقراوا معناتها شوية
2: فوالا. دونك باش يولي تفشلهم لابخيميدي، دونك اون اساي باش تكون الفطور نتاعنا منظمش، يكون فيه خضرة، باش يكون فيه سلاطة، ما تكونش فيه مقليات، ما تكونش فيه برشا دهنيات، ما تكونش فيه برشا زيوت، دونك يكون حاجة صحية، ما يكونش تكون حاجة غريية ولا طايبة في وسط الماكلة نتاعنا، تكون الماكلة العادية اليومية اللي نحنا ناكلوا فيها مقرونة كسكسي بوز نواصف برغل مرق جلبينة لوبيا، دونك من ماكلتنا من الطبق اللي انت عملته له، ما نحاولوش نهزو كان عجين، مثالش نجمو نهزو ما عجين ما مرقه، دونك اون اساي باش نخلطو له صغير ونخليوه ياكل كل شيء، مش نخاف لا تتبزع لي في وسط البانيه
1: والا صغير ما ياكلش الحاجه هذيك زي
2: حتى ما ياكلهاش، مثالش هزلو اليوم وغدوه بعد غدوه يتعلم لين يتعود لين يذوقها لين يولي ياكلها، دونك ما نسنسوه جوست بحاجه معينه اكاهو فوالا. ما نساوش الماء، بالله ما تنساوش تبس الماء نتاعكم للصغار على خاطر، وديما فكرهم انت ديما كي تكلمهم ولا حاجه،
1: الدنيا مازالت سخونه
2: فوالا، على خاطر هذاك ينجم يشيح البدل نتاع الصغير وهذا كينقص في الكونسنتراسيون، دونك مهم على الاخر باش انه يكون ياخذ في الماء نتاعو منظم
1: كميه كافيه. شكرا ايمان، يعطيك الصحه، وكانت هذه فقره نوتري كونساي.
0: نوتري كونساي الماتينال ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: برشا أجواء محزون السعادة. صابر الرباعي وصلنا ل 27 دقيقة بعد دقائق أقل من دريج آخر باش تلقاو صبرة البلعازي في أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة. برشا أخبار تهم الشباب وتهم الشأن الوطني تلقاوها في نشرتنا الإخبارية الأولى، ونرجو معكم في الماتينال ويكاند لتسعة ونص متاع الصباح، يقعدوا معنا في الاستماع. أمل ماهر باش نسمعوها توت سويت اللي أدرى، ورجعنا معكم كما قلنا بعد نشرة الأخبار. نهاركم زين.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. فرصة ستريت تتواصل اليوم بمدينة الثقافة لتعريف الشباب بالفرص المتاحة في التشغيل والتكوين المهني بتونس وألمانيا. 1500 عداء وعداء يشاركون اليوم في تظاهرة رياضية تضامنية بكورنيش المرسى، ستخصص عائدتها لتهيئة مدرسة ابتدائية عمومية. دورة خامسة لأيام طب الإنجاب لبحث آخر التطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية تختتم اليوم بالعاصمة. تختتم اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. فرصة ستريت مناسبة تجمع بين الشباب ومختلف الجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه، وتوفر المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. كهية مدير البرامج بالإدارة العمل الشباب بوزارة الشباب والرياضة نجل الخلفاوي يضيف:
4: فرصة انه باش نقربوا للشباب، باش نوريوا الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غرار وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، باش نوريوا الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف كيف خارج تونس. باش نحكيوا على لونتربرونيا، هي فرصة باش يشوفوا سي على لابيران اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من لي انستيتيوشنيل في تونس وخارج تونس، وكيف كيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني. الفورماسيون بروفيسيونيل أكثر من 259 اختصاص موجود، فسبع اختصاصات جديدة كيف كيف موجودة. باش يتعرف على السنتر الموجودين في تونس، باش يتعرف على فرص التشغيل والشراكة مع الدولة الألمانية وليزوبورتونيتي الموجودين الباقي فمالانيتي الانترناسيونال، توفر المعلومة الصحيحة. دعوة للشباب باش يجي لمدينة الثقافة.
3: ويستقطب سوق شغل الألماني خريجي الطب والهندسة بالدرجة الأولى مع توفير أكثر من 300 اختصاص لتكوين المهني في ألمانيا، وفق مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف.
5: حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألماني الكل. راهو باش نوضح حاجة مهمة، معناش دي زوفر دومبلوا اللي حاولنا نعملوه أن نوفروا المعلومة واللي هي أهم حاجة، حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة معناتها أو نيفو ناسيونال ولا انترناسيونال. احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة التشغيل في ألمانيا، خاطر نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، هذوما المعلومات مش الناس الكل تعرفها، فاحنا نوفروا المعلومات هذه بالمجان، وهي اهم نقطه نحب نقولها، اللي حتى احنا في مركز الاعلام التونسي بحد ذاته رانا اون غوسوال بوبليك يوميا بصفه مجانيه ونعطيو المعلومات هذه. الميديكال والباراميديكال يقعد من اهم القطاعات المطلوبه، نعرفوا زاد لي انجينيور معناتها دون ديفيرونت سبيسياليتي كيف كيف، مزيدا في التكوين المهني نحكيو على اكثر من 300 اختصاص مطلوب.
3: وسجلت التظاهرة في يومها الأول إقبالا هاما من الشباب من طلبة وخريجي الجامعات وكذلك الفئة العاملة منهم للإطلاع على الفرص المتاحة للدراسة والتكوين أو التشغيل في تونس وألمانيا.
6: متخرجة مهندسة في الجيني شيميك بروسيدي، جاية لوجة على فرصة، قاعدة نكتشف طبيقة في الليستان، لوجة على خدمة في كمثل انجينيورا سواء دكتوراه سواء خدمة إن شاء الله.
7: متخرجة من ليكول سوبر

0: استكلي.
1: في إطار معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، يحتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية. تظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة، ستخصص عائدتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية بإحدى جهات الجمهورية، وفق ما أفاد به المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
2: تجي فيسران ضد الانقطاع المبكر على الدراسه، هذه الجريه اللي العائدات نتاعها الكل ماشيه لمدرسه ابتدائيه عموميه. السنوات الاولى عملنا اقسام، السنوات الثانيين عملنا ملعب متعدد الاختصاصات في مدرسه ابتدائيه عموميه. عملناو الجريه الحقيقه اثمرت 50,000 دينار، تقسمت 25,000 دينار للمدرسه في دار فاطمه في عين دراهم ولايه جندوبه، وال 25 الاخرى مشيت لمركز تكوين ذوي اعاقه في نفس المعتمديه. الاستثمار الحقيقي في بلادنا في الدراسه استثمر في المدرسة. المدرسة الابتدائية العمومية اللي هي الأم اللي خرجت الكوادر التونسية الكل.
1: في الشأن الصحي، تختتم الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد اليوم بالعاصمة الدورة الخامسة لأيام طب الإنجاب، والتي انطلقت أمس لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. الأخصائي في أمراض النساء والتوليد وأمين مال الجمعية الدكتور حسين عبودة أكد الاستفادة من تطبيقات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتطوير العمل وتعزيز فرص الإنجاب لمن يواجهن العقم أو صعوبة في الإنجاب.
3: التكنولوجيا الجديدة في طب الأنبوب، وحكينا زيادة على الذكاء الاصطناعي اللي هو توا عاوننا برشا باش نعرفوا كيفاش نعاونوا النساء اللي عندها مشاكل في الإنجاب، وزيادة كيف يعاونوا زيادة البيولوجيين باش يكثروا في نسبة الحمل عند النساء هذوما هما اللي عندهم مشاكل تاع الإنجاب. فما اون سيسيون تحكي على الجراحة، النساء اللي عندهم العقم، تقابطات النساء عندهم ورم الحالمي ينجم يقلق على الإنجاب، فما النساء زيادة كيف عندهم فتق في الرحم يجي من جراء السيزارين اللي قاعدين يتعاملوا، واليوم ينجموا على الانجاب. فما تطبيقات قاعدين يتحضروا توا في الذكاء الاصطناعي، فما اون بارتي باش تمشي للمرضى باش ناخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتنا بهم، وفما تطبيقه اخرى باش تقعد عند الدكتور وتقعد عند البيولوجي باش ناخذوا لي زيليمون نيسيسير ونحاولوا نحسنوا الخدمه نتاعنا.
1: نختم نشرة بأحوال الطقس، حيث يبقى الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
4: البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة ظهرت السحب الرعدية وكانت مصحوبة بالأمطار، وين سجلنا أعلى الكميات 62 ملم في قرقنا من ولاية صفاقس، 45 ملم في سند من ولاية القفصة، و40 ملم في محطة الكاسرين، 35 ملم في سيدي بورويس من ولاية سليانة. بالنسبة لليوم مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال ومناطق الشرقية. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة أما تتقوى أثناء السحب الرعدية وينتج تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. غدوة كيف زاد مازال متواصل الوضع الجوي ملائم نزول الأمطار خاصة بمناطق الشمال تكون أحيانا غزيرة، والحرارة غدوة في انخفاض طفيف.
1: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. فرصة ستريت تتواصل اليوم بمدينة الثقافة لتعريف الشباب بالفرص المتاحة في التشغيل والتكوين المهني بتونس وألمانيا. 1500 عداء وعداء يشاركون اليوم في تظاهرة رياضية تضامنية بكورنيش المرسى، ستخصص عائدتها لتهيئة مدرسة ابتدائية عمومية. دورة خامسة لأيام طب الإنجاب لبحث آخر التطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية تختتم اليوم بالعاصمة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة. الثقافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في

بجهدكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: رجع لك ديما ياسر الجرادي. احنا رجعنا لكم بعد نشرة الاخبار. كيما ديما متعودين نمشيو مباشرة للمهد الوطني للرصد الجوي باش نعطيكم فكرة مفصلة على احوال الطقس. اليوم معنا المهندس سليم بن ميلاد، هو اللي باش يعطينا فكرة على طقس اليوم غدوة الايام القليلة القادمة، درجات الحرارة، الامطار، برشا حديث الايام هذيا على نزول الامطار ان شاء الله بطبيعة بعد دقائق. يكون حاضر بعد لحظات، يكون معنا سليم بن ميلاد.
1: لا ميتيو.
0: صباح النور سليم.
2: خير أميرة، وصباح خير كيف مسمعين ذات شباب.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. بعد المطرة الأخيرة اللي صارت نهار الخميس، برشا قالوا راه فما إمكانية لنزول أمطار نهار الأحد، وقاعدين معناتها نشوفوا العباد ولا تتداول في أخبار الطقس. سليم، فما مطرة كبيرة اليوم متوقعة؟ هي تبداو بها، هي
2: نبداو بالبارح. وين كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها ظهر سحب رعدية كانت مصحوبة بالأمطار، كانت أحيانا غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق. وسجلنا أعلى كميات في 62 ملم في القرقنة من ولاية صفاقس، 45 ملم في السند من ولاية قفصة، 45 ملم في القصرين، 35 في سيدي برويس من ولاية سليانة، 20 ملم في قصور السيف من ولاية المهدية، 16 ملم في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. بقية الولايات ما زوجوش 10 ملمترات. هذوما على كميات، وبالطبيعة نحن تنشر القائمة التفصيلية على صفحة 100 المعاد. بالنسبة لليوم زاد الأمطار مزيد متواصلة، تكون مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، بينما تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية. ولاية تونس الكبرى زاد معنية بهذه الأمطار، تكون حاليا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، وزاد تقوى أثناء السحب الرعدية وينتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 30 و34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله بتوصل العاصمة سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لبداية الأسبوع نهار 2 نهار 3 ونهار 4 مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال. بمناطق الشمال تكون غزيرة، وساعات تعمل عوارض صغار على المناطق الشرقية.
0: أي.
2: توصل حتى الجنوب الشرقي زاد معني بهذه الأمطار. إن شاء الله تكون موسم فلاحي طيب
0: إن شاء الله. نرجع لك الأمطار اليوم ما يسالش. سليم، أمطار اليوم شنو أكثر المناطق المعنيين معناتها المعنية بنزول الأمطار هامة؟
2: ولاية المعنية جندوبة، باجة، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، مهدية، مستير، حتى صفاقس تكون محليا غزيرة.
0: متوقع انه تجي كميات هامة كما اللي صارت نهار الخميس؟
2: ان شاء الله نحن نقولوا نحن طول الامطار الخير وبلاش اضرار. هذه في البداية الامطار هي بتكون مؤقتة رعدية، تكون احيانا غزيرة في وقت وجيز دوما الولايات المعنية.
0: دونك لهنا فقط للناس معناتها خاطر برشا ناس اضطرت راهو حتى على المستوى مثلا ممتلئ الكراهب، فما الكراهب ومتضروا بالمطرة الأخيرة، الناس ممكن اللي تحطت في الموقف انها باش تدخل في الماء والا في وقتها جازفوا. ان شاء الله بطبيعة الناس تاخذ الاحتياطات نتاعها وقت اللي تكون كميات الأمطار كبيرة، كميات هامة في هكا الظرف ولا المساحة الزمنية القصيرة. هذيك علاش حبيت نشوف شنو المناطق المعنية، تونس الكبرى، جندوبة والمناطق قد ذكرتها. يعطيك صحة سليم بن ميلاد المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي على التفاصيل هذه. وكل يوم احنا نتبع معكم راو النشرات المحينة وتكونوا معنا في كل مساحاتنا التنشيطية ديما باش نعطيو المعلومة في وقتها وعلاش تكون استباقية لتوخي الحذر اللازم. بعد شوية باش نحكي شوية على المرور والوضعية المرورية في بوان روت مع عماد الطويل. مرحبا بكم.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: صباح النور مجددا، مرحبا بكم. نمشيو مباشرة لفقرة بوانغوت. بوانغوت بوانغوت بوانغوت مع عماد طويل، خبير في السلامة المرورية، عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. صباح النور عماد.
3: بأخير أميرة، تحية ليك، تحية للفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
2: مرحبا. اليوم كنت مبرمج ماشينا للسوق الكراهب وللدير بيه وطريق المحاذي لسوق السيارات في المروج، أما في اثنين ظل لقيت سوق آخر منصف بيثني. أحكينا
3: تبدلت المعطيات، تبدلت المداخلة. يعني أنا الحقيقة برمجنا على أساس أنه مش نعمل زيارة ميدانية على مستوى سوق السيارات في المروج اثنين. في الثانية يعني وقت اللي
2: وقت بيعان كراهب ساعة ميد الوقت هذه الفترة هذه وقت متاع بيوع ولا شيء.
3: وقت اللي وصلنا على مستوى مدخل المروج واحد مروج والمروج ثلاثة اللي هو المفترق الدوراني متاع شارع الشهداء، وقدمنا في اتجاه عبارة التوجه متاعنا مش يمشي على مستوى وين المحول، وين فما الأشغال، وين فما القاوة على اليمين كي نوصل على مستوى المحول متاع وين نلقاو سوق السيارات. اما قبل هذايا ما شاء الله فما سوق معناتها على الطريق في استثنية، يعني نلقاو فيه مختلف اصناف التجاره، كهرومنزليه، رياضيه،
2: تاع مش محلات، معناتها على الطريق.
3: على الطريق يعني باش نوصف تقريبا يقرب برشا للسوق نتاع شارع المنصف باي. اي
2: منصف باي اثنين علاش
3: تقريبا. اما اكثر السيارات معناتها اللي يجيو بسيارات نتاعهم عندهم التجهيزات نتاعهم، ويقع معناتها الانتصاب اللي موجود على الطريق. حتى في السفريه فما حتى الخيام زاد كيف موجوده، يعني نقول انا الامور المنظمه على اساس انه كل حد عارف روحه وين مش يجي وين مش يتوقف وكيفاش مش يستغل الطريق. اما هو صحيح هو السوق واللي مش يتعدى معناتها تقريبا صعيب باش ينجم يتعدى من هنا لشوي اخر، معناها باش يولي فما انتصاب كبير على طول مئات الامتار، راهو نجم نوصل على مستوى المفترق الدوراني وين فما سوق السيارات. وهذا صحيح هي معناتها حركه تجاريه نشجع عليها، اما وقت اللي تولي بالطريقه هذيا
2: يولي اضطراب على عشوائيه مش منظمه وتعطل الحركه نتاع المرور.
3: معناتها السلطات الجهويه والمحليه تشوف حل، الفكره هي طيبه، اما نشوفوا حل باش ما يقعش اضطراب على مستوى حركه المرور والعبور معناتها من المشي هذه، خاصه اللي يبدا ما يعرفش اللي فما سوق اسبوعي من هذا لحد في المنطقه هذه. انا الحقيقه كي جيت ماشي في بالي مش نوصل على مستوى سوق السيارات، صحيح تو كده وضعي هذه، اما خليتني معناتها نشوف انه خلينا نقول معناتها نشجعوا على العمل الصحيح وعلى
2: ربي يعينهم، اما في ظروف تكون منظمه وما تعطلش حركه الجولان.
3: هي الفكره الحقيقه راهي باهيه، الفكره باهيه خاطر تلقى فما كل شيء موجود، ونلقاو حتى من ال معناتها انواع التجاره كلها الموجوده لهنا، حتى اللي من الخارج جايه موجود صحيح، معناتها كفكره طيبه، ولكن يلزمنا نشوفوا حل اخر اللي يكون حل امثل باش السوق هذا يولي اكثر منظم واكثر مهيكل، معناتها مريقل، معناتها بطريقه اخرى ما يجيش انتصاب في الشخصيه كيما هكايا وتخلي معناتها لا يجي معناتها السوق تتغير في جهه اخرى على اليمين والمروج الثلاثه. صحيح نلقاو فيه مأوى موجود، ولكن زاد كيف اللي باش يوصل غادي كساعات من بعد
2: يلقى صعوبة. مهم جدا انه تكون الامور منظمة باش ما تعطلش حركة المرور، هذه نقطة. وشكرا اللي اليوم تنقلت زادة واعطيتنا بعض الاشكاليات نلقاها في طرقاتنا. اما اليوم من المتوقع زادة انه باش يكون فما كميات هامة من الامطار في عدد من المناطق، منها معناتها تونس الكبرى، في ظرف زمني يكون قصير وجيز لهنا لمستعملي الطريق، شنو نجم نقول لهم خاصة سلامتهم وسلامة السيارات نتاعهم زادا.
3: سمعت معكم النشرة توا صباح، يعني يعني التقلبات المناخية هي تنجم تتغير معناتها في لحظات
2: في لحظات.
3: اي بالعين مجرد تشوف ما ما شاء الله الصحاب يبدا متعدي، ولكن في لحظات تتغير
2: كما اللي صار نهار الخميس. كما نهار الخميس بالضبط.
3: شوف، اول نقطه هو عدم المخاطره والمجازفه في دخول على مستوى القوس والقاس فيها ركام مياه، معناتها يكون المنسوب تاع المياه مرتفع يعني. وهذا شفناه وعشناه، معناتها واللي معناتها يوصل، معناتها يلقى روحه وسط وسط الماء ما يحاولش، ومعناتها والسيارة نتاعه ما حبش تخدم، ما يعاولش يحاول باش يخدمها، خاطر هي بيتها مش تجبد، معناتها في عوض باش يجبد الهواء المحرك باش يولي يجبد الماء، وإذا كان يجبد الماء غادي وين زادت تعقد الأمور. هذه حاجة. حاجة أخرى هي معناتها السرعة، تعديل السرعة على حسب طبيعة الطريق. إذا كان فما أمطار قوية ولا فما حتى تغسيق متاع البرد، نجم نتوقف في مكان آمن. احترام مسافة الأمان، مضاعفتها، تشغيل الإرارة، الأفواء، مع هذايا تكون موجودة داخل السيارة، نبتعدوا أكثر، وأنه باش نحاولوا معتها من مستوش معتها الأطراف الهشة منها المترجدين السوق درجة النارية والهوائية بكرش.
2: كما احنا نردوا بيننا على رواحنا، زاد الناس اللي تمشي على ساقيها واللي
3: اي نقراو حسابنا، زاد نحطوا رواحنا في في في في
2: اي
3: المكان نتاع حمومة. هذه حاجة ثم زاد ماذا بينا، زاد حتى كي نلقاو مثلا شاحنة ولا حافلة قدامنا وهو ينجم يقوم بالعبور والمرور وسط ركام المياه، من
2: الأولوية تكون
3: هو القدوة نتاعي، معناتها هو مش يتعدى باش يعديني، لا ينجم هو يتعدى وانت راك
2: يعني ما تبهوش،
3: يقع في التسلل معناتها مع كل وبالطريقة هذه، معناتها حتى نحاولوا زاد كيف معناتها نعطيو الإشارات لبعضنا بالأضواء نتاعنا، معناتها إذا كان فما ثنية على قدام راهي ما تعديش، نحاولوا نعاونوا الناس باش ما نخليهمش يقدموا القدام.
2: يعطيك الصحة يا عماد، بالحق نصائح مهمة،
3: يقع الاتصال بالهياكل معناتها الراجعة بها للنظر.
2: يعطيك صحة إيمان، شكرا على النصائح هذه المهمة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله يا ربي يرحمنا بالغيث النافع. بعد شوية ماشي الكورنيش المرسى في مواكبة لتظاهرة رياضية بأهداف أخرى، أهداف الحد من ظاهرة الانقطاع الدراسي أو التسرب المدرسي. زيد خياري في مواكبة للتظاهرة هذه أو السباق اللي معمول بالذمة للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي في كورنيش المرسى بعد شوية.

0: ابتسمت. هذه شيرين عبد الوهاب، شعرت تكونوا لكلكم مبتسمين وانتم تسمعوا في الموسيقى وفي الاخبار اللي تكون باهية، الاخبار اللي تكون على ذوقكم وعلى كيفكم. كيما التظاهر باش نحكيوا عليها توا، وزياد هو في مواكبتها اللي في ظاهرها هي التظاهره الرياضيه، سباقات العدو، وهذوما التظاهرات اللي نحبوا نواكبوها الحقيقه. هنا من الناس اللي نشجع عليهم برشا التظاهرات الرياضيه، اما كي نشوفوا الاهداف زاده نزيدوا نشجعوا اكثر واكثر، لانه من بين الاهداف او اهم هدف في تنظيم مثل هالتظاهرات يكون خيري او للحد من ظواهر موجوده سلبيه في المجتمع، كما ظاهره الانقطاع المدرسي المبكر. مباشره نمشيو لي كورنيش المرسى مع زيد الخياري. صباح النور زيد.
1: أمورة صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: يهبل طقس، ما عادش يقول لك يفتق.
0: إيه؟
1: شو يقول لك طقس يهبل؟
0: طقس مزيان، يشجع على الجري.
1: أكيد، أحسن طقس يظهر لي، تاع عدو، تاع ركض، أركض لي، تاع جري، تاع موف، تاع حركة، تاع مود محلية على الصباح قدامي ما شاء الله الهضبة، تاع الجبل، قمرت البحر المتوسط. أحلى في المرسى كي تقول لي أميرة رجعوا زوز منين يقراوا. في المدارس التونسية عمومية وخاصة، نقول خاصة العمومية لأني أنا ولدي المكتب العمومي توانسة، الدكاترة الطب الخبراء تاع العالم الكل تو توانسة صنع محلي من المدرسة التونسية العمومية تو عندي.
0: وإن شاء الله ترجع تسترجع البريق نتاعها،
1: تسترجع البريق
0: إن شاء الله.
1: دي وبيانا
0: إن شاء الله،
1: دي كنتي وبيانا، وبالرسائل اللي تخرج من الإذاعة العمومية التونسية
0: إن شاء الله.
1: أخوي الغالي سي محمد صالح فرات، أميرة شحويرك أميرة، فما حكاية دار العرس هذيك نتاع
0: الفيلم،
1: دار العرس الفيلم اللي
0: الفيلم جديد الهيفم بن يوسف.
1: اي
0: انتم في دار العرس توا،
1: دار العرس وهو مول العرس باش يقدم روحه. عنده دوستار 10 كيلومتر، قال لي على خاطر اللي ذاع رقد عليه شي حبه اللي ذاع في الكدو خاطر ود المهديه يقدم روحه ويعطيني دار العرس. شنو هو
2: والله دار العرس اليوم فما 1500 واحد جاي وقالوا نحبوا نختموا على المدرسة العمومية الوطنية، الانقطاع المدرسي احنا ضده والناس كل يوم قاعدة تجري. بعت في دو ميساج، الميساج الاولاني هو المدرسة العمومية اليوم في قلب المعركة التنموية متاعنا اليوم، وكذلك راهي فما تونس واحدة، فما تونس واحدة تجمع تونس الكل. اليوم جاونا الاولاد متاع دار فاطمة في عنا دراهم في جندوبة باش يجريوا معنا وباش يجريوا مع
1: اخواتهم.
2: احنا عملنا لهم، احنا هينا لهم مدرسه نتاعهم. اليوم فما 5 اقسام ولاو من اعلى تيرات، وباش نكملوا زاده مدرسه نتاع معاقين، وقاعدين نواصلوا كل عام النسخه الخامسه راهو اليوم، ونحاولوا نكملوا ويزيد نمشي كامل 10 كيلومتر.
0: تعطل فيه يا زيد،
1: عملنا ديبار امبيونس عاديه.
2: بارك الله تونس اليوم ايزوري فوندي بريزون. اليوم
1: ذكرني بالاسم واللقب
2: وصفه. محمد صالح فراد مدير عام شركه الخليج المتحد للخدمات الماليه ومنظمة إيجي فتران
1: دار العرس
2: ونحن عمونا لحيث.
1: يلا أوكي تيخو، أكيد العشرة كيلومتر، ولو أنه أميرة العشرة خرجت هو مول العرس قال لي أوكي لذيعة خليها تخرج العشرة ونخرت على الخمسة كيلومتر
0: على ما يخلط. هو لأنه السباق هو كما قلنا معناتها هو سباق في ظاهره التظاهرة الرياضية، لكن الهدف هو الأساسي، لأنه العائدات المالية تاع المشاركين هذوما باش ترجع لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي أو الانقطاع المدرسي. لأنه بالتعليم في تونس كما قلت زياد، احنا ماذا بينا المدرسة العمومية تكون هي في الصدارة، لكن سنويا فما عديد الصعوبات اللي قاعدة تصير وقاعدة تأثر زادة حتى على التسرب المدرسي، لأنه ظاهرة التسرب المدرسي سنة أو كل سنة بين 60 و 100 ألف تلميذ سنويا يخرجوا يفقدوا،
1: يخرجوا وين يمشيوا أميرة،
0: يخرجوا. فما اللي يمشيوا للتكوين المهني، وفما اللي يمشيوا لاتجاهات أخرى. قاعدين نشوف في ظواهر سلبية في المجتمع، الانحراف بمعنتها اختلافات قاعد يعيشوا الشاب التونسي، واللي يخموا في الحرقة، واللي هذيك علاش مهم اليوم
1: نكافحوا، والعنف الشديد والشارع يلمهم على كل برافو.
0: هذيك علاش مهم جدا التظاهرات هذه اللي تدعم المدرسة التونسية، المدرسة العمومية، واللي تحد كذلك من هذه الآفة هذه نتاع التسرب المدرسي السنوي. زيد الأجواء كيفاش؟
1: مش عادية أميرة، مش نقول كمل ويجا مش تخلط على
0: نطلع الأخر عاد في السباق بداو الجماعة يا زيد.
1: إيه
0: اجري في بلاصتي،
1: دخلت على رجوحهم باش ياخذوا الميداليه. اي واحد يكمل حتى يعني 1500 ترتيبه باش ياخذوا الميداليه، تقعدوا تذكار. وكما قلت انت الكوز هذه حاجه مزيانه برشا لبلادنا، ربي يحمي تونس. هذا هو دور المجتمع المدني، دور الاعلام العمومي. برشا اجانب جاوا، جنسيات اسيويه اوروبيه افريقيه، عربية خليجية مع تجريو والمنطقة جميلة برشا مع تقديمك بحر وطقس مزيان
0: وجري هيلة صباح.
1: نعم أجواء هيلة دار العرس. خرجوا العشرة كيلومتر وخرجوا الخمسة وفما أميرة ما نساوهمش ولادنا وصغيراتنا اللي هما مش يعملوا الكيتس يعني الكيلومتر حاجة مزيانة ناس كل تجري. أنت عملت ربريك مزيانة بتاع الحركة
0: في الحركة بركة في الصيف
1: بركة. أنا عملت ربريك مزيانة نذكر في بوديوم تونس تجري وفي النهاية محليها بلادنا. وتوا أميرة باش أعطيك معلومة مهمة
0: قل
1: يعني معلومة مهمة وتسكر بها باش تعرف قيمتها كيفاش تنهض الدولة بشعبها ومجتمعها. الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أيام قليلة أعطى تنظيم بطولة العالم أميرة بطولة العالم لألعاب القوى مانيش أحكي على الماستير الكبار ليه ليه نحكي على بطولة العالم لألعاب القوى الأساطير نتاع الكرة الأرضية الكل في ألعاب القوى ويمشي يمشيو يمشيو لكينيا نيروبي تبعني كينيا نيروبي يعني كينيا بلد أفريقيا تحتضن بطولة العالم لألعاب القوى. أنت قولي كيفاش كينيا وأفريقيا لا لا
0: لا ما نقولش عندي دراية بلدان أفريقية اللي حقت النهضة نتاعها
1: هما أساطير أبطال العالم عندهم الارتفاع الالتيتود عندهم الجري والعدو والكروس والدنيا وصلوا حلموا وانهم شي نظموا بطولة عالم يلعب القوى علاش لا تونس
0: ذي سكوب قبل ما تبدا موني معناتها موني شوي اخر هاي معنا في التوب سبور زياد يعطيك صحة شكرا سلم عليك سلم عليك انت زياد شكرا ديما على المواكبات هذه التظاهرات الرياضية اللي انا ديما نشجع عليهم وفي ذات الشباب ديما عندهم معناتها المكانة متاعهم لانه الاهداف انسانية الاهداف متاعها كبيرة. كنا دونك في كورنيش المرسى في مواكبة لتظاهرة ضد الانقطاع المدرسي.

0: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 8:15 منحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فهم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينج ولا تسمو إذاعة شباب على www.radiojeune.n. أكيد البداية باش تكون بكرة اليد. نحكيو على تأهل المنتخب التونسي للأصاغر للدورة النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم في الكوت ديفوار. نحكيو كذلك على تتويجات ذهبية وفضية لتونس في كأس إفريقيا في تيبازا في رياضة التخياتلون. نحكيو على المقابلات المؤجلة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بنعمل بكم جولة أكيد في الملاعب الأوروبية، أكيد تفرجتوا البارح فيها تريك رافينيا، تو نرجو نحكيو بأكثر تفاصيل. البداية بالبطولة الإفريقية للأصغر، المنتخب الوطني التونسي واصل تألقه في أبيجان ونجح في حجز بطاقة العبور للدور النصف النهائي بعد انتصار كبير ومستحق ضد المنتخب الكامروني 35-18. مباراة فرض فيها المنتخب التونسي سيطرته ويأكد مرة أخرى قوته منذ انطلاق البطولة بعد إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات ضد نيجيريا، مدغشقر والجزائر، ثم انتصار عريض في الدور الربع النهائي. خطوة جديدة تقربنا بشوية بشوية للدور النهائي. شكون منافسنا في الكاريداس؟ سيكون المنتخب الغيني إن شاء الله غدوة. مباراة منتظرة انطلاقا من 5:30 بالتوقيت التونسي كالعادة. إذاعة شباب في استوديو خاص في المتابعة للبطولة الإفريقية هذه بأبيجان. كيفاش كانت المباراة؟ شنو الأجواء؟ ناخذ أكثر تفاصيل من عند مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. صباح النور فوزي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور مستمعين الكرام وفي الإذاعة التونسية، أهلا وسهلا بالجميع. بدينا نقترب رويدا رويدا من نهاية البطولة الإفريقية للأصغر في كرة اليد في نسختها عدد 22. البارح كان الموعد مع الدور الربع النهائي، والبداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي قدم البارح أفضل مباراة ليه منذ انطلاق هذه البطولة، انتصار مقنع على الكاميرون بنتيجة 35-18، 17 نقطة فارق، وبالتالي المنتخب الوطني التونسي ضمن التأهل لبطولة العالم ألمانيا 2027، وكذلك الترشح للدور النصف النهائي مع اختيار اللاعب أنور جنزري كأفضل لاعب في المباراة رغم التميز الكبير لبقية العناصر كما الحارس زخامة أنس الحلواني وكذلك بقية لاعبي المنتخب الوطني التونسي. رياض البدوي كان راضي على الأداء، خاصة رينا التماسك على مستوى الدفاعي والتركيز على مستوى الهجوم اللي وكأني بالمنتخب بداية هذه البطولة الإفريقية منذ مباراة الأمس ضد المنتخب الكاميروني. المنتخب الوطني التونسي سيلاقي في الدور النصف النهائي المنتخب الغيني الفائز بدوره على رواندا بنتيجة 25-22، وموعد الدور النصف النهائي سيكون يوم غد الاثنين انطلاقا من 6:30 بتوقيت تونس. الدور النصف النهائي الأول سيجمع المنتخب المصري اللي كان أزاح نيجيريا بنتيجة عريضة 25-22، والمنتخب المغربي اللي كان أزاح المنتخب الإيفواري بنتيجة 30-27. مصر، المغرب، تونس وغينيا، هذا الرباعي باش نلقاوه في بطولة العالم في انتظار الفريق الخامس بين المنتخبات اللي انسحبت في الدور الربع النهائي. اليوم راحة بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الإفريقية، والمنتخب الوطني التونسي سيخصصها لإجراء حصة تدريبية استعدادا لمباراة الدور النصف النهائي، أيضا حصة فيزيوناج لمنافسنا المنتخب الغيني المنافس محترم ومحترم جدا خلال هذه البطولة الإفريقية. لكن نسير رويدا رويدا نحو نهائي تونسي مصري متجدد كالعادة بين الزوز منتخبات. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
0: شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة. أخذنا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في الأصغر بعد التأهل للدور النصف النهائي. نحكي ديما على النتائج، والنتائج إيجابية جينا من رياضة الترياتلون ذهبية وفضية لتونس في كأس إفريقيا إفريقيا بتيبازا، تألق التريتلون التونسي، منافسة كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للتريتلون في الأواسط، حضور بقوة لأبطالنا التوانسة، البطل الصاعد محمد أمين خميس تمكن من اعتلاء صدارة السباق والتتويج بالميدالية الذهبية، والبطل الصاعد زاد كيف كيف يوسف سلامة واصل التألق وفاز بالميدالية الفضية ذهبية وفضية في سباق واحد، والأبطال متاعنا سجلوا حضور متميز زاد في منافسات الدورة الدولية المفتوحة، الثنائي زكريا الشتيوي أيضا محمد أمين خميس. نحكيو على الجديد بعد شوية إن شاء الله في كرة اليد، نحكيو كذلك في كرة السلة. ترجي البارح كان أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب المدافع الجزائري آدم عليلات في صفقة انتقال حر. عليلات وقع عقد مع الترجي لمدة زوز مواسم حتى موسم 2028. هذا الجديد بالنسبة لفريق الترجي وبرشا انتدابات بالنسبة لفريق الترجي الفترة الأخيرة. كيف كيف راح المهاجم الإيفواري ناموري كايتا كان باشر التدريبات مع فريق الترجي، كايتا اللي كان وقع عقد بأربع مواسم مع الترجي. أكيد بطبيعة الجولة متاعنا في الرياضة الوطنية نذكر مقابلات مؤجلة لحساب بطولة رابطة المحترفة الأولى، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى بين اتحاد بن قردين اليوم النادي الرياضي لحمام الأنف بإدارة الحكم نضال الطيف حكم الفار هيثم جيرات، زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة بين النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي بإدارة الحكم حمزة جعيد وأمير العيادي كحكم للفار، والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار ديفيد سمايتش السلوفيني. هذه بطبيعة مقابلات كيف ما قلنا مؤجلة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكروا أن الجامعة التونسية لكرة القدم باش تعقد اليوم انطلاقا من 11 متاع الصباح في مقرها نقطة إعلامية يترأسها بالحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفع النقطة الإعلامية، هذه تخصص للاطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على آخر المستجدات والحيثيات المتعلقة بملفات الانتداب والنزاعات الخاصة بأندية بطولة رابطة المحترفة الثانية، بالإضافة لتقديم توضيحات حول سير عمل اللجنة. بطبيعة بعد شوية نحكيه على الرياضة العالمية، لكن البارح ناخذ الوطني للمنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة كان أنيس بوجلبان أعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا. القائمة هذه فيها كل من أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، محمد أمين علالة، محمد الياس جرولر، جوزيف الطيب، عمار عبد الحق، ياسين المناع، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن، أمين الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترايعي، محمد الصادق محمود، أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. هذه قائمة المدرب كيف ما قلت أنيس بوجلبان للمواعيد القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة. في الرياضة الوطنية دائما نحكيه على البطولة الوطنية، بطولة قسم النخبة لكرة اليد البارح اللي تواصل الموعد معها مع الجولة الثالثة. في رق الصدارة تنتصر كالعادة، الترجي كان فاز البارح أمام مكارم المهدية 27-22، الإفريقي فاز على اتحاد منزل تميم 44-29، النجم فاز على المنزه الرياضي 32-28، القمة وفات للمكنين أمام جمال 27-26، انتصار اللحظات الأخيرة زاد البارح لسقيط الزيت ضد جمعية الحمامات 27-26، وانتصار بعث ابن خيار في طبلبة على نصر طبلبة 26-24. في كرة السلة ثنائي أجنبي البارح أمضى لفريق النجم الرياضي الساحلي في كرة السلة الكرواتي ماتاي رادونيتش والأمريكي كريستيان هارفي، انتدابات هذه في إطار تدعيم تركيبة الفريق بالعناصر الأجنبية، هذه بتبيع خيار من خيارات فريق النجم الرياضي الساحلي. انتصار ماميلودي سانداونز البارح من ضيف نادي الأهلي السعودي بزوز هدف مقابل هدف في مواجهات كأس القارات. سانداونز بالانتصار هذه حافظ على لقب بطل القارات الثلاثة في انتظار مباراة ضد فريق تولوكا، وإلا بطل الكوبا ليبرتادورس بتبيع الاستطلاع مع مدرب ونتائج إيجابية بالنسبة لفريق ماميلودي سان داونز. جولتنا في الرياضة العالمية باش نبداوها بالبطولة التركية. البارح ترابزون سبور فاز في قمة المقابلات على جالاتا سراي بأربع أهداف مقابل صفر في ليلة كروية استثنائية. كيف ما قلنا النجم المصري البارح محمد صلاح فرض أكيد اسمه بعد ما سجل هاتريك في الدقيقة الرابعة 39 و80، يرفع رصيده الآن 7 أهداف وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في البطولة التركية. وين ما يكون حاضر محمد صلاح تكون الأهداف موجودة. فريق بروسيا دورتموند الباير بروسيا دورتموند لصدارة البوندسليغا قبل التوقف الدولي بعد انتصاره على شتوتغارت بهدف مقابل 0. هذه في البطولة الألمانية. نذكر أولمبيك ليون يواصل عروضه القوية وانتصار جديد على رين ب4 أهداف مقابل 0، منها بطبيعة للجناح الغاني الواعد إرنست نواما كيف ما قلنا في الجولة الخامسة من البطولة الفرنسية باش يوصل النقطة 11 في المركز الثاني. رافينيا البارح يواصل التوهج والصدارة وليت باسمه لأنه بطبيعة فريقه كان فاز مع النجم البرازيلي برشلونة على حساب إشبيليا 3 أهداف مقابل هدف. رافينيا كان سجل هاتريك زاد البارح ورفع رصيده الـ12 هدف لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق 5 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه اللي هما لامين يامال وكيليان مبابي. رافينيا سجل 12 هدف في أول 7 مقابلات في برشلونة، فقط كريستيانو رونالدو هو اللي سجل أكثر منه في القرن 21 برصيد 13 هدف. شوفوا الأسماء، شوفوا كرة القدم الأوروبية. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على موجات إذاعة شباب. تسمعونا بقي على فريكونس متاعنا على فام، تتبعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. نبقى لي كيفش نقول لكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: الماتينال ويكاند.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم تختتم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. في إطار معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، يحتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية. افتتاح مقر خلية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنار، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. 200 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تطلق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد في نسخته الرابعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 مسرح أوبرا تونس يعلن عن تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح بداية من يوم 25 من سبتمبر الجاري لتتواصل إلى غاية غرة أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شادلي الإقليمي. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، قدمت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
6: جينيراسيون ألفا بيتا،
5: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
2: كود كور.

تخدم معنا في الماتينال ويكاند للي ما زالوا كيف التحقوا بينا، نقول لكم صباح الخير صباح النور، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد للناس الكل. معنا في الماتينال ويكاند أميرة معكم في الميكرو، معايا نجم الدين ومتربسين معنا مهد من في الديجيتال. إن شاء الله بتبيع تكونوا قاعدين تتابعوا معنا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. نذكر وانه على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل راه عندكم فرص للربح والفوز بالتذاكر الخاصه بحفل الافتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي باش يكون غدوه في المسرح الاثري بقرطاج. الحفل باش

0: صبحي، ورحمة رياض من العراق، ونصيف زيتون من سوريا. دونك رحمة رياض ونصيف زيتون اللي كان عندهم أكثر من ديو، أكثر من أغنية ثنائية، باش تلقاهم غدوة في مسرح كرتاج في افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الافتتاح اللي باش يشهد تكريم 12 شخصية فنية وأعلامية من 9 بلدان ومنهم تونس بطبيعة، عديد الأسماء اللي باش يتم تكريمها. الدورة هذه ستنطلق كما قلنا من 21 ل 24 سبتمبر وشعارها نبض الصورة وصداء المستقبل. الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مش تكون لنا مواكبة خاصة على موجات الإذاعة التونسية، إذاعة الشباب، لفعاليته للندوات الورشات ومختلف فقراته وفعالياته. أما نعود نذكر أنه الافتتاح غدوة إن شاء الله بش نكون في مواكبة لحفل الافتتاح من المسرح الأثري بقرطاج، وبش يتم كما قلت تكريم 12 شخصية فنية وأعلامية من 9 بلدان عربية، من تونس تكريم الفنانة القديرة المسرحية لطيفة القفسي، من مصر الممثلة وفاء عامر لأول مرة بتجي لتونس، الممثل محمد ثروت، الممثلة والمغنية بشرة، من سوريا بش يتم تكريم الفنان محمد خواندي والفنانة عبير شمس الدين الممثلة، وأسماء أخرى كما باسم مغنية من لبنان، من سلطنة عمان مخرجة المخرجة سميرة الوهيبي، من الكويت مقدم البرامج والممثل محمد المنصور، من العراق سيتم تكريم الفنانة التشكيلية والممثلة آلاء حسين، فضلا عن المخرج والممثل والمنتج السينمائي الموريتاني محمد سالم ولدندو، والصحفي الرياضي حسام الدين أحمد من جزر القمر. هذه أهم الأسماء التي سيتم تكريمها غدا في حفل الافتتاح، افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نعود نذكر على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل تنجموا تربحوا تذكرة أو دعوات لحضور الحفل هذه، باعتبار أنه التذكرة مش موجودة للبيع، هي مجانية تقدم، وإحنا على عاتقنا في إذاعة شباب إن شاء الله ابتداء اليوم تبدأوا تتسلموا الجوائز متاعكم. ما زلت عندكم فرصة لربح التذكرة، ذكر تلقاوها ستاتيو على باج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. توا باش نمشيو لضيف اليوم وباش نحكيو على مهرجان فيا بغرادا او طريق مجردة، او مشروع هو مهرجان في شكل مشروع متكامل بيئي فني ثقافي تنشيطي سياحي فيا بغرادا. مشروع هدف نتاعو ترسيخ ديناميكية بين مختلف الفاعلين الثقافيين في الشمال الغربي التونسي من خلال التعريف بالمبادرات البيئية الثقافية، كل المبادرات المحلية وتنسيقها أهم حاجة، لأنه الهدف الأساسي دعم إنشاء المشاريع الثقافية، تنظيم التظاهرات والفعاليات اللي تضمن حضور المبادرات الثقافية المحلية وطنيا ودوليا من خلال المهرجان هذية فيا بغرادا، وإلا مشروع طريق مجردة من خلال المهرجان هذية والتشبيك بين الفاعلين. يسعى المشروع لتطوير وجهة ثقافية متكاملة تجمع موارد المنطقة أهم حاجة، ونعرفوا الموارد المنطقة الخاصة بكل مناطق الشمال الغربي بما تشمل من عناصر متنوعة تراثية بيئية ثقافية سياحية، وكذلك المنتوجات المحلية والمهارات والحرف. باش نحكيو احنا على زاوية المعالم التراثية وقديش مهم انه يتم تثمين كل ما عنده علاقة بالتراث، المعالم متاع الجهة وادخالها في مشاريع من نوع هذية حتى تكون معناتها سبب ربما انه يجيو سياح بهدف انه باش يزوروا هالمعالم هذيا، وعندها اكيد المكانه هذيا، واغلب المعالم تنجموا تكونوا عندكم عليها فكره. هذيك علاش احنا حابين نزيدوا نعرفوا اللي ما يعرفوش مع سي محمد تليلي، هو مؤرخ ومنخرط في المشروع هذا، مشروع طريق المجردة وفيا بغرادا. صباح النور سي محمد.
1: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك
0: أستاذ جامعي مؤرخ ولد الشمال الغربي بالتحديد، معك أنت نحب نثمن وك أهم المعالم وقديش مهم أنه تم تشبيكها في مثل هالمشاريع هذية أو التظاهرات هذية حتى تم بالتعريف بها أكثر وتكون مصدر لاستقطاب السياح.
1: بارك الله فيك. هو فعلا يعني البعد الإعلامي هو اللي به الفائدة، هو اللي معناته يخرجك مشاريع ربما هالشي مسموع بها تولي تصبح بعد حديث الساعة، وهي جدا باش معناتها الشباب بالخصوص، لأنه هو اللي معناتها معني بالدرجة الأولى في المبادرة ومستقبله بصفة عامة ومستقبل الجهة بصفة خاصة. البيه فايدة أنه المشروع هذا فيا بقرة ده هي رؤية معناتها كما يقولوا ترانسغريسيف، معناتها أترافير الإدارة وأترافير التقسيمات الإدارية وأترافير فهمت، هي معناتها تام هكا معناتها طبيعي أصلي. يعني هذه مجردة هي تجب تقول القاعدة بتاع معناتها المياه الكل بتاع الشمال الغربي، معناتها الأحواض الكل اللي قاعدة تقبل في الخير هذا في المياه والأمطار من ملاق السرات التاسة المهردمة فهمت، هذه كلها وسليانة خلات هذه كلها تتقابل عند بقردة، هذه مجردة اللي هو نهر تاريخي له علاقة بالتاريخ التونسي منذ القدم، يعني هام جدا، يعني مربوط بالأصالة بتاع تونس وبالأرض التونسية، وحوله تكونت العديد والعديد من الحضارات. هذا به الفائدة وهو مخزن لهذه الحضارات العديدة والمتعاقبة، ولذلك معناتها من خلال الفكرة هذه بتاع فيا بقردة نجم واحد يتنقل من صفحة إلى صفحة معناتها بصفة معناتها شيقة. نعرف هو اللي معناتها الشمال الغربي فيه من أقدم ما ثم هو الحوانة الموجودة هم الدلمين، هذه معناتها حضارة ما فجر التاريخ، ثم معناتها كل ما هي مكونات بنية لوبية إلى آخره، ثم بعد تجي الحضارة النوبيدية هامة لأنه مجردة مربوط بأولى الإرهاصات معناتها الحضارية داخل البلاد اللي هي نوبيديا اللي هي معناتها ماخذة على قرطاج، قرطاج هي أمبراطورية البحر، وبالتالي ثم تواصل ما بين البحر والعمق معناتها القارية من خلال هذه بقردة اللي هي معناتها تهز كل أنواع الحيوانات والبذور والأفكار كيف كيف، لأن هي ثاني طريق معناتها بتاع تنقل وحج وترحال إلى آخره، ثم خلت على ضفافها العديد والعديد من القرى والمدن والعديد من الآثار. طبعا يعني احنا بعد السجنان والأماكن هذه كل الموجود فيها الأحوال هذه نمشوا نلقوا بالأخص نلقوا باللاريجة وما دراك باللاريجة ما ياسر معناتها وبس ومربوطة باسم الملوك معناتها راجية، يعني هو الملوك يعني هي في البداية كانت معناتها مركز بتاع الملوك ثم تطورت وأصبحت معناتها مدينة ممتازة وتتميز بالفسيفساء وبكل المساكن التحتية يعني تحت اللي هي تجب تقول متأقلمة مع الطبيعة والسخانة، وهذا هام جدا يعني بنشوف الذكاء معناتها والتأقلم بتاع معناتها جدودنا مع الظروف الطبيعية السخانة اللي نحن هم معناتها فضلها عندهم 3000 سنة. بجانبها مركز من أكبر المراكز معناتها في العالم واللي هو الشمت والرخام بتاع النوميد، هذا معناتها خرجوه للعالم كامل يعني وتميزت به نوميديا معناتها هي الشمت معناتها وفيها فيها متحف متميز على الرخام إلى آخره.
0: هذه الكل باش يتم معناتها التسويق ليه خلال المهرجان وفعاليات الدورة الثانية من مهرجان مشروع طريق مجردة.
1: بالضبط هو شنو الفكره؟ الفكره انه ما تخرجش هكاك ماشي الولايه الكاف ولا ولايه باجه ولا ولايه سليانة، لا تخرج حول انتاب كومسا كيما تو مثلا الجهه هذيك الكل يشقها معناتها سكونابيل سور لي با دو سانت اوغستا معناتها تاريخ معناتها هكا سبيريتويل وكذا وفيه معناتها معناتها ذكريات سانت اوغستا اللي هو عزيز على الغرب المسيحي وكل شيء معناتها يتبعوه حتى على الاقدام يعني مالك احنا معناتها عندنا ما شاء الله من امجاد ومن مواقع ومعالم اللي نجموا نعملوا بها كيما السبحه فهمت يعني حاجه هكا معناتها مختاره ومتميزه.
0: وانت يعني حاولت معناتها ترصد لنا اهم المعالم او المواقع اللي معناتها تستحق الزياره خلال المهرجان وفي غير معناتها ايام المهرجان.
1: خاطر هو شوف فهمني توا هو يلزم الانسان اللي باش يمشي لبلاصه ويراهن ويصرف وكذا يلزم على الاقل عنده ما يسمى بقيم قاره هامه يعني ثلاث اربع مواقع ونسيت ما قلتلكش دقه وما دراك دقه اي دقه معناتها فهمت كيفاش السلوقيه التستور وما دراك
0: وكل جهه معروفه زاده بالخيرات نتاعها وبالمعالم نتاعها هذه باش تدخل في اطار المشروع الكامل
1: الى جانب الى جانب يعني كل ما هو تراث معناتها بتاع اكلات ملابس
0: موروث والحرف
1: موروث بحيث ثم تكامل يعني هذا هو ايش معناتها المسلك السياحي. المسلك السياحي هو مسلك معناتها مناسبه بتاع تكتشف حضارات
0: ربما. يعطيك صحه يعطيك صحه سي محمد تليلي. شكرا لك سي محمد تليلي مشكوره على كل هالتوضيحات هذه والتعريف خاصه باهم المعالم والمواقع اللي موجوده في الشمال الغربي واللي داخله ضمن المشروع هذايا مشروع طريق مجردة فيا باغرادا. المشروع كما قلنا الهدف الاساسي نتاعو هو يخلق ديناميكيه ما بين مختلف الفاعلين الثقافيين في الشمال الغربي التونسي والتعريف باهم المبادرات واهم المعالم اهم المسالك السياحيه اهم المنتوجات والاشياء التقليديه اللي تميز كل جهه. لكن باش يكون في الدوره الثانيه من المهرجان برنامج متنوع يجمع ما بين اكتشاف المنطقه وبرمجه زاده ثقافيه أخرى اللي تجلب هكا المتابعين والجمهور. فما عروض مختلفة كما في فنون السيرك بالتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني، أيضا فما معرض للتصوير الفوتوغرافي، فما سينما باش تكون حاضرة برنامج المهرجان فيه عرض موسيقي سينمائي، أيضا فما مواضيع بيئية كذلك اللي باش تكون حاضرة في مشروع طريق المجردة كما ورشات ورشة الأطفال حول فرز النفايات إعادة تدوير. فما يوميا فما تخصيص يوم مهني موضوع جودة المياه والموارد المائية لنهر المجردة، أيضا فما التعريف بالمعمار بالمواقع الأثرية بالمنتجات أو المنتجات اللي تهم أو متاع الشمال الغربي. مش يكون فما ورشة في البرنامج متاع المهرجان بورشة التذوق لكازا ديل فورماجيو في عين دراهم، ورشة لصناعة مربى الرمان مع رميمينة في تستور. للأطفال أيضا عندهم نصيبهم في فعاليات المهرجان عبر ورشة الفرز وإعادة تدوير والحد من النفايات في إطار التوجهات البيئية للمهرجان. يعني نوع شامل في الفترة القادمة وإن شاء الله نحكي عليه بأكثر تفاصيل وتكون عنا زادة متابعة للمهرجان في كولتور بوكس مع جهين التركي. نرجع للموسيقى من بعد شوية باش نمشيو لفقرة الكوتشينج. اليوم باش نحكيو على رابطة مهمة كل إنسان في حياته يستحق الدعم الأسري والأخوة بالتحديد، رابطة الأخوة هكا اللي باش الموضوع اللي باش نحكيو عليه من بعد شوية في فقرة الكوتشينج. وقعدوا معنا قبل أمجد جمعة. أمجد جمعة ملحن أغاني عظيمة الأصالة في الفترة الأخيرة وشفناه هو مغني وملحن، شفناه حاضر معها في عودتها للشام والحفل الأخير اللي قدمته أصالة واللي لقى حيز كبير على المواقع شبكات التواصل الاجتماعي القنوات الموسيقية والفنية. بعد غياب أكثر من 15 سنة أصالة ترجع بحفل ضخم، حفل كبير برشا. أمجد جمعة قدم لها أغنية على الوطن والرجع للوطن لحنها لها وكان حاضر معها على في مسرح في الشام. خلينا نسمع أمجد جمعة في أغنية هو تميز في أدائها أنا لما بحب مرحبا.

0: بتن روح بغيباتك متحن بتن دهوان.
1: كوتشينج مباشرة نمشي لفقرة الكوتشينج مع ضيفتنا اللي ديما تعطينا النصايح باش نطوروا من ذواتنا باش نمشيوا الأبعد ربما باش نوصلوا نحققوا أحلامنا. لازم تكون عنا الثقة في النفس، تكون عنا أشياء ومهارات اللي نكتسبوها. هذاك علاش في كل مرة نمشيوا الموضوع اللي نجم يعاونكم باش تخدموا على شخصيتكم وعلى ذواتكم. أحلام الشواشي ساعة خلينا نسلم عليها، مدربة في التنمية البشرية. صباح النور أحلام.
2: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية.
1: وديما الطاقة الإيجابية نستمدوها من صوتك أحلام ومنها صحيح اللي تقدم هنا. أنا بخير، نشكرك برشا أحلام الشواشي. اليوم باش نحكيو على الأخوة، قداش الأخوة معناتها حاجة مكسب نعمة من عند ربي. كل إنسان عنده أخوه ولا أخته، إن شاء الله ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم ويكونوا دائما سند لبعضهم. الدعم الأسري من الأخوة شنو أهميته وكيفاش معناتها نتعودوا به؟ لأنه زادة للأسف فما أخوات اللي بالاسم أخوات وإن شاء الله معناتها ربي يحنن القلوب ما بيناتهم، لكن موجود منهم. كيفاش نجموا نخدموا على الجانب هذية حتى بالحق يكونوا الأخوة هما سند في المستقبل؟
2: يعطيك صحة، هذا موضوع مهم جدا، خاصة توا برشا أخوة تلقاها مثلا يعرضك حتى في ميكرو تريتوار ولا يقولك أنا أخويا عندي 20 سنة ما شفتوش، أنا أخويا مثلا ما نكلموش بعضنا على أمور الميراث، أنا مثلا وأختي متعاركي، أنا معناها وليت الظاهرة هذه معناتها منتشرة في المجتمع اللي احنا نحسوا المجتمع معناتها والمواطن التونسي اللي الأخوة هما سند، هما عزوة معناتها في ظهره، معناتها هما عاشوا مع بعضهم طفولتهم، عايشين مع بعضهم. يقولوا احنا كل واحد مثلا تزوج، ثم اللي تزوج عمره 20 سنة، ثم 30، ثم 40، معناها ثم فترة زمنية عاشوا مع بعضهم، ثم ذكريات بارتاجية مع الأم ومع الأب ومع كل شيء، معناها مش خاطر
1: ذكريات مشتركة ما بيناتهم.
2: يعطيك الصحة، مش خاطر أنت تزوجت وعملت عائلة أخرى دونك أنت تنسى أخواتك وتنسى سورتو. ساعات مثلا تبدأ مثلا أخت، تبدأ مثلا أخت كبيرة مثلا في الدار مثلا هي اللي موجودة وهي اللي حالة الدار وكل شيء، ما فيه بيس مثلا تتفقدوها، تسألوا عليها شنو تستحق، شنو معناتها حاشتها. ساعات مثلا أخت تبدأ متزوجة مثلا بعيد، ما فيه بيس تمشي تطل عليها، هذيك معناتها تتسمى من ريحة أمك، من كما نقولوا احنا من معناها قطعه منك، معناتها كيفاش انت تنجم مثلا تواجهها بالاهمال والا ما تطولش عليها والا ما تمشي ليش، معناتها هذيا معناتها تو موجود ياسر معناتها في المجتمع
1: للاسف. دونك لهنا زاد المسؤوليه، مسؤوليه الوالدين من الصغر راهو بدرجة أولى. إذا لقيت أخوات متحابين متماسكين مترابطين طول حياتهم ما بدلتهمش الظروف وما بدلتهمش معناتها حتى الارتباطات في المستقبل، راو ترجع تلقى أنه البذرة الأولى تغرست من الوالدين. والعكس صحيح، هكا التفرقه ما بين الصغار وهما صغار، التفرقه ما بين الاخوه هذيا المفضل هذيا المحبب عندي هذيا الدلول هذيا نجم تخلق برشا نقمه ما بين الاخوات وتخليهم اعداء في الكبر زاد.
2: يعطيك الصحة، ساعات ثم أولياء للأسف تلقاهم يميزوا ما بينات الأخوات، تلقاها مثلا تحب مثلا ولدها
1: الكبير هذا أول فرحتي يا الصغير كريت العش كما يقولوا.
2: يعطيك الصحة، ولا ساعات مش حتى قريت العش، هما أنماط شخصيات.
1: شكون شكون يتقرب أكثر، شكون اللي
2: شكون يتقرب أكثر، وإلا هي النمط نتاع شخصيتها يقرب ياسر لك الوليد هذاك. مثلا تلقاها هي شخصية نتاعها نقول النمط نتاعها حسي، عرفتك اللي سنسيبل تتكلم بشوية كذا، تلقى مثلا عندها زوز أخرين يعيطوا النمط نتاعهم يقولوا بصري وهو النمط نتاعه حسي، تلقاه هو أقرب ليها منهم هما مثلا. فهمت كيفاش معناتها تميز، هي لا شعوريا لكن تلقاها تميح الواحد فيهم أكثر. دونك هذيك تخلق عداوة ما بين الأخوات الأخرين ويبقى في ذاكرته تاع الطفولة نتاعه حتى كي يكبر، تلقاه ما يحملش خوه، ما يحبوش، تلقاهم ديما بعاد على بعضهم، ماهمش مترابطين. لذا ندعو الأمهات سورتو الأولياء
1: بصفة عامة، الأم والأب،
2: ما يميزش ما بين الصغار باش كي يكبروا يقعدوا علاقتهم مترابطة وكل شيء. وتوا سيختوه في العودة المدرسية دي ما نربطوها بال
1: نفس الحظوظ نفس الكرتابة نفس الأدوات
2: مش تشري واحد أدوات مزيانين أكثر من الآخر، ماذا بيك تعادل فعلا شريت حاجة مزيانة لهذا خذ للآخر على حسب المستطاع، فهمتني؟
1: نعطيك الصحة وهذه نصائح مهمة. أنا
2: نحب بالمناسبة نشكر أختي، أختي عربية برشا خاطر هي المضحية معانا ودارنا محلولة بها هي،
1: ربي يفضلها لكم،
2: ربي يطول في عمرك وربي شاء الله يعطيك الصحة،
1: ربي يفضلها لكم. ونوجه تحية لكل أخوات أخواتي وأخواتك وأخوات اللي يسمعوا فينا الكل، حتى نجم الديني سلمى على أخواته زي ده الكل، إن شاء الله ربي يفضلهم، إن شاء الله ديما الأخوة هالكلمة هذية تقعد بالعمق متاعها وبالمحبة الكبيرة ما بين الأخوة كيما تربيتوا في الصغر تقعدوا مدى الدهر إن شاء الله بالفم والملاء أخوات. فايزة أحمد غنيت رائعة من روائعها، تغني على الخو يا حبيبي يا خويا، نسموها توتشيت بعد شوية مكملين معكم احنا في الماتينا الويكاند باش نحكيو شوية على الأنشطة في دور الثقافة في المركز الشبابي والرياضي بالمنزه السادس اللي يستعيد الأنشطة متاعه قريباً.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم
1: مباشرة نمشي والفقرة ضيف اليوم. وضيفتنا قلنا اليوم باش نحكيه على الأنشطة الثقافية عديد المراكز الشبابية والرياضية دور الثقافة اللي قاعدة تجهز للعودة عودة الأنشطة متاعها السنوية. من بينهم المركز الشبابي والرياضي المنزه السادس. معنا مدام دايسم بالخيرية, هي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمركز الشبابي والرياضي المنزه السادس. صباح النور, مرحبا.
2: صباح النور زميلتنا أميرة, أختنا أميرة. صباح النور, تحية ليك وكيف مستمعين إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بيك دايسم. قريبا ستعود النوادي والأنشطة السنوية للمركز, شنو أبرز الأنشطة الجديدة أو النوادي الجديدة اللي محضرينها للعودة؟
2: إن شاء الله احنا ديجا بدينا الافتتاح متاعنا يوم 14 سبتمبر اللي هو التسجيل متى في النوادي الثقافية والرياضية بالمركز. تتوفد علينا المخاطين والمستفيدين اللي قاعدين يجيوا ديجا
1: بأعداد كبيرة, بأعداد كثيفة كما كل سنة في الوقت هذا.
2: أعداد كبيرة صحيح. إن شاء الله كالعادة النوادي المسخرة متاعنا بالمركز الثقافي اللي هي الرياضية والثقافية الموجودة كما المسرح, كما الموسيقى والرسم, وبالنسبة لرياضات عنا رياضات الدفاعية الكونغفو والسباحة أطفال والعموم زومبا والأكواجيم. معنا العديد من النوادي. إن شاء الله باش يكون معنا نادي أضفناه اسمه نادي الجيمينج باش يكون موجود
1: مستجد.
2: اي ان شاء الله غدوه الاثنين يقع على التسجيل فيه. عندنا رزمه خاصه نحطوها على صفحه المركز الثقافي والرياضي اللي هي كل يوم مع الطريقه التنظيميه باش يكون الامور منظمه. كل يوم البارون والا معناتها يعرف روحه هو ويمشي يجي يسجل صغيره, والا الشاب يعرف الدات نتاعو ويجي نهارتها باش نتفاداو الاكتظاظ ونتفاداو معناتها يبدا الامور منظمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دونك هذه المستجد هو نادي الجيمينج. نتصور يغري برشا الجيل الحالي توا جيل الثوره التكنولوجيه دايسم اللي باش يكونوا بعدد كبيره. كل النوادي معناتها بمرتين, معدل مرتين في الاسبوع. الاسعار تقعد دائما رمزيه معناتها ما بين 20 و 30 دينار هكا ولا
2: الحقيقة أكثر شوية.
1: سنين زدتوا من
2: عمناو
1: الأحلام عمناو زدتوا. كانت 15 دينار معلوم الاشتراك الشهري
2: 30 خاطر الحقيقة التعريفة دي عندها أكثر من 20 سنة ما تبدلتش. دونك بتبعتها تبدل
1: تقعد أسوام معقولة نوعا ما مقبولة مقارنة بالأسوام في الخاص معناتها. إن شاء الله أنتم تساهموا زادة بدوركم أنتم والمكونين اللي عندكم الكل والأسادة في أنكم تدعموا معناتها المواهب والطاقات متاع الصغيرات والشباب. الأنشطة الثقافية نعرفوا المركز كذلك دائما ما يكون عنده العروض الخاصة به الثقافية الغنائية المسرحية السينما اللي تقدموها. شنو كانت تعطينا هكا الملامح العامة شنو محضرين؟
2: احنا ان شاء الله عنا كل رزنامة مع برنامج كامل يقع تحديده مع الأساتذة والليكيب الموجودة بالمركز الثقافي. عنا تظاهرات ومهرجانات اللي هي ولد قارة وعادية من عادات المركز كما ليالي رمضان, كما مسرح قرطاج اللي هي مسرح الحرية في نوفمبر.
1: أيام قرطاج المسرحية,
2: أيام قرطاج المسرحية خاصة. احنا ياخذوا قسم مسرح الحرية خاصة بالمساجين
1: وتعرض عندكم تعرض في المركز
2: اللي هو كل نوفمبر من كل عام. السنة زادة عنا موجود, عنا كيف كيف ليالي رمضان كالعادة والعويد. عنا إن شاء الله أكتوبر الموسيقى باش يكون افتتاح إن شاء الله نحطوه
1: أكتوبر الموسيقي
2: إن شاء الله باش يكون نحطوها على صفحة المركز اللي هما يتابعونا المتابعين يشوفوا البرنامج. وكيف كيف عنا الأنشطة الرياضية اللي تظاهرات الثقافة الرياضية اللي يشاركوا فيها العديد يقع تحديدها إن شاء الله لاحقا
1: إن شاء الله تبع. نحن نشوفوا معكم الأنشطة والتظاهرات اللي تنظموها. شكرا مرة أخرى دايسم, وعودة موافقة للأنشطة.
2: مرحبا بكم, إن شاء الله التسجيل قاعد متواصل لليوم دجا احنا قاعدين نسجلوا ان شاء الله متواصل اسبوع اخر. مرحبا بكم الناس كل اللي يجيبوا صايراتكم ويجيوا يسجلوا وحدنا. هنا برنامج باهي سنين استنى فيكم مع المؤثرين والأساتذة.
1: شكرا لك ديسم بالخيرية، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمركز الشبابي والرياضي المنزه السادس. التسجيل مازال مفتوح، وتابعوا على صفحة المركز للناس اللي تحب تهز صغيراتها للنوادي الثقافية الفنية والرياضية. أيضا عديد المكتبات كذلك دور الثقافة اللي قاعدة تعيد النشاط متاعها، من بينهم المكتبة الجهوية بنابل اللي تفتح أبوابها للعموم إن شاء الله نهار الاثنين غدوة 21 سبتمبر 2026 ابتداء من 8 صباحا. نتصور أنه في عديد الجهات والمناطق دور الثقافة المكتبات العموميات كذلك قاعدة تستعيد في النشاط متاعها بعد العودة المدرسية. تبدأ العبيد العائلة التونسية تخمم وتفكر زادة في أنشطة أخرى موازية لصغيراتها لصقل الموهبة متاعها لدعمها في المجال الرياضي وغيره. دونك كل واحد فيكم يشوف الأقرب مركز أو دار ثقافة وإلا مكتبة كما هكا المكتبة الجهوية بنابل اللي غدوة إن شاء الله ترجع للنشاط متاعها حتى تنخرطوا وأنتم وصغيراتكم فيها في السنة هذه أو الموسم هذه 2026-2027 إن شاء الله بالتوفيق للجميع. احنا تقريبا نوصلوا لنهاية الماتينال ويكاند لليوم. نشكر برشا اللي تفاعلوا معنا اللي كانوا حاضرين معنا من 6:30 متاع الصباح حتى التوقيت هذايا. زيد نشكر برشا سندا عيسى ومحمد ياسين جبلي اللي كانوا معنا في الديجيتال. لو كتنجموا ترجعوا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل تلقاو مختلف معناتها التظاهرات والاستضافات والمواكبات اللي قدمناها في ماتينالنا اليوم الماتينال ويكاند. نذكر وانه زيد على صفحتنا نجموا تفوزوا بتذاكر ودعوات خاصة لسهرة غدوة لافتتاح مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون الدورة 26 اللي باش يكون غدوة في المسرح الأثري بقرطاج. والديو اللي باش يحيوا السهرة باش نسموهم في ديو من أغانيهم غنية ما في ليل غنيوها عندهم 3 سنين تقريبا نصيف زيتون ورحمة رياض. نختموا بها الماتينال ويكاند لليوم مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم ونجم الدين بن سالم رافقني في الجانب التقني. نقولكم نهاركم زين في لمين ومتابعة طيبة المختلف برامجنا بعد شوية بشكون مع صغارنا ومن بعد سوهي في ديمانش بلوس. نهاركم زين.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم اختتام فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فورس ذا ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية انطلاق تظاهرة رياضية في سباقات العدو بكورنيش مدينة المرسى تهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. افتتاح مقر خالية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنار وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. منظمة التربية والعلوم والثقافة لسيسكو تطلق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد في نسخته الرابعة بالرياض. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد الأرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل وذلك خلال حفل لإسناد جائزة ابن خلدون العلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. في العالم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بأيدي القوات الإيرانية. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. جماعة أنصار الله الحوثي تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع باستخدام عدد من كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. ختام الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: حيوان.
1: 9:37 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح النور، صباح النشاط الحيوي لكل أصدقاء الأطفال. إن شاء الله تكونوا رجعتوا أنتم فرحانين شيخين، عودة دراسية أكيد ميمونة لكل أصدقاء الأطفال من أقصى شمال أقصى جنوب. أنا متأكدة العصفورة قالت لي ليه كنتوا فرحانين من أقصى شمال أقصى جنوب وراجعين للنسق الطبيعي متاعكم العادي في الحياة، مع اللي يمارسوا في الرياضات، مع الناس اللي تنشط في النوادي الثقافية. إذن كل شخص والنسق الطبيعي نتاعه. بعد صيف ما شاء الله محليه برشا على الصغيرات شوية سخانة كنك شوية سخون هكا، أما لبسة أصدقائي نعرفهم هكا يتحملوا ما شاء الله عليهم. إذن أنا اليوم مانيش وحدي في الاستوديو، ما شاء الله معبي أشبال ولبؤات، خليني نقول أنا هذا هو يعني الحقيقة. ما شاء الله عليهم منورين الصباح، جايين ناشطين مزيانين شيخين متفرهدين. أنا هذه وجهة نظري، أما ما نعرفش أكل اختبارك اللي نعمله ذاك على الصباح هو الفيصل. النجم نقول لكم ناشطين وهم يطلعوا مش ناشطين، نجم نقول لك راهم كلهم طاقة وحيوية وهم يطلعوا مش طاقة وحيوية. أنا هاني باش نعمل الاختبار متاعي وانتم تعطيوه النتيجة وتحكموا عليها. صباح النور.
2: صباح
1: ليه، ما شاء الله ما شاء الله 200/10 هذا 200/10. منين جيتونا؟
2: مرسى.
1: النادي نتاعكم شو اسمه؟
2: مرسى.
1: هذا هو ميسيلش ميسيلش او كنشاط به النشاط يبدا ذي الكومبات، تدخل هكا كيف شده في الكومبات، تدخل بالقوه تاخذ النقاط على قد ما تقدر وبعد تبدا تلاشي شويه هكا بالشوك المنافس. هذا هو اللي عملوه لي، هذه الخطط، هذه الخطط مش نتاعهم، راه هذه نتاع المدربين نتاعهم اللي رحبوا بهم معنا. الحقيقه بحذية مجموعه من اللاعبين الرياضيين ما شاء الله عليهم، جاونا بالتتويجات نتاعهم بالكؤوس بالميداليات. اليوم حابين نحتفيوا بالاطفالنا اللي الحقيقه ديما يلزمنا نعودوهم على ثقافه التميز والنجاح، على خاطر لا يكفي أن تمارس الشيء بل أن تبدع فيه. وأنا ديما نقول راهو الإبداع مش بضرورة أنه هو يتم تتويجه في الأخر، ولكن الإنسان يسعى أنه هو يكون يعني أحسن حاجة في المجال هذاك، ولأنه يحاول علاش، على خاطر ديما نقول المحاولة ذيك بتاع أنك تتميز تخرج حاجة نوعية، تخرج الكواليتي، تخرج الكاليتي. مش بضرورة راهو الإنسان راهو هو اللي ماخذاش جواز راهو خايب، ليه بالعكس هو راهو باهي، وبالعكس راهو هو كالمنافسة هذيك خلته هو إنسان عنده دي كاليتي اللي ما عندوش شخص آخر تعود على أنه ما عندوش في حياته المنافسة، ولا ما يحبش المنافسة، ولا أنه ما يسعاش. فأنا فرحانة برشا لأصدقائي بحذية باش نتعرف عليهم. زعما مني باش نبداو من اللي صار، شنو رايكم؟ على خاطر انا اللي اكتشفت المو فما روح تنافسيه في الجمعيه اللي كل شيء يعني انا زعما انا توا منيش نبدا يمين ولا يسار، لي كوتش يساعدوني ومن بعد نختار.
3: نبدا
1: على اليمين، نبدا على اليمين. هو ما شاء الله بحذية بنوتات على اليمين، هو البنوتات اللي جاونا ما شاء الله. انا نحب نقول راهو الاولاد ما تغشوش، اما باش نهديلهم اغنيه يا بنات من بعد على خاطر محليهم فوالا، على خاطر كيقولوا رياضات فرديه برشا هكا دي بارون يخاف يقولك انا نخاف من رياضات الدفاعيه والفرديه انها تخلي الانسان بتتخ شويه ايغويست، بتتخ شويه هكا عنيف. اما انا راني جيت من رياضات الدفاعيه ونقول لكم ليه، راهو تقعد انت محليك وتقعد انت محافظ على هدوء اعصابك، وراهو اللي يترنيو في الرياضات الدفاعيه راهو ما يمشيش في ثنيه ويبداو هكا يمارسوا في اللي تعلموه، راهو والله ليه يعني في ثنيه عاديين يحبوا مزيكا يسمعوا يعرفوا يتحاوروا بالكدا، بالعكس راهو هذا ما عنده حتى تأثير على الشخصية. إذن خليني نتعرف على أصدقائي، سنقرب شوية خاطر نحن عنا هكا لي ميكرو ما شاء الله وصغيراتهم ما شاء الله عليهم. خليني

0: ساعة نتعرف على البنوتة هذه بحذية. صباح الورد، شنو اسمك؟ استناني دارين، لازمنا الميكرو هذا. اسمعني دارين، تقرب لي شويه للميكرو هكا باش سي نجم الدين صديقنا يخدم خدمته وما شاء الله. اما سي نجم الدين راهم كاراتيره، يعني انا وياك لازم نوخر زوز خطوات هكا. دارين، ما احلى اسمك يا دارين.
1: عايشك.
0: شكون سماك دارين؟
1: ما وبا.
0: دارين سماك ماما وبابا، يعني واحد سما زوز حروف الاولانيين دا هكا والاخر كمل. قول يلا رين. اوكي تجي دارين. بهي بهي دارين، فكرة انك انت تكون في رياضة دفاعية، هل انت اخترت الرياضة هذه والا اولي يعني اولي الامور باباتك ولا ماماتك ولا؟
1: انا اخترتها.
0: انت اخترت الكاراتيه. كيفاش اخترت الكاراتيه؟ علاش اخترت الكاراتيه؟
1: كي انا كنت 4 سنين با دخلني واستنست بها وقتها، بعديك استنست بها وبعديك كنت مغرومة بها.
0: ولا حب العشرة هذي، حب العشرة، تحس بابا كان زاد هو
1: كاراتيه.
0: ايه هاكا شفت الباباويت اللي ترانيو في الكاراتيه ديريكت، ما يوصل ولده صغير يقول لك 3 سنين يلا كاراتيه، هذي هو. ومن بعد انت بالعشرة حبيتها.
1: ايه
0: بيحكي لي تو انت فانا سانتور في ال
1: في
0: كاراتيه. اي بيان سور،
1: انا سانتور بوني.
0: سانتور بوني، انا الحقيقه قعد التقييم تاعي ديما بالتايكوندو. كوتش بوني اش معناها يعني؟
2: تيروش في التايكوندو.
0: اه ما شاء الله ما شاء الله، هي الالوان قريبه من بعضها الحقيقه. اه خليني ناخذ على ديستانس، انا شفت دارين قربت، سمعت سانتور بهدت، يعني هذا هو، يعني خليني ناخذ احتياطي. باهي دارين، توا ماهوش سهل انك انت عندك سانتور الحقيقه بوني.
1: اي لازم برشا مجهود.
0: صحيت، هذا هو المجهود. المجهود كيفاش يا دارين؟ احكي لنا عليك المجهود يا دارين.
1: ساعة لازمنا ساعة نترانيو بالكدي اللي نوصلو
0: ما يسهلش نحكي كيما انت تحكي بالتونسي. لازمنا نترانيو مليح وما نغيبوش زادا، ونلتزموا زادا. هو يقول لنا عملوا هكا، لازمك انت تعمل هكاكا. ساعات انت ساعه بيناتنا ما يسمع فينا حد، تخش شويه في الاشوفمون ساعات كي وحده بدا تعب. اي فوالا، هذا هو هذا هو هو، من غش فليس منا ما ميسالش. احنا ساعات كي نبداو تعبين، خاطر انا بدي نعملها شويه راهو الحقيقه قبل، نغش شويه، نغش مش ديما. سي المنصف في سامحني، سي المنصف الهراغي تحيه لي، اما نغش مو يثق بيا، ما يحسب روحو ما رانيش، خاطر يبداو عاملينك المرايه هذيك وكلي كوتش، يحسب روحهم هكا هما يرانيو فينا ومش يشوفوا فينا. هو تلقاه يغزر المرايه منا، مرايه من يقول دارين وانت تقول مني شايفني، هو عاملين لك المرايه هذيك، عاملينها بيج لينا احنا باش يفيقوا بينا. اي ما هو في بال، شوف دارين الحكايه برشا كيف فيها. باهي دارين، توا انت ما شاء الله عندك برشا ميداليات، احكي لنا على المسابقات، اجواء المسابقات، كيفاش تحضر روحك؟
1: نترينا برشا.
0: غلط علينا الخبزه هي توا، نترينا برشا. كيفاش نترينوا برشا؟ نجمو نترينوا برشا، اما لونترينمون هذاك ما يجيبلناش ميداليات هكا ولا؟ يزمنا نعرفوا نترينيو. فما كلمة تقالت بذكية، هذه ظرفة ذكية برشا في لي كومبا. يعني اسمع، كيفاش تحضر انت لي كومبا نتاعك عادة؟
1: بعد ما نروح من لونترينمون نمشي للدار نترين شوي.
0: وشكون الضحية في الدار اللي تترين عليه؟
1: أما
0: ربي يفضلها لك. أم دارين تحية ليك، ربي معاك، ربي قويك، على خاطر قالت لي بعد لونترينمون نمشي نترينا، يعني تحضر روحها. وشكون يحضر؟ ربي يفضل. وعلاش ما مشيتش لبابا؟ انت ما شاء الله هو في التايكوندو، اما هو تخاف من اول حركه يربحك. هذه حسن اختيار الخصم، هو حتى في الحياه يقول لك اختار عدوك بذكاء، على خاطر مش حلو تختار عدو يتعبك برشا، يعني اختار عدو بذكاء. ربي يفضلها لك ان شاء الله. باهي تو دارين، في المستقبل شنو تحب تولي؟ الحلمه نتاعك من قلبك هكا.
1: نحب نولي كوتش وطيارة.
0: كوتش وطيارة، باهي كوتش طيارة ولا كوتش وتسوق طيارة؟
1: لا كوتش وساعات طيارة.
0: هو راه كل كوتش طيارة، كل كوتش باهي، يعني تحب تسوق الطيارة. فوالا دونك هكا هاو مال الجمعية نتاعكم، جمعية بلدية المرسى الحقيقة، نبشركم انو نتوما كي اذا عندكم ديبلاسمون خارج حدود الوطن، البيلوت هاو عندكم، يعني سي بون، نقصدنا الطيارة. ان شاء الله موفقة دارين. يلا بحذا صديقتنا دارين نتعرفوا عليها، يجيب حذايا من هون. عسلامة مزينة.
3: عسلامة.
0: نتعرفوا عليك، شنو اسمك؟
3: نورسين صغير.
0: نورسين، محلى اسمك يا نورسين، عجبوني الاسامي هاكا، نسرين دارين نورسين، تحسنا في الترتيب قاعدين، يعني هذه هو يعني العنا القافيه. باهي نورسين، اسمك ياسر مزيان، ما شاء الله عليك، انت تحسك تلعب لي كومبا ما شاء الله، تحسك اللي كي تهبط مع وحده تحسك تحب لي كومبا. بالحق
3: اي
0: انا حسيت من عينيك الحقيقه يعني فهمت. فين سانتور انت توا؟
3: بني.
0: ما شاء الله عليكم، شنو اللي كوتش جبتوا لي البني الكل ما شاء الله، مازلت لياقتي البدنيه ما هيش في فورمه برشا يعني الحقيقه.
2: حتى طول زمانك زاد
0: ما يبشرك بالخير. ما شاء الله عليكم، يعني انا توي مش نمشي نجم الدين حافظ لي بلاصه نجم الدين بحذاك غاديك يعني باش ننشط فما ميكرو غادي نجم الدين ليه لازمني نكمل هوني به. لاباس لاباس، اما انا نحس فيكم محليكم الكل طيبين، يعني انتم تلعبوا لي كومبا اما طيبين. فوالا هذا هو الطيبه موجوده، العنصر نتاع الطيبه موجوده. هو مثالش راهو من بعد كل واحد من الميكرو باش يحكي راهو، يعني انتم تنجموا تقعدوا وين ما تحبوا، ما مش بالضروره في الميكرو هذا باهي فهمنا، يعني خذوا راحتكم وقعدوا وين تحبوا. باهي نورسي نرجعوا، قداش عندك تترينا؟
3: 5 سنين.
0: عندك 5 سنين تترينا، يعني قداش عمرك دخلت؟
3: 5.
0: ما شاء الله 5 سنين. الاختيار نتاع ال التايكواندو الرياضه هذيا مين جاي؟ العائله ولا انت؟
3: ثم مره بقى عنده ميداليه.
0: لازم يحكي هنا، دي تحكي هنا نورسين. يلا نورسين قرب لي الميكرو.
3: قلت له شنو الميداليه هذيا؟ قال لي قبل كنت نترينا كاراتيه وكل. قلت له شنو الكاراتيه؟ قالت لي تحب تشوفه اخي. قلت له اي اخي هزني، بديت نترينا يا اخي عجبني وليت نحبه.
0: اه هو كي نقول لكم انا رياضات مش هكاكا، بابا ترينا تايكواندو كاراتيه خذا ميداليه شفتها انت قلت نمشي نجرب، وكي جربت شنو لقيت الحقيقه؟
3: عجبتني الرياضه هذيك وليت نحبها برشا.
0: فوالا محلي الحب راهو بالحق، اذا واحد يعمل حاجه هو يحبها فهو يبدع. توا نورسين في المستقبل احكي لي على البطولات اللي شاركت فيهم انت، يعني حتى اللي كومبا اللي تلعبهم في الصاله يعني مع اصحابك مع كذا، يعني تحضر انت من اول يحضر ولا تخليها هكاكا؟
3: ليه نحضر ديما نحضر.
0: انا نحب نعرف كيش تحضروا.
3: بعد ما نكمل ترينا نمشي نترينا شويه، ومن بعد نترينا شويه كمان
0: تترينا شويه، خاطر انا خاطر انا من نوع قبل كنت نلعب تايكواندو كنت نحضر بطريقه نكثف الدعاء يا ربي ربحني يا ربي، راني انا ما نعرفش نعمل الحاجه ديك بالكدا، اما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل يا ربي، ما تحشمنيش راهم كلهم مش يربحوا، حتى كي انا خسرت ما تخسرنيش برشا نقاط ما تخرجنيش كاو بيه، حتى هذيك الطريقه نجحت في بعض الاوقات الحقيقه يعني الحمد لله، اما لاباس يعني اما نترينا شويه نحاول يعني فهمت. اما المهم انتم تحضر، انت ما تحضرش في الدار كيما دارين؟
3: نحضر.
0: على شكون تحضر؟
3: نحضر على اختي.
0: هم الضحايا بداو يخرجوا، ضحايا العائله ذم. اختك تترينا
2: هكا بجنبك؟
0: ما شاء الله، اسمع تحضر لها بالكدا تربحها ولا تربحك؟
3: نربحها
0: ولا تعادل؟
3: تربحني.
0: اهو هذا هو، هذه هي الحقيقه يعني محليكم انتم الحقيقه يعني بالحق محل صغيراتنا كي يبداو ناشطين وعندهم شغف وكل. في المستقبل نورسين شنو تحب تولي؟
3: نحب نولي بطلة عالميه ونحب نسافر برشا.
0: فوالا دونك انا عندي شامبيون هذيا باش تولينا، انا نحب الميداليه الاولمبيه.
3: حتى انا
0: فوالا كلكم تحبوا لي ميدالي اولمبيكا، انا ماذا بيا نقول عندنا مشروع 60 ميداليه تو اولمبيه ما شاء الله
3: مليون بإذن الله.
0: مليون ميداليه يا اخي، شعب تونسي كل باش يدخل الكاراتيه يدخل ميداليه الاولمبيه. تهزونا كل شيء، انتم تلعبوا برشا مرات برشا نسخ ولا احفادكم عرفتوا بالوراثه؟ انت تهز ميداليه اولمبيه تحضر لنا منتوج من بعد تلامذة نتاعك اللي هما اولادك، خاطر انا نقول راهو نمن بالعائله الحقيقه في الرياضات الدفاعيه وفي الرياضات الكل، على خاطر بالحق راهو كميه الخدمه اللي تصير في الرياضات الدفاعيه مع الصغيرات ماهيش سهله بالكل، فما برشا تاثير وفما برشا قرب. باهي ان شاء الله نتمنى لك التوفيق، يعني انت تحب تولي بطله في المستقبل هذا هو ان شاء الله موفقين. سما اختك نتعرفوا عليها، هي اسمها نورسين وانت شنو اسمك؟
1: نوران صغير.
0: نوران اهوك ما شاء الله الاسماء والله بكلنا نجم الدين كيف كيف، نجم الدين نسرين نورسين دارين نوران ما شاء الله كلنا نفس العائله تحس في الاسماء. باهي نوران قل لي شكون اللي دخلك للكاراتيه؟
1: بابا.
0: خاطر هي اختارت تدخل شافت الميداليه، انت دخلت بعدها تحسك؟ هي مشات قبلك؟ شافت الجو ومن بعد بابا قال يلا يا خينا، وين مشات نورسين نهز نوران. وكيفاش لقيت الكاراتيه نوران؟ يجي احكي لي شويه هون كيفاش لقيته؟
1: ساهل.
0: سهل سهل ولا سهل نص نص؟
1: سهل سهل.
0: شنو اكثر حاجه سهله فيه؟
1: ما نعرف.
0: ملا كيفاش حسيتو سهل؟ لي كوتش مسهلينو ملا. ملا انت يعطيو فيك في تمارين سهلين الكوتش لي كوتش. او كعسو كي تبداو ترانيو فما ناس يعطيو فيهم تمارين سهلين. فما معاملات شويه. هاكا لي كوتش. اي ما ميسالش تمارين. هاكا انا وياك نوران مع بعضنا بشنو انا بدي باش ندخل كاراتيه نشوف كيفاش الامور نرجع اللياقه البدنيه. باهي هاكا متي كونت نمشي نشوف الكاراتيه نكتشفه. باهي تنصحني بيها؟ شنو اكثر حاجه في الكاراتيه باهي باش تخليني تشجعني انا نجي معاك؟ بخلاف انه باش نحكي وباش نغش شويه ونحن نلعبوا هكا وكل ضحك هذيك ما احلاه هذيك من تحصيل الحاصل. شنو حاجات نجموا نتعلموها من الكاراتيه؟ مليو قويين هكا في نحس روحنا قويين شويه ثقه هكا بالنفس شويه. وانت كيفاش شنو كيفاش تبدلت حسيت روحك؟ ما عادش تشحشم برشا وعملت صحاب؟ قديش عملت صحاب في الصاله قديش؟ خاطر هما نحنا في السهرة كلنا صحاب راه الكلنا صحاب. قديش تترنيو من ساعة في النهار؟
1: واحدة
0: ساعة واحدة. باهي باهي النيفو هذا نتاع عجبني أنا ساعة النيفو نتاعك. لا لا عجبني ساعة ساعة في النهار باهي هذا. أنا بدي نجي معاك الحقيقة نعملوا ربيع ساعة هكا أجواء أنا وياك ونشيخو ويعاقبونا هما من بعدك العقاب الرياضي وما يسالش. هاكا شفت فما عندي فكرة راني عندي فكرة على العقابات الرياضية. باهي ما احلاكم ان شاء الله موفقين في المستقبل. شنو تحب تولي؟
1: بطلة.
0: بطلة بطلة في تونس ولا بطلة عربية ولا بطلة عالمية؟
1: بطلة عالمية.
0: بطلة عالمية هذا هو. هاكا عندنا قداش ميدالية أولمبية عندنا ميدالية عالمية دونك جاونا بقدرة ربي باش نخرجوا بمجموعة من الميداليات اليوم. باهي ان شاء الله موفقة. نمشي لصديقتنا
1: ساندرا
0: المزيانه. يلا ساندرا ايجا هوني. ساندرا ما احلى اسمك يا ساندرا.
1: اختي
0: اختك نتشرفوا دارين وساندرا. باهي ساندرا هي الاسماء يعني ما شاء الله ما احلاهم يعني كي تسمعهم في الكاراتيه يزلزلوا. دارين ساندرا ما شاء الله اما الفعل هو باهي انت لا لا ما شاء الله هما ظاهرين الحقيقه هما ظاهرين من عينيهم تحسهم اليوم عاقلين شويه تحسهم اليوم عاقلين شويه في الإذاعة في برنامج صغارنا مع صديقتهم نسرين. ساندرا في بالك محليك؟
1: اي
0: باهي ساندرا ما شاء الله عليك. ساندرا انت شكون جابك للكاراتيه تو دارين؟ حكيت لنا
1: الحكايه.
0: دارين جابتك زعما؟
1: لا
0: مال شكون؟
1: انا لو شفت اللعبه في الكاراتيه انا في بالي صعيبه اما كي بديت نجربها بديت الروح التنافسيه نتاعي تطلع يا اخي بديت نستانس بها حبيتها يا اخي دخلت وبديت يعني نعمل شوي حركات.
0: هذا هو الروح التنافسيه عندي طلعت. هذه من اقوى الاجابات يعني الروح التنافسيه اللي عندي طلعت. وانا في بالك روحي التنافسيه توا طلعت وحسيتكم كلكم احلاكم ومشروع ابطال ما شاء الله. به شاركت انت في مسابقات؟
1: اي
0: انت ساعة الخصم نتاعك ما يقول لك اربح ما ينجمش يقول لك حاجه اخرى كما ما تربحك تقول لك انت ساندرا اربحني اربحني.
2: هذاك هو صحيح
0: اربحني
2: هذاك اللي صار
0: هذاك اللي صار ما تنجمش قدامك تتمالك اعصاب يعني انا احساس يقول لي. به كيفاش تحضر انت تو دارين تحضر على ماماتها في الدار وانت ما تقوليش تحضر على دارين؟
1: لا لا لا
0: قاسمين.
1: لا انا ما نحضر على حدا حدا شد مخدة نحسبها خاصمي ونبدا نترين عليها.
0: هذا هو اهو هذا هو مخدة. الحمد لله ماما جاتك في شويه مصروف على المخدد اما الباقي كله خير من النهايه مسكينه تبدا هكا تكمد بالواحد تصور تاكلها دارين هكا واحد اثنين واحد اثنين ماما ندرب عليك. عجبني انا قرارك راه ما احلاها المخدة وليش حقيت عمليه المخده لحد الان. هاكا اللي يسمعوا فينا اصدقائي الاطفال ويترنوا في التايكوندو بلاش ضحايا في العائله. هاكا فما المخدد ربي كثرهم. والمخدد اي نوع ولا خلينا نحكي على المخدد شويه يعني
1: النوع الطويل هذاك اللي نحطوه هكا زي
0: ما فوالا دوك المخدد مش هكا صغار ماك المخدد الطويل ماذا بينا طويله حتى اللي نرقدوا عليها ما يسالش ولا ديك قصيره تتسمى لازم اطوله.
1: لا خليها هكا
0: خليها كيكه و تنجح العمليه وكيفاش نكاليوها باش نترينيو.
4: هي اللي خدتنا تقف وانا نحط مواشي هنا ومواشي هنا.
0: مواشي اللي هي
4: نتابع المواشي.
0: مواشي اللي هي ابتشاقيزا.
5: ابتشاقيزا.
0: فلا مواشي هذه هي اليوم مش نتعلم انا. مواشي باهي جت في المخدة. ما حليك يا مزينة باهي ساندرا قولي في المستقبل. حلمتك هكا وطموحك.
4: حلم نولي قاضية وبطلة عالمية.
0: ما شاء الله المواشي في المجالات الكل. قدرة ربي ما شاء الله عليك. انا نقول لك ان شاء الله موفقة يا رب ما حليكم بالحق الكل دون استثناء. صديقتنا المزينة هكا الميكرو بحذاك. يلا يقين عسلامة يا يقين.
6: سلام.
0: شنو حوالك؟
6: الحمد لله صباح.
0: من البنوتات الحقيقة الناشطين على الاخر اليوم ليكيب محلاها الحقيقة كلكم دون استثناء. نتعرف عليك يقين. شنو نجمو نعرفو عليك؟ كيفاش تقدم روحك يقين؟
6: بأي طريقة؟
0: مثال واحد سألك يقول لك يقين انتش تعمل؟ تقول لهم انا تلميذة نقرأ في كذا، انا لاعبة كاراتيه، نترينا في الجمعية الفلانية، عمري كذا. يلا نقدموا بعضنا هكا. واحد احسب روحك توا انت مشيت بالشارع في كومبيتيسيون مش تعرف على ناس جدد باش يسألوا يقول لك شكونك انت يقين؟ شنو تقول؟
6: شكون انا؟ اسمي يقين خلفة.
0: وين قداش عندك تترينا؟ وين تترينا انت في كومبيتيسيون تاع هكا كاراتيه وبرشا ناس من جمعيات الكل تحيه ليهم باش يجيو يحبوا يعرفوك كيفاش قد؟ قول لهم انا نترينا في الجمعيه الفلانيه. اي
6: انا نترين في الجمعيه الفلانيه ونا
0: ليه نضحكوا نحنا في تراك اسمعني نحنا في الاذاعه ما تضحكوش على صديقتي تضحكوش انا نترينا في المرسى.
6: نترين في المرسى.
0: عمري
6: 10 سنين.
0: عمرك 10 سنوات يا مزينه. اي محليك وفي المستقبل شو تحب تولي يقين؟
6: نحب نولي كيف الكوتش ويت الكل. كيف كوتش احمد؟ كيف كوتش
0: يا عين وينو كوتش احمد؟ كوتش احمد يحبوك الاطفال علاش يا كوتش احمد؟
5: يحبونا الكل نورمالمون
0: هما كلكم محبوبين اما علاش يحبوكم يا كوتش زعما؟
5: خاطر نخدموا معاهم بالكدا خاطر نطروا فيهم بالكدا خاطر خرجوا فيهم نعطي فيهم ثقه في النفس.
0: ما فماش حلوى ما فماش دعم ما فماش حتى شيء.
5: فما دعم بالطبيعه ندعموا فيهم كل شيء ماديا ومعنويا تبارك الله ما شاء الله كلهم متالقين كما يقين تبارك الله ما شاء الله عليها معناتها متالقه بالكدا في الرياضه نتاعها بطله كما جماعة كل.
0: لا لا بطله هي ظاهره يقين اما تعرف علاش سالت على خاطر راهو تعامل مع الاطفال ماهوش سهل انك تكون كوتش اكيد يعني كما تجم تريني الكبار اما مش الكل ينجموا يرني الصغار يعني انا توا نعرف في الرياضات الكل ينجموا برشا اشخاص يدربوا حتى ابطال عالميين لكن ما نجموش ينجحوا مع الاطفال مش تنجح مع الاطفال واللي هما البذره نتاع المستقبل واللي هما مستقبل الرياضه ككل لازم عندك دي تكنيك خاصي.
5: صحيح
0: على هذيك قلت انا علاش يحبوك واذا احبك الاطفال بالحق اعرف راهو انت من انقى ما فما على الكره الارضيه والحمد لله ويقول لك خاطر الاطفال راهو ما يحبوش بسهوله يعني اذا حب شخص فبالحق فما كالكونيكشن تكون نقيه جدا ولك الشخص هذاك يخدم برشا حب يعني هذاك حاجه راهي من عند ربي كما نقولوا نحن عطاء يعني ماهوش ناس تخدم عليه يعني ما تنجمش انت تخدم سكينز باش يحبك طفل هذاك يا فما يا ما فماش هذا هو على ذيك انتم بالحق راهم اللي انا اللي كوتش اللي تعاملوا مع الاطفال فنعرفهم اللي عندهم بالحق سكيلز اللي مش موجوده عند الناس الكل على خاطر كيما يدربوا الكبار نجم يعني مع الصغار ليه يعني في اي مجال كان على هذاك يقين في بالك انت محليك برشا فرحانه اللي كنت معانا يعني انت ان شاء الله في المستقبل تحب تولي كوتش
6: اي
0: وين تريني ليكيب ناسيونال زعما ولا جمعيه ولا تعمل كلوب وحدك ولا
6: نريني الصغار نمشي نسافر نريني في اي بلاصه
0: فوالا ليه عاده كان مش سافر الكل شكون باش يقعد لنا ناحيه لهنا بالكاراتيه في تونس يلزمكم انتوما سافروا وترجعوا جيبوا لنا الميداليات تربحونا تهزونا العالم تونس هكا يرفرف باهي؟ نتمنى لك كل التألق يقين محلك برشا برشا برشا كيفاش تحضر ساعة انت اللي كومبا نتاعك؟
6: نترينا عند الكوتش ونروح نترينا شوية في الدار.
0: باهي جينا للدار انت كيفاش تترينا في الدار؟ من انا مدرسة نتعلم خادد ولا فما ضحايا في العائلة؟
6: ضحايا
0: ضحايا علاش كنت ترينا؟
6: ما لا بابا وخويا
0: به على بابا وخويا تحيه لكم ان شاء الله ربي يقويكم هذا ايش نقول يقين يعطيك الصحه نمشيو للاصدقائنا الاولاد ما شاء الله عليهم ناشطين تحسهم برشا يلا خذ الميكرو هذيك شوية. أي عسلامة.
7: عسلامة.
0: نتعرف عليك؟
7: اسمي محمد أنس مفتاح.
0: قديش عمرك محمد أنس؟
7: 13.
0: قديش عندك تترينة محمد؟
7: 5 سنين.
0: 5 سنين. باهي. شكون اللي جابك للتايكواندو وللمجال هذا للكاراتيه؟ انا اليوم ما نفهمش علاش برونش للكاراتيه.
7: عائلتي بابا وامي.
0: ما شاء الله الاثنين هما اللي قنعوك بيها زوك ولا انت قعدتوا تختاروا مع بعضكم؟
7: لا ما كنت انا تي كنت صغير كنت مغرب بالكوره.
0: اي
7: خاطر الكاراتيه قعدت مره لورا قلت لها نوصل للنوار ونبط، ومن بعد بشويه بشويه تغرمت بالكاراتيه وما عادش حبيت نبطل منها.
0: فما واحد يوصل للنوار ويبطل ويخلي الكاراتيه؟
7: لا
0: شويه الحقيقه
7: كنت
0: العلاقه وطيده يعني.
7: ليه كانت تي كنت صغير كنت نحب نبطل، اما كبرت تنحال من مخي هذا.
0: فوالا هي على خاطر الحقيقه الكوره للامانه. يقول لك الكوره كوتش والكاراتيه نحن بيوصيونا يقولنا ما تلعبوش كوره خاطر فما سوبليس معينه لازم نقعدوا محافظين عليه. هذه وقت انا نفكرها فما نصائح رياضات الدفاعيه
5: يقولوا وي سي بون هي فيها وعليها. ما
0: اما لا واحد يسمي يسرق شويه هكا تكويرات
5: اي مثال شيء. فوالا نحن بينا ديجا نعملوا شويه هكا. يقول لك رياضه فرديه ماشي رياضه فرديه 100%. فما جمعيات برك الله تولي لحمه تولي
0: اي بيان
5: اكيد تولي عائلة مع بعضها. والكاراتيه راه يدخلك معناتها في الاندماج نتاعك واللي سهل الاندماج مع المجموعه. دونك هو هذاك شحاب يقول دخل من الاول في باله باش يكتشف ومن بعد يبطل يلقى روحه مندمج في عائلة تبارك الله معناتها ما عادش نجم يبطل. اللي يدخل معانا راه ما عادش نجم يبطل
0: قدرة رب. هذا هو الرياضات الدفاعيه الحقيقه ما شاء الله هي دفاعيه مش على خاطر كل واحد وحده، لا بالعكس على خاطر الدفاعيه في التيران يكون شويه وحده مع التشجيع مع الدعم نتاع اكيد الجمهور ومع الاصحاب. وانا نعرف لي كومبيتيسيون كيفاش يصيروا كيفاش يكون الدعم في الدرجات الحقيقه الناس كل تشجع في بعضها وبرشا حب للامانه في الرياضات الفرديه. ويلزم برشا زاده دعم للاطفال باش انهم يواصلوا على خاطر نحن ما شاء الله راهو نحن عندنا شباب متالق في رياضه الكاراتيه في كل الرياضات الدفاعيه. فعلى هذاك لازمنا ديما ندعموهم. بحلمتك في المستقبل توا محمد
7: نولي بطل العالم في الكاراتيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله دوك ليكيب ناسيونال ان شاء الله تنادي للجميع لكل مجتهد يكون نصيب قدرة ربي ان شاء الله تكون كما انت تحب. وانا نحب الصغيرات اللي يحلموا هكا ويكون عندهم شغف وانهم يواصلوا. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. واكثر حاجه الحقيقه تغيرت فيك بسبب الكاراتيه هكا حسيتها انت شنو وليت هكا الحقيقه مثلا
7: كيفاه ما فهمتكش
0: حاجه تبدلت فيك مثلا وليت اسهل وليت اصعب وليت اقوى وليت مثلا تندمج في سام وليت عندك برشا اصحاب
7: هكاك خاطر نحن في الكاراتيه رانا نولوا عائله واحده اخوه نعيش مع بعضنا كل اخوه.
0: هذا هو ان شاء الله موفق وان شاء الله نشوفك ديما من نجاح الى اخر. نمشي لصديقنا اللي بحذاك. مرحبا.
8: مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟
8: الحمد لله صافا.
0: قداش عندك في الكاراتيه؟
8: تويك 10 سنين تو.
0: ما شاء الله انا حسيته كيما القائد نتاع الفريق عرفت حسيت المده كبيرة. قالوا لي اي يعني عرفتك يعني سانتو تحسك نوار؟
8: نوار نوار.
0: لا حسيت انا يعني من الهيبه حسيت النوار يعني. به احكي لنا على تجربتك توا مع الكاراتيه 10 سنين كيفاش دخلت كيفاش تحس في روحك توا شنو حاجات تبدلوا فيك؟
8: هو من الاول كنت مغروم بالفوت انا معناها دخلت معناها فوت جربت اما حسيت الرياضات الفرديه تخير برشا معناها
0: معك انت تويلمك احسن.
8: اي دخلت من الاول جربت ما حسيتها من الاول صعيبه شوي اما مع الوقت حبيتها ياسر تحسنت فيها بالكدا وان شاء الله نوصلوا بالكدا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بي توا نتعرف عليك عرفنا نحن 10 سنين ما خبينيش الاسم.
8: احمد ريم بوغاني.
0: احمد بون تحسك احمد يخافوا منك شويه كي يلقاو اسمك في في لي كومبا. بي احمد توا في المستقبل شنو الحلم نتاعك؟
8: ان شاء الله شامبيون دي موند ومازلت قاعد نقرا انا عندي شومبر نتاعي تكنيك. بي فيها بالكدا سافا معناها وان شاء الله ربي يسهل معناها.
0: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله نشوف كيما انت تحب وان شاء الله نشوفك بطل ولما لا بطل اولمبي بطل عالمي بطل افريقي كل البطولات تكون انت متوج بها يا رب. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يعطيك الصحة.
8: نعيشك.
0: بون من غير ما نسألك علاش كنت ترينا، على خاطر ما شاء الله الأولاد يترناوا على الناس الكل، أصدقائهم المقربين، العائلة، خويتهم، ما شاء الله يعني. موفقة أحمد، يعطيك الصحة. يلا صديقنا اللي بحذاك، عسلامة.
9: عسلامة.
0: نتعرفوا عليك.
9: اسمي سيف الله الجم.
0: سيف الله، حكايتك مع الكاراتيه كيفاش؟
9: هو عندي 5 سنين ترينا سنتور ماران. حاجة باهية هي وحدة ترينا. تعلم الدفاع عن النفس باهي. واحد أنا قبل ما ندخل كي كنت صغير فهمت؟
0: إي.
9: كوبش ندخل فوت.
0: كي
9: سمعت بالكاراتيه. حبيت نجرب، دخلت أول مرة.
0: اللي يجرب يحصل.
9: إي. عجبني أنا، يا أخي كملت.
0: هذا هو إن شاء الله.
9: وهي حاجة باهية.
0: باهي، وإن شاء الله في المستقبل شنو تحب تولي؟
9: نحب نولي انترونور. ونحب نهز كؤوس.
0: فوالا ان شاء الله تهز برشا برشا كؤوس وميداليات. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يا رب. صديقك نتعرف عليه بحذاك، عسلامة.
10: سلام.
0: عسلامة.
10: سلام.
0: نتعرف عليه. شو اسمك؟
10: يزيد خلفول.
0: يزيد، اعطيني السنتور قبل ما نكمل معك.
10: نور.
0: عرفتك، حسيت من هبطة سنتور نوار. انا باش نبعد شويه هكا، يزيد نبعد شويه خطوه التالي الى الوراء، ما تضرش الخطوه الى الوراء. باهي يزيد، سنتور نوار قداش عندك في الكاراتيه؟
10: 8 سنين.
0: باهي، محترمين. تو دخلنا للنوار، هو المارون واحد ماخو خطوه فما بالك دخل النوار. باهي، حكايتك مع الكاراتيه يعني انت جيتها اكتشاف، جيتها اختيار، جيتها
10: هو من اول ما بديتها تيكواندو. ما مشيتش معي، هبطت معناها الصاليت، قعدت نشوف.
0: اي
10: تغرمت به.
0: فوالا هذا هو تيكواندو، 80% ساقين 20% دين. انت مشيت 80% دين، مشيت
5: 50-50
0: ولا انا في بالي ليكواسيون هكا، مشيت 50-50. تحب الاعتدال في حياتك؟ في المستقبل شنو تحب تولي؟
10: بإذن الله نكون انترينور
0: ان شاء الله،
10: وبإذن الله نولوا نهزوا كوب دي مون
0: ان شاء الله يا رب.
10: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ما شاء الله. انا حاسه اللي فما برشا الحقيقه، الكلكم كانت تتويجات للامانه يعني، برافو، يعطيك الصحه. صديق عسلامة.
10: سلام.
0: نتعرف عليك، شو اسمك قداش
10: عمرك؟ خليل ابراهيم دريدي، عمري 12 سنه.
0: خليل قداش عندك تترين؟
10: 5 سنين.
0: 5 سنين. سنتور
10: مارون.
0: مارون ما شاء الله، تحسكم هذوما النوار اللي قريبا يعني، عام اخر عامين نوار.
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله. باه، اختيارك للكاراتيه يعني شنو الحاجه اللي حسيتها ولات فيك بالكاراتيه الحقيقه؟
10: عملت برشا اصحاب.
0: هذا هو ما شاء الله.
10: الحقيقه انا كنت نترينا هوند مع اخواتي. يا اخي ما عجبتنيش، خرجت منها، قالت لي ما اجي نشوف الكاراتيه. مشيت تفرجت فيهم هما يترينوا، قلت لها دخلني. كي دخلت عجبت.
0: هذا هو اللي جرب الكاراتيه يحصل. فما
5: ما شاء الله متوج على الصعيد الوطني وعنده مشاركه دوليه
0: ما شاء الله. الحمد لله ان شاء الله موفق، جاونا بالميداليات نتاعهم راهو للامانه. يعطيك الصحه. نمشيو للبنوته المزيانه اللي بحذاك، عسلامه.
11: سلام.
0: هذه تحسها شامبيون، هذه ما قلش من سانتور نوار هكا، تحس نوار مارون.
11: مارون
0: بتحسها نوار قريبا يعني.
5: سانتور مارون مشاركه في بطوله البحر المتوسط في مصر، عندها مشاركه دوليه وطنيه
0: ما شاء الله عليك. نتعرف عليك،
5: بطل تونس وكاس تونس هزت
0: ما شاء الله، بطلة على المستوى الوطني ومشاركات دولية، وإن شاء الله في انتظار الكؤوس يا ربي الدولية. وهذا إحساس يقول لي أنت باش تاخذ كؤوس يعني، برشا كؤوس يعني دولية إن شاء الله. بين تعرف عليك.
12: اسمي غفران عثماني، عمري 12 سنة.
0: قداش عندك تترينا غفران؟
12: 5 سنين.
0: وأنت اخترت الكاراتيه ولا هكا كيما أصدقائك حاولت تجرب تشوف؟
12: أنا دخلت جربت وحدي، من بعد امي وبابا زادوا شجعوني.
0: وانت تحسك موهوبه زاده؟
12: اي،
0: خاطر هي راهو حتى الكاراتيه فيه موهبه، فما خدمه صحيح، اما يلزم الانسان يكون موهوبه، خاطر اللعبه بذكاء راهي مش فقط قوه. فما ناس تبدا قويه برشا لكن ماهيش ذكيه في الـ في الـ في لي كومبا. دونك على هذاك انا ديما نقول راهو الذكاء يلعب دور كبير في الرياضات الدفاعيه، مش فقط القوه، خاطر برشا ناس يسخلوا الرياضات الدفاعيه فقط تكون قوه جسديه، هي لا
5: تكتيك سورتو
0: تكتيك وذكاء وخطط واستراتيجيات وهذا الكل. غفران في المستقبل شنو تحب تولي؟
12: نحب نولي كوتش ونحب نمشي لكيب ناسيونال
0: ان شاء الله. موفقه يا رب، وان شاء الله لكيب ناسيونال يتفرجوا فيكم ويتابعوكم ويخدوكم الكل دون استثناء يا رب.
13: ان شاء الله
0: ان شاء الله. يعطيك صحه غفران، عسلامه مزينه. ميسيرش هكا، مش بضروره نقعدوا على الكرسي، نعتذروا من الاخ سليم. ميداليات هذه كلها باهي. عسلامه. نتعرف عليك.
14: ايه جميل.
0: قداش عمرك ايه؟ 11. كيفاش جيتي ايه للرياضه هذه؟ كيفاش دخلت للكاراتيه؟
14: دخل خويا قبلي، ومن بعديك كي جيت نطل ونغزلو عجبني خير خير.
0: هذا هو الاستقطاب. الاستقطاب راهو هكا يصير، شفتوا العائله تستقطب راي. اي خوها فوالا دوك هذا هو خوها. عجبته الامور فانت دخلت. تو قداش عندك انت من عام؟
14: 5 سنين.
0: 5 سنين يعني تقريبا ما قعدتش برشا بعده هو دخلتوا نفس السانتور. ان شاء الله موفقه يا رب. بي شنو كيفاش لقيت اجواء الكاراتيه؟
14: بي
0: بي خاطرتي كيوت هكا، كيوت كيوت كيوت. فاكثر حاجه في الكاراتيه اللي خليتك هكا تقعد فيها المده هذه الكل؟
14: علمتنا الاحترام والنظام وباش حاجه دخل.
0: لا واضح،
14: والدفاع عن نفسه.
0: هذا هو. في المستقبل شنو تحب تولي؟
14: كوتش ونسافر برشا بلدان.
0: هو فما اغراءات زاده في الرياضات الفرديه للصغيرات، راه فما برشا سفر. ان شاء الله موافقين يا رب. هذا هو الاكتشاف به، على خاطر راه نحن من نجم نصحوا موهبنا كان كي نشوفوا مثلا الدول الاخرى والرياضيين نتاعهم، فهكاك يصيرك الاحتكاك هذاك وهكاك نطوروا بعضنا. يعطيك الصحه ان شاء الله موافقه. نمشيوا للمجموعه الاخيره. يعني مساش اقعد، مساش الميكرو بركه، نقربوا كل واحده تجي الميكرو. اي فوالا هذاك هو. عسلامه.
15: عسلام.
0: نتعرف عليك، شنو نجم نعرف عليك؟
15: اسمي اسراء.
0: اسراء كهو، هو فخامة الاسم تكفي. اسراء قداش عندك تترين اسراء؟
15: محسوب 5 سنين.
0: محسوب 5 سنين. باهي اسراء، انت جيت حبا للرياضة والا جيت تكتشف، ولا فما شكون استقطبك؟
15: لا من الاول كان خويا الشو دخل يا اخي، انا بقيت نبكي عليهم يا اخي دخلوني معاه.
0: هذا هو
5: خويا يونس.
0: باهي هو عندي سؤال، يعني انت بكيت على خاطر تحب تمشي للكاراتيه، ولا بكيت خاطر انس مشى وعمل حاجه انت ما عملتهاش الحقيقه؟
15: لا حبيت نمشي للكاراتيه.
0: هذا هو، يعني انت حبيته حب هكاك من غير ما تعرف. المهم مش على خاطر انس حاب يمشي.
15: لا
0: هكا امورنا واضحه مالا. هذيك هي. في المستقبل شنو تحب تولي؟
15: نحب نولي شامبيونه ونهز برشا كؤوس ونولي كوتش.
0: فوالا تحب تولي كوتش، وتحب تولي بطله، وتحب تهز برشا كؤوس. الكلنا قالت لي دارين قاعده بحذايا في كرسي، قالت لي اسمع الكلنا نحبوا نوليو ابطال. باهي دارين. حاضر دارين، ان شاء الله كلكم ابطال. باهي متفقين. باهي ان شاء الله موفقه يا رب. نمشي لصديقتنا عسلامه مزينه.
16: عسلامه.
0: شنو حوالك؟
16: لاباس. عاش.
0: بيه قل لي توا، كلهم سمعتهم حكايو على الكاراتيه وكل تجربتك انت الحقيقه مع الكاراتيه كيفاش؟
16: انا اول ما دخلت دخلتني صاحبتي.
0: ايه
16: هي هي
0: الاستقطاب الصحيح، هي دخلت ورا اخوها وجبتك انت. اي هذا هو
16: دخلت بس نجرب. انا جربت عجبتني وكانوا الكوتش معايا باهين يا اخي. دخلت
0: وقديش قعدت توا على التجربه؟
16: 4 سنين.
0: هذا هو الواحد، راهو يدخل باش يجرب، راه لاي موضوع يقول يلا خليني نحاول، يلقى روحه ضارب 4-5 سنين ما عادش
5: تو يقدم. مش ويقدم
0: عبدو، ما عادش تجربه تو، سي بون تثبيت تو، كلكم ثابتين يعني. هذه فما سر في الكاراتيه، يعني كيما رياضات الكل تو، الرياضات نجم توفق مع القرايه والرياضه، يعني مع القرايه كي رجعنا نقرا وكل شيء، ويعني كيفاش توفق وقتك؟ يعني سهله الحكايه ولا صعيبه؟
16: سهله.
0: ما شاء الله عليك انت، كيفاش تعمل؟ اعطينا هكا استيوس.
16: معناه نقرا ونمشي نترينا.
0: هذا هو سهل محليك. وفي المستقبل شنو تحب تولي؟
16: حاب نولي كوتش وحاب نهز برشا كؤوس.
0: ان شاء الله يا ربي تولي كوتش وتهز برشا كؤوس كيما انت تحب. محليك برشا. نمشي لصديقتنا عسلامة.
15: عسلامة.
0: نتعرف عليك، شنو نجمو نعرف عليك؟
15: اسمي ملك النايلي، عمري 12.
0: قداش عندك في الرياضة هذه، رياضة الكاراتيه؟
15: 5 سنين.
0: 5 سنوات. انت بيدك دخلت تجرب ولا دخلت طول؟
15: انا نحب نترين قبل ترينيت دونس يا اخي، ما عملتولي كادو، مشيت جربت يا اخي عجبني، دخلت معه حتى الكوتش الكلهم باهين معايا.
0: فوالا دونك
15: خلوني نقدم وشجعوني برشا زادة.
0: وما جيتكش حتى مره هكا في مخك تحب تبدل ترجع دونس ولا ترجع هاو؟
15: لا
0: هذه الحب الاخير. اي ساعات مش ديما صحيح هو الاولين، يعني ديما فما الحاجات اللي تستنى فينا تكون خير من بعد بمده، هذا هو. واكثر حاجه عجبتك في الساله شنو الحقيقه؟ في الانترينمون في الكاراتيه ككل الفكره، على خاطر الحقيقه راهو انا نقول راهو الكاراتيه والرياضات الدفاعيه راهو ماهوش سهلين، على خاطر كي ترانيو راهو لي كومبا راهو الانترينمون في حد ذاته يتطلب لياقه بدنيه، راهو برشا ناس يمشي في بالهم حاجه سهله، راهو فما مجهود كبير يتعطى خاصه عند الطفل وشخصيته يتم صقلها، على خاطر الصغيرات يدخلوا بشخصيه ومن بعد شخصيتهم تتطور اكثر، يوليو مش بالسهل باش يبكيو، مش بالسهل باش يتغششوا، مش بالسهل باش اعصابهم كما نقولوا نحن تفلت، مش بالسهل، يعني فما خدمه نفسيه كبيره راهو مش بالضروره فقط جسديه. انت شنو الحاجات اللي حسيتهم تغيروا فيك؟ انت كيما انت ملي دخلت توا وليتش اقوى، ما عندكش هكا كاركتير مش اصعب اما هكا عندك كاريزما تقولي اكثر شويه. هذا هو ان شاء الله موفقه في المستقبل، ان شاء الله باش تولي تحب تولي كوتش. شنو المهنه
15: اللي تحب؟ في الكيب ناسيونال ونحب نخدم تحاليل في المخابر.
0: حب
15: الشليقه
0: هذا هو، تهتم زاد بصحتهم، تولي انت في الوفد بتاع الكيب ناسيونال تلعبوا وامور واضحه امور صحيه. فوالا هذا هو، يعني ان شاء الله موفقه. نمشيوا للصديقات اللي تحاوروا شكون الاول. يلا على سلامه.
13: سلام.
0: نتعرف عليك مزيانه.
13: اسمي زينب رازبي، عمري 13 سنه.
0: باهي زينب، قداش من عام؟ نحن نلعبوا بالميداليات والجو هذا، هي طاقه الفوز والانتصارات. باهي قداش عندك في ال
13: 6 سنين
0: تايكواندو في الكاراتيه؟ انا الكاراتيه رياضه دفاعيه 6 سنين. كيف جيت للرياضه هذه؟
13: تبعت خواتي.
0: شفتوا قداش ياثروا الاطفال والعائله والاصحاب وكل
5: كل كوتش.
0: واضح. ليه قال اخر ماذا ساقول بعد الذي قيل؟ كان انا اختي، يعني انا الكوتش، يعني اختي لازم تجي للكاراتيه. بيه وكيفاش لقيت الكاراتيه؟ بخلاف انه هو مدربك في الدار، بخلاف انه متاكد الترين عليك شويه، يعني بما انه هكا شويه باش يقويك يعني.
13: عجبتني وكل معناها.
0: ايوه على شكون تدرب انت؟
13: مع اخواتي.
0: مع اخواتك. بيه اسمع ما تخافش شويه انه هو في الدار وفي الصاله يعني برشا هكا تولي انت الغلطه بحسابي، لازمك ديما تكون هكا قد قد ما تغلطش ما تخسرش. ولا ليه هو معاك هكا يعرف يعني متساهل يحسب روحه ماهوش كوتش في الدار؟ اما صعيب شويه على خاطر الرياضي ديما رياضي يعني في الدار وخارج الدار. ما شاء الله عليك. دونك هذايا هو، يعني العائله كلها في الكاراتيه؟ ما شاء الله العائله كلها الفايبس نتاعها كاراتيه. في المستقبل شنو تحب تولي؟ ما شاء الله العائله كلها كاراتيه. في المستقبل شنو تحب تولي؟
13: نحب نولي محاميه وفرد وقت نكون بطله معنا في رياضه الكاراتيه.
0: ليه ما شاء الله انت محاميه وبطله في الكاراتيه، نجم نتصور الامور كيفاش تكون يعني. ما انت تحط اسمها، تحط البلاكه هكا، تحط هكا في الليفته المحاميه وتحتها بطله العالم نقولوا في الكاراتيه. امورك واضحه سيبو، حتى اللي يعني ما غير ما ندخلوا في التفاصيل يعني. متهنين ان شاء الله موفقه. نمشيوا لصديقتنا عسليمه.
17: عسليمه
0: نتعرف عليك.
17: اسمي الاء انصيري، عمري 12 سنه.
0: باهي الاء، انت مع الكاراتيه حكيتك كيفاش؟ خاطر انت ديما هكا دوس وعاقله. عجبتني الضحكه الابتسامه، فهمت؟ لا هذه كلمه الاول يعطيك الاشارات غالطه، تبدا انت هابطه الكومبيتيسيون، يغزر لك الخصم يقول لي اليوم قدره ربي مربوحه وهي تتحول له في الكومبا هكا. هذا هو. به قداش عندك تترينا؟
17: برسك عامين.
0: برسك عامين. به في العامين هذوما شنو اللي تعلمت فيهم الي؟
17: حسيت وليت عنيفه شوي.
0: مش عنف، وليت يعني تفهم في التكنيك الرياضات الدفاعيه، فما دي تكنيك هكا ولا لا؟ هو العنف على خاطر هو ينجم يكون انسان عنيف ومش يترينر. لا العنف هذيك في الكاركتير بتاع الانسان، لا الرياضات الفرديه ما تعلمناش العنف جمله. راه
18: عندها حامين ودوزيام بلاس كيستونز
0: ما شاء الله عليها. ليه هي ما شاء الله عليها تحسها في لي كومبا يعني تبارك الله يعني ناشطه. في المستقبل شنو تحب تولي؟
17: حابه
19: نحب ولي طبيبة وفرض وقت بطلة عالم.
0: باهي برشا طبيبة وبطلة عالم، ما شاء الله عليك، إن شاء الله موفقة يا رب. نمشي لصديقتنا اللي بحذاها. عسلامة. عسلامة.
20: عسلامة.
0: أحكينا شنو الحاجة اللي أضافها لك الكاراتيه في حياتك؟
20: حسيت روحي وليت قوية.
0: كيفاش قوية هكا؟
20: معناها حسيت روحي فاش وليت ترينا كاراتيه، حسيت فما حاجة هكا،
0: فما ثقة هكا، وتحكي ما تخافش، وعندك برشا أصحاب تحكي قدامهم عادي وما تحشمش هكا. هذا هو. وقداش عندك انت تترين؟
20: برسك 6 سنين.
0: ما شاء الله 6 سنين، التواضع هذا كله جت برسك 6 سنين. سانتور مارون؟ ما شاء الله عليكم. الي قداش سانتور نتاعك؟ اورانجي. يعني عندك بيب شوالي مارون
5: بيانتو.
0: بيانتو مارون ما شاء الله. يعني ما شاء الله، انا باش نزيد مؤخر 3 خطوات الى الوراء، ما عادش خطوتين الى الوراء. في المستقبل شنو تحب تولي؟ الخدمة اللي تحلم بها والمجال اللي تحلم تكمل فيه.
20: حبيت نولي بطلة ونحب بيلوت.
0: وتحب تولي بيلوت؟ عندنا 2 بيلوت لحد الآن هاكا، زوج سفرات مضمونين، ناقصة طيارة هاكا، واحد يهزنا في الالي وواحد في الروتور وجونا يكون لاباس. يعطيك الصحة. يلا مازالوا معنا زوز أصدقاء نتعرف عليهم. عسلامة.
21: سلام.
0: شنو أحوالك؟
21: لاباس.
0: نتعرف عليك.
21: خليل مسكين.
0: خليل قداش عمرك؟
21: عمري 13 سنة.
0: قداش عندك تترينا خليل؟
21: أنا بطلت ورجعت.
0: مثالي شو تصيرك التبطيلات هذيك؟ قداش وقت يعني وقتاش بطلت وقتاش رجعت؟
21: عندي برشا بطلت ورجعت سنة.
0: وشنو سر الرجوع الحقيقة؟ حنين عجبتني. ولا رجعت نفسك هكا صلحت العلاقة مع الكاراتيه؟ ما جربتش حاجة أخرى أنت خطان كي بطلت؟
21: جربت كورة ما عجبتنيش برشا.
0: ولا هذا هو خاطر الانسان كي يبطل من حاجه ديما يحاول يشوف حاجه اخرى، من بعد يلقى روحه ما ينجمش يتخلى على الكاراتيه. وبه كي رجعت اكيد عندك هكا دي زوبجيكتيف، عندك اهداف هكا. شو تحب تولي؟ تا
21: نحب نكون كوتش ونكون شامبيون.
0: وتكون شامبيون ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب يا رب. وحاجه باهره الحقيقه في الصغيرات هذوما الكل، مش سهل انك انت تكون عندك التزام، على خاطر الرياضه تعلمك انك تكون ملتزم، عندك توقيت، عندك روتين يومي تقريبا يزمك تقوم به، ولا نهار بعد نهار، على خاطر اغلب الناس تدرب نهار بعد نهار تقريبا حاجه هكا. فالنهار هذاك اللي يرتاح وما يزمش زاد هو يعديه بعيد برشا على الرياضه. يعني ماهوش سهل الحقيقه انه صغير يكون رياضي ويكون يقرا في نفس الوقت ويكون عنده احلام زاد يخدم عليها في المستقبل. فيعطيك الصحة إن شاء الله موفق. نمشي لصديقتنا مسك الختام. عسلامة.
22: سلام.
0: نتعرف عليك.
22: اسمي مرام منجلي، عمري 14 سنة.
0: بهي مرام قداش عندك تترينة؟
22: أنا كنت ترينة في صالة أخرى قصيت وعاود رجعت في صالة هذه.
0: أي الكاراتيه قداش كيفاش حكيتك معاه؟
22: أنا قبل ما كنتش نحب نترينة كاراتيه، كنت حب نعمل تيكواندو. من بعد فما شكون نصحني باش ندخل كاراتيه، دخلت على اساس باش نجرب
0: احصل
22: داك هو. من بعد كان ما عجبتنيش نقص يا اخي حصلت، حتى كيف قصيت عاودت رجعت
0: للكاراتيه. فوالا هذا هو، قعدنا في الكاراتيه، البدايه بالكاراتيه، قعدنا في الكاراتيه. باهي ان شاء الله موفقه في المستقبل. تو شنو تحب تولي؟
22: شامبيون دو تونيزي. ونحب زدا كوتش.
0: فوالا اي كلهم يحبوا يوليوا لي كوتش. بون انا باش نختم بكلمه مع الكوتش الحقيقه. كوتش علاش كلهم يحبوا يوليوا دي كوتش؟ شو هنا السؤال يعني؟
5: سهلة. ممكن تأثير يشوفوا فينا نحن الخو، يشوفوا فينا نحن البو، يشوفوا فينا كل شيء. دونك
0: نعاونوهم النجاح مع الاطفال. نتوما كاستاف خاطر ما شاء الله عليكم شباب كلكم، باش ينجح كوتش الحقيقه. وانا نعرف لي خاطر المدربين بصفه عامه يدربوا كبار وصغار ويدربوا في ليكيب ناسيونال ويدربوا زاده في الجمعيات الكل، هو نفس الشخص. ولكن ديما فما الانسان اللي يتعامل مع الاطفال الرياضيين يكون عنده سكيلز مختلفه يعني.
5: هو وسع البال لازم يكون ديما موجود اول حاجه، ويلزم تحاول تعطي تعطي الثقه في الصغير هذاك، تحاول تعاونه تقف معه. ونحن ما شاء الله معناتها ستاف كامل، معناتها كل واحد يتلهى مع شكون، كل واحد يقف معاه. هذاك علاش شوفوا فينا نحن كيما ابوهم كيما اخوهم كيما صاحبهم، دونك نعاملوهم بالقدا، معناتها نقف معاهم بالقدا. وكوتش امين تبارك الله معناتها مش مقصر معنا في كل شيء، هو رئيس الفرع ويلهي بالكاراتيه الكل عندنا، دونك هو بيدو زاد ديجا واقف معنا الناس الكل وشوفوا فيه هو زاد كيف كيف هو ابونا الكبير معناتها
0: ايه فوالا سيامين دوك كذا هو كل شيء
5: هو هو المسؤول على كل شيء وهو ديما ديجا واقف معنا دونك كيفين نعاونوا الكل مع بعضنا
0: هذا هو باش نختموا نحن بحاجه اكيد دونك هو يعني عيطوا الكوتش ما عندناش اسم كوري خاص ولا
5: هو
0: حاجه
5: هو قولوا سانسي
0: فوالا سانسي هذا ما هو فما انا نعرف تيكوندو عندنا الكياب يعني نختموا بها
5: كيف كيف كياب حتى انا
0: فوالا دونك اسمع نحب نتاع الكاراتيه تو يلا تحبوا اسمع الطاقة الصوتية باش نقولوا الى انا باش نقول الى لقاء احلى الاصدقاء ونسلموا على سليم وعلى نجم الدين وعلى ليكيب الكل الحقيقة ما شاء الله عليهم الاولاد اللي في الديجيتال وانتم باش تسلموا بالكيا باهي
1: حاضرين
0: واحد اثنين ثلاثة كيا الى اللقاء على هذه الانغام وان شاء الله ديما اياماتكم زاهيه يا ربي وبقى لي كيف نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه شباب ومع بعضنا نقولوا الى اللقاء يلا تفهمنا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم اختتام فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فورس ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية انطلاقوا تظاهرة رياضية في سباقات العدو بكورنيش مدينة المرسى، تهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية ببوشواتة من ولاية زغوان، بتنظيم من الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي بزغوان. لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في دورتها 37 تعلن تمديد أجل تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الحالية إلى غاية 22 من سبتمبر الحالي. في العالم، إصابة فلسطينيين فجر اليوم جرى اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشعر شمال الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة ويعتقل عدة فلسطينيين في وقت دخلت فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب عملياتي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و12 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثي في معارك وجبهات محافظات مأرب وتعز ولحج. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ديمانش بلس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، تحياتي لكل من اختار موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم ديما معنا في ديمانش بلس من توا حتى النصف النهار ونص، مجموعه من الفقرات مثل نقول تعودتوا بها، انتم متعودين بفقرات وفقرات جديده تتعرفوا عليها اليوم، وسعيده انه تشاركني في حصة اليوم وكل نهار أحد إن شاء الله في ديمانش بلوس إلي التومي بزوز فقرات جدد باش تكتشفوهم تباعا. نعطيكم كيا أفانغو، فما حويجة على المعلومات، معلومة جديدة كيفاش باش تقدمها لنا إلي، كيفاش باش تطرحها جديدة على ناس، جديدة على ناس اللي تحب تتعلم وتكتسب خبرة أو معرفة. ومن بعد باش ناخذوا فكرة زادة على دومين جديد، ربما فما اللي يعرفوا فما اللي ما يعرفوش، وإحنا اللي ما يعرفوش هاوكا نزيدوا له علم ومعرفة، واللي ما يعرفش يتعرف من جديد. إلي تتقدم فقراتها من بعد وتحكينا عليهم، سينو بعد شوية موعدكم مع الإيكو بلوس، واليوم حديثنا باش يكون على الـ WWF الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا و WWF تالنت أكاديمي، كانت نسخة ثانية.

عامل معاهم، او اللي يحب يقتني حيوان جديد باش يربيه يردوا فرد من الاسره، يردوا فرد من الاسره. هذه مهمه على خاطر لازمك تتلهي له بماكلته بدويته بتلقيحه بنظافته، مش باش تجيب باش يلعبوا معاه الصغار قطوس ولا جرو ولا اللي هو. وفما زاد الناس اللي تحب تعمل مشاريع وكيفاش تربي الماشيه، هذوما الكل الأسئلة متاعهم الأسئلة متاعكم تلقاو إجاباتهم مع دكتور مروان زياتي. مع الفقرة تضيعنا برشا موسيقى اللي تبدأ توت سويت.

0: Plus.
1: Plus.
2: Dimanche plus. Déco plus.
3: في ايكو plus ديما نحكيو بيئة، نحكيو على البحر، على الصحراء، الغابة، اللي تحبوا عليه الكل، على نظافة محيطنا، كل ميل وعلاقة بحياتنا وبيئتنا ومحيطنا. اليوم نحكي على إيفينمان محلي، مش أنا باش نقول محلي، اللي عاشوه الإيفينمان هذية هما باش يقولوا قداش محلي وقداش مفيد للناس اللي شاركت والناس اللي خذت ليزيكو وعرفت شنو الجديد اللي اكتشفوه. ربما اللي باش يحكي لنا على النسخة الثانية هذية من الأكاديمي تالنت أكاديمي هو سيد زاخر بورقعاوي، مراقب ومقيم مشاريع بصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: عسلامة ومرحبا من المستمعين الكل. اليوم حبيت نحكي على الانيشاتيف متاع تالنت أكاديمي اللي هي من تنظيم صندوق العالم للطبيعة مع شراكة مع الكوبيراسيون ألموند جي زيد والإدارة العامة للغابات. في الانيشاتيف هذه حبينا نلموا شباب من تونس وهزيناهم للمحمل الحديقة الوطنية ببوهدمة اللي هي كيف ما تعرفوا تأسست عام 1980 واللي هي زادة منطقة مهمة مصنفة من اليونسكو ماب، معناها منطقة مهمة للإنسان والمحيط. وحابين من خلال الانيشاتيف هذه أن نعرفوا بالتنوع البيولوجي الموجود في المنطقة، وزادة نحاولوا أنه نشاركوا معناها الشباب هذوما طرق تتبع التنوع البيولوجي ومحافظة على التنوع البيولوجي في المحمية. دونك كانت الانيشاتيف هذه مقسمة من العدة معناها حصص من يوم 14-19 سبتمبر، واللي من خلالها تعرفوا على طرق تتبع مثلا الغزال والزانتيلوب بصفة عامة اللي صار إعادة توطينهم في السنين اللي تعدت في المحمية، لكن زادة تعلموا كيفاش يتبعوا الطيور والطيور الليل، الخفافيش، وزادة الحشرات والنباتات اللي موجودة في المحمية، وزادة حاولوا انهم يستفادوا من معناها العمال في المحمية والخبراء اللي موجودين غاديك.
3: ممتاز. اللي حضروا غاديك اكتشفوا الاكتشافات هذية، اللي يسمع فينا تو يقول لك اي والله فما ثراء وفما تنوع وكل، اما انا كمواطن مهم بالنسبة لي اني نزور المحميات، بالنسبة لي كمواطن مهم اني نتعلم نحمي النباتات، ما فسدهمش كي نمشي لبلاصة مزيانة ولا خضرة، ما نفسدش اعشاش الحيوانات ربما والبلايس الأفكار اللي يعيشوا فيها. شنو نستفيد؟
4: لا، كيف ما تعرف وكيف ما قاعدة تشوف توا وقاعدين نلاحظوا أنه التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي قاعد يأثر بصفة كبيرة في حياتنا، ويمكن لليان هذوما ما يتشافوش بصفة مباشرة، ولكن كي تتعمق في دراسة علم الإيكولوجيا والتنوع البيولوجي نجم تشوف أنه حشرة ولا نوع معين من الحيوانات ينجم يأثر بصفة مباشرة على حياتك.
3: أي عندها دور صحيح.
4: دونك انك تتعلم وتفهم كيفاش تراقب الاعداد نتاعهم وصحتهم وصحه المنظومات البيئيه بصفه غير مباشره، هو زاد انك تساهم انك تحسن في الكاليتي نتاع حياتك. اليوم كيف ما تعرف عندنا برشا نقائص على ومعلومات على المعلومات اللي عندنا على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئيه اللي عندنا. ما قاعدة زادة تشوف انه معناها الحرائق ازدادت، فقدان المنظومات البيئية ازدادت. نتصور هذه فرصة كانت للشباب انه يعرف الطرق كيفاش ينجموا يتبعوا التغيرات هذه باش نجموا نلقاو الحلول في اسرع الاجال، ونجموا انه نجاوبوا بالطرق العلمية ونحاول انه نحافظوا على التنوع البيولوجي هذا. معناها المحميات التونسية هي محميات التوانسة كل، وأكيد هي محميات اللي لازمك ربما رخصة باش تدخل، وساعات معناها تنجم تتمثل عائق معين، ولكن معناها ثم أسباب علاش إنه هذه المحميات اليوم لازمها تكون محميه بالطرق هذه، خاطر يمكن كيف ما نقولوا لوريكس هذا اللي انقرض ابو حراب، المها ابو حراب اللي انقرض من المحيطات التونسيه من عدة سنين، اليوم إعادة تأهيله موجودة كان في المحميات هذوما، لذلك لازمها لهوة خاصة وعناية خاصة.
3: واضح. بالنسبة أنت حكيت على التغيرات المناخية، حكيت ربما مصطلح كنا نسمعوها قبل كيفوك الاحتباس الحراري، كي برشا مصطلحات ما كناش نعرف شنو معناها، وولينا نبسطوا فيهم بشوية بشوية للعبيد، حتى اللي وصلنا ان بالملموس ولينا نعيشوا فيها التغيرات المناخيه ذي، وشفنا صيف كيفاش تعدلنا، شفنا المطر وقت اللي تصب مطره شنو اللي يصير. فتغيرات المناخيه ذي ووفق المختصين والخبراء مازلنا باش نعيشوا كيفهم، وربما اشد منهم في السنوات المقبله، ما نحكيش كان على تونس، نحكي على بلدان العالم الكل. الى اي مدى زاخر مهم ان نتلهيو ببيئتنا على خاطرها تاثر؟ معناها إذا كان نعرفش أنا مشيت عملت كامبينج وشعلت نار في غابة وتحرق جزء منها، إلى أي مدى يأثر على المنظومة البيئية ككل؟
4: شوف، أنت ذكرت كلمة مهمة اللي هي التغيرات المناخية. في العادة يمكن النقطة ذي نحب نوضحها، العباد يركزوا مع التغيرات المناخية ما يركزوش مع كلمة فقدان التنوع البيولوجي. هو العلماء أثبتوا معناها إنه هذوما الزوز هما سيتان سيستيم دي غوترو فيدباك، معناها هو منظومة مرتبطة. فقدان التنوع البيولوجي يأثر ويساهم في إنه التغيرات المناخية تزيد، والتغيرات المناخية تزيد تساهم في فقدان التنوع البيولوجي. دونك عنا ان سيستيم معناها مسكر، اللي هو كل ما نزيد حاجة تأثر على الأخرى. دونك احنا في الحلول متاعنا وفي معناها الريفليكسيون متاعنا لازمنا ديما، وفي البروجي اللي موجودين لازمنا ديما نخمو في الزوز، في التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي. دونك باش نرجع للكستيون متاعك، اليوم وقت اللي نمشي نعمل كامبينغ نشعل نار ولا غيره، لازمك تعرف انه لي كونسيكونس متاعها تنجم تكون عالية برشا. أغلاط تعرفوا كيف ما تعرفوا 95% من الحرائق في العالم تتسبب معناها بفعل فاعل، مش بالضرورة فعل فاعل معناها أسباب معناها بالعالم
3: معناها
4: ولا ولكن طريقة مباشرة غير مباشرة تأثر في فقدان المنظومات البيئية ذي. اليوم لازمنا نعرفوا حتى معناها الإنيشياتيف اللي تحاول تعاون التنوع البيولوجي ولا تحاول أنها تنقص من التغيرات المناخية، لازمها تكون مبنية على العلم، لازمها مبنية على المراقبة معناها السويفي لزانديكاتور، باش تعرف أنه بالحق الانيشياتيف اللي عملتها قاعدة تساهم وتعاون، ولكنها لازمها تعاون ثلاثة حاجات معينة: تعاون المنظومة البيئية، تعاون الكوتي سوسيال معناها البوبيلاسيون لوكال اللي موجودين في المنظومة البيئية ذيك واللي تتعايش مع الحيوانات والنباتات في المنظومة البيئية، ولكن زادة تعاون الإيكونومي نتاع المنطقة هذيك. التروا بليه هذوما لازمهم يكونوا ديما موجودين في الريفليكسيون نتاعنا، كلك سوا باش نمشي تكامبي لازمين ديما نخمم في العباد اللي غادي، كان نخمم في المنظومة البيئية، نخمم كيفاش نجم نعاون، كيف سوا باش نمشي نعمل روندوني كيفاش نجم ننتجري لي بوبيلاسيون لوكال السمول بزنس اللي موجودين غاديكا. كيفاش نجم انا مثلا باش نمشي نعمل كومبين، كيفاش نجم نصور عصفور معين ونحاول اني نلقى نوع معين اللي انا نجم نحاول نفهمه ونحاول معناها ان جي لابريسي، معناها فهمت مش جوست ماشي باش نشوف لاندسكيب ولا منظر معين ما غير ما ندخل في الاعماق ونحاول اني نعمل لك لي كونيكسيون ما بين لي زيليمون اللي موجودين غادي. دونك اليوم مهم انه العباد يحاولوا يخمموا في الحاجات هذوما وقت اللي يعملوا دي زكتيفيتي معناها في مناطق طبيعيه في تونس.
3: ذكرت حاجة في ختام لقائنا وانت حكيت على سمول بيزنس، وانا ذكرت اللي برشا شباب اقراوا وخدموا ومشيوا للجبل واخذوا النباتات العطرية الجبلية وعملوا منها زيوت وعملوا منها مياه مقطرة وعملوا وخدموا على رواحهم يعطيهم الصحة، اما بطريقة معينة اخذوهم النباتات هذوكم. اللي ذكرت اني ندور في سوق ونلقى نودك هكايا زعتر وكليل بعروقهم منحين، يقول لك من الجبل جبتهم من الجبل باش فرحان وانت منحيهم بعروقهم هكايا. ما هو اللي يحب يعمل سمول بزنس ويبيع على روحه عنده طريقه معينه، كيما تصبر النبته اللي عندك في الدار، كيما تمشي تقص من الجبل ما تقلحيش بعروقها هكايا، من بعد يحب لها باش تثبت وتنبت.
4: صحيح، انا جيت نحب زيدا نرجع بنقطه معينه على المشاركين في الاكاديميه هذه. حاولنا انه كانوا العدد نتاعهم 13 شخص، حاولنا انه ناخذوا معناها من مختلف المجالات، واليوم معناها حتى المشاركين من اللي كانوا مشاركين فقط في البروجرام ولاو هما بيدهم يعطيو في ديسيسيون فاست البروجرام، كيف ما يوسف بيولي اللي حكينا على الاتيليزاسيون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكونسيرفاسيون، كيف ما هيبه اللي شاركتنا معناها خبرتها كيفاش لا بيبليي في معناها واحده من اكبر المجلات العلميه كيف ما نيتشر. دونك اليوم كي تشوف الشباب هذوما الكومبليمونتاريتي ما بيناتهم، الحاجه الوحيده اللي نامل لها انا كشاب كيفهم زادا انه هما نهار اخر ياخذوا المسؤوليه هذه بوغ تروفي دي سوليسيون ملتي ديسيبلينير. اليوم برشا معناها استراتيجيات في العالم و دي زابروش كيف ما لابروش نتاع الوان هيلث اللي تعتمد على الملتي ديسيبليناريتي وعلى انه لي ديسيبلين كل عندهم دخل في حمايه التنوع البيولوجي، مش كان العباد اللي تعمل انفيرونمون ولا تعمل كونسيرفاسيون دو لا ناتور. اليوم اللي يعمل كمبيوتر ساينس، اللي يعمل اي اللي يعمل معناها تشتي سوسيال، اللي يعمل ايكونومي، كل ما بعضنا كيفاش نجموا نعمل حلول. وهذا هو يمكن واحده من المخرجات نتاع تالنت اكاديمي اللي بتات نستناوها، ان نشوفوا الشباب هذوما كيفاش مع بعضهم يحاولوا يعملوا ايماجيناسيون تاع واحده من الحلول في بوهدمه اللي تنجم تعاون المحميه ولا تعاون انه نعرفوا بالمحميه تاع بوهدمه.
3: يعطيك الصحة، شكرا ليك، تحية خاصة ليك اللي كنت معنا وقدمت لنا تفاصيل ذوما، ومن خلالك أكيد تحية لكل أعضاء الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، لكل اللي شاركوا في التالنت أكاديمي اللي قدموا الإضافة. هذا مؤكد، والحقيقة كل مرة نتفاجئوا بالجمعيات البيئية والتحركات والتظاهرات البيئية، هذه ديما تعطي البلوس كله لصالحنا، لصالح حياتنا والمستقبلنا ومستقبل أولادنا غدوة. شكرا لك سيد زاخر بورقعاوي، مراقب ومقيم مشاريع بصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، تجدد معك لقاءات إن شاء الله مع تظاهرات أخرى في مستقبلنا البيئي الأخضر إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وصباح الخير للي قاموا تو زعم جعتوا سيئ للنوم وتحبوا تشبعوا وتسبحوا نهار حد. ما عنيش برشا ملي دخلنا نقرأ، وحتى جمعة مازلنا ما قفلناهاش. إن شاء الله بنجاح والتوفيق، وماذا بينا القومين بكري حتى نهار الحد باش نجموا تشدوا الريتم القراية والريتم والمسؤولية، وباش نستانست وما استانستش. وبديتوا تستانسوا زعما التبلية تعلقوها وقت اللي تروحوا، وإلا على أول كرسي على أول بنك تلقاها ملقات التبلية وسبات كدراوين وكرتبلت كدراوين. هذوما الكلهم مش باش نتعلموهم توا وإحنا نقرأوا في الليسي ولا في الكوليج، المفروض نتعلموهم في سنواتنا الأولى، وهذا اللي باش نحكيو عليه اليوم في إنرجي بلوس مع المدربة حنان أسحلي. مرحبا بك حنون.
1: صباح الفل والياسمين، صباح الورد،
0: نهارك أسعد ليا،
1: كل بخير،
0: يعيشك. احنا لاباس الأولاد؟ شنية جوهم، كيفاش رجعوا؟
1: الحمد لله، إن شاء الله لماجوريتي رجعوا يعني بكل عزيمة وما شاء الله عليهم، ورجعوا فرحانين لقرايتهم، وديجا قاعدين نراو اللي هما ما شاء الله عليهم الحقيقه. فما ان شاء الله باذن الله فما كان ايجابيه.
0: ان شاء الله يا ربي الانتيغراسيون تاع الوليدات الصغار في رياض الاطفال تكون صعيبه كيفها كيف تدخل للمكتب.
1: اي حتى من الاول اي بغيت ندرس كادي حتى ال 15 سبتمبر يبداو الصغيرات كلهم. فما برشا صغيرات يبكيو، فما برشا صغيرات يحبوا يمشيو لماما وبابا، وهذه حاجه طبيعيه. هو كان بجنب ماما وبابا وتدنكو يعني مشي الروضة استفتو ليزنفان اللي عمرهم 3 سنين وعامين ونص. أما بشوية بشوية بحب من المربية بيش نجم تاخو صغيرها شوية قوة من أم والبو، يعني هم يحاولوا يعني كما نقولوا يحتويهم قبل ويحضروهم نفسيا، يعني هم ماشيين تجارة مش يقرأوا بيش يلعبوا، خاصة ركزوا على الألعاب للألعاب مهمة للأطفال خاصة في العمر 3 سنوات اللي هما لا ليبرتيتو تاع نحاولوا في الروزات نخليو صغيرات يشوفوا 3 و 4 ans يقعدوا، يعني هو سي لونفون سي لو روا، هو يختار شنو يحب يعمل، يلعب بالسلسال يقعد باش من الاول ما يحسش اللي هو كيما نقولوا بين قوسين في سجن، يعني هو حر ينجم يعمل حاجه اللي يحب عليها، لكن في نطاق انه تكون المربيه واعيه وتحفظ على الصغيرات الدرجه الاولى.
0: ايش هو العمر هذاك نتاع نلعب نتاع نتعلم الوان نتعلم حاجات بسيطه، مش يجيني الولي في اخر النهار يقول لي ايا شقرا ولدي اليوم. شنو شقرا؟ ها عمره 3 سنين تحبوا يحسب ال 20 باهي اجا نرجعوا هذا ها لقينا موضوع للحصه الجايه ان شاء الله. نرجعوا للمسؤوليه ومش من حاجات السهله اللي نجم الولي يعلمها لصغير، واذا كان كبر اما سهله في عمر صغير.
1: ديما نقولوا اي حاجه نعودوا عليها صغيراتنا ملي هما صغيرين كل ما يكبر كل ما تمشي معاه التعود ايجابي هذاك يمشي معاه. ديما كل ما نسمي الصغير على حاجه باذن الله كل ما يكبر هي تكبر معاه. بالنسبه للديجا احنا نبداو من معناه من قسم 3 سنوات في الروضه اللي فما جدول المسؤوليات يمشي معاهم حتى للسانكون اي بلوس. جدول المسؤوليات يعاون برشا الصغيرات سواء في الروضه والا خارج الروضه يعني في المنزل، واللي هي حاجه بوزيتيف على شخصيه الطفل، اللي هي باغ اكزومبل نبداو انه الصغيرات بكل حب عندهم التحفيز الايجابي نجم يكون بالنجمه نجم يكون بحلوى بشوكولا، مش ديما الحلوى والشوكولا بين قوسين جس مرات هكا للتحفيز حتى نعرفوا حاجات تحب
0: نتحفز حبينا ولا كرهنا
1: صحيح تحفز. دونك اللي نجم نقولوا انت اليوم راك باش ترتب شويه القسم، انت اليوم باش تعطي اللمزه لاصحابك. فما دي بارون يقول لك ليه انا ولدي قاعده تعب لي فيه وقاعده تعطي فيه في مسؤوليات وما يجيش، وانا بعته باش يقرا ولا بعته باش يتعلم، وهي باغ اكزومبل وهي تقول لك صغيري باش يرتب الكراسي. نو باغ كونت خري حاجه بوزيتيف صغيرك، بالعكس بهيت له في النشاط باش يصير حرك ليه، هو باش يتحرك اللي هو باش يحس اليش تتعمل عليه باش تولي عنده ثقه في روحه. نجم انت تقول له ترتب لي شويه الكراسي هذوما البلاستيك هكا تحطهم بجنب بعضهم وتقول لي على الالوان مثلا تحسبهم قداش من كرسي، ايا توزع لي الادوات لاصحابك باغ اكزومبل، الادوات ما تكونش يعني خطيره شوية هكا أقلام زينة لصق، نحاولوا ما نعطيوش كما نقولوا الأدوات الخطيرة، نجم يرتب الأدوات في أماكنها في كما نقولوا في القزر، حل القزر هذيك سكر هذيك، حاجات بسيطة ما تكونش يعني il faut être prudent بالنسبه للانيماتريس انه لازم تكون حاجات باش تعطيهم له حاجات ما يضروهش
0: ونفس التعود حنان باش يروح به للدار ولا لا
1: بيان سور هذيك كله باش ياثر انه الصغير باش يطلع صغير نشيط يعول على نفسه يتحمل المسؤوليه من الصغرى يقوي ثقته بروحه يتعلم انه لازم يساعد الاخرين انه يد واحده ما تصفقش يعني انه باش يعلم باش يعاون ماماته والا باباته في حاجه يتعلم الاستقلاليه باش يعمل على روحه العكس يحس اللي هو عنده دور مهم واللي هو موجود في الحياه عنده يعني باش يعطي اضافه مش صغير كسول ولا ما عنده ما يعمل وحاجه تفرحه راه حتى وكان تعبته شويه اما ريت حاجه تفرحه
0: باش يحس اللي هو عمل انجاز مخاطر
1: خديع باش يحس اللي هو عنده اثاث في الحاجه هذيك ولا عنده دور انه عمل لك الحاجه ذيك ونجح فيها
0: خاصه اذا كان تقول له برافو من بعد وصحيت وكل
1: خديجه انت باش تعمل دو فونكسيون ولا نيه باش تخليه هو يعول على روحه والثانيه باش يحس بالثقه بروحه اللي هو انجز الحاجه ذيك ونجح فيها كذا جا
0: ايش ممتاز هذا اللي حاجتنا بيه
1: بيان سور هذا يكون بالحق احنا ننصحوا ديجا هي موجوده في البرنامج يعني نتاع معناها برنامج مندوبيه الطفوله موجود معناها الكل انه جدول المسؤوليات جدول مهم جدا في رياض الاطفال وانا كمربيه وكديريكتري جاردان دونفون نقول بالحق لازم ديما نحاولوا باش نستعملوهم الجداول هذه خاطر تعاوننا برشا وزيدت ديجيت بوزيتيف وتعاون الام في الدار
0: باش اللي تبنيوه انتم ان شاء الله ما تكسروش الامهات على خاطر اذا كان انت باش تعلموا يعمل على روحه ما يروحش للدار يجي ببيت ويجي يروح يجي لخن مامي كان خم عم عم عم لا
1: موجودين نراو فيهم
0: نراو فيهم بالطبيعة
1: الحب الكبير اللي عند ماما صغيرها انا مانيش كونتر باش تحبه بالعكس
0: حب وما عمره 5 سنين ولا 4 سنين ما توكلوش
1: وي بيان سور يعمل على روحه تجي فراوله تقول لك انا بربي راه ولدي تخوازون ما ينجمش ياكل وحده سيتو بلي فما شكون توكلوا اي انيماتريس عندها بريسك 15 اليف او 14 اليف قداش تقعد توكل من صغير الفو اتر كونسيونت انه صغيرك كي باش ياكل وحده ويمرمد روحه ويبزع على روحه ويمسخ روحه راهو قاعد يتعلم يتمسخ المره الاولى والثانيه والثالثه ماك لا 4 سنين فوا لكن من بعد شنو باش يصير باش يتعلم وباش يعول على روحه وباش يبلو ديجا الحركات نتاع يدك باش يهز ويهبط وبجا بعديك باش تنشط له الانامل نتاعو باش يولي ينجم يكتب كوم يفو وما يتعبش في الكتابه وفي استعمال القلم في الكتابه نهار اخر
0: الدليل هذايا ان شاء الله يا ربي ربي يوفقهم ويوفقكم اكيد الدليل هذايا تو نحكيو عليه زاده وديما فما مواضيع في علاقه بصغيراتنا وكيفاش نتعاملوا معاهم وحنان على ذمتكم وشكرا لك حنان انك موجوده هنا على ذمه المستمعين والاولياء وصغيراتنا باش نتعلموا بعضنا كيفاش نصنعوا جيل ناجح ومسؤول شكرا لك تجدد لقاء معك ان شاء الله في انرجي بلس الاسبوع المقبل نهارك زين
1: الله
0: باي باي.

0: شنو شنو شنو يا داليا زعما بالمجد اعتزلت بعد الاخبار اللي سمعناها بعد نجح كيما فما شكون قال ناجحة في في البرنامج نتاع صغار ديكستر اكاديمي مش ستار ذا فويس كيدز فما اللي قال نجحت في الفن الحقيقه ما كنتش نعرفها تعرفت عليها وقتها الاغنية هذه نجحت وبعدها سمعنا خبر اعتزالها هي هاو صبحك معلومه مش معلومه هذه قالت
1: لي معلومه عطايه صبحتني
0: نهارك زين قالول مرحبا
1: صباح النور سهي صباح النور الكل من يسمع فينا صباح النور سليم القصيبي عربي الباتيني كيف كيف فريق التقنيه
0: اليوم عنا زوز فقرات جدد الفقرة هذية اللي باش نتعرفوا عليها توت سويت وفقرة أخرى استناوها بعد موجز أخبار 11:30 مع آلي تومي كل نهار أحد إن شاء الله في نفس الموعد والتوقيت صباحك معلومة عطينا فكرة على الفقرة ومن بعد نبدأ في حصة
1: كل مرة باش نتعرفوا على معلومة جديدة غريبة وإلا مش معروفة برشا يعني مش منتشرة نوعا ما واليوم باش نحكيوا على العواصم العربية باش نشوفوا هكا نعملوا دورة في العواصم العربية
0: اللي حتى
1: سميت
0: أيوة
1: بهذا الاسم ليلي مش
0: عارف تلعب معي لعبة العواصم
1: المرة الجاية اليوم
0: حضر درسي
1: باش نبداو بالجزائر اسمها الجزائر خاطرها مدينة الجزر دونك سميت بهذا الاسم نسبة إلى الجزر الصغيرة اللي كانت تنتشر قبيل ساحل المدينة قبل ولذلك عرفت باسم جزائر بني مزغنة وهو الاسم التاريخي للعاصمة دونك الجزائر خاطرها مدينة الجزر باش نمشيو للرباط بما تعرف زادة رباط الفتح تعني المعسكر أو الحصن العسكري وذلك نسبة للمرابطين الذين شيدوا فيها قلعة عسكرية قبل وسميوها الموحدون رباط الفتح أي معسكر الانطلاق نحو الأندلس قبل ما تتحول إلى عاصمة دونك هذيك علاش اسمها رباط الفتح الرياض علاش اسمها الرياض العاصمة هذه خاطرها فيها الحدائق والبساتين هي الأرض الخضراء اللي يكثر فيها الماء والنبات سميت كذلك لكثرة الروضات التي كانت تنتشر في أرجائها دونك فيها ياسر طبع الطبيعة معناها هذيك علاش اسمها الرياض باش نمشيو لبغداد اسمها هبة الله في بستان الأرض هذيك علاش سميوها بغداد بغداد أسسها الخليفة المنصور العباسي عام 762 ميلادي سميوها زادة مدينة السلام دونك كانت عاصمة للخلافة العباسية وكان زادة يسميوها باغ تعني بستان وديد تعني هيبة هذيك علاش قلنا هيبة الله في بستان الأرض نمشيو للدوحة الدوحة معناها شجرة كبيرة دونك هذيك عليه اسمها الدوحة مشتق من الكلمة اللي تعني الشجرة الضخمة ذات الظل الواسع واللي كانت علامة بارزة في المنطقة ويراو زادة أنه في لهجتها كي نقولوا كلمة الدوحة مشتق من الدوح والتدويح يعني الاستدارة دونك شجرة كبيرة ندورة شوي هذيك اش معناها الدوحة الخرطوم العاصمة الخرطوم جاية خاطرها فما شكل خرطوم الفيل دونك رسمها النيل في شكل خرطوم الفيل فتسميت الخرطوم باش نمشيو لتونس تونس خاطرها الأنس هذيك اش معناها كلمة تونس أصل الكلمة يقولوا اللي هو أمازيغي تعني معناها الاستراحة والمبيت وفما شكون يربطها بكلمة الأنس فقط خاطر الوافدون كي جاوا لتونس قبل تعرفنا بالكرم الضيافة وحسن المعاشرة في المدينة دونك عندنا هكا الطبع بزين فونسناهم نوعا ما
0: الحمد لله مازال الجو
1: القاهرة سميوها الفاتينيون وقت تأسيسها عام 969 ميلادي وقالوا انهم وقت باش تتبني معناها القاهرة فما كوكب المريخ كان العرب يسميوه النجم القاهر ظهر في السماء ولحظة وضع أول حجرة باش يأسوا فيها القاهرة لذلك سميت باسم القاهرة تيمنا بالنصر هذيك علاش يقولوا القاهرة المنتصرة القاهرة للأعداء هذا هو صباحك معلومة لليوم
0: بالحق فما معلومات ما كنتش نعرفها فما أسماء كنت بغداد كي يظهر لي مزيين وعنده هيبة ووهرة الاسم ما كنتش نعرف المعنى متاعه وفما بعض المدن والعواصم نعرفهم وفما اللي تعرفت عليهم اليوم أكيد المعلومة وصلتكم والإفادة وصلتكم شكرا ألي اللي خممت في الموضوع هذايا واقترحت وخدمت عليه وبعد موجز الأخبار رجعين مع ألي التومي وضيفها أعطينا كي أنديس
1: باش نحكيو على العربية لغير الناطقين بها الاختصاص هذا موجود في مرحلة الماجستير لكن مانيش فاهمينه برشا وربما كي نحكيو عليه يكثر التوجه للاختصاص هذا
0: اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة بعد موجة أخبار 11:30 راجعين

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة عدد من متساكني منطقة بوشواطة بمعتمدية أزريبة نظمتها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بزغوان بالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان. نبيل ورفلي كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان تحدث للزميلة حنان العباسي.
4: من اختصاصات الفريق الطب العام، المهمة دعنا خاصة هي الكشف عن الأمراض وتوجيه والتوعية والتحسيس، خاصة بعد يجب أمن المتابعة الصحية الحالات اللي بتكون مشتبهة، بالشراكة مع مختلف المؤسسات الصحية بالجهة أو بمساهمة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين. الهدف هو تقريب خدمات طب الاختصاص من المواطنين. عندنا اختصاص أمراض القلب والشرايين، عندنا اختصاص طب العيون اللي هو عليه إقبال ديما كبير في كل قوافل الصحية، عندنا اختصاص طب المفاصل والعظام، عندنا اختصاص طب الأسنان. طب العام بيصير هو ديما موجود في القافلة، هو اللي يعمل كشف على أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، عندنا أمراض الفنجرة والأنف اليوم، وعندنا طب الأسنان، وزدنا معهم عيادة القابلة للاستشارات وإذا كان ثم معناه تحسيس سطو بأهمية تلقيح ضد فيروس الكبرام الحليمي، والكشف عن بعض الأمراض السرطانية مثل فحص الثدي.
3: تواصل فعالية الدورة الخامسة لأيام طب الأنجاب بتنظيم من الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. في الشأن الثقافي وبمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027، مسرح أوبرا تونس يعلن عن تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح بداية من 25 من سبتمبر الحالي لتتواصل إلى غاية غرة أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة الشادي القليبي. في العالم، إصابة إسرائيلي بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء مطاردة منفذ العملية بعد تمكنه من الانسحاب من المكان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها. الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبي و12 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثي في معارك جبهات محافظات مأرب وتعز ولحج. وأخيرا، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيلي تعلن سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 8 مرشحين في استطلاع رأي غير رسمي. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
5: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: لحدش 41 دقيقة على موجة إذاعة شباب. مرحبا بكم مستمعينا في ديمانش بلوس. ديمانش بلوس اللي ديما قدموا فيها البلوس، الإضافة موجودة في كل المواضيع وكل الفقرات، وفقرة جديدة تنضاف لحصتنا ابتداء من اليوم وإن شاء الله كل نهار حد، هي دومين ستوري.
1: بالضبط سهيل، باش نبداو اليوم دومين ستوري. باش يكون ضيفنا الاول في الروبريك هذه الاستاذ منذر المرزوقي، باش نعطي عليه فكره قبل ما يبدا معنا بالهاتف. هو متحصل على شهاده الدكتوراه في اللغه والادب العربي، عنده مسار اكاديمي ومهني متنوع في مجال التعليم والبحث العلمي، ومن بين اختصاصاته واهتماماته اللغه العربيه، الادب العربي، الحضاره العربيه، التربيه والتعليم والبحث العلمي. نلقاوه شارك في عديد الملتقيات والندوات والانشطه العلميه والثقافية، وعنده سادة مساهمات في التأليف والبحث. مرحبا بك دكتور، وعاود فكرني في التخصص في الدكتوراه. صباح النور. ساعة
2: صباح النور، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
2: فعلا التخصص ليس أدب ولغة عربية، وإنما في تعلمية اللغة العربية،
1: تعلمية
2: بحث بعنوان الحوار ونشاطا عرفانيا وكفاية مدرسة.

0: الدراسية في المدرسة الإعدادية التونسية.
1: بالضبط، مرحبا بك دكتور مرة أخرى. مداخلتنا اليوم موضوعها اختصاص العربية لغير الناطقين بها، وحنا نعرفوا أنك كأستاذ بمعهد لغات بتونس حي الخضراء في تعليم العربية والعربية لغير الناطقين بها كاختصاص في مرحلة الماجستير، دونك نحب نتعرفوا على الاختصاص هذا.
0: اي مرحبا مرحبا، لكن بربي قبل الاختصاص حبيت نقول اللي انا معناتها عندي تجربه في التعليم الاعدادي والثانوي لمده سنوات طويله، واني في التعليم العالي كنت مقري في شعبه التربيه والتعليم في معهد صبيطله، والان ندرس في مستوى ماجستير في قسم اللغه العربيه والترجمه، ولكن الاختصاص هو اختصاص العربيه للناطقين بغيرها.
1: واضح، دونك انا ديجا تلميذتك استاذ، واكبت التطور هذا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، يشرفني ان تكون تلميذتي في هذا المستوى اللائق والرائق والرائع من الاداء المهني والمعرفي والثقافي.
1: شكرا لك ربي فضلك. دونك نرجع لتعريف الاختصاص.
0: والله هو اختصاص في الحاجة في مستوى الماجستير ومستوى الماجستير المهني. شنو هو الاختصاص هذا؟ يهدف الى تعليم طلبتنا العربي كيف يدرسون العربية لغير الناطقين بالعربية. تعرفين أن هناك إقبال كبير على تعلم اللغة العربية في العالم لأسباب كثيرة وعديدة، منها مثلا الأسباب الدينية. نجد في تونس مثلا عدد كبير من الطلبة الأندونيسيين والآسيويين والأفارقة من جنوب الصحراء الذين يتابعون دروسا في اللغة العربية وفي الحضارة الإسلامية وفي العقيدة وفي الفلسفة الإسلامية، وهم بالتالي يحتاجون المعرفة المعمقة باللغة العربية.
1: يعني الاختصاص ككل عليه إقبال.
0: عليه إقبال مهم جدا مهم. وإقبال معناتها يتجاوز طاقة استيعاب المعهد. نحن لا نقبل تقريبا إلا 20 طالبا في كل موسم دراسي بحكم الضيق وبحكم عدد الأجهزة، لأنهم يعتمدوا الأجهزة الحديثة، ولكن الإقبال يوصل فوق 200 طلب بعد انضمام للماجستير المهني، على خاطر الماجستير عنده آفاق مهنية وتشغيلية هامة وهامة جدا.
1: ممكن احنا عندنا ماستر دو ريشيرش والبروفيسيونيل، هذا هو. دونك نحكيو على الماجستير المهني.
0: أي؟ نعم نعم، ماجستير مهني اذا تعرف التوجهات نتاعو مهنيه قريبه من الاشتغال على تعليم العربيه للناطقين بغيرها، من مثلا السلك الدبلوماسي.
1: هذا
0: من الشركات متعدده الجنسيات المنتصبه في تونس، عندنا شركات صينيه ويابانيه وكوريه، شركات معناتها شركات ومؤسسات اوروبيه بطبيعه الحال وافريقيه ايضا. دونك هذه المؤسسات تحتاج من يعرف من موظفيها اللغة العربية، ولكن اللغة العربية بما أن اللغة هي عظيمة، تعرفين هذه اللغة السامية،
1: أكيد
0: اللغة العظيمة
1: أكيد
0: جدا بكل عمقها الحضاري وبكل عمقها الديني وبكل عمقها الثقافي والأدبي، ليست في المتناول، ليست سهلة، هي لغة صعبة، بمعنى أن الغوص في بحار هذه اللغة يتطلب سنوات وسنوات من الجهد والاجتهاد. لماذا هذا الاختصاص؟ هذا الاختصاص لأن تعليم العربية للصينيين تختلف عن تعليم العربية للأندونيسيين مثلا. نعطيك أمثلة. لماذا؟ لأن الجهاز اللغوي للغة الأم اللغة الصينية الذي يأتي به الطالب الصيني، هذا الجهاز مختلف عن الجهاز الصوتي مثلا في اللغة العربية، إذن لذلك نجده لا ينطق كثير من الحروف.
1: اللغات الأفريقية أيضا بدو يفرق يعني.
0: طبعا لأن معناتها يجب أن ندرك مميزات اللغة الأم للطالب الصيني أو الطالب الأفريقي أو الطالب الآسيوي أو الطالب الأوروبي، لأن الجهاز اللغوي والمرجعية الثقافية للغته الأم قد تكون في كثير من الأحيان عائقا في تعلم اللغة العربية إن لم تأخذ بعين الاعتبار. لذلك نعتمد الآن مثلا الذكاء الاصطناعي، نعتمد مخابر اللسانيات والمخابر اللغوية، لأن هذه المخابر تساعدنا على الاستيعاب الجهاز اللغوي في التعبير الشفوي للمتعلم العربي بكل تبسيط. الفرنسي الذي لا ينطق الحاء وينطقها هاء، كيف نعلمه الحاء؟
1: معمق
0: معني. طبعا هو باحث معمق ويعتمد الصوتيات ويعتمد حتى الذكاء الاصطناعي ويعتمد الأجهزة الحديثة.
1: بالضبط. يعني الذكاء الاصطناعي ما يعرقلش الاختصاص هذا بل يدعمه، هذا اللي نفهمه.
0: هو الذكاء الاصطناعي مثل اي معناتها ابداع انساني، مثل السكين يمكن نستعمله في الايجابي ام في السلبي. الذكاء الاصطناعي يستعمل في السلبيات، يستعمل في قتل الناس. في الحرب المدمرة الأخيرة على غزة وقع استعمال الذكاء الاصطناعي في الاغتيالات. ولكن أيضا الذكاء الاصطناعي يعتمد في الطب، يعتمد في اللغة، يعتمد في التدريس، ويساعدنا، هو أداة مساعدة على تحقيق قفزات معرفية كبيرة في المستقبل لا غنى عنه.
1: واضح. دونك الإقبال عندنا على تعلم الاختصاص هذا، عندنا طلبة وعندنا أجانب مقيمين في تونس معناه وطلبة تونسيين، وفما زاد الناس اللي عندهم اهتمام بالثقافة العربية.
0: طبعا طبعا طبعا، لأن قلت كانت دوافع قد تكون دوافع دينية وقد تكون دوافع سياسية، لأن العالم العربي مقسم اليوم، مخترق، مضطهد، حروب كثيرة تقع عليه، هذا يدفع الأعداء إلى تعلم اللغة العربية. إذن الأسباب
1: اللغة سلاح زي
0: اللغة. طبعا طبعا، من عارف لغة قوم أمنا شرهم. واللغة سلاح، لغة سلاح ثقافي وسلاح معناتها هام ونافذ يمكننا من تقديم صورتنا إلى العالم. إذن أسباب ودوافع تعلم اللغة العربية كثيرة. نركز مثلا على الأسباب الدبلوماسية والتجارية. الشركات مثلا الصينية في تونس اليوم تحتاج طلبة تونسيين يعرفون اللغة الصينية.
1: بالضبط، نحن العربية نعرفها نظريا في
0: بي. طلبة التونسيين يعرفون كيف يدرسون العربية للطلبة الصينيين، لأنهم يفهمون الثقافة الصينية، لأن في الثقافة الصينية هنالك أشياء لا توجد في الثقافة العربية، أو يعتبرونها مثلا من التبوهات. طبيعة الثقافة الصينية يعني مختلفة عن الثقافة العربية، قد ذلك قد يكون حاجزا أو معرقلا لتعلم اللغة العربية. إذن هذا الاختصاص المهني هو الحقيقة اختصاص مهم جدا. أريد أن أذكر فقط من الأستاذ طارق بوعطور، الدكتور طارق بوعطور له أيدي بيضاء على هذا الاختصاص، لأنه يعني هو من يعني أشرف عليه منذ سنوات طويلة ويشرف عليه منذ سنوات طويلة نظرا لأهميته. إذن هذا الاختصاص مهم، يقبل عليه الطلبة بكثرة. نحن لا نستوعب إلا عددا قليلا لا يتجاوز 20 طالبا مع كل أسف، لأن السوق
1: إن شاء الله ندير كل المشكلة.
0: نحن نتابع طلبتنا، نتابع نحن طلبتنا بعد تخرجهم. في الحقيقة هناك آفاق مهنية في تونس وخارج تونس.
1: بالضبط، يعني شفنا توا اللي في الاختصاص هذا نحن نقولوا العربيه، نحكي على هالوعي اللي نحن عندنا، معناها نقولوا نظريا عربيه، في بينا يطلع كاتب او استاذ عربي ديما هكا يخيلوا، لكن لقينا عندنا لهنا لقينا معناها مجال افاق، معناها فرص عمل في الدبلوماسيه، في التجاره، الاقتصاد، معناها السياسه، دونك موجوده برشا، معناها الاختصاص هذا يحل مشاكل كبيره. دونك نختموا بالتوجه، معناها في عمليه التوجيه يعني للاختصاص هذا كيفاش يتم؟
0: مفتوح، هو مفتوح وفما معناتها لوجيسيال فيه نوت على كل كفايه، مثلا اللي عندهم خبره في الاعلاميه والذكاء الاصطناعي عندهم نقاط، اللي عندهم خبره في اللغه عندهم نقاط. هو يوجه غالبا لمعناتها اختصاصات لغويه، معناتها مثلا نجد مثلا اصحاب الاجازه في الايطاليه او في الصينيه يدرسون التدريس العربيه للناطقين بغيرها،
1: يعني يتعديوا من لغه اخرى،
0: يتعدوا اللغة أخرى، يعني هم عندهم أساسا لغة مثلا عربية وعندهم أساسا اللغة مثلا الصينية والإيطالية،
1: مش كان اللي عملوا إجازة في العربي هذا.
0: طبعا طبعا، ليس فقط
1: يعني يمشيوا ديريكت لمرحلة الماجستير.
0: نعم، غير ليس كل طالب مطالب يعني يكون مجازا في العربية، ولكن طبعا المنافسة تصبح صعبة. لماذا؟ لأن من 100 طالب سنختار 20، ال20 معناتها هؤلاء فهمت لابد أن يكونوا من خيرة القوم، معناتها في المعدلات، في عدم الرسوب، طبعا طبعا الكفاءة هي المعيار.
1: اما مهم برشا معناه انهم يكملوا معناه مرحله الاجازه حتى في اختصاصات اخرى قريبه، او يمشيوا ديريكت مرحله الماجستير، ولا ربما اللي عمل ماجستير يزيد الثاني.
0: دونك
1: سهله ديريكت تلقى روحه في عامين ماجستير. شكرا ليك استاذ. عندك حاجه تحب تقولها؟
0: لا نحب نقول معناتها للجامعه لازم تكون مربوطه بالثقافه، وللاعلام لازم ما يكون مرتبط ايضا بالجامعه وبالثقافه، لان دور الاعلام دور رهيب جدا في انه يرتقي بمستوى الناس ثقافيا وادبيا وابداعيا، وتقدموا لهم على موجاتكم الموسيقى الباهيه، وتقدموا لهم الشعر والاغاني والفن وكل ما هو جميل.
1: حاجه اخرى توا على ذكر الثقافه، معنى الاهتمامات الثقافيه كما تقول انت زيده، اللي هو استاذ زيده انا ملي كنت تلميذه عنده خلينا معنا نشاركوا في الملتقيات، نجيبوا الكتيبه نتاعنا، المشاركات نتاعنا نعرضهم. دونك هو استاذ
2: بما انه شجع على الثقافة مشجع. ثقافة مش أدب فقط، الثقافة شعر
0: طبعاً
2: ومسرح
0: وما أدراك من المسرح وما أدراك من المسرح. المسرح هذا ثلاثة أسرة تحت المسرح، هذا الفن العظيم الذي نستعمله في علوم التربية أداة علاجية لمعالجة صعوبات التواصل، لأن المسرح يحل لنا برشا عقدرة وبرشا مشاكل نفسية وبرشا أمراض.
2: بالضبط،
1: مهم برشا أنه يكون الأستاذ منفتح على الحاجة هذه
2: باش تكون يشجع ويحفز. مهم جدا.
1: شكرا لك أستاذنا منير مرزوقي، تحية ليك، نتمنى لك مزيد النجاح والتألق.
0: عفوا، شكرا شكرا للقاء. سلامة.

0: احنا منش لونلي، انتوما معنا، احنا ديما رافقوكم في كل الاوقات وفي كل مكان تلتقطوا فيه موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم الناس الكل في الجزء الاخير من حصتنا اليوم ديمانج بلوس، واللي نختموها ديما مع دكتور زياتي في انيماليا.
1: انيماليا،
0: ارحب دكتور مروان زياتي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا عفليمة، مرحبا.
0: مرحبا دكتور، ان شاء الله تكون بألف خير. نسألوا على، هو مش موضوع جديد اكيد، ولكن الأسئلة نتاع المستمعين هي اللي تخلينا نحكيه كل مرة في فولي معين. اليوم باش نحكيه شنية، احنا ديما نشجعوا على التلقيح، كنا حكينا الأسبوع الفارط على داء الكلب، عافينا عافيكم الله، وفما برشة تلقيح ياخذوها الحيوانات تفاديا للأمراض. فما اللي يقول لك ان الحيوان متاعي ملقح له وامور واضحة تلقيحه الكل، هل صحيح انه ينجم اذا كان أصابته عدوى وإلا مرض ينجم يعدي الإنسان حتى وهو ملقح؟
2: وي، الجواب هو أي. دونك باش نحكيو على شوية أمراض نجم تعدينا معناتها من الحيوانات للعباد حتى وهما ملقحين، سيرتو إذا كانوا يعيشوا معنا في الدار.
0: باهي، شنو هما الأمراض هذوما؟
2: ألو باهي، باش نبداو أول حاجة ساعة باش نوضحو، باش نقولو إنه التلقيح يحمي من الأمراض الفيروسية وبعض الأمراض البكتيرية، ولكن يقعد عديد الأمراض تنجم تتعدى بين الحيوانات والعباد، اللي هما برانسيبال مش نحكيو على الأمراض لي بارازيتير، معناتها الأمراض الطفيلية، دونك اللي هما يتمثلوا سيرتو في أنواع متاع دود وإلا متاع دي بارازيت، معناتها الحاجات اللي تنجم تعيش عند الحيوان وتعيش زادا عند العبد، اللي هما برانسيبال مش نحكيو على الكيستيداتيك. شنو هو الكيستيداتيك؟ اللي هو نوعية متاع كيست تنجم تكون موجودة عند الحيوان واللي زادا تنجم تتعدى عند العبيد ولا قدر الله تعمل لي كيست. باهي، دونك في العادة نحكيو على الكيستيداتيك سيرتو في العيد الكبير، على خاطر الكيستيداتيك هو الكيس المائي اللي نلقاوه موجود عند العلوش واللي ينجم يتعدى للعبيد. أما الكونتاميناسيون ما تصيرش بطريقة مباشرة، يعني العدوى ما تصيرش بطريقة مباشرة، يعني تصير بطريقة غير مباشرة. وقتاش تصير؟ وقت اللي نجمو نحنا ناخذوا الحم تاع اللوش وإلا ليزابا سيرتو اللي نجمو نقولوا الكبدة وإلا الرواري وغيره، ونلقاو فيه بالكيس هذايا الكيس المائي، ومن بعد نعطيوه للحيوان اللي عايش عندنا باش ياكلو، خاطر نحنا مش ناكلو، دونك نلوحوه، واللي باش يكون برانسيبالمون الكلب لهنا نحكيو مش القطوس. دونك ياكل الحم هذاك اللي هو كونتاميني والا الاعضاء اللي هي كونتاميني اللي فيها الكيس المائي هذايا، بعد اشهر من الوقت اللي كلاه، نقولوا نحن كلاه في العيد الكبير، طبيك الحكايه تعديت عندها مده ونسينا الحكايه. دونك توا نجمو نلقاو انه الحيوان نتاعنا ولا اكسكريتور، اش معناتها؟ هو كلاه الكيس المائي هذاك مع الحم، ولا كلاه الحم الكونتاميني، وتويك هذاك عمل الستيكل في كرشه وعمل الدوره كيما نقولوا في كرشه وخذا وقته وكل شيء، وباش يولي الكلب نتاعنا تويك يخرج في الانواع نتاع عظام نتاع دود. باهي، الانواع نتاع العظام هذيا نحن رانا مراوهاش، دونك في الربيع عندنا كلب ولا قطوس جينيرالمون يقول لك راني عملت له فاكسان، يقول له تسرع على دواء الدود، يقول لك ليه راهو ما عندوش دود. دونك نحبوا نفكروا ديما انه الانواع نتاع الدود راهي مجهريه ميكروسكوبيك، رانا ما نشوفوهاش بالعين المجرده، اي سورتو العظام نتاعها راهو يتغير على الاخر وما يتراش بالعين المجرده. دونك الكلب نتاعنا هذا باش يكون اكسكريتور، باش يخرج لنا انواع نتاع عظم، والانواع هذيك تنجم تشد في الشعر نتاعو، تنجم تشد في البلايص اللي هو يدور فيها وغيره، ومن بعد في لقدر الله نحنا مسينا الحيوان نتاعنا وما خسرناش يدينا بالكدا، والا تحط لنا شعره في الماكله والشعره هذيك فيها العظمه نتاع الدوده هذيا اللي هي الثانيه، وقتها وين تتعدى للعبد وتعملنا المشاكل وتعمل قدر الله الكيس عند العبيد اللي هما الكيس تيداتيك الكيس المائي، واحده من اكثر الامراض اللي قاعدين نقاوموا فيها واللي موجوده بطريقه كبيره في تونس.
0: واضح.
2: فوالا، دونك لهنا حكينا على العدوى، معناتها برانسيبالمون الكيس المائي، دونك كيما قلنا حاجه ياسر موجوده، اما راهو غير الكيس المائي راهو مازالوا موجودين برشا امراض اخرين اللي تنجم تتعدينا بين الحيوان والعباد، ولهذا معناتها باش ما نقعدوش نسميو في الامراض الكل، نقولوا طريقه الوقايه من الامراض هذيا. فوالا، هو انه اي حيوان يعيش عندك لازم يكون ماخذ الدواء نتاع الدود، فيرميفيوج نتاعو، كسوا كلب ولا قطوس. كيف نمسوا الحيوان نتاعنا بعد لازم نغسلوا يدينا باش نجمو ناكلو ولا نطيبو. القطوس نتاعنا ما لازمش يطلع فوق الفياس نتاع الكوجينة في نحنا ما نقصو الماكلة وغيره. الفضلات نتاع الحيوانات بيان سور لازم تكون بعيدة على الكوجينة، نحكيو لهنا على القطوس اللي عنده مثلا قطوس يعيش في أبارتمون اللي حاط له ليتير نتاعو باغ اكزومبل في الكوجينة، دونك لهنا ما لازمش تكون في الكوجينة على خاطر ثما كونتاميناسيون تنجم تصير. ويقعد زيادة معناتها بالنسبة للحم اللي نطيبوه معناتها الحم نتاع العلوس خلينا نقولوا الا البقري سيرتو الا الدجاج دونك لازم يكون طيب بطريقة كافية باش النار هذيك تكون كافية باش تقضي على أي نوع نتاع بكتيريا والا بارازيت اللي نجم يتعدى بين الحيوان والعبد.
0: باش نرجع للنقطة الأولى فقط دكتور الدواء نتاع الدود لازم نعطيه للحيوان اللي يعيش عندي مهما كانت الوضعية معناتها كان سليم وإلا عنده الدود ولا ما نعطيه كان لاحظت
2: بالضبط بولا دونك احنا ما نستنفعش اللي ناخذوا على خاطر ما نجموش ديما ناخذوا نقولوا ساعات اذا كان وصلنا شفنا دوده في الافرازات نتاع الحيوان نتاعنا راهو ثم 100 دوده داخل مازالت موجوده واحنا ما ريناهاش دونك ما نستناوش اللي نشوفوا خاطر ثم شكون انواع ما تتشافش ميكروسكوبيه نعطيه دواء الدود بطريقه منتظمه اش معناتها بطريقه منتظمه جينيرالمون على حسب الستاتيو كيفاش يعيش شنو ياكل وغيره مي دو بريفيرونس دونك اش نعطيوه وهو صغير باش ياخذ كل شهر وكيف يكبر يولي ياخذ مره في الاربع شهور وقايه مع انه لازم ما ناكلوهش اللحم الني على خاطر اللحم الني هو السورس نتاع الكونتاميناسيون عند القطط والكلاب.
0: هو صغير الحيوان نعطيوه الدواء هذا نتاع الدود كل شهر وقت اللي يكبر يولي كل اربع شهور.
2: بالضبط هذا دون فاسون جينيرال ساعات فما كيلكز اكسبسيون ينجموا يديروا مي بصفه عامه باش نسهلوا للعباد دونك كل شهر وهو صغير كل اربع شهور وهو كبير.
0: باهي وهو كبير واضح. آخر سؤال دكتور خديت من وقتك اليوم المرأة الحامل علاش يقولوا لها عادة ما تقربش من القطاط؟
2: فوالا دونك هو نحن كيف حكينا على التطيب نتاع الخمس سيرتو وغيره دونك لهنا حكينا على التوكسوبلازموز من غير ما نسميوها التوكسوبلازما هو بارازيت يعيش في كرش القطوس ينجم يكون القطوس عنده التوكسوبلازما اما ما يظهرش عليه حتى اعراض المشكل فيها انها تنجم تكون دونك موجوده عند القطوس واحنا ما نفيقوش ونرجعوا لهنا حكايه الليتير اللي في الكوجينه دونك ينجم القطوس لهنا الافرازات نتاعو يكون فيها التوكسوبلازما كيف نحن باش نمشيو ننظفوا من بعد الليتير نتاعو بالنسبه للمراه الحامل نجم تقعد في يدها الجرثومه هذيا والا تنجم تتعدى في الكوجينه اترافير الشعر اللي يطير في الهواء خاطر هو نقولوا نحن من بعد ينجم ينظف روحه ينظف شعره وتشد التوكسوبلازما هذيا في الشعر يهزوا الهواء ويطير ويعطينا على الفياس ولا على الماكله وغيره ويبلعوا الهابط دونك لهنا وين تصير الكونتاميناسيون وهذاك علاش نفضلوا انه معناتها ما يكونش فما ليتير ومعناتها يكون ديما اختار راهو معناتها وجود معناتها ليتير في الكوجينه قريبه من الماكله ومنين معناتها نطيبوا.
0: باش هذاك علاش زاد المراه الحامل يلزم الخضره والغله يتغسلوا مليح على خاطر خاصه الخضر الورقيه خاطر نجم يكون فما قطوس تعدى غادي مثلا وفضلات نتاعو تنجم تخلي باش
2: فوالا دونك نجم يكون تغدى حتى في الثانيه معناتها في المزروعه الخضره والغله هذيا الخضره سيرتو اللي هي تنبت في القاعه معناتها ويكون أيه. معناتها خلينا نقولوا ثم افرازات نتاع قطوس الغاديكا وهذيك تشد من بعض في الخضره دونك الغسيل مليح من ميو جافيل معناتها باش ينجم يقضي لنا على التوكسوبلازما.
0: هذا هو هذه الإجابة على الأسئلة اللي طرحتوها بالنسبة لليوم إن شاء الله في أنيماليا الحصة المقبلة نجم نجاوبكم على أسئلتكم الأخرين. مرحبا بكم الناس الكل شكرا لك دكتور مروان زياتي
2: شكرا
0: يعيشك شال نهارك سعد ليا.

نختم معكم حصتنا اليوم بأخبار الطقس. ويتواصل الوضع الجوي اليوم لحد 20 سبتمبر ملائم لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى، نابل جهة الساحل تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم وتوصل محليا ل 60 ملم، من بعد تشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ينتظر كذلك نزول الأمطار غدوة الاثنين وتكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة ولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم بالمناطق الشرقية الوسط والجنوب بعد الظهر. إن شاء الله وين ما تصب تنفع، وإن شاء الله غيث نافع لا ضرر فيها. رد بكم على رويحكم، شكرا لكم على المتابعة، خليكم مع الموسيقى حتى موعد موجز أخبار نصف نهار ونص، من بعد يكون موعدكم رياضي مميز مع كريم زغبي في فيراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم اختتام فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فورس ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. انطلاق تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء من مختلف الفئات العمرية بكورنيش مدينة المرسى. التظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة وستخصص عائداتها لتهيئة المدرسة الإعدادية دار فاطمة بعند رهم من ولاية جندوبة وفق عضو لجنة التنظيم إناس بوعميد. القيروان تتحصل على أكثر من 715 ألف نسخة بعد تسجيل بطيء في نسق التزود بالكراس المدعم والتي فقط 200 ألف كراس. وأكد المدير الجهوي للتجارة في تصريح لزميلة نادرة برجب فوزي طالب أن كل مستلزمات العودة المدرسية متوفرة بشكل جيد على أن يتواصل تصنيع الكراس المدرسي المدعم إلى حدود شهر أكتوبر المقبل لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة.
6: أكثر من 90% نسبة التزود. إن شاء الله هالأسبوع هذا كونوا قد استكملنا الحصول على كامل حصة ولاية القيروان من الكتاب المدرسي واللي هي تبلغ 715,750 نسخة. بالنسبة للكراس المدرسي المدعم، صحيح كان بطء اللي تسجل في عملية تحويل كراس المدرسي على مستوى المصانع ما تأثر نسبيا في نسق التزود من الكراس هذية بالأسواق، ولكن يعني النسق قاعد يرتفع بصفة تدريجية وتصاعدية، وإحنا معناتها الكميات من الكراس المدرسي اللي تم توفير لنقاط البيع بالجملة بولاية القيروان فقط 120 ألف كراس إلى حد الآن. عم نحكي على الكراس المدعم فقط.
5: في العالم، مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيت السوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في جنين. القوات المسلحة الإيرانية تحذر من أنه لا ينبغي لدول المنطقة التي تشارك في أي هجوم أمريكي على إيران أن تتوقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو إلى تقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك. تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: Tunisie.
3: Viraj.

0: الفيراج مسومي عليك الفيراج تتنفس كان الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر أدريسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكي كرة على راديو الشباب الكرة عندك.
1: صباح الخير مساء الخير عليه صباح الخير مساء الخير لأنه فهم عباد قامت من الصباح بكري عندها تقريبا نفس التوقيت على امتداد أسبوع كامل فما اللي توقيته هو مهما كان سواء في وسط الأسبوع بداية أسبوع نهاية أسبوع 7-8 متاع الصباح يكون حاضر وموجود فما شكون يستغل نهارة لحد باش يقوم مبخر شوية على ذاك نقولوله صباح الخير تحية لكم على الناس الكل والمقادين تسمعوا فينا هذية موعد جديد من فيراج في الموسم العاشر 10 سنين في فيراج معكم بأراكم تليفوناتكم اللي ديما توصل على 71-800-44-411 غيرنا شوية في الموعد في التوقيت كان نهار اثنين عشية ولا نهار احد قبل المباريات الرياضية بعد أيضا دفعة من المباريات اللي أكيد تبع تيلة الموسم فمباتشوات باش تلعب الاربعاء خميس فما ماتشات تلعب زادة جمعة سبت فما ماتشات تلعب بالأحد على ذكا كنا موجودين معاكم إن شاء الله باش نكونوا موجودين تيلة شبكة خريف شتاء 2026-2027 من نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين تليفوناتكم شكون موجودة كالعادة 71-800-44-411 شنو جديد دلسنا في فيراج أنه تقريبا إن شاء الله فما بعض الحصص باش يكونوا فما الأطراف المتعلقة بها ولا اللي يتعلق بها الموضوع موجودة باش انتم تحكيوا معاها

0: خلي بعد الأدوار التمهيدية الثانية باش نعملوا ريكاب تقريبا مفصل على كل المباريات اللي لعبتها الأندية التونسية الأربعة، سواء في كأس الاتحاد الإفريقي، كأس الكونفدرالية، ولا كأس رابطة أبطال إفريقيا. إن شاء الله نتمنى أن الأربعة نوادي يكونوا موجودين في دوري المجموعات هذية. علاش خيرنا أنه خليه الموضوع هذية لم بعد بداية الموسم؟ أكيد جدا عن أربع جولات تقريبا إلى حد الآن مازال ما ظهرش برشا، فما ترافت أول للمنتخب الوطني التونسي. على ذاك بعد صدور قائمة الناخب الوطني أو المدرب الوطني، كل حد كيفاش يحب يعيطلو، معين الشعباني، أكيد تقريبا 3-4 أيامات لحديث الكل في القهاوي في الشارع، وين تتعدى تسمع حديث كان على قائمة معين الشعباني، قائمة المنتخب الوطني التونسي. تعودنا تقريبا أنه كل قائمة تخرج تلقى ديما فما شوية اللي بور واللي كونتر واللي فما ملاعب كان يتمناه يكون موجود، ولكن الجدل اللي صار على القائمة هذية يظهر لي بشكل كبير برش. تفاعلات على الفيسبوك، الناس كل قاعدة تحكي، رينا آراء المحللين الرياضيين اللاعبين الدوليين السابقين، برشا آراء جات على قائمة معين الشعباني، سيرتو أنها أول قائمة لمعين الشعباني. برشا انتظارات كانت للعباد من الناخب الوطني الجديد، شنو هو اللي عجبكم وشنو ما عجبكمش. طبعا بعد نحكيه بأكثر تفاصيل على قائمة المنتخب الوطني التونسي. موضوع واحد آخر بش يكون، اللي هو تقريبا الجزء الأولاني من الحصة، بش يكون حول البرامج الرياضية، سواء كانت الإذاعية وإلا التلفزية، وخاصة التلفزية برامج رياضية مع انطلاق موسم رياضي. كل عام انتظارات الجمهور تكون كبيرة، وأنه البرامج الرياضية تكون خير وأفضل من السنوات اللي تعداو، ولكن القاسم المشترك بين السنوات اللي تعداو وأيضا بداية الموسم هذا هو أنه برشا برامج رياضية تثير برشا جدل، سواء على الحضور، سواء على الكرونيكرات اللي موجودين في البرنامج وفي البرامج، سواء على المقدمين، سواء على المحتوى، سواء على الخط التحريري لكل برنامج، سواء على الإشهار اللي يكون في الـ في الـ في, الـ في البرامج. دونك برشا نقاط للنقاش. اليوم الجزء الأولاني باش يكون على البرامج الرياضية، ومن بعد باش نحلوا قائمة المنتخب الوطني التونسي. انتوما كان عندكم تقولوا في البرامج الرياضية ولا في قائمة المنتخب، تنجموا تكلمونا على 71 844 411. ديما بالله بين معقفين او بين قوسين، راهو تنجم تنقد كيما تحب، لهنا عندك مجال من الحريه انك تتكلم وتنقد كيما تحب، ولكن في اطار الاحترام المتبادل لكل الاشخاص اللي قاع ذكرهم في مداخلتك. تنجم تنقد اللي تحب عليه حاجه مش عجبتك، كيما تنجم تشكر، راهو زاد اي حد ينجم يشكر وينجم يعطي رايه هو اللي يخصه هو ويهمه هو، ولكن دائما في إطار الاحترام المتبادل. سعيد جدا اليوم أنه في أول حصة في الشبكة الجديدة يكون حاضر وحدايا، شو ما عنديش صفة نجم نقدمه بها، لأنه بكل بساطة فخامة الأسم تكفي تقريبا كما يقال. سيمونجي بن إبراهيم اللي حاضر وحدايا ومنورنا. سيمونجي مرحبا سيدي.
1: بارك الله فيك خويا كريم، وشكرا على الدخلة متاعك، ما شاء الله عليك، وهدايا حتى حد ما يشك في الكفاءات اللي عندنا في البلاد هذه، حاجة بركة يلزمنا نحبوا بعضنا ونعرفوا القيمة اللي عندنا بأشخاصنا بقدرة ربي في البلاد هذه، نجموا نمشيوا لبعيد في الرياضات الكل، وفي نفس الوقت راهو اليوم نحبوا بعضنا وإحنا حيين، لأن اليوم راهو مصالح البلاد ومصالح الرياضة متاعنا قبل مصالح الأشخاص اللي تو نجبدوا عليهم بعد اللي حكيت عليهم أنت قبيلة، لأن الأشخاص هذوما اللي قاعدين ما همش قاعدين ينوروا في كرة القدم، قاعدين كي تشوف تسمع حاجات في الأوف قبل الديركت، وبعد تسمع حاجات في الديركت تغيير شامل، وهذا يخلى اللي يلوجوا على مصالحهم باش يشكروا الناس وقت اللي انت كنت تقول في كلام مغاير على الكلام اللي تقول فيه في الديركت. هذه حاجة اللي يلزمها تتغير برشا، لأن اليوم مصلحة الرياضة وراو يلزمناش نحطموا الكاريير متاع وليداتنا في الصغار وفي الكبار وفي الرياضات الكل، يلزمنا نكونوا احنا مساندين لوليداتنا، لأن هذه حاجة مهمة ومهمة جدا.
0: دونك هذه تقريبا برشا نقاط هو باش يتم طرحها سيمونجي في حصة اليوم. ديما ذكر 71 844 411 اللي قاعد يسمع فينا توا ينجم يطلبنا ويكون حاضر معنا باش يعطي رايه. الجزء الاولاني كما قلنا باش

0: سوء للبرامج الرياضيه سواء كانت الاذاعيه ولا التلفزيه. في الشارع الرياضي تقريبا ديما تلقى ديما فما التعليقات، ديما فما النقد، ديما تلقى فما شويه شكر، علاش لا؟ زاد باش ما نعموش الحاجات السلبيه. ولكن انتوما كمشاهدين كمستمعين للبرامج الاذاعيه والبرامج التلفزيه، شنو تقييمكم للبرامج؟ شنو وين الاشكاليه بالضبط في انه نرتقيوا؟ لانه ديما تلقى تعليقات انه يلزم الاعلام يكون القاطره اللي يرتقي بمجال الرياضه. فاذا كان عندكم اي تعليق تجبوا تطلبونا وتكونوا حاضرين معنا. سيمون جيب شيخو معايا تليفون تو تويت من عند زميلنا الصحفي بجريدة الشروق سامي أحماني اللي نسلم عليه برشا. سامي تقريبا من بين الصحفيين اللي كان هب ديزارتيكل على البرامج الرياضية بصفة عامة سواء كانت الإذاعية ولا التلفزية. نذكر مريح للارتيكل اللي ما عندوش برشا تو سامي يعطيني بالضبط وقتاش هبت الارتيكل هذا، ولكن كان عنده نقد ما نقولش كبير ولكن تقريبا قيم أداء البرامج هذه وطلب أنه الأعلام يكون كما قلت قاطرة، تحاول أنها تصلح شوية وتهز وتسوق المجال الرياضي. أولا خلينا نقول مرحبا سامي حماني اللي هو صحفي بجريدة الشروق. سامي مرحبا.
1: مرحبا بك كريم وشكرا على الدعوة.
0: بارك الله فيك، شكرا لك انت سيدي على قبولك دعوتنا. سامي تقريبا البرامج الرياضية موضوع كتبت عليه انت مرة اكثر من مرة، ولكن كان ديما عندك وجهة نظر حول البرامج الرياضية. شو وين اشكاليتنا في البرامج الرياضية؟
1: والله ساعتك ساعة نحب نعتذر منك انا كريم الهطر، كنت نكون بحلاكم لكن التزامات مهنية
0: فعلا.
1: شكرا على الدعوه مره اخرى. باش نقول لك والله انت تو طرحت يعطيك صحه تاع اللي طرحت الموضوع هذا، خاطر اشكاليه كبيره اليوم احنا صحيح كره تونسيه فيها برشا مشاكل، ومن ضمن المشاكل نتاعنا الحقيقه كريم اخويا كريم هو المشهد الاعلامي، ولو حتى الساده المستمعين يسمحوني في الكلمه، المشهد الاعلامي بالنسبه لي انا اخويا كريم وقع ترذيله، ترذيل المشهد الاعلامي. برشا فوضى، برشا قاعدين ننجو الحقيقه في ما نحكيش على من عمل مشرع، ولكن
0: بين قوسين سامي هذا رايك ولا انت
1: رايي؟
0: هذا رايك. أوكي. اوكي
1: انا رايي واكيد اكيد انه في فئه كبيره من الجمهور الرياضي معناتها عندهم نفس الموقف راسا. انا كتوينس انا نحكي لك توا كمتابعه قبل ما حتى ما نكون كصحفي، فما برشا رداء، وصلنا حتى المرحله نتاع بزاء في المباشر، ما نعرفش انا المرحله نتاع تهريج الحقيقه، خاطر توا برشا اللي يظهروا في المشهد الحقيقه هما عباد معناتها بعيده ياسر على المجال الرياضي، ماهيش قاعده تفيد، قاعده تهدم، فما برشا خطابات وهذا الخطير.
0: هذا تعميم والا فما البعض؟
1: نسبة كبيرة. وطحنا للأسف نقول الكلام هذا، طحنا في البحث عن الإثارة اللي ما بين ظهرين الإثارة الرخيصة بطرق اللي هي ماهيش باهية. الناس كلها تجري وراء نسب المشاهدات، وراء نسب المتابعات، على حساب شنو؟ على حساب المادة الصحفية اللي هي موضوعية اللي هي عميقة اللي هي نافعة اللي هي تفيد الناس.
0: خليني انا نكون ندافع على البرامج هذه الغايبه، ماهوش موقفي ولكن نحاول اني على الاقل نعطي وجهه نظر اخرى. يقول لك في الاخير اوكي، انا كصحفي سامي نلوج على نسب مشاهده، نسب الاستماع، دونك يلزمني نلقى السبيل من اجل اني نشد المشاهد ولا نشد المستمع.
1: يا اخويا كريم انا في مداخلتي قلت لك الاثاره الرخيصه، انا راني نفرط اريد، واحنا توكي نحكي مثلا في موضوع في منتخب ولا البطوله، نجمو نصنعوا الإثارة، لكن الإثارة ما هيش اللي قاعدين يشوفوها في المشهد الإعلامي نتاعنا، ما هيش هذيك الإثارة، أما مواضيع عميقة وتكون مثيرة ولكن مش بالطريقة اللي قاعدين.
0: من يتحمل مسؤولية الإثارة هذه؟ هل مقدم البرنامج؟ هل الكرونيكير؟ هل الخط التحريري للبرنامج ولا للقناة؟ شكون المسؤول بالضبط؟
1: احنا تحب الصراحة، احنا كنا مسؤولين. أول حاجة أصحاب المؤسسات اللي طاحوا في الفخ نتاع أنك تصنع الإثارة مهما كان الثمن، هذايا معناتها بكل الطرق وبكل الوسائل، هذه غلط. الصحفي هنا هو الحقيقه راهو زاد باش ما نكونوش قاسيين على مقدمين البرامج خويا كريم، راهو الصحفي جاي ما بين معناتها
0: المترقه والسندان،
1: ما بين سندين انه يلبي معناتها الطلب هذاك انه يصنع رساله وكذا، وما بين انه يحترم الماده الصحفيه نتاعو اللي الماده حسب المعايير المتعارف عليه. معناتها الصحفي زاد لانه منا لانه من هنا زاد انا فما حاجه اللي احنا غايبه الحقيقه في المشهد نتاعنا. وانا كنت قلت وكتبت الكلام هذا وقلت ديما رانا حابين نراه، حابين نشوفوا هيكل خويا كريم، هيكل يكون مستقل ويكون هو اللي تابع اي اخلال اي تجاوز، خاصة الحاجات اللي تمس مثلا اللي فيها خطاب نتاع تفرقة ما بين جمعيات ما بين جهات، هذاك راهو خطير ياسر راهو نشوفوا فيه في المشهد واحنا مسكوت عنه. هذا هيكل يكون مستقل. كما انا ناخذ ديما مثلا ناخذ تجربه باش ما يكونش الكلام نتاعنا معاه، ناخذ تجربه مثلا التجربه المصريه في مصر خويا كريم، عندهم حاجه اسمها لجنه ضبط اداء الاعلام الرياضي. وقتاش تدخل هذه الحالات نتاع الاخلاق نتاع التجاوز نتاع اي برامج معناتها مما كان ما ينطبقش عليه معناتها.
0: وقع مؤخرا سامي ايقاف وقع مؤخرا ايقاف مقدم
1: معاش موجوده عندك هيكل ودورها معناتها معاش موجود وما عندكش هيكل. بالنسبه لشنو الهيكل البديل؟ نقاب صحفي ما تدخلش عندنا جمعيه الصحفيين الرياضي كيف كيف اللي هو بالنسبه لي انا هيكل شكلي ماهوش موجود معناتها عباره بين
0: الفريق كلمه ميت الهيكل. وعلى ذكر سامي ما نعرفش تسمع فيه ولا على ذكر الهيكل اللي ذكرته في مصر وقع مؤخرا تقريبا ايقاف منشط لمده شهرين من عدم الظهور لتجاوزوا بعض الخطوط الحمراء، معناتها وكانه بالنسبه لك انت ترى انه الفراغ دونك خلى كل حد يخدم كما يحب هو.
1: انا ما عنديش سامحني
0: اقعد معايا سامي فقط اقعد معايا خلينا ناخذ راي سيمون جيب ابراهيم اللي حاضر بحذايا على الاقل في الجزء الاولاني اللي حكاه سامي مع او ضد من بعد تونجي الاكثر تفاصيل معك سيمون.
2: تحيه لسي سامي وانا معاه راهو المشكله راهو مقدم برنامج ماهوش هو في سورتو في ليميسيون ديريكت ماهوش هو مسؤول على الكلام باش يجي سي فري الناس اللي قاعده معناها تقول في كلام اللي راهو داير راهو باش يكون سبب في برشا مشاكل. حتى شوف انت ما بين الجماهير ورزمون اليوم عندنا جماهير بركة لكن اليوم انا جو بريفير خويا سامي يقول كلام ديجا اللي هو هذاك في الاوف وفي الديريكت هذاك هو اللي نجم نصلحوا به. راهو اليوم في كل كلام راهو ثم ليميت، اليوم تفوت الليميت هذه يلزمك تحمل مسؤوليتك. انت تشوف في مصر اليوم ايقاف السيد المحلل هذا شهرين معناه يوريك هذاك راه ثم برشا ناس راهو تظهر لمصالح شخصيه مش لمصالح كره القدم ولا اي رياضه كانت. معناه انا ما نعرفش الرياضات الاخرى شنو اللي صاير في اللي بلاتو عليهم، لكن اليوم راهو عندنا مسؤوليه كبيره برشا. اليوم مباراه دوم في كره القدم ساعه ونص، بعد ساعه ونص نوليو الكلنا وخيان وصحاب. معناه تشوف اليوم كشعب تونسي معناه في العالم اجمع ونسيتي كوم اكزامبل على الرولاسيون اللي عندنا مع بعضنا اليوم وحبنا لبعضنا في تونس. علاش الاشياء هذه قاعده ثم ناس تظهر في روحها اخويا كريم واخويا سامي في البلاتوات راهو باش يقولوا حاجات باش يقربوا باش ياخذوا بوست
0: الجمهور ولا يشدوا بوست في الجمعيات
2: بيصير في الجمعيات بيصير ظاهر اللي انا كي تسمع الكلام في الاوف
0: مادام جبت لي النقطه هذه سيمون جي سامي. هل انه زاد الانتماء
1: بالله كريم تفاعل برك مع
0: تفضل
1: نحييه ساعه المنجي
2: بارك الله فيك.
1: اما دور الصحفي لهنا راهو انا مثلا كريم تو مثلا كريم انت شكون انتقالك الضيوف نتاعك اليوم؟
0: انا شخصيا
1: ساكاو دونك ريت المسؤوليه سي المنجي. انا كصحفي هنا نختار انا مثلا نخدم في جريده شروق نعرف ننتقي مثلا الضيوف نتاعي نعرف ننتقي الشخصيه اللي باش نحاورها ما نجيبش اي حد بصراحه.
2: والله سي سامي سامحني يفاجئوك راهو الكلام اللي تقول فيه كلامك صحيح، اما راهو كي تسمعهم في الاوف يقولوا كلام وفي الديريكت يقولوا كلام تقول مانيش قاعد مع نفس الاشخاص. انا ما نكذبش عليك وليت ما عادش نحب نحضر
1: اللي
2: انا
1: لكن سي المنجي اليوم يظهر لي الاشخاص اللي يعملوا الخطابات نتاع التفرقه نتاع الفتنه نتاع التهريج يقول نعرفوهم الناس الكل والمشكله اللي خويا كريم قريته مثلا الناس هذوما يجيو في البرنامج هذا برنامج اخر يمشي هو بيدو يجيبهم معناتها انت ديجا تصنع في الرداء وعارف اللي انت تصنع في الرداء.
0: معناتها الحكايه مش حكايه صدفه ولا قال راي صدفه ولا قال هذا راي قاعد يتنقل به بين الاذاعه وبين التلفزه.
1: خويا كريم انا اعلامي وعني نعترف انا جزء من الاعلام ونعترف الاعلام مسؤول بدرجه كبيره على ترضي للمشهد اليوم. انا خويا ننتقي الضيوف نتاعي سامحني انا كريم مش نجبرك انا تجيب انت دوب حد معين في البرنامج نتاعك ما تجبركش وحتى المؤسسه نتاعك ما تجبركش
0: اكيد اي اكيد
1: وحتى كي تحكي معك المؤسسه نتاعك تعرف كيفاش تجاوبها
0: اكيد اكيد اسمع في الرداء اكيد لا لا اكيد لا اكيد هل هذا هل هذا يدخل زاده في نقطه نتاع خط التحرير نتاع نتاع المؤسسه لانه في الاخير فما مؤسسات تستغل خط تحريري معين من أجل نرجع دائما لنقطة الإشهار ونسب المشاهدة والمتابعة
1: وغيره موجودة موجودة موجودة وأكثر حتى من هيك أخوي كريم أنا كان مش تعمق في الموضوع رأو موضوع
0: نعرف
1: انت توا عجبت على حكاية الإشهار رأو فما فما فما ديكرونيكار حتى نسميلك نسميلك موجودين في برامج رياضية
0: ما خلينا في خلينا في العموم هاك المشاهد والمستمع قاعد يعرف اي
1: خاطر عندهم علاقة باللوبيات نتاع الإشهار يعني هاهم باش نفهم باش نبسط للعباد أنا نجيب مثلا من عرش كريم كريمة نحطه في البرنامج هذاك باش يخدمني أنا الأهداف نتاعي ويبدأ طونسيون ها ونختار وين المقدم والمنبر الإعلامي وصاحب المنبر الإعلامي يبداو كلهم في بالهم بالحكاية هذيا وهما بيدهم مستفيدين منه.
0: واضح
1: بيه. يعني أنا نجيب
0: فما نقطة أخرى سامي فما نقطة أخرى هل أنه
1: كريم تفضل تبعني ونعطي إشهار مقابل إشهار للبوس هذيك ونفرضه شخص هذيك
0: نفرضه
1: هي البرنامج هذيك
0: واضح لا لا واضح. واضح واضح واضح واضح واكيد حتى المستمع راه نتصور راه عنده نسبه من الذكاء باش قاعد يتبع خاطر هذيا هو راه تقريبا سامي الكلام اللي قاعد يدور في الـ في الـ في الـ في الشارع
1: بالله حاجه اخرى انا راه مكتبت برشا في الموضوع هذا وقلبي بالحق يوجعني على الاخر على المشهد اللي نشوفه كل الصحافه اللي قريناها ومعناتها كي اليوم أخي عادي في 2026 تونس 3000 سنة حضارة في 2026 يجيبوا عراف باش يحكينا على الكورة في المباشر بالله ساعات أنا نقول ما معناتها بالحق احنا وين عايشين معناتها عراف باش يحكي على الكورة وكيفاش صحفي معناتها يحترم نفسه وعمل صحافة وأربع سنين ولا ما عنده شهادة ولا حتى في مجال آخر مهم ويجيب عراف ويحكي في المباشر
0: هذه النقطة هذه النقطة نتاع هذه النقطة نتاع التهريج والمهرجين اللي رجعنا
1: وشوفوا المفارقة كريم ومن جهة أخرى يجيب لك ما أنت مختصين في الأحصاء والبيانات ولا أنت من نقيض للنقيض هذا معقول
0: ما نقول به نقطة هما برشا نقاط ونعرف اللي إن شاء الله نرجعوا له تباعا لأنه من هنا لنهاية الموسم الرياضي باش نلقاو في البرامج الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية ما يشد الانتباه وباش نرجعوا نحكيوا على الموضوع هذا حضور الكرونيكير اللي كل حد عنده جمعيته ولونه وانتمائه الرياضي
1: هاي.
0: هل هذه نقطة إيجابية ولا سلبية؟ هل أنه
1: لا سلبية ونقول سلبي. شنو صاير احنا في المشهد كريمة
0: أي.
1: ركز انت في شوف البرامج النسبة الكبيرة من البرامج من عممش راو ديما فما الاستثناء فما برامج هادفة انت توها في طلبة حليت موضوع معناتها من خاطر تعتقد المنبر نتاعك نجم يفيد ونجم يكون نافع ونجم يكون عميق شنو اللي صاير احنا في المشهد نتاعك يجيبوا يركزوا على اربع جمعيات ما بين ظفرين الكبرى اللي هما نادي تفاق في الترجي الرياضي نجم تاعه نادي الفريق تشوف انت النسبه الكبيره نتاع المحللين شكون هما اللي تابعين لجمعيات اربع ذوم ومساك الاخرين هاكا اللي حضر كان فماش حد كريم مثلا باش يقول كلمه حق في استاد تونيزيا ولا في سقيت الدير وهاكا حفظنا سينو هاكا هي حقوق مهضومه الحقيقه دونك عباره ولات فراش الاربع فرق الكبار وهاو نختار وين يا كريم خوي هاو نختار انا يعني ريت البطوله والله لا تهمني برشا
0: نختار المنتخب
1: التعصب نتاع التعصب للاربع جمعيات هذوما الكبار والحضور الكبير نتاعهم في البرامج الرياضيه اثر على في الخطاب وفي التعاطي مع الان مع النشاط نتاع المنتخب وانا رينا تو شنو اللي صاير
0: واضح اوكي تو بعد
1: نحكي ريت التعاطي مع المنتخب منطقه نتاع جمعيات وهذا مؤسف على الاخر
0: واضح اوكي تقريبا ما نخلي لك كان عندك نقطة أخرى ولو أنه راه برشا نقاط حتى استسهال وظيفة الكرونيكير في حد ذاتها وأنت كنت طرحتها
1: نقطة أخرى كريمة مش ننسيوها
0: اللي هي
1: الهشاشة المالية لجل المؤسسات الإعلامية وهذا شنو انتج عليه أخويا كريم راه كثير برشا انتج عليه إني أنا نجيب كرونيكير بلاش ما يخلصش وهنا يتم الاستسهال كما قلت انت نتاع الماده المقدمه خاطر هو ما يخلص معاش عنده التزام معاش عنده معناتها باش يحرص كي باش يقدم ماده انا جاي وكهو وهنا زاد هذه راهي اشكاليه اخرى كبيره ياسر
0: واضح عرفت سليم فما صوت في فوالا اوكي باهي انت عممت ونرجع لسيمونجي انت عممت وعطيت تقريبا نسبه من البرامج الاذاعيه ولا التلفزيونيه سواء كان في الخاص ولا في العموم حسب كلامك هل مثلا انا باش ناخذ اكزومبل هل البرنامج الاحد الرياضي في نفس السياق اللي قاعد تحكي فيه ولا ولا ولا ولا اقل برشا ولا تحسن برنامج لحد الرياض؟ نحب نعرف بالضبط ما عندك سامي. سامي
1: نعم
0: ما نعرفش كان سمعت سؤالي ولا
1: اي معك كريم معك.
0: اوكي دونك على الاحد الرياضي.
1: اي والله شو انا راني اللغه الخشبيه ما انا نعرف
0: لا وفي البرنامج معك. في البرنامج هذا وفي في ذات شباب خليني نقول رانا ضد اللغه الخشبيه. عندك حاجه ديجا خليني نحكي معاك انت تو انت ما شاء الله فماشي حاجه حكيتها انا وياك في الاوف وقلت لك يا سامي قول ولا ما تقولش.
1: لا مستحيل وانا ما
0: وانت مستحيل تقبل. اوكي او سلمونجي زاد هاو بحذايا وينجم سلمونجي رغم عندنا ثلاثة اربع ايامات ملي نسقنا الحضور ولا حكينا لا في حتى نقطه من النقاط دونك اللغه الخشبيه ما فماش. عندك حاجه قول.
1: لا هو سلمونجي من معرفتي به يعرف انا شنو اللي فما فما اللي فما انا باش نقول في الاوف حاجه وفي المباشر اما مستحيل. سالتني شنو على حد رياضي.
0: أي.
1: والله فما برشا هو فما اجتهادات هذاك حاجه مفروغ منها لكن باش تقدمنا ما قدمناش الحقيقه ما قدمناش.
0: قعدت
1: نفس الوجوه نفس الرتابه نفس المساحه الزمنيه اللي هي كبيره ياسر انا نعتقد طويل البرنامج برشا الحقيقه. شنو فما حاجه اخرى انا ما حبيتهاش في الحد الرياضي خويا كريم.
0: هذه لا ولادة البولي محمد علي بوزقارو زميلنا محمد علي بوزقارو مقدم برنامج لحد رياضي ان شاء الله يخلط عليك سامي.
1: ما نعرفش حتى سلمونجي وافقني فيها ولا انا سلمونجي مثلا راهو معني ما نحبش نسمي مثال نشوفوا له مثلا مع كريم وفي نقاف لحد رياضي انا ما نقبلش الحقيقه كي
0: واضح
1: وانا لهنا نحكي باش وها نحبوا نسمي الامور مسميات انا ما نجمش نشوف نادر داود وسمير سليم انا احترامي ليهم الصباح في الراديو وفي الليل في الاحد الرياضي هذه ما تجيش راه
0: به بون هو رأي هو ديما راي شخصي ورايك لا شخصي اي لا رايك شخصي فمش كل يقول لك اوكي في ظل المحلين اللي موجودين واللي نقص محلين واللي ولا كل حد وانت
1: ما عنديش نقص محلين بالعكس كريم خويا احنا عندنا تخمه نتاع محللين
0: ما هو المشكله في الاختيار عرفش اطلبوا لي محمد علي بوزقارو وخليه هو
1: لا سامحني لهنا ها وما باش نوضح لك انا
0: حاضر محمد علي بوزقارو وسليمه
1: انا ما عنديش طارق زياد
0: حاضر باهي لحظه اركقد معايا خليني اخو زميلنا محمد علي بوزقارو مقدم برنامج لحد الرياضي. سي محمد علي مرحبا يا سيدي.
3: مرحبا بك.
0: شكرا لك
3: مرحبا بك كريم وبكل ضيوفك.
0: شكرا. نحكيو على البرامج الرياضيه. زميلنا سامي الحماني من جريده الشروق نسك بالصغيرات اللي بحذاك دالي فما سلمونجي بن ابراهيم زاد بحذانا دونك حكى على برشا نقاط في البرامج حكى على الاحد الرياضي قال فما تقدم فما اجتهاد وقال ولكن فما بعض الاسماء تاع المحللين الرياضيين اللي قال موجودين في الاذاعات وبعد نلقاهم في برنامج الاحد الرياضي شنو نجم تقول دالي؟
3: يمكن عنده حق في في في جزء من الكلام سامي وجزء الاخر مثلا نحن توا في الاحد الرياضي كريم من المفاهمه اللي متفاهمينها مع سمير ومع نادر وسيف والكابتن انه يوم الاحد وقت اللي تبدا عندنا حصه ما يكونوش متواجدين في
0: حتى وسيله اعلاميه
3: في حتى وسيله اعلاميه ما تكونوش متواجدين في الاذاعه
0: صحيح.
3: لكن مكره زاد اخاك على بطل وقت اللي انت تختار اسماء باش تخدم معاك كريم ما تنجمش تفرض عليها انها ما تتواجدش في في في اذاعات
0: صحيح.
3: والا اذا كان باش تفرض عليها باش تكون لهنا مطالب انت انك باش تخلصها باسوام وباثمان كبيره
0: صحيح
3: ولا
0: معقوله
3: دونك لهنا تلقى روحك مجبر اخاك على بطل وقت اللي فما اسماء تحب انهم يكونوا موجودين معاك ويكونوا موجودين
0: حصريا يكونوا موجودين حصريا معاك دونك تخلص برشا
3: اكزاكتومون باش تكلف برشا الحكايه ما نجموش نفرض عليهم انه يكونوا موجودين فقط معنا دونك هون الحل لقيناه انه يوم الاحد ما يتكلموش ما يكونوش موجودين في حتى وسيله اعلام باش الكلام اللي يتقال معنا ما يكونش كلام معاود وتقال في اذاعات اخرى.
0: اوكي او السلام عليكم سيمونجي ابراهيم دالي
3: تحياتي سيمونجي صديقي الغالي وانسان متميز جدا ومن احسن معرفة في ميدان كره القدم
2: يعيشك وبارك الله فيك سلم على الوالد برشا
3: يعيشك يا سيمونجي ربي يفضلك
0: نرجع لسامي حماني مازال حاضر معنا. سامي احنا في النقاط اللي حكيناهم على النقاط السلبيه هو انه التهريج والبز والاثاره وغيره يظهر لي هذه مش موجود في الاحد الرياضي. انا لا ادافع على الاحد الرياضي انا نتكلم على الاقل احنا تو من منطقه المشاهد يظهر لي فما كمام شويه جديه في التعاطي مع المباريات مع التحليل مع ما عرفش سامي كان عندك حاجه اخرى قول
1: لا ساعة نوجه تحية محمد علي يعني.
3: مرحبا بك سامي، مرحبا بك.
1: يعيشك محمد علي وإن شاء الله أخويا بالتوفيق على وكل.
3: يعيشك.
1: لا لحد رياضي لا الحقيقة القناة الوطنية بصفة عامة، وبالعكس أنا حتى محمد علي يعرف، يمكن أنا حتى المقالات اللي كتبته باش في معناتها في سياق نقد ولا حاجة من منطلق غير على المرفق العمومي، خاطر أنا راهو كيما مش كيما باش ننقد مرفق معناتها قناة خاصة أخويا كريم، كيما مرفق عمومي، المرفق العمومي الحقيقة عن عليه غيرة وعن عليه حتى حقه، فهمت؟
0: معقول
1: المنطقة ذي يا راو يعني حتى كي ننقدوهم لحد رياض والقناة الوطنية يعني بدليلة خاطر بتلفز الشعب هي ذيك في الاخر، فهمت؟
0: نقدك انت للحد رياضي كان فقط على حضور الكرونيكار اللي موجودين؟
1: لا حتى على المساحة الزمنية، الحقيقة المساحة الزمنية اخويا دليل هي مرهقة، انا انسان معناتها ما لا غالب مغروم بحكم خدمتي، لكن ما نوصل باش نكملوا لحد رياضي بصراحة متعبة على الاخر العملية.
0: دليل علاش لحد رياضي يقعد بالساعتين وبثلاثة؟ انا عندي الاجابة ولكن خلي لك انت الوجه للجو.
3: تحية لسامي، وأكيد هذا حقه أنه ينقد، ولو في بعض الأحيان نقده يكون لاذع وهذا حقه ما نناقشوهش، أكيد احنا كصحفيين أكيد أكثر حاجة ندافع عليها حرية الرأي، ما نجيوش احنا اليوم باش نلوموا ناس على رأيها اللي اعطاته في الأحد الرياضي، لكن مانيش هوني مانيش باش نحكي على سامي. ساعات يا كريم النقد يكون لاذع ويكون في غير محله، لو مانيش نحكي على سامي يكون فيه برشا تجني، وخاصة على الإعلام العمومي، على التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وغيره، وهذا أكيد مبرر ومفهوم لأنه الناس تحس اللي هذيك إذاعتها وهذيك تلفزتها، لكن كما قلت لك ساعات يكون فيه برشا تجني، ويكون وقت اللي زميل يكتب حاجة ينجم يهز تليفون ويسأل نعطيه الإجابة. أنا مثلا أتذكر فما مرة خويا سامي يكتب على حد الرياضي وقال علاش ما نشاهدوش مباريات الرابطة المحترفة الثانية في الأحد الرياضي، ألوغ كو الرابطة المحترفة الثانية يلزمها حقوق بس وحدها، ماهيش نفس العقد اللي مع الرابطة المحترفة،
0: وماتشوات تلعب وماتشوات عاملين مثلا تلعب بالاثنين وبالثلاثة
3: اكزاكتومون، هذاك علاش ما نشاهدوش
1: سامحني داري احنا في المخيال الشعبي نتاعنا، في المخيال الشعبي نتاعنا لحد الرياضي هي حصة شاملة وجامعة وللرياضات كل، احنا اليوم مثلا كنشوفوا لحد الرياضي خويا داري مع احترامي ليكم راهو كل في البرمجة نلقاو شوية المنتخب شوية البطولة، لكن رياضة عالمية رابطة ثانية رياضات فردية، أنا راني هكا في
0: المسلسل. لأنه سامي أنا ما نحبش ندافع راهو لأنه فما برامج أخرى تعتني
3: هذا، ولا حد الرياضي كان برنامج شامل وقتها ما فماش حقوق بس، وتقول اليوم رياضة عالمية رياضة عالمية ما عندناش الحق نعديو حتى ثانية من مباراة الرياضة العالمية
0: كرة اليد كرة السلة الكل
3: كرة السلة عندنا برامج أخرى في التلفزة الوطنية تعنى بالرياضات الجماعية وبالرياضات الفردية، كان الاختيار من إدارة المؤسسة أنه أحد الرياضي يكون حصة خاصة بكرة القدم، وقت اللي تكون فما تتويجات قارية ولا تتويجات كبيرة فإنه تكريما للناس المتوجين نستضيفهم في الأحد الرياضي، لكن عندنا حصص أخرى هي اللي تعنى بالرياضات الأخرى. نشوف حكاية التوقيت
0: فوالا للمونتاج وغيره
3: اكزاكتومون، راهو شوف أنا نتفق مع الناس الكل اللي يقول لك الكونسيبسيون تاع الأحد الرياضي لسنوات ونفس الكونسيبسيون سي كونسيبسيون فييسونت وغيره، لكن كل الزملاء اللي جاوا للأحد الرياضي وحاولوا يغيروا في الكونسيبسيون تاع الأحد الرياضي كان مصيرهم الفشل، لأنه الأحد الرياضي المهمة الأولى هو حصة إخبارية بامتياز، لأنه مهمتنا الأولى والسباق ضد السرعة اللي عندنا كل أسبوع أن نتمكنوا من تمرير 8 ماتشوات، تعرف كريم ويعرف سامي أنه البطولة كانت تلعب ب 12 وكانت تلعب ب 14 وكانت تلعب، اليوم عندنا تلعب ب 16 جمعية، عندنا 8 مباريات، احنا التحدي الاول عنا انه 8 مباريات يكونوا جاهزين، و8 مباريات يتلعبوا في كل ربوع البلاد، ما عندناش كان في استاد رادس ولا في جويتن ولا في العاصمة، عنا مباريات في الجنوب، عنا مباريات في الوسط، عنا مباريات في كامل الجمهورية، المباريات هذوما وتعرف انت كريم تتلعب اليوم مثلا سيف تتلعب الاربعة ونص المباراة ولا الاربعة، وقتاش تكمل
0: الستة هاي ستة ونص
3: تكمل الستة، وقتاش
0: وقتاش تبعث وقتاش يوصل لتلزة وقتاش يتمنت وقتاش يبدأ للي مو حاضر
3: وقتاش يوصل هو للإذاعة وقتاش يبعث وقتاش يبعث وتعرف يتبعث بالطوريات وقتاش ناخذوه وقتاش يتمنت وقتاش يتعدى. دونك هون راهو مجبر أخاك لبطل يلزم لحد الرياضي يكون ثلاثة ساعات لأنه فما مباريات باش تحضر مخر. ومشينا عملنا حتى كونسيبسيون أخرى قلنا ناخذوا الأهداف نعديو أهداف الجمعيات لأنه نعرف أما ناس يقول لك أنا ما نقعدش نص الليل سنة باش نشوف جمعيتي نختاروا نعديو الأهداف ومن بعد نمشيو في التحليل. قال لك ليه ما نحبوش نحبو نتفرجوا في المباريات بالتحليل. فهمت دونك هنا أصحاب الناس راهو غاية صعيبة ياسر. وإحنا اليوم كل يوم أحد رانا في تحدي كبير برشا باش نجموا نوصلوا نكملوا نعديو 8 مباريات للمشاهد. راهي ماهيش حاجه سهله خاصه في ظل الظروف اللي نخدموا فيها اليوم تعرف كريم.
0: اوكي ياخذ معايا دالي ياخذ معايا سامي سيمونجي
2: خويا محمد علي. انا نقول تو سامبلومون بارك الله فيك وبرافو عليك لان عندك الكفاءات تبارك الله. وديما نقولوا قل لي شكون دخلت نقول لك شكون انت. وفي نفس الوقت راه انا نعرف الشيء هذايا وعشته معاك وتبارك الله. انا في الحضري هذه الناس اللي تخدم في الخفاء يخدموا في خدمه كبيره برشا ومش مش سهل. وانا نقول لكم تو سامبلومون برافو برافو خويا محمد علي كمل هكايا وان شاء الله الناس الكل اللي تتعامل معاك ديما يكونوا في نفس المستوى بقدره ربي ثم كان الخير للحضري هذه.
0: هذا شكرا عند سيمونجي. معلش سامي سؤال لك انت
1: انا اجيد شكر لك.
0: لا لا لا لا, لا, لا انت تجيد النقد فقط ولكن سامي سؤال
3: ما ينجمش يشكر
0: ما ينجمش يشكر سامي فقط وهو مش على خاطر دليل
1: لا بالحق
0: اي مش عندك عاوش عندك سؤال مش على خاطر دليبه مش على خاطر يا سامي اسمعني مش على خاطر دليبه
1: لا حضينة. لا والله لا عفوا خاطر كمال الوطنية محافظه ديما على مستوى معين
0: واضح ولا حد الرياضي لا حد الرياضي تقريبا بالنسبه لمحمد علي هذا الموسم الثاني دالي اللي قدمه بصفه معناتها مسترسله خلينا نقولوا متتاليه. هل بالنسبه لك انت على الاقل الى حد الان دالي من بين متحيل كل الزملاء اللي شادوا لحد الرياضي ولكن على الاقل دالي اعطى شويه ستايل خلينا نقولوا للاحد الرياضي وبدينا بشويه بشويه نرجع لحد الرياضي اللي تقريبا تعودنا به.
3: الحمد لله الحمد لله يا كريم.
0: خلي سامي خلي سامي دالي انا جايك خلي سامي هاي خلي سامي هاي يا سامي.
1: لا انا والله دالي ما بالحقيقه ما نعرفوش ما نعرف معناتها شخصيه ولكن شخص احترمه ونتبع فيه معناتها الحمد لله. الوطنيه انا قلت كريم ديما فما حد ادنى من الخطاب خطاب اللي معناتها بعمق حتى في التحليل لما حال نجموا عنا يمكن برشا مواقفات اما لكن الوطنيه
0: هبش نعطي ملاحظه تو وخلي دالي هو يجاوب
1: حافظت على مستوى معين
0: واضح واضح فما دالي وانت حاضر تو معنا فما شويه نقد يجي على المافيولا دالي واللي تقريبا كل حد يقول لك اللي سيرتو انا نعرفه اي اربيتر باش يحلل المافيولا راهو باش يكثر عليه اللغط والحديث والكلام وعلى انتماءاته وغيره. هل عندكم انتم في الحضري هذه النقطه هذه ولا
3: عندنا النقطه هذه؟ يمكن اكثر نقد اليوم الحمد لله كريم قلت لك اليوم اكثر حاجه تفرحني وقت اللي نخرج في الشارع والناس تجيني وتقول لي رجعنا نتفرجوا في اللحد الرياضي راهو رجعتنا نتفرجوا في اللحد الرياضي. هذه حاجه
0: هذه حقيقه
3: برشا لانه مسؤوليه كبيره برشا بعد الاسماء الكبيره اللي دولت على تقديم اللحد الرياضي. سيتون ايميسيون امبليماتيك في البيت اللي تحب ولا تكره تلقى روحك انت اليوم للموسم الثاني على التوالي وقبلهم نصف موسم معناتها ثلاثه مواسم وانت تتحمل في المسؤوليه هذه فانه مسؤوليه كبيره برشا. واحنا الهدف الوحيد نتاعنا ان نبعدوا على الباز. وقت اللي قعدت مع الكرونيكور اول حاجه حكينا فيها قلت لهم راهو ما عندكمش حتى خطوط حمراء. وهني نشكر برشا زاد اداره مؤسسه التلفزه التونسيه يا كريم لانه اليوم ما عندنا حتى خطوط حمراء في الاحد الرياضي. يقول لك تتكلموا في المواضيع الكل اللي حتحبوا عليها الكل ما فماش لكن في كنف الاحترام دون اثاره دون بوز ما نحبوش هكذا بوز هذيك الكلها تكون موجوده في الاحد الرياضي. نجيك للمفيولا اللي قعدت اكثر حاجه تطرح في جدل اليوم وكل نهار اثنين الناس تشكر لحد الرياضي لكن تنتقد المفيولا. لكن الحاجه اللي تفرحني يا كريم شنيا اللي كل نهار اثنين فما جمعيه تنتقد مش جمعيه واحده تشد تنتقد في المفيولا لمده ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه اسابيع لانها تحس روحها مستهدفة. راهو المفيولا مسؤوليه كبيره برشا كريم. انا تعرف مش هذه التجربه الاولى ليا في الاحد الرياضي كانت عندي اون 2016 تجربه قديمه في الاحد الرياضي وقتها مع سليم الجديدي ومن حظي انا انه وقت المواسم اللي ناخذ فيها انا لحد رياضي تكون فيها منافسه كبيره بين عديد الانديه على البطوله وبالتالي والا على السقوط وبالتالي لهنا
0: حسن حظك ولا حسن حظك ولا سوء حسن حظك ولا سوء حظك
3: لا لا لا مش
0: حسن حظي حسن حظك
3: لانه وقتها باش تكثر برشا الانتقادات يا كريم لكن ما نجموش يا كريم ما نجموش كل جمعه نبدلوا حكم معناتها الجمعه هذيا نحكيوا على يوسف اليوم تغسلت عليه الجمعيه الجمعه الجايه تغسلت عليه الجمعيه ما يتغشوا عليه نبدلوه واللي بعده باش نبدلوه واللي بعده باش نبدلوه اللي ما عادش عندنا حكام انا اليوم نعرف والحاجه اللي متاكد منها اللي يوسف الساري من انظف الحكام اللي تعاملت معاهم انا على مستوى المفيولة تعاملت مع عديد الحكام وكنت حاضر في الاحد الرياضي كصحفي كنت نشوف حكام راهو تتعامل في الاحد الرياضي راهو قبل الحصه تليفونه ما يسكتش
0: واضح
3: اليوم يوسف ما يسدش تليفون
0: نقطه مهمه معناتها قبل كان فما شكون قبل يطلب حكم المفيولة باش يغير رايه في لقطه ولا يقول له مش لازم تعدي
3: مش باش يغير رايه لا مش باش يغير رايه تعرف بربي اللقطه هذيك يا اخي عندي فيها الحق
0: ولا اي معقول
3: بربي عايشك راني غلط امان ما تنزلوش عليا برشا راني نعترف بالخطا يوسف ليه من النوع هذا يوسف تليفون مسكر يدخل يخدم على روحه ما نتدخلش لا انا لا فريق الاعداد لا فريق التحرير في اللقطات اللي يختارهم انا حتى كي تبدا لساعات لقطه فيها نتيجة كبير وتحكي عليها برشا نسأله قل له يوسف اللقطة هذيك أخذتها يقول لي أخذتها أما باش نقول له ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء هدف وإلا مش هدف عمري ما دخلت فيه باش أنا ضميري يبدأ مرتاح يوسف وقت اللي يقول قراره ضربة جزاء ولا ماهوش ضربة جزاء أبريتو ماهوش يبدل حتى نتيجة
0: أكيد
3: لكن يكون خذا قراره باقتناع
0: واضح سامي خليلك هكا توا كلمة الختام عندك أنت في كل شيء بحضور دالي والمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فيك قول كلمة الختام قول
4: والله كلمة الختام إن شاء الله كما الناس كلهم نتمناو باش المشهد اللي علينا يكون مخير الحقيقة وهذا من حقنا راهو كريم باش يكون عندنا مشهد علاني هادف مشهد علاني يساهم في البناء هذه هي بصراحة ما احنا توا الصفة اللي غالبة على حقيقة المشهد هي لانه فما برشا فوضى فما برشا انفجارات الحقيقه معناها
0: واضح
4: وهذيك نرجع لكلامي نقول لك لازم فما هيكل مستقل هو اللي ينظم ويراقب الاداء نتاع الاعلام الرياضي وان شاء الله اخويا كريم ان شاء الله احنا حتى كاعلاميين وكمؤسسات اعلاميه وكل نساهموا من دورنا باش ننظفوا المشهد وساهل ياسر باش ننظفوا المشهد فما عباد معينه ما لازمش تظهر في المشهد سهله العمليه
0: واضح سهله العمليه فقط تستحق شويه رد
4: حاجه اخيره القناه الوطنيه
0: اي
4: نحبوا
0: مش قناه الوطنيه لا سامحني مش قناه عندك حاجه على حد خاطر دليل يمثل قناه الوطنيه دليل
4: توي اي حد رياضي هو جزء لا يتجزا من القناه الوطنيه
0: اي
4: نحبوا زادة إنها تكون جريئة نحبوا تلفزتنا تكون تلفزة الشعب ومش تلفزة النظام فقط
0: بوه هذه نقطة موضوع أنت طرحته كما قلت راهو موضوع واحد آخر أنت قاعد تحكي فيه أما احنا نحكيه على برنامج الأحد الرياضي شكرا سامي بارك الله فيك دالي دونك خلي لك أنت كلمة الختام للعباد اللي تسمع فينا وهذه تقريبا كما قلنا رأي أغلبية الشارع الرياضي التونسي أنه الأحد الرياضي في السنوات الأخيرة سلمونجي مش على خاطر كما قلنا دالي حاضر كان فما نقد تو نقدوه ولكن الأحد الرياضي تقريبا في السنوات الأخيرة مع محمد علي بوزقرو عطاه هك عرفت في وسط الميدان اللاعب اللي يخلي ليكيب ستابل وليكيب تكور مليح دونك محمد علي كلمة الختام عندك صديقي
3: يعيشك كريم يفرحني برشا كلام اللي قلته خاصة نعرفك من الناس اللي متجمدش واللي تنتقد وانتقدتني
0: وي وي وي
3: وعيني وراسي فقط نحب نقول لسامي يظهر لي ما فماش جرأة أكثر من الجرأة اللي قاعدين نحكيو بها توا لمدة سنوات في التنظيم الوطني احنا ولات عباد تلوم علينا قالت ياسر تنقدوا لكن زادا ننقدوا ونحكيو ونكونوا جريئين أما ما نتجناوش على العباد جرأة مش في انك تتجنى على العباد الجرأة وقت اللي يكون فما موضوع معين وتتناوله تحكي فيه بكل نزاهة وبكل حقيقة احنا ماناش ننظفوا في حتى حد ماناش نلمعوا في صورة حتى حد لكن احنا وقت اللي يلزم ننقده، ما نحشموش وننقده. وقت اللي يلزم نشكره زيادة يا كريم يلزمنا زيادة ما نحشموش ونشكره، لأنه المشهد الرياضي مش بكل هذه القتامة وكل هذه السلبية. وقت اللي تكون فما حاجة إيجابية يلزمنا نحكيه عليها ويلزمنا نشكروها، ومن لا يشكر الناس لا يشكر يا كريم.
0: معقول
3: يلزم ديما
0: ننقده
3: وقت اللي يبدأ حد يستحق الشكر والتنويه فإنا نشكره. لكن كن متأكد يا كريم ويا سامي ويا سي المنجي اللي احنا في الاحد الرياضي رانا ما نجملوا حتى حد، ما نلمعوا صوره حتى حد، نحكيوا كان في الحقيقه.
0: وهذا موافقك فيها سي المنجي.
3: الشعب التونسي تلفت الشعب التونسي ونحبوا نمثلوا، وكل واحد من افراد هذا الشعب يبقى روحه ممثل في التمثيل.
0: وهذا موافقك فيه سي المنجي.
2: واصل خويا سي محمد علي، خويا الغالي واصل، لان اليوم راهو اليوم عندك برشا ناس تحبك برشا، لان انت انسان في الديريكت وفي الاوف نفس الشخص، وهذه حاجه تشرف تونس، واحنا فخورين بيك فريمون بوجودك في الاحد الرياضي. وسلم على الناس الكل سورتو الناس اللي قاعده تخدم في الخفاء.
0: فوالا دالي اخر سؤال في دقيقه. اليوم اكيد باش ترجع للحديث عن القائمه الوطنيه للناخب الوطني معين الشعبان، يظهر لي برشا لغط. احنا باش نحلوا الموضوع توا للعباد، اما يظهر لي فما برشا لغط على القائمه.
3: القائمه هذه الفرق ما بينها وبين القائمات الاخرى اللي لغط على اسم والا
0: على اسم ولا اثنين،
3: كان تقبل برشا اسماء وما تلقاش برشا لغط. البره هذه على اسم والا اثنين وبرشا لغط، يمكن ايضا لانها اول قائمه لمعين الشعبين، يمكن لانها اول قائمه مالوروزمون بعد خيبه كاس العالم. الناس كل تستنى في القائمه هذه اللي يحكي على تشبيب، اللي يحكي على مواصله تجربه مع ملاعبيه معينين. كانت الانتظارات كبيره للقائمه هذه، وبالتالي وبانه الناس كانت تستنى فيها برشا باش يكون عليها برشا لغط. لكن كما قلت لك الايجابي المره هذه انه اللغط على اسم والا زوج، مش على اربعه وخمسه اسماء كما تعودنا في قائمات اخرى.
0: محمد علي بوزقاري مقدم برنامج الاحد الرياضي مره اخرى مشكور، ومعذره كان خذينك على الطاير وانت مع الصغيرات، يظهر لي للرد فقط على الاقل ولمعرفه اكثر راي العباد. تو ناخذوا تليفونات بعد شويه سواء في برنامج الاحد الرياضي ولا بقيه البرامج. شكرا محمد علي، ربي يعينك، وكمره اخرى انستك بالله صغيره. طيب سيمونجي في جوج دقائق عايشك دالي، باي
3: سيمونجي ولكل مستمعين.
0: شكرا شكرا دالي. اي سيدي سيمونجي، تقريبا اعطيني حوصله ختام في زوج دقائق، ثلاثة دقائق على اللي سمعته الكل. قبل ما ناخذوا التليفونات ونذكر انه تو بعد نشرة الاخبار باش نرجعوا نحكيوا على قائمه المنتخب الوطني التونسي.
2: راهو هذا الكل كلام الكل راهو مثالش واحد ما تنجمش اليوم باش تعجب الناس الكل، لكن اليوم راهو الرياضه نتاعنا يلزم نعرفوا حاجه لمصلحه الرياضه نتاعنا. لكن اليوم يلزمك تقبل كريتيك، اما الكريتيك يلزمك كريتيك صحاح مش كمحب جمعيه، لان اليوم راهو رد بالك راهو كي تحب جمعيه وكي تحب الفريق الوطني التونسي مش كيف كيف، لان الفريق الوطني التونسي يمثل الجمعيات الكل، وهذه هي الحاجه اللي يلزمها تتغير. بعد ساعات ثم ناس كل واحد هي راهو كم معناها مدرب وطني ماكش باش تعجب الناس الكل على معناها الجوارات اللي باش يجيو، لكن ثم اشياء هذه يلزمنا تو نحكيو فيها من بعد. لكن اليوم رانا نقول لك اللي تو سامبلومون راهو نسمع اخويا محمد علي بوزقار وسي سامي معناها يوريك اللي اليوم الاولاد اللي يبداو موجودين معناها في الاحد الرياضي وفي بعض القنوات الاخرى زاد ثم ناس راهو من طراز عالي فريمون. لكن ديما راهو ثم ناس ما تقبلش النقد، لان انا صارت لي مره قلت اعطيت وجهه نظري على ملاعبي كان يلعب في فريق ولا يلعب في فريق اخر ولا يدافع على الفريق الاخر لمصلحته هو، وما قلتش كلام انا معناها ما ينجم يمسه ولا حاجه، قلت حقيقه وهي صارت والجماهير الكل.
0: يا اخي خذا موقف مني،
2: طلبني في التليفون سب لي امي وبابا، هو وانا امي وبابا متوفين الله يرحمهم ونعمهم. جاوبته انا قلت له انا راهو ما نحبش شكون يسب لي امي وبابا، اما انا ما نسب لك شمك وبوك وربي يفضلهم لك وكل، لكن باش يوريك معناها المستوى نتاع الناس. ومعنا وقتها النجم نقولها لك ماتر كمال بن خليلي اللي قال كلام اقوى من الكلام نتاعي. تحيل سي كمال بن خليل، ماتر كمال بن خليل ما طلبش سي كمال بن خليل خاطر يعرف كان باش يطلب سي كمال بن خليل تو تشوف شو يعمل.
0: طلب الانسان العاقل
2: هي حتى مش مشكل انا، اما انا ما نسامحوش مدى الحياه كيسب لي امي وبابا لان انا ما نسبلوش امي وبابا.
0: باش نشريها هو توا. اوكي. ناخذ تليفونات بتاع المستمعين. نذكركم راه تنجموا بعد الاخبار باش تكونوا حاضرين باش نحكيوا على قائمه المنتخب وعلى اللغط الكبير اللي صار. لاعب اثنين سيرتو غيث زعلوني اللي تقريبا اكثر اسم متداول ابار من لاعبين اخرين. هل يستحق كل الحديث هذا؟ هذا كل رايكم يوصل. اول تليفون صالح حضران. سي صالح
5: مروا عسلامة.
0: اهلا بيك سي صالح.
5: بيك
0: عايش. سي صالح قول لي
5: خلال مالك سلموجي برشا
2: بارك الله فيك يعيشك.
5: رقام من القامات سلموجي من السبعينيات احنا نحبوك لتو من الابد.
2: ربي يفضلك يعيشك.
0: هاي سي صالح قول لي عندك حاجة على البرامج الرياضية في الجزء الأولاني؟
5: والله بالنسبة للبرامج الرياضية بالنسبة لحمد علي القزواي معناها باهي بالسماء بالجديد.
0: محمد علي بوزقر وي.
5: محمد علي بوزقر من من أحسن ما تم وحيرفي يعرف تشيك. بالنسبة للبلاتوات الأخرى تم كرات ما كرهوش يجيبوهم أصلا. ما يحبوش. المرور الوسيلة الرابعة والخامسة شنج في العباد يعني من المرور حبسوا ينجيش حتى بلاش ينجيش وثم حتى مر صحاف مر المرأة
0: بيهب شو سألك أنا سؤال فقط توا توا العباد تقريبا الحاجة اللي هي متناقضة شوية سلمونجي اللي يتبعوا ويتفرجوا وغدوا الصباح يصبحوا ينقدوا ويقول لك ما حقوش وهذا برنامج ما نتفرجش عليه وهذاك مقدم ما نتفرجش عليه وهذاك علاش تتفرج؟ هل لأنه التونسي يحب يشوف يحب الإثارة التونسي ويحب العرك ويحب ومن بعد ينقد ويقول لك ما حقوش؟ أنت سي صالح تتفرج في البرامج الكل ومن بعد تنقد ولا ولا ولا إذا كان أنا عندي موقف من برنامج ما تفرجش فيه؟
5: برنامج ما نتفرج فيه. مش أقولك حاجة يرحم والدي تتذكر الناس الكل بالمكشوف وقت كان في حنبار قبل 2010 وكان في دي كاريتي معناها الناس تستمتع عندك تسهر معاهم حتى تبقى معاهم تسامة معناها يفيدوك وعندهم الجرأة وعندهم الشجاعة من سي فتح المودي من سي بن سعيد وعندهم وبن غربية متعاونة وقتها وما سمعناش التشنجات هذه والأمور هذه كلها.
0: دونك الإشكالية بالنسبة لك أنت في الأشخاص اللي موجودين في بعض البرامج
5: ثم أشخاص ما يستاهلوش باش يجوا كريت ما يبغوش تلزق
0: بيه. خليني انا انا خليني انا انا انا في في في في البرنامج نحاول ديما كما قلنا يكونوا عباد حاضرين والاتصال يكون مباشر بين الجمهور وبين الضيف اللي موجود. هو سلمونجي مش ضيف هو ولد الدار ولكن بالنسبه باش نعطيك انا سؤال مباشره لسلمونجي. سلمونجي كان حاضر في برشا برامج رياضيه يظهر لي دائما بنفس المستوى بنفس الحيادية حتى أنه برش عبيد تسألني مثلا سلمونجي شنو جمعيته فما برش عبيد متعرفش سلمونجي شكون جمعيته عندك حاجة عندك ما تلوم على سلمونجي هو موجود خلي جاوبك لوم على سلمونجي أنا ماذا بيا فما اللوم
5: من الجمهورية التونسية تابع سلمونجي ذاك عمره ولا يكون منحاز للجمعية
0: بيه. هل الاخرين ما عندهمش الحق مثلا انه يكون عندهم جمعيه ويدافعوا عليهم؟
5: فهمك مثل الموزي تو سي فتح المودي معناها علاش ناقد ثم السياده زاد يحضروا ما عندهمش حق وثم ناس ما كرمش يجيبوهم ما كرمش تدخل تلز اصلا تو عمر جمال بالرغم صغير وكل شيء لكن مش تسجل عباد برشا
0: أو فما عمر جمال فما أنت ذكرت عمر جمال أم فما برشا عباد تقول لك عمر جمال مثلا برشا يظهر لهم اللي هو محايد
5: يتكلم
0: الحق فوالا
5: يتكلم الحق ويحترم الناس ولو حتى جماعة أخرى منافسة يحترمها هذاك الحب واحد
0: واضح به.
5: المنتخب
0: أعطيني في في في دقيقة خاطر مازلنا ما حليناش القوس بتاع المنتخب أعطيني في دقيقة شبيه المنتخب
5: في دقيقة بالنسبة للمعين الشعبان من أحسن ما تم في تونس.
0: شكون قال شكون من قال عكس هذا؟
5: النتائج نتاعو. النتائج نتاعو تشهد عليه.
0: لا قلت لك شكون اللي قال اللي ماهوش مدرب كفء؟
5: لا لا أنا نشوف التواصل الاجتماعي هذاك اللي داخل البلاد هذا الشعبي. جميل. راهو سي موزا ونحذيت في عام 78 الشتاري وقت يمشي للأرجنتين ثم ياخر كاليتي. توا برك ملاعبين باهي هز وخل ما لا خل قد ولا ما
0: تكلم باهي يقعد معايا تراخ نشوف سيمونجي في النقطه هذه قال لك فما في 78 برشا ملاعبين مشاو وقعدوا
2: سي عبد المجيد شتالي كان جروب تفكروا كان خونا صادق عطوقة باش يكون معناها هو لا لا لا
0: هو اللي كان مساهم في ترشح المنتخب
2: شفت اي رب شوف الدنيا معناها يوريك اللي من بعد صادق عطوقة كان هو
0: بناك النايلي
2: بناك النايلي وكان هو المساند نتاع مختار النايلي معناها باش يوريك تبارك الله معناها الاجواء اللي كانت موجوده غاديك كي تشوف الملاعبيه في من الطراز هذيك وخلات اللي مثلوا تونس وتبارك الله كنا من اوائل الفرق الافريقيه اللي معناها اللي مثلوا تونس انا هذيك هي اللي شجعتني باش من بعد مارست كره القدم وقت انا نخدم في فندق في قمرت معناها يوريك هذيك اللي اعطتني اللي انا عمر جبالي ولد حومتي وخويا ومتربين مع بعضنا نلقاه في الفريق الوطني التونسي هذاك اللي شجعني معناها باش نمارس كره القدم
0: فوالا هاي سي صالح قول لي مالها
5: كي تبدا برشا كاريتيه مثال يخلي من شكل من يشز 100 واحد في وين شباني ولا تخلف واحد ولا زوج راه مش عرفناه هنا اللي هو دبور كاريتيه الوقت سلابك البطوله هي هو تو يجي ضد الساعه راهو مش فاش فريق واحد مجموعه نتاع تونس وليبي تو ماشي في طريق صحيح وليبي مش كون منافس مباشر لتونس هو يلعب ضد الساعه تو عطيك تو عطيك مترشحوا. وبعد تو وقت كي تبدا مازال عندك وقت 4 سنين ولا حاجه وقت اختار صغار.
0: معناتها بالنسبه لك انت قائمه المنتخب راضي عليها القائمه الاخيره اللي خرجها معين شعباني.
5: راضي عليها خاطر هو يعرف. وثم لاعبين هو شنو ما جابش بلان هو مضروب. شو مضروب؟ يحب فريق مضروب استغرب. وش بينا جابوش. شو يلعب ضد الساعه تو.
0: واضح شكرا صالح.
5: شكرا صالح
0: فعلى هذه الرأي الأراء كلها مقبولة طول ما هي في إطار الاحترام فإنه مقبولة بعد الأخبار سلمونجي باش نحكيو على المنتخب قائمة باش تعطي رأيك بكل تفاصيل رأي المنتخب وناخذ زادة تليفوناتكم اللي توصل 71-844-411 نسرين تقرركم نشرة الأخبار ماضي ساعة ونص وراجعين بعدها في فيراج
6: فيراج مصوري عليك الفيراج تتنفس كان الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر ادريسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكي كورة على راديو الشباب الكورة عن
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5 شباب يعبر والمختص يجيب
8: عدل موجتك تسمع صوتك
9: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
10: نشرة الأخبار
11: إقبال هام من الشباب على تظاهرة فرصة ستريت لاقتناص الفرص في مجال التكوين والتشغيل في تونس وألمانيا خالية التكافؤ والاحترام آلية جامعية توفر للطلبة خدمة الإنصات والمتابعة والإحاطة وكورنيش المرسى يحتضن تظاهرة رياضية تخصص عائدتها للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وسعدت أوقاتكم جميعا أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها تختتم اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات التظاهرة جمعت شبابا وجهات فاعلة في مجال المرافقة والتوجيه بهدف توفير المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا كهية مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد خلفاوي
12: فرصة إنه باش نقربوا للشباب باش نوريوا الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غرار وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني باش نوريوا الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف كيف خارج تونس باش نحكيوا على لونتربرونيا هي فرصة باش يشوفوا سعة لابيران اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من لي انستيتيسيون انستيتيونيل في تونس وخارج تونس وكيف كيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني الفورماسيون بروفيسيونيل اكثر من 259 اختصاص موجود فسبع اختصاصات جديده كيف كيف موجوده باش يتعرف على لي سونتر الموجودين في تونس باش يتعرف على فرص التشغيل والشراكه مع الدوله الالمانيه ولي زوبورتونيتي الموجودين فمالانيتي الانترناسيونال توفر المعلومه الصحيحه.
11: وسجلت الدورة السابعة من تظاهرات فرصة ستريت تقبلاً هاماً من الشباب خاصة من الطلبة وخريجي الجامعات للاطلاع على الفرص المتاحة للدراسة أو التكوين أو التشغيل في تونس وألمانيا.
13: متخرجة مهندسة في الجيني شيميك بروسيدي، جاية لوجة على فرصة، قاعدة نكتشف طبيقة في الليستون، لوجة على خدمة في كمة الانجينيور، سواء دكتوراه سواء خدمة إن شاء الله.
14: متخرجة من ليكول سوبيريور متاع دي ديزاين متاع داندين، تخرجت ديزاين إيماج أوديو فيجويل، باش نشوف على الفرص كان فما ماستر البر حتى الأوس بيلدونغ وكل، جيت ناخذ فكرة زيادة على سوق الشغل في ألمانيا،
15: نقرا إيزيتراد، شوف على مثل ماستر البر، لي زوفر اللي حاطينهم هما.
16: متخرجة أنا حديت تو بريسك. خمس سنين تو نخدم قاعد نلوج على نقاش اوبورتونيتير برا. انا ديجا كان عندي فكره على المانيا، حبيت نزيد نجي ناخذ فكره هنا. ديجا دخلنا شفنا قدموا في دي كيستيون وقاعدين يجاوبوا عليها، وما احنا قاعدين هكا ديجا ناخذوا في فكره باش نكمل نزيد نشوف لي زاتليه باش نزيد ناخذ فكره اكبر.
17: انا متخرج عامل ليسونس اون جيني لوجيستيك سبيسياليزي لوجيستيك دي زوبيراسيون انترناسيونال، نخدم في اللوجيستيك. جاي لهنا نحب نعرف علاش الدومينات كلها موجودين كان اللوجيستيك لي.
11: خلية التكافؤ والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد ابن الشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمة الإنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. ويندرج وحدث هذه الخلية ضمن مشروع دولي يهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة.
18: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه We for Deed حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله وقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المعار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة، جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهام تاعها الإنصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
11: رئيس جامعة تونس المنار أكد في تصريح للأخبار أن خلية التكافؤ والاحترام متكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين، داعيا الطلبة في جامعة تونس المنار إلى الاتصال المباشر بالخلية من أجل الدعم والمرافقة.
18: الخلية هذه متكونة من إخصائيين نفسانيين، كذلك أطباء يعني دي بسيكاتر دي بسيكولوج. خلية راو الأعضاء متاعها وقع يعني مصادقة عليهم من طرف مجلس جامعة تونس المنار، وهذا نداء لكل الطلب عندهم الخلية هذه على ذمتهم ما يدخلوش بأي مشكلة عندهم، يتصلوا بالخلية باش يكون اتصال مباشر، وهذا الهدف من الخلية هذه. والبرنامج هذا متميز، يعني جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 14 في العالم لما أنا في الهدف رقم 5 في المساواة بين الجنسين.
11: تتجاوز الرياضة معاني اللياقة البدنية والتنافس لتعضد الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. وفي هذا الإطار احتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقة العدو بمشاركة 1500 عداء من مختلف الفئات العمرية. التظاهرات تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة، وتخصص عائدتها لتهيئة المدرسة الإعدادية دار فاطمة بعين درهم من ولاية جندوبة وفق عضو لجنة التنظيم إنس بوميت.
19: هي من الاول كانت فكره انه نعملوا جاريه ونشوفوا شنو على الغطور نتاع توينتا. دونك الحمد لله اذا كان نحكيوا على 5 ميليون ونحكيوا على كونفيونس وعبيد ولات استنينا ولينا نوصلوا نعملوا سولدا وتقبل مدات نتاع اخر جور نتاع الفونت نتاع لي دوفير. دونك سور سا الحمد لله كنا على قد المسؤوليه. جاريه في كل سبتمبر 3 ايبروف عندنا 1 كيلومتر 5 كيلومتر و 10 كيلومتر لو بلوس امبورطون هو لونجاجمون هو الفلوس نتاع حق الدوفير. العائلات باش تمشي المدرسه اعداديه في ريجون دالفات ما في احنا كل عام بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه الاختيار نتاع المدارس يكون من الوزاره. دونك هي تختار لنا انهم لي زيكول اللي لازمنا نحصنوا فيهم ولا شنو اللي نقص. الحمد لله كي يولي التلميذ في لوغ كروز هذيك ما يخرجلكش لبرا وتعمل له انت تيران ويولي اليكزيرس لو سبور راهو سبور ينظف المخ وينظف كل شيء. سبور مهم جدا انه باش يحد من الظاهره خاطر كله ايتاد دي غير كي يولي سبورتيف راهو مخه ينظف.
11: نظمت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيكبلي بالشراكة مع دار الشباب بمنطقة غليسية من معتمدية دوزة الجنوبية وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التربوية بالجهة يوما بيئيا توعويا تحت شعار جرين لينك، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الموافق للعشرين من سبتمبر من كل عام. وقامت الجمعية بتنظيف وتزيين المنطقة السياحية بدوز باعتبارها وجهة للعديد من السياح مع انطلاقة موسم السياحة الصحراوية. مجد عمارة في المتابعة.
20: نشر ثقافة المحافظة على البيئة والمحيط من خلال تنظيف وتزيين المنطقة السياحية بدوز هو النشاط الذي نظمته جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي. عبد المجيد المرزوقي عن جمعية رؤية.
21: اليوم في إطار الحملة العالمية للنظافة نشاط بيئي

0: إن شاء الله نحبوا على الأقل مرآة البلاد هي نظافة، وهي أن الواحد يوري صورة البلاد بوضعية أخرى، وإن شاء الله ديما هذه تتواصل الحملات التحسيسية للناس كل.
1: كما تحدث عدد من الأطفال.
2: أنا اسمي حنين من دوز، جيت اليوم شاركت في حملة النظافة لأن نحب بلادي نظيفة، ويا رب إن شاء الله نوصل رسالتي للدنيا كل ما عادش ترموا المهملات في الأرض، لأن يجب أن الوطن تكون نظيفة ونعيش فيها كلنا سعداء.
3: أنا رميسة نقرة سنتات، جيت اليوم شاركت حملة النظافة خاطر نحب بلادي ديما تكون نظيفة، ورجاء أن عادش لوخ شخص اللطاء.
4: أنا اسمي رعب الحمد، جيت اليوم شاركت في حملة النظافة، نحب بلادي نظيفة سبحان الله.
1: اليوم العالمي للنظافة مثل فرصة للتأكيد على أن النظافة ليست مناسبة نحتفل بها في يوم واحد فقط، بل هي عادة وسلوك يجب أن نلتزم بهما كل يوم.
5: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إقبال هام من الشباب على تظاهرة فرصة ستريت لاقتناص الفرص في مجالات التكوين والتشغيل في تونس وألمانيا. خلية التكافؤ والاحترام آلية جامعية توفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة. وكورنيش المرسى يحتضن تظاهرة رياضية تخصص عائدتها للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: فيراج

0: سمعوني صوتكم انتم مستمعينا وين ما قاعدين تسمعوا فينا على 71 844 411. قولونا اراكم اكيد هذه الحصه الاولانيه كما قلت في فيراج الموسم العاشر، 10 سنوات متتاليه للبرنامج اللي يعطيكم فرصه انكم تعبروا، انكم تعطيوا رايكم في كل موضوع يتم طرحه مع نهايه كل اسبوع. كنا نهار الاحد من نصف النهار ونص حتى ماضي ساعتين كيف كامله موجوده مازالت حاضره معاكم. نسلموا على سليم القصيبي اللي موجود حاضر معنا في الاخراج التقني، سلموا على سندا، على ياسين اللي موجودين في الاخراج الرقمي، كريم زغبي سلام عليكم على الناس الكل، سلام على سيمون جيب ابراهيم ضيفنا، وديما ما نحبش كلمه ضيفنا لانه ولد الدار ولد البرنامج زاده. مرحبا سيمون جي مره اخرى. الجزء الثاني نحلوا قوس المنتخب، قوس قائمة المنتخب، قائمة الناخب الوطني معين الشعباني. بعد شوية ناخذ زادة تليفوناتكم انتوما اللي واصل على 71 844 411. نذكر بالقائمة سيمونجي، في حراسة المرمى فما ثلاثة حراس، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، أدم عروس، محمد النسراوي، منتصر الطالبي على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم نلقاو كل من خليل العياري، سيف الله الطايف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصدق قديدة. ذوما تقريبا القائمة، قائمة الناخب الوطني معين الشعباني. قراءة عامة سلمونجي.
1: هو ليست راهو معناها نجمو عمره ما ثم برشا ناس باش يكونوا معناها كل واحد
0: عمره ما تلقى اتفاق مع تاي
1: معنا يعطيك الصحة اليوم. لكن اليوم الناس كل تحكي على علاش مش موجود غايت الزعلوني،
0: أكثر اسم تم طرحه تقريبا وهذه الاختلاف اللي صار،
1: وهذه حاجة نقطة استفهام. اليوم أنا راو معين خويا وصاحبي عشيري، هو النجم يحكي عليها ويعرف منجي شنو. الحمد لله يا ربي هذاك
0: أنا اللي نعرفه سيمونجي اللي
1: وليد من تراز عالي،
0: كان أي
1: من تراز عالي، والحمد لله كان بحذايا في سويسرا وقتها. مش وقته أنا باش
0: نعرف، هذه النقطة اللي كنت باش نقولها أنا وقلت خالي ما نقولهاش خاطر اللي نعرفه اللي تقريبا بدايات معين الشعباني كانت معاك
1: الحمد لله بارازار. هي راهو أنا وقتها ما يلعبش هو في الترجي الرياضي التونسي، زيتو لسويسرا في فريق كبير، ووقتها الترجي طلبوا برشا فلوس وهو احتياطي. نعرف علاش أنا، لأن إذا كان باش ينجح في سويسرا يقول له شبيه ما يلعبش في الترجي، هذا خلى أما راهو حتى حد ما يشك في نزاهة معين الشعباني، ما نعرفش شنو التدخلات. لكن اليوم ما نجمش
0: خلينا نبداو شكلا سيمونجي، انه خروج القائمه على خلينا نقول على الانترنت ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وانه ناخب وطني ما يعملش ندوه صحفيه ويكون في مواجهه مع الصحفيين، يعطي القائمه، يتقبل اسئله علاش مونجي ابراهيم سيمونجي ابراهيم مش موجود، علاش كريم موجود في الليستة. هل هذه شكلا ساعة أن تخرج قائمة بالشكل هذا أنها تخرج على الانترنت على المواقع؟
1: هذه المشكلة الكبيرة، لأن اليوم رو اليوم ثم ناس بعد ساعات تخرج أخبار وما يلزمش تخرجها. لكن اليوم تخلي على غيث الزعلوني اللي هو المستوى متاعه أكبر من معتز النفاتي ويان فاليري، في نفس الوقت رو غيث الزعلوني اليوم كي تشوفه والله يعجبني برشا في معناها الرياكسيون تاعو قبل الكوب دي موند، ما يمشي الكوب دي موند، ومن بعد توا الرياكسيون اللي عملها ذاك يوريك معناها اللي عنده انتوراج في فريق اسمه نادي
0: الفريق. نطرح سؤال بالنسبه لك انت، معناتها غايث الزعلوني عنده بلاصه في المنتخب
1: من اول الملاعبين اللي نجم يكون في
0: خير من يان فاليري
1: ومعتز، خير من يان فاليري ومعتز النفاتي مع بعضهم يبداو. لان اليوم راهو مش من اليوم راهو الحكايه، احنا ما ننساوش اللي طارق ثابت كان ينجم يكون هو في اعز كيب في اوروبا، لكن وشكون اللي كان احتياطي نتاعو؟ حاتم ترابلسي. شوف حاتم ترابلسي من بعد جاته فرصه ومشى، ومش لازم نحكيه شنو اللي صار وشويه لا حتمه كارير نتاع حاتم ترابلسي. جو بريفير ما ابستونير، خاطر الناس هذوما ما ينجموش يخزروا رواحهم في المرايه، شويه لحتموا الكارير نتاع حاتم ترابلسي. الحمد لله حاتم ترابلسي نور الكره التونسيه، ونعرفوا اللي هو كان احتياطي في الفريق الوطني التونسي نتاع طارق ثابت. لكن اليوم
0: السؤال اللي ما فهمش اللي ما عندوش اجابه الى حد الان، علاش مش موجود غايت الزعلوني؟
1: الله اعلم. هذه نقطه استفهام،
0: وعلاش ما خرجتش مثلا الجامعه ولا الناخب الوطني واعطى اجابه للاسئله؟ لانه فما برشا كلام برشا حديث برشا لغط
1: ما تسمعش هذيك الناس اللي تبدا عندها دي اشياء راهو سهل اليوم المستوى نتاع غايه الزعلوني من احسن واحسن في افريقيا مش في تونس بركه في البوزيشن نتاعو اليوم ما ننساوش زاده اللي راهو ثم اسرت مومون زاده حتمنا كارير رائد بوشنيبك يا ظهير ايمن اللي هو كان السبب معناه في لي سوكسي نتاع الترجي الرياضي التونسي اليوم انا كنت حبيت اليوم غايث الزعلوني ورائد بوشنيبة يكونوا موجودين في بلاست النفاتي ويان فاليري لأن ثم برشا ناس قاعدة تدافع على مصالحهم قبل مصالح الفريق الوطني التونسي. اليوم الظلم هذايا ما هوش باهي. اليوم راو إذا كان اليوم باش نجيبوا ناس باش يحكموا فيهم ناس أخرين على الليستات اللي اتعملت ما تنساش حاجة أخويا الغالي اللي اليوم راو ثم ناس ولا حتى حد حكى عليها وشفنا مسيو سكوليو الله يرحمه وقت اللي جاب جل الفريق الوطني التونسي خونا والله سمحني توا ستوبر نتاع كان احتياطي في في في الترجي الرياضي التونسي وسكوليو عيط له وشوف الكارير اللي عملها تبارك الله عليه في اوروبا وفي بارتو في انجلترا اسمه نتاعنا
0: رادي جعيدي
1: رادي جعيدي تبارك الله ما شاء الله نور الكره التونسيه في العالم اجمع ومعناه يوريك اللي كان احتياطي وحتى حد ما تكلم مع سكوليو معناها قعدوا باهتين كيفاش احتياطي تعيط له الفريق الوطني التونسي لان عرف القيمه نتاعه اليوم الظلم انا رائد اسمه غايث الزعلوني المره الاخرى نشوف فيه سوق شوت باليسار والله ما عرفته معناها يوريك اللي الملاعب هذايا سي ان جوار كومبلي انا عجبني برشا في التصرف نتاعه لمصلحه تونس لكن الوجاعه موجوده هذا اللي خلى اللي برشا ناس راهو اليوم نحكيو على الفريق الوطني التونسي ما نحكيوش على فرق نحكيو على الفريق الوطني التونسي هاو جبت لك على بوشنيبه انا نجم نجبت لك على ملاعبيه اخرى باركونتر معين نشكروا على وجود علي معلول والعيدوني وفرجاني ساسي علاش هذوكم هذوما ناس رشحونا الكاس العالم وما تهزهمش الكاس العالم شنو هما لي ريزون علاش هكا كيما عملوا الاهلي المصري ما كانوش ريكونيسون لليوم الجمهور يحكي على علي معلول علي معلول اللي ما هزوش الكوب دي موند دي كلوب وما هزيناش الكوب دي موند الاخرانيه اليوم هذه فرصه للملاعبيه هذوما خاطر معين ذكي برشا ويعرف كيفاش يتصرف يعرف اللي الفيستير عنده اهميه كبيره برشا هذا اللي خلى اللي جاب جوارات يفون تيت ريسبكتي ويلزمنا نكونوا ريكونيسون سامحني حتى في الكاس العالم تهز سامي ترابلسي وخونا سمير اللي رشح اللي يرمبلاسيه خونا سامي ترابلسي
0: منتصر
1: لا لا منتصر زاد خدم خدمة كبيرة برشا زاد كيف كيف فهمت لطفي القادري مش لطفي القادري أخوه سمعني حسينو سي بورتدير هذو من هزوم ونيرو كونيسان متجيب مدربين اللي انت مترشح لكاس العالم عن طريق زوز مدربين اخرين لانجراتيتود هذا نكران الجميل هذا اللي لازم يتنحى في تونس اللي يحب على بوست ما يبداش يشكروا في الاوف يبدا يقطع ويريش
0: جلال القادري وكلال
1: سي جلال القادري سمعني
0: هناخذ شويه تليفونات لانه ضيق الوقت ان شاء الله برشا تليفونات واصله ان شاء الله يا رب الجمعه الجايه ناخذوا لماكس قول الو عاصم الو
2: كريم خويا
0: اهلا وسهلا نعيم من جرب هاي سي نعيم
2: عاود ديما خويا منجي
0: شكرا عايش بارك الله فيك
2: انا محب انا من جرب انا محب النادي الافريقي
0: مرحبا
2: وخلي النادي الافريقي على شيره بس وبالنسبه لمعين شعباني قبل ما يبدا قبل ما نبدا معين شعباني هاي قاعد الكاركتر تاعه تاع ايكيب تاع نادي خلي النادي الافريقي على شيره خويا كريم وخوك منجي اللي ما جاوبكش ما قلتش جاوبك تو انا نجاوبك على ما عيطش زعلوني تو فهمت لي زعلوني ما شاء الله كما قالت خويا منجي معنا ما نحكوش امور فنيين طايط يرى الرجل على ما تعيطلاش وقال لك خويا انت قلت له خويا منجي قلت له خويا منجي على ما جو ما جاش في ما عملش في الفي ما على ما جاش في عامل ساعه ونص ما يجيكش ما يجيش صحيح ما يجيش خاطر بالنسبه للزعلوني خاطر جوان النادي الافريقي
0: خاطر جوان النادي الافريقي ها فما يا نعيم فما ملاعبيه من النادي الافريقي موجودين في القائد
2: يا ودي يا عم كريم يا اخو كريم
0: يا سيدي
2: صادق قديد ولا
0: اي ومهيب ومهيب ومهيب مهيب الشامخ اي
2: مهيب الشامخ فرضوها يا اخويا ما عادش مهيب الشامخ على الدنيا سنه مش كون متعيط نحكي ما شفنا في شفنا في مهيب الشامخ نحكيك على زلو ما صلى جواك كما قال خويا موجي الطايطيره يا خويا ايجا اعمل كما قالك اعمل جوا صاحبي وقول لي علاش علاش انا محب النادي الافريقي ولا انا منتخب مش ماهوش نادي هو هو سي معين شعبان معين شعباني صولا ربي يزمي يعلموه ولا يقول ما تعينش في نادي هو حمد المصوري لاعب حمد المصوري لاعب دارجين حتى المدرب يلعب في دارجين ومش حاضر ها وتعيط له وخلي كما قال خلي زعلون ما شاء الله تلعبوا الاول هو وبعدها تجيب كما قال طميس سليمه ماهوش عامل عليه مزيه
0: واضح وصلت الفكره نعيم شكرا خاطر برشا تليفون شكرا لا لا لا اسمع على الانفعال بس باش تقول سامحني على الانفعال عاتي عاتي اي تليفون واحد اخر الو عاصمه
3: مساء النور والسرور مساء الفل والياسمين خويا كريم
0: ليك
3: وكل الفريق اللي عامل معاك هذه القيلوله والكابتن سيمونجي وكل كل عامل في ضعف الشباب
0: شكرا يا شلبي اعطيني اعطيني في دقيقه خاطر برشا تليفونات وما عادش برشا وقت
3: دقيقه
0: دقيقه اي تونا نعوض لكم في الاسابيع القادمه قول لي
3: هاي خويا
0: القائمه شنو قائمه المنتخب ولا تحب تحكي على البرنامج الرياضي؟
3: والله نحكي على البرنامج الرياضي
0: احكي في دقيقة هاي
3: بسم الله نتفرج على قناة الحوار علاش؟ لأنه المنشط بصراحة نعرف حتى ولو نعرف انتمائه محايد ويعرف سؤالاته شنو يسأل الكرنيكورز متاعه لذلك الكرنيكورز متاع اللي معاه نعرفهم كل واحد من انتمائه متاعه لكن ثم فيهم اللي عنده تعصب صراحة وثم فيه لا ما عندوش يعني عنده شكون عن كل والله نعرف بالواحد وانت ما متعه اما برنامج محترم ما شاء الله ومعروف انا كنت قبل احد رياضني كان رازي القنزوع
0: واضح
3: فرجت ما نتفرج اما اقول لك كلمتين بربي
0: أي.
3: كلمتين قول اسكو قلت وقلت زعلوني احنا ما نجي ضد اللاعب اي لاعب نحن الفريق الوطني هذاك ما بغض النظر على الانتماءات والفرق اما زاد حمزه المستوري رغم الاحسن لاعب من الاحسن لاعبين في الترج
0: واضح واضح
3: وثم سؤال نسال نقول وينه سعد بقير
0: واضح الاسئله هذه ما نجم نجاوب عليها كان معين الشعبين سؤال واحد اخر له ومستمع واحد اخر له عاصمه
4: عاصمه خويا كريم تحيه ليك وتحيه لي كيف الكل معك
0: اهلا وسهلا شكون معي اليوم سيدات موجودين برشا شكون معي
4: خلود
0: يا خلود في اقل من دقيقه خلود قولي في ساعه خاطر ما عادش برشا وقت
4: في اقل من دقيقه حبيت نحكي على البرامج الرياضيه
0: ايوه
4: فور اكزامبل انتم فيراج عاطين كلمه المستمعين وخلي المستمعين يعلقوا
0: ايوه
4: علاش كوسوسوا في القنوات التلفزيونيه والا في الاذاعات المستمع او المشاهد ما عندوش كلمه ما ينجمش يعلق علاش ما تمش حريه للمشاهد والا للمستمع
0: هاو عندكم فيراج ياسي هاو عندكم فيراج ياسي
4: دونك هذاك علاش
0: واضح
4: وفي اقل من دقيقه حبيت نقول ان شاء الله نوافق المنتخب السنين
0: واضح شكرا خلود بارك الله فيك سيد مونجي نكمل قبل ما نكمل مع تليفون واحد اخر نحاول الغالب معذره اليوم الموضوع نتاع البرامج الرياضيه خذا اكثر حد سيد مونجي دونك في الاخير القائمه نتاع المنتخب نجموا نحكموا عليها من بعد بلاصه غيث الزعلولي لانه يان فاليري تقريبا شفناه في كاس العالم فما شكل مردود الكبير برشا نجم نحكم عليه بعد ينجم مرة أخرى يكون موجود غيث الزعلوني
1: حتى ولو عنده مردود غيث الزعلوني ما نجمش يكون أبسان مع فريق يلعب عادي في ان شامبيونا اكسبسيونيل يوريك اللي الظلم هذايا مش باهي لأن اليوم قاعدين حتموا في ملعبية متاعنا كليلة ريزون باش تجيب ناس اللي ما عطاوكش المردود اللي يعطي فيه غيث الزعلوني في الهجوم في معناها يوريك اللي اليوم راهو الحمد لله يا ربي اليوم اللي غيث الزعلوني يعرف كي يجاوب لان سيرتينمون عنده ان انتوراج تبارك الله وما شاء الله ويلعب في فريق كبير طبعا وماهر الكنزاري سيرتينمون عمل معاه معناها قاعده مع بعضهم باش يلزموا غيث الزعلوني يبني على الاشياء هذيا لكن اليوم راهو الاجواء في الفريق الوطني التونسي تنجم تتاثر بالشيء هذا
0: واضح تليفون واحد اخر الو عاصم الو الو عاصم
5: عسلامة
0: وي نسمع فيك
5: تحية لك وللضيفة معك
0: شكرا
1: بارك الله فيك
0: كما قلت اليوم ما شاء الله برشا سيدات شكون معي
5: معك مدام نسرين من تونس
0: مرحبا أي في أقل من دقيقة مدام أي
5: والله بالنسبة للقائمة متاع المنتخب
0: أيوة.
5: يعني هذه اللي عجبتني برافو نقول له برافو على الاختيار
0: أي.
5: أما علاش ثلاثة حراس مرمى
0: علاش ثلاثة حراس تحب زوز بركة
5: والله نحب زوز على الاقل يكونوا فيه الفايده. أيوة. وعلاش ما تماش غيث الزعلوني
0: باهي مدام. اوكي
1: لالا ما تجي ما يجيش زوز حرس بك.
0: ما مرتنا مساج ناخذ شويه
1: على الاقل ثلاثه اربعه
0: فوالا مرات شويه
1: كزيد والنجم نحكيوا على الفرحات
0: فوالا مرات شويه سيدات فما بعض الامور اللي تغيب عليهم شويه ولكن شكرا لهم ديما على المتابعه. سلمونش كلمه الختام عندك شنو تحب تقول بالضبط في اول حصه كنت حاضر فيها معنا؟
1: انا طبعا تولي صار صار اليوم يلزم غايف يبني على الشيء هذايا وفي نفس الوقت اللي انا يحس في روحه مظلوم لكن اليوم يلزمنا نكون وراء الفريق الوطني التونسي راهو اي فريق كان اليوم راهو يلزموا اليوم نحكي وندافع على الفريق الوطني التونسي راهو ما عنده حتى اهميه معنا الفرق شكون وشكون اللي ما جابش وكل شيء. اليوم غايث الزعلوني يمثل فريق كبير اسمه النادي الافريقي وباش كان ينجم يكون وعنده مكانه نتاعو في الفريق الوطني التونسي هذايا الكل ما نحبوش يراه كظلم. اليوم الشيء اللي صار نقطة استفهام لكن يلزم يبني عليه وبقدرة ربي ثمك الخير للكرة والغايث الزعلوني إن شاء الله
0: إن شاء الله. سيمونجي مشكور جدا تنورنا ديما مازال عنا برشا إن شاء الله إن شاء الله أنت تكمل الدعم وتكون تنجم تكون حاضر معنا
1: توما بارك الله فيكم. احنا حد شايرة وتحطوا فينا في فترين بعد ساعات ما اليوم يلزمنا نسمع بعضنا ولمصلحة تونس ولمصلحة كرة القدم راهو أنا حياتي ما كانتش سهلة أما الرياضة هي اللي منعتني والحمد لله يا رب.
0: شكرا سيمونجي مرة أخرى بارك الله فيك. شكرا لسامي حماني اللي كان موجود حاضر معنا. شكرا لدليل زاد اللي قبل المداخلة اللي كانت على تاية. شكرا للكيب الكل سليم بارك الله فيك. شكرا لسندا وياسين اللي كانوا في الإخراج الرقمي. كريم زغبي يقول لكم نتقابل معكم غدوة إن شاء الله العشية ماضي ساعة حتى لما ثلاثة مع حميدة الزغدودي من الغادي. خليكم ديما برونشي على راديو الشباب بعد لحظات تكون عواطف الورقي معكم في خمس نجوم. باي باي ناس كلت.

0: شباب من تونس.
1: خمسة نجوم.
2: خمسة نجوم

0: خمسة نجوم.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خمس نجوم. نتوا حتىش المثلثة، إذن بصفة استثنائية نبدأ بكري شوية باش نفسحوا المجال للرياضة بعد حين وقسم الرياضة بإذاعة الشباب. اليوم معكم سليم القصيبي في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. شهزوكم بعد شوية إلى باريس مع سيد لطفي ماني ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بفرنسا، باش نحكيه على صالون من أكبر الصالونات السياحية في العالم، توب غيزا والمشاركة التونسية كيفش كانت طبعا. ونعرفوا أنه في الصالون هذية في توب غيزا يجيوا العديد من المتعهدي الحفلات المتعهدي الرحلات عفوا سامحوني، مازلت نتخمم في الحفلات والمهرجانات بما أنه مازلنا على وطأ ومعناها ومازلنا نعيشوا في المهرجانات. متعهدي الرحلات بطبيعة اللي شاركوا في التوب غيزا، أيضا باش نحكي بصناعات تقليدية، الأيام التجارية للصناعات التقليدية بقاعة الأخبار بالعاصمة. كل مرة ديوان الوطني للصناعات التقليدية يسلط الضوء على زوز ولايات، والأسبوع هذايا كانت مشاركة لولاية جندوبة ولاية سليانة. أكثر تفاصيل مع السيد خالد العمري وهو مندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسليانة، وأيضا سيد كمال عوادي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة يكونوا حاضرين معنا بعد حين في الأثناء. باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، ناخذ أولى الأنغام طبعاً.

0: في فقرة السياحة نيوز في خمس نجوم، أولى فقراتنا باش نمشيو إلى باريس مع سيد لطفي ماني ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بفرنسا. مرحبا بك سي لطفي، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الخير، مرحبا أخت عواطف ومرحبا بالمستمعينكم الكرام.
0: شكرا ليك. إذن باش نحكيو على واحد من أكبر الصالونات السياحية والمعارض السياحية في العالم، توب غيزا بباريس، والمشاركة التونسية. معناتها كيفاش كانت المشاركة التونسية وشنو تطلعاتكم؟ حجوزات فما لي؟ وطبعا بصفة عامة شكون اللي شاركوا؟ خاصة نلقاو في توب غيزا العديد من متعهدي الرحلات اللي شاركوا من مختلف بقاع العالم.
1: صحيح، هو المعرض معناتها يصير سنويا في الفترة هذه، وهي فترة مناسبة اللي معناتها القيام بالوقوف على حصيلة الموسم معناها اللي فات والتطلعات بالنسبة للقادم. فالفترة نتاعو فترة طيبة، هو سنوي الدولي للسياحة بباريس، ومعناها السنة في دورته 48 ومشاركين فيها عديد البلدان، عديد الوجهات السياحية، ومنهم الوجهة التونسية. والوجهة التونسية كان لنا معناها جناح تونسي عن طريق وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وكان في عديد المهنيين التونسيين اللي كالعادة يكونوا يسجلوا حضورهم للقاءات مع الشركاء نتاعهم على السوق الفرنسية، كما قلت لك، باش يتحدثوا في الحصيلة نتاع الموسم، في شنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش، وباش يبرمجوا للمستقبل القريب والبعيد، سواء بالنسبة يعني الفترة الشتوية المقبلة وإلا يعني الموسم الصيفي القادم 2027. فالحصيلة هي كما تعرف معناها السنة الحمد لله السوق الفرنسية كانت معناتها استجابت نوعا ما رغم كل الظروف، الظرف العالمي الصعيب والظروف التونسية كذلك. السوق الفرنسية استجابت وكانت الأرقام معناها إيجابية رغم كل هذه الظروف، ولكن كانت فما ملاحظات من طرف المهنيين، وهذا واجبنا أن نأخذها بعين الاعتبار باش نتفاداو هالأشياء السلبية اللي معناتها من شأنها أن تعطل الموسم السياحي بالنسبة للسنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا، يعني بمشاركة من سنة إلى سنة تحاولوا أنتم تتفادوا النقاط السلبية اللي تم تسجيلها في الموسم الفارط، وخاصة موسم الذروة والصيف، خاطر نعرفوا السياح الفرنسيين خاصة مهتمين بالتوريزم بالنيير سي لطفي، وإلا حتى في وسط العام يجيوا إلى تونس من أجل معناه منتوجات أخرى، سياحة ثقافية، السياحة البديلة.
1: هو هذا واجبنا، هما باش نكونوا واضحين يعني في الأغلبية نتاعهم يجيوا للموسم يعني للسياحة الشتائية، ولكن احنا مثلا السنة عن طريق الجناح التونسي نتاعنا حاولنا أنه نبرز وجهات يعني كما وجهة سيدي بوسعيد اللي وقع تصنيفها مؤخرا يعني في ضمن لائحة اليونسكو، كذلك الجيوبارك نتاع الظاهر كيف كيف عن طريق تزويق الجناح نتاعنا بصور معناها نتاع وجهة الظاهر ونتاع سيدي بوسعيد، لأنه نحبوا نوريو منتوجات أخرى غير المنتوجات الشتائية. والسائح الفرنسي هو الحقيقة فما ان ترانسفير دو كليونتيل اللي قاعدة معناها تتبدل بشوي بشوي، اللي تمشي ما عادش في موسم الذروة، ما عادش في جويلية وأوت، ولكن ولينا نشوفه معناها أغلبية تجي في سبتمبر وفي أكتوبر وحتى في
0: وعنا سياحة صحراوية توا على الأبواب يعني.
1: وعنا سياحة صحراوية والحمد لله يعني، وعنا كذلك منتوج سياحي قاعد ونزل قاعدة تعاود تفتح، فهذا يعطي فرصة أكثر لاستقبال أكثر عدد ممكن من السياح، لأنه بساعات الليروبروش على المنتوج الصحراوي يقول لك انه ما فماش عدد كبير من النزل، ولكن الحمد لله بتي تبتي بشوي بشوي قاعد عدد النزل قاعد يكبر في الجنوب التونسي يعني، وفي الجهة معناها بما يمكن من استقبال عدد معناها لا بأس به من السواح.
0: فوالا، شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا سيد لطفي ماني، ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بفرنسا، معك أنت هاكا خذينا لمحة كيفاش كانت المشاركة التونسية في التوب غيزا اللي هو يلتئم كل مرة في نفس التوقيت هذايا، الدورة 48، ونأمل وأنه تكون عودة للأسواق الكلاسيكية والسوق الفرنسية إلى تونس بأعداد كبيرة، وكما كنت تقول مش فقط في فصل الصيف ولا من أجل السياحة البحرية، عنا منتوجات سياحية أخرى ما شاء الله على طول العام، توا على موسم الذروة بالنسبة للجنوب التونسي، السياحة الصحراوية، فما لو توريزم، زاد السياحة البديلة، السياحة الثقافية إلى آخره، هذا كل من شأنه باش يستقطب نوعية خاصة من السياح، وعلى امتداد السنة في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام بمدينة ثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. التظاهرة جمعت شبابا وجهات فاعلة في مجال المرافقة والتوجيه بهدف توفير المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. خلية التكافل والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الاستنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. ويندرج أحداث هذه الخلية ضمن مشروع دولي يهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. تتجاوز الرياضة معاني اللياقة البدنية والتنفس لتعضد الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. وفي هذا الإطار احتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عدة من مختلف الفئة العمرية. التظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة وتخصص عائدتها لتهيئة المدرسة الأعدادية دار فاطمة بعين درهم من ولاية جندوب. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيك بيلي نظمت اليوم بشراكة مع دار الشباب بمنطقة غليسة من معتمدية دوز الجنوبية وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التربوية بالجهة، نظمت يوما بيئيا توعويا تحت شيران جرين لينك، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الموافق للعشرين من سبتمبر من كل عام. في أخبار العالم، مقتل إسرائيلي اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. القيادة القتالية الموحدة للقوة المسلحة الإيرانية قالت في بيان اليوم نقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: خمسة نجوم،
5: خمسة نجوم

0: مشاركة ولاية جندوبة مؤخرا في الأيام التجارية للصناعات التقليدية بقاعة الأخبار اللي كل مرة ديوان الوطني التونسي للسياحة والمندوبية الجهوية بطبيعة يسلطوا الضوء على زوز ولايات فرصة للحرفيين والحرفيات باش يقربوا للعاصمة بطبيعة، وفي قاعة الأخبار كموقع استراتيجي باش يتمكنوا من التعريف برواحهم.
1: اولا قطاع الصناعه بلايه جندوبه يتميز بكثافه عدد الحرفيين اللي ناهز قرابه 10,000 حرفيه في مختلف الاختصاصات، يسيطر عليها من اختصاص النسيج اليدوي باعتباره اختصاص موروث عبر الاجيال، ثم مجموعه من الاختصاصات اخرى ذات الصله بمدخرات الجهه بالموارد الطبيعيه المحليه، من سجات يدوية وألياف نباتية، صناعة الخشب والخفاف، صناعة المرجان والطين، ومجموعة من الاختصاصات الأخرى من الرسم عن المحامل والنقش والنحاس وغيره. الحرفيين هضم 10,000 قرابة 6,000 متحصلين على بطاقة مهنية. اللي يميز قطاع البلجية هو تنوع الثروات وتنوع الاختصاصات وثراء المخزون الثقافي والتراثي للجهة يميز الجهة، وبالتالي جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية موجودة بناء على تاريخ الجهة وموروثها فضلا عن ثرواتها الطبيعية المتنوعة. فيما يخص مشاركة الجهة في التظاهرة الترويجية للمنتجات الصناعة التقليدية بقاعة الأخبار بالعاصمة واللي التأمت مع ولاية سليانة خلال فترة بين 14 و19 سبتمبر
0: البارح، معناها كملت
1: البارح اختتامها، كانت مشاركة من 8 حرفيين في الاختصاصات المميزة والمعروفة بالجهة، وهي صناعة المرجان خصوصية جهوية، المنسوجات اليدوية وصناعة الستائر التقليدية، عدنا الألياف النباتية وتقطير الزيوت الطبية والعطرية باعتبارها منتج.
0: ما شاء الله الجهة معناتها ثرية بالطبيعة الجميلة والجبال، أكيد فما العديد من الأعشاب اللي يتم استغلالها. طبعا
1: هذه المواد موجودة كاملة أيام السنة من ألياف نباتية ومنتجات طبية وعطرية تتمكن حرفيين من نشاط كامل فترة السنة، ينضاف إليها مخزون الجهة من الطين والدولومي وتمنيس الطين والسيراميك. كانت لنا مشاركة بمجموعة من الحرفيات في مجمعين منطقة عند راهم في هذه التظاهرة، مثلنا عديد الاختصاصات الموجودة بحكم أن العدد مش كبير، 8 حرفيين على الولاية، كان 8 اختصاصات ممثلة للجهة في هذه التظاهرة وتميز بالتنوع والثراء، وإن شاء الله يكونوا حققوا مبيعات اللي هي غاية نتيح القصوى، أن تقريب المنتوج التقليدي من المستهلك وأعطاء فرصة حرفية المناطق الداخلية للتعريف بمخزون الجهة من ثرواتها وخلق فرصة للشراكة وبيع المنتوج بسهولة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي كمال العوادي طبعا على هذه المداخلة، إن شاء الله بالتوفيق، ونحبوا معناتها كل جهة في تونس وهي عندها خصوصياتها، ونحبوا الحرفة التقليدية والصناعات التقليدية ما تندثرش. على ذكر مثلا المرجان، هل أنه فما صناعات تقليدية قاعدة تتراجع سي كمال في الجهة؟
1: موجود بعض الاختصاصات بحكم أنا ما عندناش آليات تكوين خاصة بالديوان، لكن بالتشاركة مع الوزارات الأخرى والهياكل والمشاريع اللي فيها طرف أجنبي تعاون دولي، كانت لنا مشاريع مع جمعيات معروفة لتكوين مجموعة من الشبان والشابات في اختصاصات مهددة بالاندثار. على سبيل المثال بولاية جندوبة مشروع ممول من جمعية طليانية بالشراكة مع وزارة التشغيل ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، يتم تكوين 163 شاب وشابة في اختصاصات المرجان، الألياف النباتية وتخطير الأعشاب الطبية، صناعة الفخار والسيراميك، وصناعة المنسوجات اليدوية والمنتجات الصالحة الأكل التقليدية بنوعها بحكم المنطقة الثرية بالمنتجات الفلاحية المتنوعة اللي ذات علاقة بصنع العولة والبهارات والتوابل بنوعها، وهذه اختصاصات تخلق جيل من الباعثين الجدد يتم تمويلهم لاحقا بمشاريع لتنمية هذه الاختصاصات وحمايتها من الاندثار وخلق فرصة تشغيلية ونهوض بشريعة اجتماعية هشة المناطق الداخلية والبعيدة عن المدن.
0: شكرا لك إذن سيد كريم العوادي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة، وبالتوفيق لكم طبعا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: صنعة تونسية.
1: باش نواصل دائما مع الصناعة التقليدية، ولين باش نمشي من جندوبة إلى سليانة مع السيد خالد العمري المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالجهة. مساء النور سي خالد، أهلا وسهلا.
2: أهلا ومرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك.
2: تحية إليك أخت عواطف وإلى كل العاملين والعاملات.
1: كانوا بحذاك راديو سي خالد فقط كان تسكروا خاطر فما يكون مانيش نسمعوا في صوتك بالقدا. تسمعنا معناتها بالتليفون كهو سي خالد لو سمحت، باش يكون الكاليتي معناها خير. باهي سي خالد واصل، قلت لك رحب بيك ساعه في الاول على موجات اذاعه الشباب. مرحبا. اذا سيدينا
2: في البدايه لو سمحت نوجه التحيه الى اذاعه الشباب والى ايكي شخصيا والى كل المستمعين.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. إذن معناتها كنتوا تشاركوا في الأيام التجارية للصناعات التقليدية سليانة ما كغيرها من الجهات في تونس ثرية بالصناعة التقليدية. باش تتميز سليانة اللي يحب ياخو هكا ان كادو امتي سوفونير من سليانة، شنو ينجم ياخذ؟ شنو أهم ميزاتها؟
2: لو سمحتي في البداية نحب نوضح طبيعة المشاركة فضاء قاعدة الأخبار بالعاصمة، واللي هو يندرج في ضمن الاستراتيجية العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية على مستوى المعارض والتظاهرات لتوفير منها ولضمان توفير أكثر فرص للتسويق والترويج بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية. ولاية سليانة كانت هذه هي المشاركة الثانية في قاعدة الأخبار. المشاركة الأولى كانت خلال الشهر الفارط واللي كانت خاصة بمنطقة البرامة المشهورة بالفخار التقليدي اللي هو الطين، واللي هي صنعة أجداد وترمز إلى موروثنا التقليدي والثقافي. والمشاركة الثانية اللي صارت من 14 إلى 19 سبتمبر في الشهر هذا، واللي هي معناها ضمت 8 حرفيين أو حرفيات من ولاية سليانة في اختصاصات النسيج اليدوي اللي هو فيه الزربية وفيه المعلقات الحائطية وفيه نقول نحن اللباس التقليدي الخاص بالمرأة معناها سليانية، فيه أيضا العنبر، فيه التقطير الأعشاب، فيه الرسم على جميع المحامل. هذه تقريبا معظم الاختصاصات اللي تتميز بها ولاية سليانة. طبعا ثم اختصاصات أخرى ما زالت نقولوا نحن حديثة كما صناعة العلا مثلا، لكن الاختصاصات تقريبا الغالبة هي اللي تم ذكرها منذ قليل.
1: فما بعض الحرف اللي قاعدة تندثر سي خالد؟
2: وهو كذلك فما حرف كما ذكرت لك في البداية، حرفة الفخار التقليدي واللي هي حرفة الأجداد. الحرفة هذه طبعا من ضمن الاستراتيجيات الخاصة بالديوان المحافظة على الحرفة هذه، تكثيف المشاركات والتظاهرات، توفير فضاءات مجانية سواء في معرض الكرم ولا في بعض الولايات الأخرى، وتمكينهم من برامج تكوينية خاصة بهم واللي إن شاء الله باش تنطلق في الشهر القادم في ضمن برامج التعاون الدولي خاصة بمنطقة البرامة. بالإضافة لذلك في نفس الإطار هذا كان عندنا برنامج خاص بإدارة تنمية الكفاءات واللي هو تقريبا انخرطت فيه حوالي 35 مؤسسة في حدود 170 متكون ومتكونة بالشراكة بين وزارة السياحة ووزارة التكوين المهني والتشغيل، اللي تقريبا جزء منها تم إنجازه والجزء معناها الجزء الثاني فهنا بصدد متابعة البرنامج هذا، واللي هو أيضا يأتي في إطار محافظة على الحرف اليدوية هذه من الاندفاع خاصة الحرف النسيج.
1: طبعا هذا الهدف هو في كل مرة، وإنه أنتم كممثلي ديوان الصناعات التقليدية المندوبيين الجهويين ولا كديوان صناعات تقليدية، وإنه الحرف هذه ما تندثرش، هي هويتنا تقعد معنا التونسية.
2: هذا بالأكيد هي ترمز لتراثنا التقليدي والثقافي، هي حرفة الأجداد واللي يجب نحافظ عليها، واللي أخيرا لاحظنا أنه ثم إقبال كبير على الحرف هذه على مستوى المعارض، خاصة كما ذكرت لك حرف الطين هذه اللي الأغلبية المنتوج بتاعها يستعمل في الحياة اليومية، سواء في الكوجينة ولا في الحياة اليومية متاعنا. وإن شاء الله عنا برنامج في إن شاء الله منزال في إطار أنه نحبوا نحطوا اختصاصات جديدة باعتبار توفر بعض المواد الأولية في ولاية سليانة.
1: وخاصة نلاحظوا زادة حتى تونسي ولا يرجع للاستعمالات معناها القديمة، حتى الأواني اللي هي من الطين اللي تكون صحية خير، يلبس زادة يبعد على كل ما هو معناتها ما هوش ماتيغ بروميير تكون طبيعية، فأكيد هذية باش يخلي حافز للحرفيين والحرفيات باش يرجعوا للصناعات التقليدية، خاطر العقلية ولات مختلفة ولينا نثمنوا كل ما هو مصنوع باليد.
2: ما فيش شك طبعا أكيد هذه الظاهرة لاحظناها تقريبا على مستوى المبيعات، على مستوى المراقبة الفنية اللي نقوم فيها نحن، على مستوى المندوبيات ثم ارتفاع في الجانب هذا، خاصة تقريبا بعد الكورونا التونسي يرجع حتى الاستهلاك اليومي متاع المنتوجات الخاصة بالأكلة التقليدية اللي هي تقريبا اختصاص تقليدي 100%. بالمناسبة أنا نحب أن نذكر أنه في ولاية سليانة وتحديدا في معتمدية كسرة أن شركة أهلية معناها في اختصاص تقريبا صناعة مواد صالحة للأكلة التقليدية، وهي تقريبا في الطور الأخير ولا في اللمسات الأخيرة باش تدخل مرحلة الإنتاج. هي دخلت لمرحلة، أما إن شاء الله في القريب العاجل شوكا فتح الشركة هذه.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. إذن سي خالد العمري المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بسليان على هذه المداخلة، بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء معك. أنت وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم من خمس نجوم لطفي بوشناق يا للا أوينك نختم بها حصتنا. بعد شوية ديماش فوت مع وجدان. أجمل تحية كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، ماي الزير، غفران إبراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باي باي. We'll be right back.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ماضي 3 دقيقتين على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في ديمانش فوت. نتابعوا اليوم 3 مباريات متأخرة، واحدة من الجولة الأولى للبطولة اتحاد بن قردين نادي حمام المفوزوس، من الجولة الرابعة للالتزامات الإفريقية. نادي الإفريقي يستضيف اليوم ترجي جرجيس، ونادي صفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. أكيد نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قبل زوز مباريات رسمية خاصين بتصفيات كاس افريقيا، ثم وديه ضد المنتخب المالي. نحكيو في توجه معين شعباني، كيفاش ينجم يكون الرسم التكتيكي والا تشكيله اللي باش تلعب المباراه الاولى ان شاء الله 24 سبتمبر القادم. نحكيو في برشا تفاصيل، اكيد تحكي برشا كلام على القائمه، على الاختيارات. ملاعبيه رجعوا، ملاعبيه ماهمش موجودين رغم المطالبه نتاع الجماهير بالطبيعه بوجودهم. ما يذكرش نحلو عليه ان شاء الله مع محللين الفنيين حاضرين معنا اليوم. نبدا من اللي صار مهدي بن حسين. ما اليوم طيب، مش كلي احنا حاسين رواحنا، ما نعرفش انا وفيصل وين جايين. حشمنا بصراحه بالحطه نتاعو
2: الانيقه.
1: كوتش مرحبا بك،
2: تحيه ليك وجدان، تحيه لفيصل. ان شاء الله تعدى امسيه باهيه ونجم نفيدوا السادة المستمعين في قناة الشباب
1: إن شاء الله. يعطيك صحة. سينو سمعتوا صوتو ولا مدرب فيصل العروسي؟ كوتش مرحبا بك.
3: أهلا بك وجدين، سلم عليك أنت ونسلم على مهدي ونسلم على كل مستمعينا في إذاعة الشباب، وإن شاء الله يعديوا معنا شوية مزيانة وكو.
1: أكيد إن شاء الله. في الانتظار بعد شوية نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بطبيعة من المفروض أننا البارح بدينا نعديو في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وتعرفوا اللي تأجد للأسبوع القادم لعدة أسباب. واليوم كيف ما اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم بالحسام بالسمرة، الناطق الرسمي للجامعة تحدث مطولا وأخيرا رسميا الأسبوع القادم باش ترجع الرابطة الثانية. فقط فريق وحيد قبل سويعات معناها مازال ما قامش برفع المنع من الانتداب هو قواف القفصه، سينو بقيه الانديه الكل تقريبا قاموا بحل الاشكال اللي كان عالق. طبعا المختص في الرابطه الثانيه يكون حاضر بحذانا هادي جبنياني بعد شويه يعطينا كل التفاصيل ونسمعوا التصريحات نتاع بالحسن بالسمره. وللاسف معناها نفرحوا صحيح انه رسميا باش ترجع البطوله، لكن كي تسمع الارقام نتاع المشاكل الماليه نتاع الديون ومتاع الأندية قديش تثقل في كاهلها بالانتدابات، تقول عليش معنى زيد، عليش تنتدب وانت ما عندكش فلوس معنى مالوروزما. هذا هو تنحكيه إن شاء الله بعد شوية. كوثر البجاوي معنا اليوم في الإخراج. كوثر اليوم بكري نكملوا الستة مش مالي ساعة متاع الصباح. يا حسرة على ملا كورة موزيكا، ورجعين معكم في ديمانش فوت.

0: ماضي 43 دقيقة، أنتم تسمعوا في ديمانش فوت. كما قلنا دونك نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد، وفما أخبار ماهيش باهية معناها خلينا نقولوا بالنسبة لقائمة المنتخب الوطني التونسي. تو بعد نحكيو كما قلنا على معين شعباني كيفاش شراء ومهدي بن حسين وفيصل العروسي باش يعتمد في المباراة الأولى. أول مباراة أكيد باش تكون مهمة ليه ولينا، معناها كيفاش نظهروا بعد الكارثة اللي كنا فيها في المونديال. ما تنجمش تكون كان كارثة، معناها هذا هو حتى حد ما نجم يقول العكس. نحكيو على معتز النفاتي وانيس بن سليمان، زوز اصابات تخلي الملاعبين هذوما ينجموا يكونوا غايبين على القائمه في انتظار جمعة تونسية لكرة القدم. شنو باش تعطي امور رسميه؟ دونك مبدئيا اصابات عضليه في انتظار كما قلنا هل باش يتم تعويضهم والا لا. دونك تو نعرفوا التفاصيل. سينو اليوم كما قلنا عندنا ثلاثه مباريات بطولة. نادي حمام لم في ضيافة اتحاد بن قردين، نادي الافريقي ترجي جرجيس، نادي صفاقسي، نادي البنزرتي. يبداو الأربعة متاع العشية. دونك المباريات تشكيلة ديجا معناها عندنا تشكيلة النادي الافريقي في انتظار بقية التشكيلات ونعطيهم بالطبيعة مع بعضهم. كيفاش تشوفوا مواجهة اليوم النادي الافريقي؟ كان عنده مباراة تلعبها ضد الملعب التونسي مادي، ولينا حالة الطقس نهار الخميس ما كانتش معناها تسمح باش ناخذوا ريسك ونلعبوا مباراة كرة قدم في طقس كيما هكاكا. اليوم في مواجهة لترجي جرجيس، لوبجيكتيف بوتيتر انتصار ثالث على التوالي للماهر الكنزاري. تحاول يقعد معناها في الفايب نتاع الانتصارات والجو، وميم طون باش نربطوا مع المنتخب الوطني التونسي. اكيد الناس كل تونس كل تحكي كان على غياب غايث الزعلوني. غايث الزعلوني اللي اليوم نتصور الماتش هذاك اللي بين قوسين حياه او موت، لا اما باش يثبت فيه اللي راكم غالطين كما عيطتوا ليش في المنتخب.
1: باش نحطوا الامور في ترى. بالنسبه للنادي الافريقي ترجي جرجيسي، دو بون زيكيب اللي معناه يقدموا في كره مستوى باهي للغايه. النادي الافريقي ماشي في ديناميك نتاع فيكتوار سواء في الكوب دافريك بعد الكاليفيكاسيون، معنويات مهزوزه كيف كيف في البطوله الوطنيه. النادي الافريقي توا يدوا كونفيرمي معناها الباركور هذا الديبار نتاعو الباهي، ولازم زادا يطلع في الكلاسمون باش ما يفوتوهش الجمعيات نتاعو، الجمعيات الملاحقين نتاعو. وكيف ما نقولوا معناها بالنسبه للترجي الجرجيسي جاي من ديفيت عملها دوميسيل، دونك il doit réagir، يعمل رياكسيون سورتو فما ان بون جروب في الترجي جرجيس قاعد يقدم في كرة باهية، وزاد هو جاي من كاليفيكاسيون في كوب دافريك. بالنسبة لغايث الزعلوني، معناها غايث الزعلوني راه كونه تونس كاملة والفنيين كل أجمع، وكونه معناها كان عنده مكان في القائمة ذي متاع معين شعباني، بقينا بون لازم يفوت توجور ريسبكتي لي شوا متاع سيليكسيونور. كل حد عنده رؤيته، ما عارفش ما فهمش شنو بالضبط المدرب ما وضحش اسكو شنو الاسباب الفنيه، شنو حاشته شنو ما حاشتوش.
0: ما كنتش فما فرصه للتوضيح اصلا. ذكروا ديما كونفرنس معناها اونليني والقائمه هبطت هكاك، ما فهمش معناها تفاعل ولا اسئله من الصحفيين.
1: دونك بالنسبه لغايه الزعلوني لازم يكمل يخدم على روحه، وهو داير من عمناه والعام الباركور باهي، ان شاء الله يكمل، ان شاء الله ما تاثرلوش. هو يدوار ياجير معناه يكون عنده معناه فورس دو كاركتير، مش مشكل. مازال الباركور تاع المنتخب ومازال لي زيشيونس، وانا سوي سوري سارتان كونو باش يكون في وقت من الاوقات في القائمه تاع المنتخب الوطني.
0: باه، قبل ما نعطيكم التشكيله خلينا ناخذ رايك فيصل، مع انه اليوم اكيد مباراه مهمه ثلاثه نقاط، ودرجه جرجيس يحب يرجع في النتيجه كيف كيف النادي الافريقي يقعد في نفس معناها الانتصارات نفس الريتم هو بيدو، لكن زيد العينين باش تكون على اللاعب ذي اللي معناها الناس كل مقتنعه انه عنده مكان في المنتخب الوطني التونسي.
2: باهي، اولا لازم نحط الماتش في اطاره معناها، لانه الاهداف مختلفه معناها في زوج فرق معناها. ابروبو الترجي الجرجيس في الشامبيونات نعرفوا ترجي جرجيس معناها مازال منتشي بالترشح نتاع في الدور الثاني لل في الكاف، لكن في الشامبيونان النتائج ماهيش كوم يلفو. نعرفوا اللي راهو ديما كي تبدا تلعب وطنيا وتبدا تلعب
0: على زوز وجهات
2: دونك باش تكون الامور صعيبه شويه على ترجي جرجيس، لانه ماناش باش نلقاو معناها خاصه كوتي كاليتي معناها في الافكتيف اللي ينجم يعوض معناها المدرب واللي ينجم يجري معناها الريتم الكبير معناها اللي باش يلقاه ترجي جرجيس. نشوفوا معناها ترجي جرجيس في ثلاثه مقابلات خسر زوز وربح مباراه برك. صحيح الكالندري يمكن نوعا ما على ترجي جرجيس صعيبه شويه، لعب مع بيجا المباراه الاولانيه، المباراه الثانيه خسرها مع صفاقس وعمل مباراه ممتازه وممتازه جدا، مباراه كانت ممتازه في المهيري خسر مع صفاقس، والمباراه الاخرانيه خسر مع المستير في جربة. نعرفوا كيف زاد ترجي جرجيس بعيد على الميدان، خسر المباراة في مستير لعب في جربة، معناها التيران تاعو مازال ما حضرش، دونك ترجي جرجيس يلقى في شوية صعوبات خاصة في الكالندري اللي سيري شوية عليه. لكن ترجي جرجيس فيه كاليتي، فيه ملعبية، مدرب يعرف الفريق بكدا، كمل الشامبيونا عمناه ولومبوتي وتوا
0: بس يمكن الاولويه بالنسبه لترجي جرجيس يمشي ابعد من ابعد ما يمكن في مسابقه افريقيه بعد اكزاكتومون يجري ريتم البطوله، معناها ما تنجمش تكون هو حتى ساعات كيف فريق يبدا عنده الاكسبيريونس وعنده ملاعبيه وعزز وكل وما فماش الكاليتي نتاع اللي معناها باش تكون باهيه برشا على مستوى الكوره معناها ككوره.
2: انا اللي نتمنى ترجي جرجيس يتعدى التور هذا زاد الثاني يمشي للفاز دي بول، الفاز دي بول دونك ترجي جرجيس يتسمى اوبجيكتيف اتان بالكدا معناها بعد ثلاثه مواسم ولا اربعه مواسم ترجي جرجيس يعمل في مواسم ممتازه وممتازه جدا كوسوسوا
0: ملي يرجع للرابطه الاولى
2: كوسوسوا على مستوى النتائج ولا حتى على مستوى التسويق. نعرفوا ترجي جرجيس اي ملاعبي توا يحب يعاود كاريرو ويلانسي كاريرو من الاول وجديد يمشي لترجي جرجيس ويتسوق بالكدا فينونسيرمون. ترجي جرجيس من احسن الفرق في السنين الاخرانيه اللي قاعده تبيع وتبيع بمبالغ زاده محترمه، دونك ترجي جرجيس مش كيما في الشامبيونا ومش كيما في الـ في الـ في, الـ في الكوب تاع الكاف. نادي الافريقي مختلف تماما، منتشي كيف نادي الافريقي بالترشح في كورب اسوندونت. نادي الافريقي ماشي في ثنيه صحيحه مع ماهر كانزاري، عمل ترشح ممتاز كونتر فريق معناها صعيب ماهوش فريق ساهل وعنده باع وذريع في الافريق. نادي الافريقي لازم يربح المباراه هذيا لانه باش يدخل بمعنويات كبيره خاصه مباراه مازيمبي. نعرفوا نجم نقولوا ما نقولوش مباراه حياه وموت للنادي الافريقي مع مازيمبي، لكن مباراه كلي، مباراة مفتاح. مانيش نحكي على الروفانش لكن نحكي على السيزون
0: حتى جائزة روفانش
2: جائزة نحكي أنا على السيزون بصفة عامة للنادي الإفريقي والديفي الكبير اللي يلقاه ماهر الكنزاري، ديفي لإثبات الذات لماهر الكنزاري وإثبات أنه مدرب كبير، هو مدرب كبير وقاعد يثبت بهذا، وحتى جمهور النادي الإفريقي بتيت ابتي ولي كونفانكو اللي ماهر كانزاري هو الرجل المناسب في المرحله هذه في الفريق. ونعرف الانتقادات الكبيره بيان سور الريفاليتي الكبيره بين ترجي والفريقي اللي امبوسيبل تتنحى، كان فما برشا انتقادات وكان فما برشا اعتراض من جمهور تاع النادي الافريقي، لكن بتيت ابتي قاعد جمهور النادي الافريقي قاعد يقتنع اللي ماهر كانزاري يستحق البلاصه هذيك وقاعد يعطي في مردود ممتاز، وخاصة نشوفوا البصمة نتاعو اللي والخبرة نتاعو في برشا مباريات في النادي الافريقي في الماتشات الاخرانيين. دونك النادي الافريقي باش يكمل في الكور باسوندونت نتاعو، وترجي جرجيس باش يخرج باقل اضرار في المباراة هذيا. نرجع لك المعتز
0: غايث الزعلوني، بس خايب على المعتز نفيتش قلت خالي مع المنتخب. غايث الزعلوني
2: حقيقة الحق معناها من اصعب مباريات باش تصير، المباريات اللي تصير له في حياته ومباراه اليوم يمكن اصعب مباراه الديربي اللي فات واصعب مباراه مازيمبي، لانه بريسيون كبيره ياسر على اللاعب، لازم كيما قلت انتم معناها فورس دو كاركتير كبيره. حتى كان فورس دو كاركتير معناها كيما قلنا وسائل الاعلام
0: من نهار الجمعة العشية يحكيوا على غايث الزعلوني.
2: غايث الزعلوني لحد الآن معناها، وحتى كان غايث الزعلوني يعمل مباراة كبيرة اليوم وإن شاء الله بتبيع نتمنى له يعمل مباراة كبيرة،
0: شو يقعد حديث
2: الساعة لأنه صارت معناها بوليميك كبيرة ياسر على غيث الزعلوني. نبعد شوية على بوليميك متاع الناس والكلام متاع الناس. غيث الزعلوني يستحق المنتخب من عام ناو مش من تاو
0: تاو مع المنتخب تاو نحكيو أكثر سلطو اوتيليتي وإلا بتيت البوليفالانس بتاع الملاعب يفي شنو تنجم تستغلو كمدرب في وسط اللعبة معناه ما ينجمش يكون ثابت في بلاسة باركة ينجم يعطيك البلوس معناه على المستوى الهجومي كيما كيف كيف على الدفاع. انت حكي قبيل حكيت على ترجي جرجيس وملعبية فما صديق مهدي أشرف بن بيه فرحان به ديجا عنده مدة من أحسن الملاعبين اللي تعديو بترجي جرجيس. نعطيكم التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم تبدأ الأربعة في ملعب حمادي العقربي برادس. غيث الزعلوني قائد فريق اليوم سي فيصل. دونك عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى، اسماعيل سامبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي، سيد دخان، أسامة الشريمي، معتز الزدام، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي والصادق قديدة. دونك هذه تشكيلة النادي الأفريقي. بالنسبة لترجي جرجيس واللي عنده زوز غيابات معناه خاصة حمدي العبيدي بوتيتر بعد العقوبة متاعه في المباراة الماضية، وأيضا زيادة كيف كيف الحارس الشرفي ثاني أبرز غياب في تشكيلة اليوم. حمزة الغانمي في حراسة المرمى، معها سامبا ديوف، الصادق توج، جسر بالكيليني، إدم تاوس، دافيد نيانجي، خليل قصاب، أوساينو توري، أمير تجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي يقود هجوم ترجي جرجيس. دونك هذه التشكيلة متاع اليوم. قبل موجز أخبار الماضي 3:30 كلمة على تشكيلة مهدي وفيصل، تشوفوهم إيكيليبري زوز اليوم ناويين على الانتصار وثلاثة نقاط بتبيع في كونتر كل فريق. ما ننسيوش لذي راي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة. مهدي نبدأ معك.
1: بالنسبة لتشكيلة النادي الأفريقي معناها ذيك هي بريسك فمتان جوار بري الرسم التكتيكي نتصبر ماهر الكنزاري الفاقردي نفس الرسم التكتيكي متاعه 4-3-3. بالنسبة لترجي جرجيس كيف كيف الكمبوزيسيون زي تاع ليكيب نفسها، يلعب برسم تكتيكي 3-5-2، محافظ على نفس الركائز متاع الفريق. معناها فماش حاجة جديدة اللي كون بو معناها سينيالي او نيفو دي كمبوزيسيون تاع لي دو زيكيب.
0: باهي فيصل.
2: مهدي سهل اثنين معناها اشتر الإجابة اللي كومبوزيسيون هما بيدهم متاع نفس الفرق وقاعدين في نفس الثوابت اللي يعتمدوا فيهم المدربين الزوز، خاصة في نقاط القوة متاع زوز مدربين. يمكن تشكيلة النادي الافريقي فيها حاجة بركة معناها اللي تجلب الانتباه هي مشاركة الأولانية متاع غسان المحرسي، وغسان المحرسي لأول مشاركة تقترن انه فريقه السابق ترجي جرجيس عمل فيه مباراة ممتازة. ان شاء الله بالتوفيق لزوز فرق، نستناو منهم باش يورينا مردود هجومي ومردود ممتاز. علاش نقول هكا؟ لانهم اكثر فرق مشاركين حاليا خاطر يشاركوا في لي كومبيتيسيون افريكان وكيف كيف مع البطوله، دونك باش يكونوا حاضرين اكثر وباش نجموا نشوفوا نسق اعلى شويه لانه فوتنا الاربع خمسه ماتشات، دونك باش يبدا الريتم يتشد شويه وقايت باش نشوفوا مباراه ممتازه ما بين زوج فرق.
1: انا تفضل فيصل سامحني. قد ما قاعدين نزيدوا في جورني قد ما بصراحه معناها النسق قاعد يزيد، قد ما قاعدين نشوفوا في بارتيات باهين برشا في البطوله، نيفو باهي.
0: تحرمنا من ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي بدات كان يكون زاد فيه ريتم
1: في لي كونديسيون هذوكم
0: لا كان جا في دي كونديسيون عاديه معناها في نعرف وقت باش يتم
1: باقينا نتصور زاد باش يكون طرح به. انا ريت بصراحه السنه معناها ماتشات فما اربع خمسه ماتشات نيفو فيهم باهي بالكدا منهم بنقردين مستير شفنا فما برشا معناها ماتشات اللي شفنا نيفو نتاعهم ايه مستير كانت تمبليكي في برشا ماتشات باهيين
0: حتى ساقيت الدير تقريبا المباريات اللي لعبتهم الكل معناها كانت
1: فما ان بون نيفو
0: منافس شرس. يلا موجز اخبار ماضي 3:30 واحنا مازلنا مواصلين معاكم نفس الفريق دونك كوثر البجاوي في الاخراج وجدين زقروبه من ورا الميكرو عاطف زنيدي في الاعداد والتنسيق فيصل العروسي مهدي بن حسين وبعد شويه نستقبلوا كما قلنا هيج بنياني نشوفوا شنو صار ويعطينا شويه ارقام الرابطه الثانيه. موجز الاخبار وراجعين.
3: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فورس ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. افتتاح مقر خلية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنارة، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز داخل الفضاء الجامعي. منظمة التربية والعلوم والثقافة سيسكو تطلق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد في نسختها الرابعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من 15 وإلى غاية 17 من سبتمبر الجاري. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سيشل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 26 و2027 و2000، مسرح أوبرا تونس يعلن عن تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح بداية من يوم 25 من سبتمبر الجاري، لتتوصل إلى غاية يوم 1 من أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شيرلي القليبية. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بأيدي القوات الإيرانية. وختاما، جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
3: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في ديمانش فوت. اكيد قبيل عطينا تشكيله الاساسيه لمباراه النادي الافريقي وترجي جرجيس، نعطيكم تشكيله النادي الصفاقسي ونادي البنزرتي. دونك سيس ايمن دحمين في حراسه المرمى، حمزه المثلوثي، علي معلول، يوسف حبشيه، كيفين مونديكو، راين دربيلي، جاك مبي، موتيابا، لؤي تراعي، لواندو، اياد بلويفي. دونك هذه تشكيله سيس. بالنسبه للسي بي، يوسف مقطوف، محمد امين عليله، فاروق بوغطفة، هيني عميمو، بليل العوني، لامين با، علي الدين دريدي، لامين تراوري، وحيد تيمي، ريان الرحيمي، وبليل المجري. دونك هذه تشكيلة نادي

0: Avec donc تشكيلة هي سيستم 3-5-2 فما برشا انتقادات على الأداء نتاع نادي صفاقسي الفترة الأخرانية بقينا
1: من الجولة الأولى انتقادات على نبيل كوكي
0: دونك النتيجة قاعدة تتبع مادام النتيجة قاعدة تتبع الانتقادات معناها تنجم النيفو بشوية بشوية مع التريف توا باش تحسن جو سوي سور سارتان معناها اللي باش تحسن من جمعة جمعة دونك بالنسبه للنادي الرياضي بن زرتي عامل باركور باهي السنه دخل دخله باهيه في الشامبيونان مع المدرب عزيز ان شاء الله يواصل عندنا ساقه ذايا عنده لاعبين معناها باهين
1: عزيز القسمي غايب اليوم
0: امينه بار كونتر زوج جوريت اللي كانوا غايبين مع ليكيب ناسيونال
1: رجعوا
0: اللي هو كابتن وامين علاله دونك نادي رياضي بن زرتي قاعد يأدي في أداء باهي وشوفناه حتى اون ديبلاسمون معناها عمل دي فيكتوار نتصور كونو النيفو نتاع البارتي هذايا باش يكون باش يرتقيل نيفو باهي اللي باش يتفرج في البارتي هذايا باش يشوف كورة باهية وزوز فرق معناها يطمعوا في لي تروا بوان خاصة الضغط نجم نقول لك مسلط أكثر عن نادي رياضي صفاقسي
1: باه في ملعبه بطبيعه واكيد كما قلنا نادي صفاقسي المباراه اخر ماتش معناها يلعبوا اوموا بالنسبه المسابقه الافريقيه كيم دون حضور جمهور خليك مباراه بن قردين وحمام لنف
2: حمام لنف
1: نعطيو التشكيله نعطيو التشكيله بلسعد الهميمي في حراسه مرمى اتحاد بن قردين ايمن العمري صالح الحرابي الحبيب ياكم فؤاد التيمومي دانييل اوبوا كامارا نسيم شاشيه غازي العبيدي راماندي عبد الوهاب بخوش بالنسبه لنادي حمام لنف معز بن شريفيه في حراسه المرمى بهي السلامي عزيز القضاعي الحبيب الغرايري فراس بن عمار ناموري وائل برهومي هيثم المحمدي احمد بن تيبه محمد علي الماجري ومحمد عزيز اليعقوبي دونك هذه تشكيلة نادي حمام لنف في مباراة اليوم كما قلنا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى معناها نورمالمون راهو دابها الموسم نادي حمام لنف
2: بالنسبة لمباراة بن قردين وحمام لنف معناها تختلف على الأخر الأهداف بن قردين بور كونفيرمي معناها المردود الممتاز اللي قاعد تعمل فيه في المباريات الاخرانيين خاصه المباراه الاخرانيه اللي ضاع الانتصار في اخر لحظه مع مستير مباراه شفناها هجوميه وفيها برشا اهداف ومباراه ممتازه جمهور اتحاد بن قردين معناها عنده الحق كي يستنى نتائج من اول عام في اتحاد بن قردين علاش خاطر بحجم الاسماء اللي موجوده برشا خبره معناها موجوده في بن قردين موجود معناها الحبيب ياكن موجود غازي العيادي موجود صالح الحرابي موجود اسعد الهمامي كحارس مرمى برشا ملاعبيه معناها ممتازين في بن قردين مع مدرب خبره كبيره
1: سفيان
2: الحدوسي خبره كبيره كل ما يعاود يرجع لبن قردين كل ما يوري اللي فما برشا كومبيتونس عند السيد هذا دونك اتحاد بن قردين مطالب بالانتصار ولا غير الانتصار مباراه باش نشوفوها ماهيش سهله عزوز فرق جمله لانه في الطرف الاخر كيف اتحاد نادي حمام لنف معناها بعد المباريات التوا معناها مازال ما انتصرش نادي حمام لنف بعد الصعوبات الكبيره اللي موجوده من اول العام خاصه ماديا ولا حتى او نيفو ديفيكتيف معناها الفريق هذا نشوفه حتى مع التعزيزات اللي صارت في الجمعه الاخرانيه زياد بن سالم و
0: بن فرج
2: اللي رجوع بن فرج وكامبرجي وفما ملاعبي اخر ياسين الشماخي
3: وتميم العبيدي زاد جون من بوسيلم
2: معناها ملاعبيه ذوما يستحقهم بالكدا نادي حمام لنف لانه شفنا الكاليتي في نادي حمام لنف مش في مستوى نادي حمام لنف خاصة في المباريات الاخرانيين ما شفناش حتى ردة فعل يعني حتى مباراة الترجي اللي في دي مومون كانت نجم نادي حمام لنف معناها بعرقة نادي حمام لنف في التيران تاعها نعرفوا كانت معناها نادي حمام لنف من اصعب لي ديبلاسمون للفرق الكل مش بالسهل
1: انا مش منافس مباشر بالنسبه لنادي حمام لنف اليوم ترجي رياضي تونسي ولا غيره بيتيتر خام في المانتيا مع لي كونديسيون اللي هما فيهم
2: نحكي على بدايه الموسم
1: اكزاكتومون الكالندري مش فوالا
2: صعيبه نوعا ما معناها ما نحبوش تطويل اكثر من اللازم البدايه الصعيبه لنادي حمام لنف قلنا مع الملاعبيه اللي داخلين جدد ينجم يتحسن ياسر يتحسن
0: الروندمون
2: نيفو

0: روندمون والروندمون بيان سور يؤدي الى النتائج دونك مباراه
1: بشوي بشوي.
0: مباراه معناها يستحقها برشا نادي حمام الانف باش يجني منها النقاط.
1: سمعتوا صوته اكيد من شويه اليوم للاسف كنا نجمو نحكيو رابطه ثانيه توا من ملعب الملعب، لكن كما تعرفوا الرابطه الثانيه تاجلت الجوله القادمه. حاضر بحذينا مولا استاد شخصيا هيدي جبنيني. هيدي مرحبا بك.
2: وسهلا بيك. وجدان صحفي رياضي يخدم في الرابطه الثانيه؟
1: لا لا خويا، انت ريفيرونس وليت في الرابطه المحترفه الثانيه، الصفحه نتاعك فيها كل شيء جديد، ميركاتو وتصريحات، واكيد المصدر اليوم كن الوحيد ظهري اليوم انت في الاجتماع ولا في الندوه الصحفيه اللي عملها ناطق رسمي الجامعه التونسيه لكره القدم، نتصور مع ماتش نادي الافريقي ترجي جرجيس بدرجه اولى اليوم. التغطيه الاعلاميه ما كانتش ظهر لي كما العاده.
2: اليوم كانوا زملاء من موزيك كافيه وموقع سونغون كانوا حاضرين، يعني ثلاثه وسائل اعلام.
1: ثلاثه وسائل اعلام المفروض انه
2: عادي جدا، ربما يوم مقابلات نتاع رابطه اولى اللي باش يعمل ديبلاسمون من الزملاء والزميلات. كما قلت انت
1: اوفيسيال الجمعه الجايه
2: ان شاء الله ما عادش باش تاجل الرابطه المحترفه الثانيه يومي 26 و 27 سبتمبر. هي تاجلت راه الاسبوع هذايا على خاطر الوقت تزامن مع اخر يوم في الميركاتو. فهذاك علاش صار التاجيل، وثم فرق طلبه تاجيل وماهيش حاضره رياضيا، ماهيش حاضره يعني، فما فرق استفادت من هذا التاجيل باش تقف على ساقيها بزيد نهار في التدريبات، خاطر احنا راهو في الرابطه الثانيه للاسف ولات عاده، فما فرق ما دخلتش حتى تلعب مقابله وديه تحضيريه تعمل جلسات الانتخابيه مخ، كيما مثلا اولمبيك مدنين ما عندوش حتى جمعه ملي حتى رئيس نادي، لعب مقابله وديه وحيده خسرها في التجربه، جاب مدرب مخر اللي هو سيموني الراشد. وفما فرق الحقيقه امورها مريقله على بكري اللي ما حتى اهداف واضحه كيما مثلا الملعب الجيبس، يعني مثلا كيما مستقبل سيمين رجعوا على بكري، جابوا المدربين خذوا على بكري الملاعبين اللي حاشهم بهم والامور منظمه. موضوعنا اليوم كان في الجامعه التونسيه لكره القدم، هي نقطه عالميه بالاساس، واخيرا سمعنا الجامعه التونسيه خاطر على امتداد اسبوعين نحكي على شخصي ما نسمعه كان في النوادي، الجامعه المعلومه ما زالت ما خلطتش وطلبونا بعض ومره يهز ومره ما يهزوش. اليوم يعني نقطه عالميه وضحت بعض الامور واعطت بعض الارقام، هذا هو الاستثناء في الارقام اللي مدها بالحسن بالسمره نطق الرسمي للجامعه، 2,938,000,000 هذا المبلغ الجملي لقيمة الديون في ملف نزاعات المنع من الانتداب بالنسبة لعشرين فريق. احنا في الرابطة الثانية عنا 28 نادي، 20 ممنوعين من الانتداب، المبلغ الجملي 2,938,000,000.
1: جوست فقط توضيح صغير للناس تسمع فينا، راه الرابطة الثانية ما فيهاش أجانب، معناها هذايا كلها انتدابات ملاعبية توانسة وفما بلافون وفما ديجا تسقيف للي كونترا ولي سالير، خاطر بريم دو روندمون واللي تحت الطاولة هو اللي
2: يكونوا مدربين. راه مهم جدا راه المدربين
1: ولا نزل زادة ولا
0: يا أخي قانون لي بلافون تاع لي سالير معناها قاعدين يخدموا.
2: لا مش قاعد، لا لا
1: مش قاعد، علاش قلت لك كل شيء تحت الطاولة؟ هذاك علاش فما بريم دو سيناتور
2: معين ومن بعد يعني يتفاهم على الجلوبال كما نقولوا احنا الى حد الان وجدان 17 فريق نجح في رفع عقوبه منع من الانتداب، قعدوا ثلاثه زوز منهم بين لحظه واخرى، واعتقد الامور حسمت
1: هي ليلة
2: ليله سكر الميركاتو، يعني ليله لازم كل شيء يتسكر. مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين، مستقبل سليمان بحدود 355,000 دينار، أما الأمور يعني منطقيا حسمت لسليمان وأولمبيك مدنين. الفريق اللي مش بشي نجم واللي عنده مشكل كبير هو فريق القوافل الرياضية بقفصة تقريبا يعني أكثر من 400 مليون، وصار الأيامات هذوما التجميد للهيئة المديرة الحالية برئاسة خالد بن نور اللي أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول وتوفير المبالغ هذه، وباش تتحط هيئة تسييرية برئاسة الرئيس الأسبق فوزي الدكتاري.
3: نعم. حاجة واحدة سمحني هذه بسيطة ليك، حبيت نعرف تو الفريق هذا اللي ما خلطش في الجيل شنو مصيره؟
2: باش يلعب في البطولة اما يعتمد على اولاد النادي
1: والملاعبين.
2: نعم
1: ما نجمش ينتدب
2: اي والملاعبين اللي عندهم عقود سيريه المفعول من عام ناول.
3: فهمتك.
2: احنا عكس الرابطه الاولى، في الرابطه الاولى تحرم من المشاركه في الاكابر والفئات السنيه،
0: تحرم من لونجاجمون كومبليتمون.
1: احنا في الثانيه
2: اي في الرابطه الثانيه
0: فما نوع من التساهل موجود في الرابطه،
2: خاطر زادك تشوف الوضعيه فيصل خويا يعني
0: وضعية صعيبة الجل الفرق معناها.
2: طبعا نحكيه عليش في الرابطة الأولى نعرفوا عنا هيئة الدرجة الأولى اللي يترأسها سي وليد العرفاوي، وفي الرابطة الثانية عنا هيئة وضعية اللاعبين لازمنا نحفظوها اسم الهيئة
1: هذه. أيوة من حاجة من الجل
2: اللي يترأسها سي بالحسن بالسمرة واللي فيها برشة أطراف من رابطة وجامعة إلى غير ذلك. في زوز مليارات و938 التركة الكبيرة فما زوز مليارات تم خلاصهم فعليا و 938 كيكا والأكثر شوية في إطار الجدولة والتقسيم وليزارانجمان. كما تعرف راهو النادي مثلا كينيخو هنا مثلا الملعب الجيبسي عنده 585 مليون 260 مليون دفعهم رئيس النادي نقدا أو تحويلة بنكية، والباقي يتفاهم مع مهدي مع فيصل ديسمبر اللي بعده نعملوا جدولة ولازم مهدي يعطي شهادة خلاص وضمان بطبيعة الحال هذاك اللي يفيد وعنده لقاء حل مع الملعب الجيبسي.
1: باهي خلينا نسألوا مهدي اسكو عنده إشكال مادي مع مستقبل سليمان؟
3: لا لا لا ما عنديش إشكال،
1: أمور واضحة
3: الحمد مع مستقبل سليمان وكيف كيف مع النادي الرياضي الحمل نمف.
1: نحكيو على الكال اللي جبدهم معناها هادي باعتبار فوالا رابطه ثانيه.
3: ما عنديش حتى اشكال
1: الحمد لله.
0: هادي سامحني فما رقم ما نعرفش يمكن هو صعيب شويه انت باش تلقاه، اما نحب نعرف قديش العدد نتاع الملاعبيه اللي سالوا جمعيات فلوس.
2: لا سعيد برشا
1: مستحار مو لربطه ثانيه ومستحار
2: اكد لك في المئات. انا راهو صدقني فيصل اتصلوا ملاعبيه يسرع
0: هذاك علاش نحكي
2: من 2008 و2007
0: معناها حاجات يعني صعيبه ياسر معناها هذاك علاش انا نقول الكلام هذا على خاطر المتفرج يشوف الحاجه سهله. اما راهو ينجم راهو الملاعب يكون يلعب مش مخلص في شهره مخلص في شهريته الكل يمكن ومخلص في حتى شيء معناها يبدا يلعب ويعطي في روندمون وان بلوس الانتقادات الكبيره اللي تبدا تسبب في اللي تبدا خالطه وراه وهذا نقولوا انتقادات معناها نحن جملنا شويه نعرف نحن الجمهور في تونس صعيب ياسر نجم نكون نوصل.
1: اما المشكل اللي احنا
0: حاتين هو يبدا ما عنده حتى ما عندش عنده ما عنده حتى مدخول معناها
1: حاتين هذا كل تحت اسم الاحتراف معناها الارقام اللي يحكي فيهم والمشاكل معناها بصراحه مش تاع احتراف جمله ما كان احتراماتي
2: للاعبين صحيح. وانا قلت قداش مره راهو جاء الوقت وانه باش نراجعوا نظام الرابطه المحترفه الثانيه راهو برشا 28 فريق
1: صحيح.
2: احنا في تونس ديما تغلبنا العاطفه والوقوف على الاطلال وبلاصتها هوني وبلاصتها هوني لازم نكونوا واقعيين وقت اللي فريق يلعب المانتيان ما نحشموش يلعب المانتيان على قد خططه مش الناس كل تجم تلعب طلوع في الرابطة الثانية راهو نذكر الأول يكمل بكل مجموعة يطلع ومن بعد يجي البراج حاجة راهي صعيبة برشا راهي. نعطيك مثال تو مثلا الله يرحمه ينعمه والمدرب القدير سي لطفي السبتي
1: مثلا الله يرحمه
2: عنده حكم وما خدش فلوسه لو ربي هزمينته فما شكون بطل الكره فما شكون خارج حدود الوطن فهمت يعني راهو ذوما العباد عندهم الحق في الاخير راهو زاده توا الفرق نتاع الرابطه الثانيه عموما تتحمل المسؤوليه الحوكمه غايبه نفقات ما يتمش مراجعتها احنا راهو نلقاو هيئه مديره هيئه تسييريه ساعات نلقاو هيئه وزوز وثلاثه في نفس الموسم فهمت يعني هذه الكل راهو تتحملوا فرق الرابطه الثانيه راهو الحكايه هذه ما جاتش من البارح فما عباد صغيب عليه توا طلعت لي راهو عندها عامين اما احنا خاطر ديما نلوجوا على الحلول الترقيعيه هوني فرق الرابطه الثانيه فيصل كالعاده ديما تمشي للجامعه حتى في يعني في الفترات السابقه وتقول لك الجامعه تحل المشكل نتاعي الجامعه اليوم سي بالحسن بالسمره الفيفا عطاته عقوبات قالت له راه كان ما يخلصوش راك انت باش تعاقب
1: بيان سور
2: يعني الجامعه في الاخير اش عملت مشيت عطاتك ال 20 مليون لكل فريق ال 20 اللي هما ساعه ماهمش راهو هيبه ساعه دوك راهو قسط من منحه النقل التلفزي
1: صحيح.
2: اللي توصل 80 مليون ومش الناس الكل خذيتها
0: تاع الموسم الحالي والموسم الفاضي
2: لا الموسم الحالي يعني خاطر راهو فما فرق فيصل راهو مثلا نعطي مثال مع احترامي اليوم وربي يوفقهم كوكب عقرب حاير في 8000 دينار باش يخلص المنع فما فرق بين 20 و 30 مليون يعني كل 20 مليون
1: حلت لهم مشكل
2: حلت لهم المشكل اما فرق دوسيات كبرى تو نحكيو على ملعب الجيبس ومستقبل الجيبس كنا قبل ما نسمعوش بالمصاريف الكبيره هذه خاطر مجمع الكيميائي كان يغطي قبل
1: صحيح
2: يعطي منحه كبيره تو ثم اشكال وقدام المره نقراو بليغ لزوز فرق واخرها بليغ مشترك نضاف لهم فريق امل بوشمة اللي في وليد جيبس قفصه المجمع الفوسفات من غادي
1: فهمت انا فما برشا سوء تسيير معناه ما ننسوش مستقبل الجيبس والملعب الجيبسي خاصه في الرابطه الاولى من غير ما نذكروا رئيس في وقت ما معناه مصاريف وانتدابات وملاعبيه معناه على اساس باش يلعب بطوله وتصريحات وبعد شفنا وين الرصات معناه في الفريق هذاك كل نتصور تحط في الديون نتاع الفريق وقاعد يعاني فيه ثلاثة مواسم ولا أربعة مواسم.
0: ديما ديما ديما حلول ترقيعية هنا في تونس، في كل شيء حلول ترقيعية، لكن برشا مشاكل معناها في الرابطة الثانية ولا حتى في الرابطة الأولى، راهو يقربوا لبعضهم ما فماش. يمكن
2: الرابطة الأولى
0: بعد على بعض
2: 10 مليارات
0: أي 10 مليارات.
2: احنا اليوم الخمس واحد زوز 3 مليارات تقريبا ربع. فما نقطة إيجابية في هذا الكل، خاطر اللي حكيناه الكل سلبي تقريبا بالحق
0: الواقع،
1: برشا فلوس
2: وين عينتوا. فما جمعيات وقفت مع بعضها يعني هوني بالحق، فما رؤساء واليوم أكتو زاد نطق رسمي للجامعة قال أول مرة نشوف أنا جمعيات تسبق في غيرها على حساب مصلحتها، خاطر ثم جمعيات يعني وصلت للحظيظ بالحق يعني رو مغير ما نسمي أن الرا في ممثلي في رقب ورؤساء رو نهار فيها 24 ساعة 12 ساعة في الجامعة كل يوم
3: مسكين
2: باش ينجم يخلط الورقة وخلط يعني بحاجة يجيو
1: من بعيد برشا زيدا
2: أي يجيو من بعيد.
3: تفضل خوي سمح بصراحة. شوف لازمنا، أنت قلت هرك في الديبيو كي تكلمت قلت احنا نتعاملوا بالعاطفة برشا، لازم نحيو شوية العاطفة. أنا عشت في جمعيات ولاحظت ومعني عملت دي بلاسمونات ودخلنا في جمعيات كسوة في الدو ولا في الناسيونال أ، ما زالت برشا معني تتسير طريقة متاع ديزاماتور
2: صحيح.
3: ويكيب أماتور لازم تكون مع ليزاماتور، ايكيب بروفيسيونيل لازم تكون مع لي بروفيسيونيل. اما هذا بروفيسيونيل وانت تسير بطريقه نتاع دي زاماتور ماهيش باش تمشي مع بعضها وان سارتان مومون باش يصير
2: باش ما عنديش مقرات راه راه من غير ما نحبش نسمي ديما احتراما في الناس.
1: المشكله مش فما مقاييس المفروض تكون متوفره في كل فريق باش ولا بيدجي ولا فما قبل فما شرط على الرئيس لازم يكون عنده تيل مونطون فلوس باش نجم تكون رئيس. ماني فما شروط نعملها علاش نعملوا في تنقيح قوانين كل مره.
0: ما ونحن ديما قال لك الحلول الترقيعيه والعبيد تتحايل على القانون. انت قلت
1: رئيس فماش شكون اللي فوتي وشكون يعدي في القوانين؟ ما هو رؤساء
0: الانديه فما اللي قرروا هيئه تسييريه. قل انا رئيس هيئه تسييريه مانيش رئيس. قل كنا رئيس هيئه تسييريه باش نسير الدواليب اليوميه للفريق باش الفريق ما يمشيش للانحضاض وما يمشيش للانحلال. دونك يقول لك انا قاعد نعاون معناها باللي عندي. تسمع قبيله قداش رئيس الملعب الجيبسي يعطي من جيبه معناها مش سهل، معناها
2: 260 الف دينار
0: معناها مش سهل، معناها كي عبد يعطي في فريق في الرابطه الثانيه يعطيه 260 الف دينار حاجه ماهيش سهله. دونك فما معناها التسيير غلط برشا في برشا في برشا بلايس، لكن كيف كيف قانون الهيكل الرياضيه يا استاذ راهو معناها عندنا توا 10 سنين ولا 15 سنه.
2: وفما فكره اخرى فما والله فما فكره اخرى هي بالحق اقترحها اليوم زميلي احمد عدينا السلام عليه اللي هي قال لي قاعده تطبق تقريبا في البطوله الجزائريه. انا فريق كيفاش نتدب مهدي بن حسين، مهدي بن حسين فلوس الكل على امتداد سنوات امضاء معايا نحطها مونطون بلوكي
3: صحيح،
2: نحطها مونطون بلوكي ما عادش تتمس
3: في الفيدراسيون
2: فلوس مهدي بن حسين. يعني مهدي شفت نهار اخر ما يخرج الا ما يخو اي فلوس الكل هوني بون.
1: تصور انت الاندية عندهم معناها فلوس
3: كيكا
2: باش الكل هذاك علاش انا قلت لك راهو لازم على قد خطوتك. احنا هاني قلت لك احنا المسؤول مالوريزمون. الناس الكل تحب تلعب على الطلوع وفما رضخ للجماهير ولي باجيت الفيسبوك. هوني المسؤول اعتقد اللي هو تسير. اصبح عمله نادره لازم يكون شجاع ويصارح العباد ويقول له راني مش عيب انا عندي بروجي نتاع اربع سنين في الليغ 2 ومن بعد حتى نلعب على الطلوع. انا راني فريق ضمن بقى، انا راني فريق اكاديمي نكون لعبين جواريت ونخرج
0: ولا ولا فما شكون ما صرحش. ما انا فما مثال كي انت قلت هكا فما فرق تخدم هكا حقاقا الحق معناها مثال قرب
2: صحيح قرب مثال ناجح
0: قرب ناجح وما فماش ضغط من الجمهور تقاليد نتاع النادي
3: هكاك برشا
2: ويوصل راهو وصل رابع وخامس في البطوله
0: بارسا
2: يعني حاجه باهيه.
0: اربع سنين التالي يا اخي مش تحت للليكتروا قربه تحت الليكتروا وبابناء النادي عودت رجعت للليك 2 وقعدت نفس قعدت ستابل ديما ابناء النادي. حتى تو نشوف معناها في الانتدابات نتاع قربه معناها برشا من ابناء النادي وما حتى الانتدابات نتاعها ما تعملش انتدابات كبيره
2: ثلاثه اربعه بابلوس
0: ماكسيموم معناها وياسر تعول على ابناء النادي وان بلوس تنفستي في ابناء النادي وتخرج برشا ملاعبيه. شوفوا برشا ملاعبيه تو قاعدين يلعبوا في الليك 1 ولا حتى في الليك 2 في فرق تلعب على الصعود كلهم ابناء قرب
3: صحيح.
0: دونك يعطيهم الصحه وحتى راهو مش كان المسيرين حتى الجمهور عنده دور كبير بيسور
1: مش عامل بريسيون على
0: كونسيون صحيح الجمهور كونسيون اللي فماش ضغط في قربه فماش ضغط نتاع نتائج كبيره ولا ضغط نتاع طلوع
2: فيصل ما ننساوش راهو زاد فما نوادي يكون نادي جامعي لبرشا رياضات
1: صحيح عنده يعني حاجه مصروف الاخرين يهز فيهم
2: فما وساعات مثلا نعطي ليكزامبل مثلا نتاع مكيره بالمهديه عندها الفيترينا الاولى كره اليد مثلا
1: صحيح
2: فهمت دونك هذيا راهو زاد لعبه اخرى ومصاريف اخرى هاني قلت لك هوني راهو انا ديما نربط بالمسؤول اللي يجي يعني المسؤول من الاول يفرض ويقسم ويوزع ويعمل
1: استراتيجيه وتعطي دي سالير نجم تدفعهم او الكام تاع اتحاد العمران شبيبه العمران في الرابطه الاولى وظاهر فريق يعرف منظم وفلوس ملاعبيه في وقتها
2: والمبلغ ما كانش كبير
1: نتاع يعطيك الصحه دونك من الاول يبدا واضحي
2: جيسو تو مثلا ناخذ جيسو المنافسين نتاعها واضحه يعني كما قلت انت من الاول نادي حمام الانف ماهوش منافس مباشر للترجي هذه التونسي
1: صحيح
2: ولو توجي سو باستحقاق ربح المقابلات نتاعو يعني لكن يعني فما واقعيه لازم في التعامل فريق العمران اعتقد حتى على لسان المدير الرياضي نتاعو عبد السلام بوحوش فريق وسط ترتيب فريق مانتيان ديما يقولها رانا مانتيان
1: صحيح
2: سامحني في الكلمه مهدي واش طمع برشا لازم
1: ايوه تجي كادو في وسط السيزون ما يقولش ليه معناها
0: كان تفوت خطوتك لي كونسيكونس
3: انا يعجبني
0: سهل
3: عبد السلام بوحوش كونه صريح صريح فيش يقول لك رانا انتدبنا سنة قال عملت 9 انتدابات ب 67 مليون
2: اوكي
3: 67 مليون ويمشي عارك لسبيرونس
1: اقل مبيع
3: عارك لسبيرونس اللي الانتدابات ايه الانتدابات نتاعها مليار دويت
1: هاي صحيح
3: معناها فريمون سي ان اكسبلوا هذا
0: خاطر قاعدين خاطر قاعدين يرسخوا في فكره البلافون من غير قانون انا عندي بلافون انت وجدين باش نتدبك تلعب معايا راه عندي بلافون تيل مونطون
1: اللي هو الاحسن انه اسكو يستحق الملاعب بالفالور هذيك نتاع الفلوس ولا لا وتستحق اصلا الكره نتاعنا في تونس اللي مونطون هذوك الا لا راه عليت البارا سيغتان مومون الله يرحمه معناها معسكريفه معناها قال راهو علينا البار ما وقتها مع سليم الريحي ومع برشا مسؤولين فكر التصريح الشهير اي با انا نشوفه توا في لي كونسيكونس يلا هيدي
2: مشكلة
1: على تصريحات ما تنساش
2: فوالا دونك هات نسمع واحد ميسيرش خلينا نسمعوا تيدا فيصل ومهدي
1: نزيدوا نصدموا
2: شنو قال اليوم هما مصدومين تو ديجا ولا راهو اسمع راهو المسؤول
0: زاد نعرف عندي فكره كبيره
2: بيوصل زاد راهو المدربين زاد عندهم نصيب كبير وعندهم فلوس الحقيقه راهو برشا مدربين
1: هذيك علاش سالت مهدي انا خاطر
2: راهو ديما المدرب يقعد الحلقه الاضعف في الرابطه الثانيه ولا حتى في الكوره عموما للاسف في الكوره التونسيه جودي بيان بالاحسن بسمره شنو يحسن النطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم
4: تم ملفات من 2009 و2010 و11 و12 و15 و20 عمرها ما كانت فقط طريق إلى الحل والخلاص اضطرينا بضغط من الفيفا في وقت من الأوقات باش نسلطوا منع الانتداب هذه باعتباره أن الجامعة التونسية كرة القدم هي اللي وليت مهددة بتسليط عقوبات عليها وبالفعل انطلقت العقوبات هذه من الفيفا فما كانش تم حتى مناص إلا أن نسلطوا منع الانتداب هذايا وهو باش يكون فرصة باش نتخلصوا من تركة متاع عدة سنوات وفي نفس الوقت لإيصال الحقوق لأصحابها باعتبار وأن قيمة القرارات القضائية في أنها تتنفذ مش في أنها تقعد حبر على ورق جينا للموضوع متاع الرابطة الثانية فلقينا أنه ثم تركة تقدر بزوز مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثين مليون و739 دينار قلت ما كانش تم حتى مناص إلا أن نسلطوا عقوبة المنع لكن النوادي التونسية تمر كلها بضائقات مالية بعد ما تسلط منع الانتداب كان ضروري وأن نجدوا حل للناس كل استنجدنا برئاسة الجامعة باش تضخ بعض المبالغ المالية وتأذن وأنه تم مبالغ مالية تتسبق للنوادي واستجابت والتجأنا إلى وكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم ومحاميهم لإيجاد حلول والتساهل في طريقة استخلاص المبالغ هذه ولقينا منهم تفاعل إيجابي وكانوا إيجابيين وتنقلوا لكم بعد كيفاش صارت الاتفاقية التجأنا للاعبين أنفسهم اللي في كل مرة لقاوا رواحهم ينجموا يعاونوا جمعياتهم السابقين زاد ما وخروش لتين اليوم بعد اجتماع انطلق عنده من هذا الخميس اللي قبل اللي فات مع النوادي في نفس البلاصه هذيا انطلقوا كل جمعيه باش تلوج على الحل. في بالنا باش يكون حل فردي وخلاص فردي لكل جمعية، لكن جمعيات التوانسة كل كان بيناتهم تضامن وتآزر، وهذه حاجة نحبه معناها نقطة مضيئة نحبه نحكيه عليها.
1: نقطة مضيئة أحكي عليها أكيد هديش بنيني كان حاضر في الاجتماع وتبع تقريبا أسبوع كامل التطورات في ملف البطولة، بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وهذا شقال أيضا بالحسن بالسمرة في الجزء الثاني من تصريحه.
4: ثم جمعية واحدة قعدت ممنوعة من الانتداب وظاهرة وأن الوضعية الإدارية والمالية متاحة ما سمحتش، واللي هي قوافل القفصة. ما عدا هذا 19 فريق الأخرين 17 منهم سووا في اللحظة هذه 11:30 سووا نهائي 17 فريق. ثم زوز فرق توا قاعدة تسوي في اللمسات النهائية، مسؤوليهم في انتظار حلول معناها وكيل لاعبين باش يتسلموا الاتفاقيات نتاعهم، وقتها نجموا نزفوا الخبر النهائي اللي هي 19:20 تسويت وضعية مدنين توا وسليمان في البيروات اللي بجنبنا قاعدين يسويوا في اللمسات النهائية. ما نجمش اليوم نحكي على رفع منع انتداب إذا كان ما نشكرش سلطة الإشراف في شخص السيد الوزير اللي أذن وعطى تعليمات للمندوبين الجهويين رياضة في أنهم يذلوا جميع العقبات لرفع منع الانتداب. وما نجمش كيف كيف نحكي على رفع منع انتداب وما نشكرش رئيسة الجامعة، باعتبار وأن أول ما عرضنا الملف هذايا على السيد رئيس الجامعة والنائب نتاعو وقلنا راهو ثم ما تنجمش تحل المسألة هذه من غير ما نحن كجامعة نساهموا ماديا في الرفع، وأذنوا في أنه كل جمعية ماهيش مسالة للجامعة التونسية لكرة القدم في مبلغ أدنى من 70,000 دينار، أن كل جمعية تتسلم 20,000 دينار، وتم تحويل المبالغ هذية و20,000 دينار على 20 نادي مشمولين بمنع الانتداب، معناها تم حزمة مالية 400,000 دينار في وضعية مادية ما هي سهلة وفي نطاق الاستعدادات اللي هي تاع منتخبات الوطنية اللي تستنزف سيولة كبيرة من الجامعة التونسية لكرة القدم. لكن الفلوس هذه اللي هي كانت مرصودة ويزمها تخرج لبرمية أكتوبر لبرمية نوفمبر على دفعتين بتدخل من رئاسة الجامعة تم تسبيقتها وخلاصها نهائي وتحويلها للنوي. مانيش باش نرجع على البيان المشترك اللي صدروه 11 جمعية، حاجة اللي نحب نقولها لكم وأنه البيان هذية ما أثرش فينا باعتباره نحن نعرفه حجم العمل اللي قاموا به جميع المتداخلين وعلى رأسهم الجامعة في شخص رئيسها ونائب رئيسها وموظفيها والدعم المادي اللي قدمته الجامعة. وما نحبش نقول وأنه 80% من الناس اللي مذكورين في البيان هذيك ما أمضاوش عليه. نحن اتصلنا بناس ختم ناس نحن حولنا لهم فلوس اليوم في العشية نلقاو أساميهم ممضى يا فلين راهو 100% من الدين متاعك خلصت وينه كجامعة بعثت لك حولت لك فلوس علاش تمضي؟ قلت ليه أنا راني ما في باليش واسمي راهو تم حشره. ولذا قلت مانيش باش نرجع عليه برشا البيان هذايا. بالنسبة لنا نحنا ثم جمعيات أمضات وهي ماهيش معنية برفع منع الانتداب، ماهيش ممنوعة من الانتداب أصلا وتلقى روحها اسمها محشور غد كيف كيف ما تلفتنيش. كملنا القديم وصلنا للنهار هذايا اللي هو النهار اللي بحول الله بحول الله اللي بيكون بطولة جديدة في الرابطة الوطنية الثانية ب 19 نادي اللي كانوا ممنوعين من الانتداب باش يكونوا بحول الله مؤهلين لتسجيل لاعبهم.
1: مؤهلين لتسجيل لاعبهم. وذكروا اليوم نص الليل بصفة رسمية يغلق الميركاتو الصيفي، دونك أكيد وباش نسكروا مع ملف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد ما يتسكر الميركاتو أسبوع تقريبا لإتمام بقية الإجراءات وغيره، باش هكيكا نلقاو الرابطة المحترفة الثانية إن شاء الله ترجع مع انطلاق البلوتو الويكاند الجاي تحديدا 26 و 27 سبتمبر الحالي، وإن شاء الله ما نلقاوش مثل هذه المشاكل في الرابطة الأولى رغم اللي زادها معها قبل ما يبدأ السيزون كيف هما برشا مشاكل مادية لعدة أندية. رانا نحكيه في عهد الاحتراف كما قبيلة قال هذي يزم يراجعوا الكريتير معناه اللازمين ولا أقل حاجة شنو نجموا نعملوا باش نكونوا بالحق أندية محترفة وإلا نقصوا في عدد الأندية وكاو معناه ما عاش ندخلوا في كل جهة يزم فريق ولا ساعات. خاطر بصراحة فما الفترة اللي فيها برشا إلغاء النزول وفيها برشا مباريات براج وفيها برشا حاجات معناه راهو مش ديما الحلول هذيك تكون ناجعة عن بعض. أنا نلقاو في دي كونسيكونس كل مرة الحاجات معناها نتاع سوء تسير.
0: الحل أنا نشوفه ماهوش في باش نقسم الفرق، لكن باش نلقاو موارد للفرق، باش نلقاو قوانين للفرق أنها تنجم يكون عندها مداخيل أخرى أبار التمويل العمومي، لأنه التمويل العمومي نشوفه معناها بارتو، معناها اللي فما مشاكل في التمويل، معناها كسوا نعرفش من الوزارة من الفيدراسيون من النقل التلفزي، كما كان يحكي هادي قبيلة قال معناها 20,000 دينار معناها تسبق على النقل التلفزي، معناها المصاريف كبيرة والمداخيل قليلة ياسر. دونك يلزمنا نلقاو حل جذري معناها للفرق اللي بين قوسين نقولوا محترفة، اللي هي نعرفش كذبة كبيرة، خليني نقول ميسالش
1: وي
0: كذبة كبيرة الاحتراف في تونس في الرابطة الأولى، معناها نقولوا وخليها في الرابطة الثانية، معناها في الرابطة الثانية نقربوا ياسر للهواية أكثر من اللي نقربوا للاحتراف.
1: ماتش آخر تعليق على الموضوع؟
3: بالحق معناها لازم يشوفوا حل، معناها في تولي ليزيكيب لازمهم يعملوا مدخول لأرواحهم، سورتو معناها إلى عملوا لأرواحهم باش على حتى معناها الدولة ينقص عليها برشا ضغط على الوزارة وعلى الولاية وعلى البلدية واللي عانات هذي كل، معناها تولي تمشي تتوجه
1: إعانات بالحق،
0: أعطيك الصحة معناها نحن نحاربوا في الاحتراف بالإعانات هكا معناها
3: هذي هو. دونك لازم ليزيكيب هما اللي يوليوا عندهم دخلهم، يوليوا شركات على رواحهم، يبوف معناها انفستير في دي بروجي اللي معناها يحق لهم الاوتونومي نتاعهم، يسد لهم المصاريف نتاعهم، يولي اي انسان معناها يخدم من ابسط عامل في الفريق هذاك لاكبر مسؤول، معناها تلقاه يخلص عنده سالارو، عنده معناها التغطيه الاجتماعيه نتاعو، ظروفه واضحه، الفيرمون نتاعو يجيه في وقته. دونك كيف كيف ليكيب اللي تستحق لي ديبلاسمون وتلتها المصاريف الكل اللي معناها لازمها، لي زيكيبمون لانفراستركتور هذا كله يكون معناها متوفر، وما ينجم يكون متوفر وفي جام باهية اللي معناها تتماشى مع معناها بطولة محترفة، إلا كي تولي تدخل فلوسها بروحها، معناها ما تقعدش تستنى في دي
1: سوبفونسيون. هذه والله كلمة معبرة برشا. يلا نرجعوا بعد شوية، مازلنا معاكم باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، شكون ينجم يعوض معتز النفيتي وإنيس بن سليمان في حال تأكد عدم قدرتهم أنهم يكونوا حاضرين مع المنتخب، نحكيوا في هذا وأكيد نتابعوا المباريات اللي انطلقت من شوية، والتعادل مازال 0-0، ما فماش أهداف حتى التوا. موزيكا ومواصلين معاكم في ديمانش فوت.
5: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: مواصلين معاكم في باش نقول مال الكرة في ديمانش فوت، وهي بطبيعتها نحكيو على الكرة، دونك كرة القدم. متعادل 0-0 في ثلاثة ملاعب، اتحاد بن قردين، نادي حمام لنف، نادي الافريقي ترجي جرجيس، ونادي اصفيقسي، ونادي البنزرتي، كلها تعادل اصفار كما نقولوا دون اهداف. شبيك عملت هكا فايس؟ لش فما نتابعوا في المباراة. شفنا الاكسيون، ما نعرفش قلنا الشريمي شبيه طاح، شنو عملت لي هكا براسك؟ فسر هنا ذيك اذاعيا، خاطر الناس اللي تشوف فينا ماشي.
1: انا كي شفت التاكل قلت اللي تنجم تكون تستوجب واحد افيرتيسمون ولا حاجه.
0: انا خممت في ساق الطفل، خاطر تشوف فيه كيفاش شادد معناها شبين شفي والتبيع نتاعو. ما الحقيقه ما مشاش مخي قبل الاداريه اكثر منه بوتيتر الاصابه واللونجاجمون هذيا نتاع اللعب، معناها في 10 دقائق 11 دقيقه نفهموا لي بالحق زوز في رقم حاجتهم بالنقاط، ماهيش مباراه نتاع تعادل بوتيتر في اذهان المدربين. نادي الافريقي قدام جماهير اليوم، والافونتاج في المباريات توا انه السخانه طاحت على الاسابيع الماضيه. كنت تفكر وقتها مهدي قلنا نحكيو على درجه الحراره قداش يكون تاثيرها، خاصه في الميتون الاولاني اللي باش يكون منهك معناها للملاعبيه. توا بخير شويه، فما
1: فما تحسن كبير على مستوى الطقس، معناها يلعب كوره، معناها ماهوش ماهيش ماهيش سخونة الدنيا، معناها توا في الوقت هذا معناها فما 29 ديجري، دونك ماهيش حاجة كبيرة.
0: باهي
1: قلت 29 ديجري ماهيش حاجة كبيرة، معناها ساعة طقس باهي بالكدا، معناها باش ينجموا يلعبوا ويعطيوا روندمون باهي.
0: حتى لتوا ما فماش أهداف في حتى ملعب، كيفاش تنجموا تفسروا هذا؟
2: مازال بكري، مازال بكري، شوية شوية شوية بشوية توا يدخلوا في اللعبة. ريت النادي الأفريقي معناها دخل الضغط شوية، معناها شوفوا برشا سيرتو اللي قاد لو موتور دو ليكيب توا. هو الشريمي قاعد ماخذ بزمام الامور في وسط ميدان نتاع النادي الافريقي، قاعد يمشي قدام. بالنسبه لترجي جرجيسي زاد يعمل في محاولات، مبدئين طرحي كيليبري، وما زلت معناها مازال بكري برشا باش نعطيو احكام مسبقه. باقينا زوج جمعيات معنيين بثلاثه نقاط نتاع المباراه.
0: نتابعوا بالطبيعة تطورات في كل الملاعب، نعطيكم جديد على مستوى النتيجة. سينو أباغالي باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأكيد كما تبعتوا بتحكي برشا على القائمة الأولى لمعين شعبيني، زوز مباريات في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم، أوغندا بوتسوانا زوز مباريات رسمية، ثم مباراة أخرى ثلاثة جيم بعد مواجهة ودية ضد المنتخب المالي. جميلا معناها مانيش باش نرجعو نحكيو بالتفاصيل، لكن اوموا قداش تعطيوها على 10 القائمه نتاع معين شعباني على مستوى التوازن نتاعها، الاعتبارات بطبيعه اللي تعدينا بهم مونديال كارثي، الملاعبيه اللي قروا باش يعتزلوا كيكا معناها لعب دوليا في الفتره هذه اللي باش تخرج فيها الليستا، البوليميك نتاع علي العابدي، معناها فما برشا حاجات تطورات صارت في الأثناء، فما ليستا باش تخرج، فما ملاعبية برزت في البطولة اللي في الماضي القريب معناها في المونديال تقريبا ما نعرفش قداش بورسنتاج تاع الملاعبية المحليين من الملاعبية اللي ينشطوا خارج تونس، قداش تعطيوها نوت على 10 الليستا هذي على مستوى التوازن، خاطر راهو مازلنا ما ديناهمش يلعبوا مع بعضهم فيرسيون معين شعباني، دونك شنو تقاولوناش في كلام ما قلناش. قداش فيصل
1: فما رأيك؟ أكثر من 70% اللي هو يتسمى تو طالع بالكدا بالكدا. نعرف ما نقولش انا كل واحد وراي، وحتى في المدربين ولا في لي كونيسور ولا في الدومين تاع الكره، لكن معروفه هي كلمه يقول لك نحن 10 مليون مدرب ولا 12 مليون مدرب و 12 مليون قائمه، فهم لي ديبا اللي محلولين، معناها دي ديبا ما فماش دي ديبا جدد. انت اللي في سؤالك انت معناها فما ايكيليبري معناها على الملاعبيه اللي موجودين من البطوله، معناها تو موجودين 7 بطول، معناها كان نعطيك الارقام معناها من البطولات الاوروبيه فما 13 ملاعبي، فمن البطوله نتاعنا معناها الوطنيه فما 7 ملاعبيه، في من الخليج فما 4 ملاعبيه، وفي امريكا 2 ملاعبيه. معناها تو طلع شويه بالنسبه للملاعبيه نتاع البطوله، فما ملاعبيه فيهم ثلاثه جردانات بيان سور، مش برشا ملاعبيه الحق معناها. اما المشكل وين؟ في البطوله التونسيه شكون اللي يستحق يمشي وما يمشيش؟ نكون نجمو نلقاو كان مليابي ولا زوز فقط، فمش شكون اخر يستحق معناها بلاصه في المنتخب، لانه اللي لازم تفهموا الناس اللي راهو لا تهدى معناها البلاصه في المنتخب لا تهدى، لازمك تكون فما كونتينيتي وفما نيفو معين وفما مانيير باش تلعب انت في نيفو دولي. على غالب معناها تعدينا بيريود معناها انا واحد من الناس كانت نجم تتنحى في تاريخ الكره التونسيه، نجم نحيها ما على غالب معناها
0: على الكوب دو موند
1: فتره، خليني نسمي الاسماء بمسمياتها، فتره صبري لموشي وفتره الكارت بلانش اللي خذاها صبري لموشي مع عند المكتب الجامعي، فتره سوداء في تاريخ كره قدم التونسيه سانسيرمون معناها يعني نحكي
0: مش باش يتعدى بينا ما اخي من يتعدى بينا بكاس العالم هذيك بصراحه
1: بطبيعه فتره كامله معناها مش كنا على كاس العالم، فتره كامله معناها وما رافقها من تجاوزات ومن اخلالات معناها كبيره برشا برشا برشا، معناها كوسوسوا حاجات تنظيميه ولا حاجات راهو معناها صبري لموشي حب يعمل ثوره في كره القدم التونسيه، اما مش وحده معناها ماتي امبوسيبل باش يكون وحده، معناها الكارت بلانش اللي خذاها مستمده من المكتب الجامعي اللي عطاها له، كي نقولوا كارت بلانش حب يعمل ثوره في كل شيء معناها من المكتب الجامعي، المكتب الجامعي اخفق راهو ينجم يكون التفكير نتاعهم يكون ايجابي لكن ما يكونش بالطريقه ذيك، معناها التفكير معناها توا نقول للمحسن احسنت. طيب باش نعطيك كومباريزون صغيره، نشوفوا معناها البرنامج اللي قاعد يحب يحاول يحطه ويظل جدي اونيفو معناها ديريكسيون تكنيك في المنتخب، معناها بالرسمي كي تسمعوا معناها في الاحد الرياضي يظل جدي الاحد اللي فات الخميس اللي فات معناها حاجه تشدك، معناها ميزابار انه باش تنجح ولا ماكش باش تنجح ولا بورسنتاج تاع النجاح، لكن ليه كبرنامج معناه فما كومبيتونس وفما برنامج عنده ما يقول في روحه، وانا كي نسمع فيه برنامج واضح ومسطر وعلى مستوى ما نقولوش على مستوى بعيد لكن على مستوى متوسط، حاجه معناها تسمع كفئه وطنيه تسمع لها من بعد برشا
0: حاجات، ما يسكبش نجم يطبقوا الا لي التطبيق من بعد باش تعمل الفرق معناها
1: التطبيق من بعد راه ماهوش مربوط بهو فقط، معناها مربوطه برشا حاجات اخرين لكن حاجه تتسمع هذا من جنين نجمو نخدمو، لازم نجمو نخدمو من الباز او مش نجيو من اعلى الهرم اللي هو ليماج تاع كره القدم التونسيه وتعطيه كارت بلانش، لا فماش كارت بلانش، تسمع البرنامج نتاعو وتشوفو وتقعد سويفي اجور كان النجمو. لكن صبري لموشي اكبر اخفاق في كره القدم التونسيه في 25 سنه الاخراني
0: ياكم شي في صافي هو بعد تجربه مع المنتخب من با سخن شويه وقته وتعاقد مع منتخب اخر قديش تعطي مهدي نفس السؤال على 10 للقائمه قلبك معبي نار فيصل
1: برشا خاطر ما حكيناش فيه
0: انا انت نهار اللي تكلمت
1: انا تكلمت قبل
0: تكهنت بكارثه باش تصير
1: اي تكهنت بكارثه
0: يا اخي صارت من بعد
1: اما انا توا نحكي توا بوزيتيف نحكي على رضا جدي قاعد يعمل في مشروع ممتاز يعطيه الصحة إن شاء الله يكون السويفي ما عند كل الأطراف المعنية والمود داخلة في كرة القدم التونسية، لأنه البرنامج كبير حتى راو كان كيما قلت أنت البورسنتاج متاع التوفيق والنجاح ما يكونش كبير، أما على الأقل يلزمنا نقدم حتى شوية
0: نزحش لبعده فيها صحيح
1: على الأقل قدموشي 10% 20%
0: بيه.
1: خير من بلاش
0: مهم جدا أي صحيح بيه. قبل موجز الأخبار ولا خلي بعض هالي مهدش ما تعصفش عليك خلي بعض نفس السؤال خمم مليح كامل تبع المباراة بقي تعادل أصفار في كل الملاعب اتحاد بن قردين نادي حمام لنف نادي الإفريقي ترجي جرجيس وسي اس اس ونادي البنزرتي. موجز أخبار 4:30 مازلنا مواصلين معاكم في ديمانش فوت.

0: هاي جرب يدي راك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
0: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك، يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة ياسين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي انطلقت أمس ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية لتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. التظاهرة جمعت شباباً وجهات فاعلة في مجال المرافقة والتوجيه بهدف توفير المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. خلية التكافؤ والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخة بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. احتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدوى بمشاركة 1500 عدة من مختلف الفئات العمرية. التظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة، وستخصص عائدتها لتهيئة المدرسة الإعدادية دار فاطمة بعين درهم من ولاية جندوبة. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي تنظم بالشراكة مع دار الشباب بمنطقة غليسية من معتمدية دونز الجنوبية وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التربوية بالجهة يوما بيئيا توعويا تحت شعار جرين لينك، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الموافق للعشرين من سبتمبر من كل عام. في أخبار العالم، مقتل إسرائيليين اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية قالت في بيان اليوم نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قالت إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب
3: عدل موجتك،
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: شباب من تونس.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: مازلنا مواصلين معكم في ديمانش فو. تونيدي سفيرسي افتتح التسجيل من شوية دقيقة 35 عام طريق جوزانا لولاندو، دقيقة 35 دونك الهدف واحد بلاش السيسيس قدام السيابي في 38 دقيقة لعب. سينو باقي تعادل 0-0 في رادس بين النادي الافريقي وترجي جرجيس وبين اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف. قبل التعليق على النتيجة الأنية للبطولة خلينا السؤال اللي سألناه بتبيع الفيصل هو بيدو بجاوب عليه مهدي بن حسين، قديش تعطي حسب التقريب عدد على مستوى توازن قائمة معين شعباني؟
1: بالنسبة لقائمة معين شعباني نعطيه 7/10.
0: كيف
1: صحيح بارابور معناها الموجود تو حاضرين اللاعبين اللي نجموا معناه هذيك هم فماش فما يمكن 3-4 جوريت ناقصين تبقينا ذاك هو أذوكم خيرت معنا كتوينسا معناه نجم يمثلوا المنتخب في الوقت الحاضر هنا تندوين نجم من بعد خاطر وممتوع ما تنساش زاد منتخب الأولمبي بتاع نيس بوجلبان اللي نجم يطعم معناه كيف ما مثلا لاتاكون عمر بن علي نجم يكون في الإكيب ناسيونال بريمير فهمت بار كونتر معناها تو يلي اوبليجي باش خاطر قاعدين يحضروا في ديزيشيونس لازم يقعد مع المنتخب الاولمبي فما لاعبين كيف محمد امين علال نجم يكون في المنتخب لورا
2: لاعبي ممتاز عنده
1: ممتاز كان وانا نقول لك سيان جوار دافنير بالنسبه للمنتخب
0: هو ساعات يقول لك ملاعبيه ما مش من تو نعيطولهم حكيتوا عليهم برشا في وسائل عليه ما نحبوش نحرقوهم بلغه الكره معناها
1: دونك بارابور تو الموجودين جاهزين باش يلعبوا يمثلوا تونس قائمه متوازنه نتصور باش ينتهج الرسم التكتيكي 4-3-3 4-2-3-1 هذوما زوز رسوم تكتيكيه اللي معناها معين شعباني غالبا ما يستعملهم ما نتصورش كان المنتخب
2: حتى أبار المعين شعباني حتى المنتخب مستانس يلعب هكاك
1: ما نتصورش كونه باش نرجعوا للثلاثة فلاكس هذايا 3-5
2: كل ما لعبنا بهم كل ما فيش
1: ولا 3-4
0: ما نسيوش حتى المنافسين راه احنا باش نلعبوا ماهوش كاس عالم هذايا ضد مع شينا السويد ولا اليابان ولا غيره راه باش نلعبوا مع بوتسوانا مع اوغندا رغم اللي هما تحسهم قاعدين يخدموا قاعدين يقدموا في كل مره نلقاو روحنا في مجموعه نتاع تصفيات معناها ضعيفه بين قوسين لا نلقاو مشاكل معناها رانا مانيش ما نسيوش التراجع نتاعنا على مستوى الكلاسمون هذيك حاجه عاده
2: مش تراجع لكن اللي نحب نقوله انا معناها بعد ما هبطت الليسته اللي نشوفه فما برشا بريسي

0: لحد التونسي عنده أزمة ثقة مع روحه. مش ظهر لي موجودة معنيش ثقة معناها كبيرة في رواحنا. أمش نعطيك كومباريزون صغيرة معناها كي نقول لك راهو عندنا أزمة ثقة مع رواحنا. معناها المنتخب المصري في يوم ما معناها كان أقل منا في المستوى، لكن الثقة ديما موجودة في المنتخب المصري. ديما عندهم ثقة إنهم ريادة، إنهم ينجموا يرجعوا للبوديوم، إنهم ينجموا يرجعوا للكوب دي موند، ورجعوا للكوب دي موند في روسيا، ورجعوا للكوب دي موند وعملوا كوب دي موند محترم معناها الاخراني في امريكا. كما قلت نحن عندنا ازمه نتاع ثقه، نعطيه ثقه في الناس. نحن انت تسال اي تونسي توا تقول له هل انت معناها تشوف معين شعباني مدرب ناجح ولا مدرب فاشل؟ ما يعرفش يقول لك مدرب ناجح
1: بالتجارب اللي عملهم، خاصه
0: في بالالقاب اللي صاروا بالتجارب اللي عملهم. دونك اعطي فيه ثقه كي هو مدرب ناجح، اعطي فيه شويه ثقه.
1: هو راهو مش اول مره معين شعباني، راهو تم متاعه. قبل اقتراح عليه المنتخب الوطني التونسي واقتقال مني جاهز مازال معناها دونك محطوط ديما في السيركل نتاع لي بريتوندون، خلينا نقولوا باش يتوليو مقاليد المنتخب. دونك المره هذه ان شاء الله خاصه على مستوى معناها الكاليتي نتاع اللعب وكل كونفيونس اللي كانت عندنا في ليكيب ناسيونال اللي راهو خسرناها، راهو بعد ما نحبش نقول كلام ما ينعس على روحي مش ما نقولش حاجه ما تقالش. بعد السويد هذاك الماتش هذاك غاغ بالحق الفضايح اللي صارت في كاس العالم ماذا بينا شكون شي نسيهم من هذاكم الكل.
0: هو صعيب شويه لانه معناها الدياغنوستيك نتاع الفتره صعيب معناها وفتره من اصعب الفترات اللي موجوده في كره القدم التونسيه والرياضه بصفه عامه، لانه برشا حاجات معناها مولفيه. لكن كما قلت قبيله راو الكارت بلونش اللي خذاها صبري لموشي راو غلطه 100% من صبري لموشي ومن المكتب الجامعي،
1: مش من هو من اللي عطاه.
0: اي من اللي عطاه،
1: لكن توا اي واحد يقول يعطيه وياخو.
0: لكن توا وجدين كي نشوف انا بروجي معناها كي عطاو كارت بلونش كيف الرضا جدي في البروجي اللي كنا نحكيو عليه، وكي عطاو بروجي كبير معناها كونترا كبير للمعين شعباني باربع سنين، ما يسالش نصبر شويه مع بعضنا، نصبر شوي مع بعضنا حتى كمحلين وحتى كشارع رياضي بصفة عامة وحتى كشارع تونسي بصفة عامة أكثر. كما قلت كلمتي هي بيدة معناها، لأنه كرة قدم اللي هو شأن عام معناها، يعني أنا نخاطب التوانسة بصفة عامة ما يسالش، أصبر شوية على المنتخب، أصبر شوية وأعطيه الثقة في الناس. راهو معين شعباني ماهوش مدرب كبير في العمر، أعطيه فيه الثقة. أن جون تونسي اعطيه فيه الثقه، قاعد يقدم فيه نتائج ممتازه، اعطيه فيه الثقه واصبروا معه شويه ان شاء الله تجي النتائج معناها تري بيانتو.
1: تقريبا اعطيته نفس النوت 7 على 10. الثلاثه الاخرين وين مشاو؟ هل في الملاعبيه راجعين معناها برينسيبالمون؟ زاد برشا كلام تحكيه في 48 ساعه اللي تعديت على عيسى العيدوني في الجيني سيسي، معناها هوني راهو بصراحه تسمع كل واحد يقلب الفيستا كيما يحب. وقت اللي كانوا يلعبوا سورتو في الجيني سيسي تقال فيه برشا حاجات وما عادش يزيه وما عادش تاع كوره وكبر وغيره برشا حاجات،
0: وجيبوا لنا ملاعبيه
1: حاجه اخرى، وجيبوا لنا ملاعبيه اخرين وجون هو عندنا اكس واي وزيد وهو عندنا وعندنا وعندنا وعندنا الياس خيري باش ينسينا في كل شيء. مع كامل احتراماتنا ليه معناها الياس خيري وغيره توا ولاو يحكيو الملاعبيه هذوما رشحوناش بينا ما لقيناهمش في كاس العالم. وقتاش هذا في كاس العالم بعد ما بمبيت الكره، بعد ما رينا كارثه ذيك في الفجيري نتاع ماتش السويد، بعد ما رينا راني خفيره اللي جاي معناها سيح على المنتخب الوطني التونسي. زوز ملاعبيه قالوا الاعتزال نتاعهم دوليا، ما نعرفش سوربريز والا لا سخيري بالنسبه ليك.
0: سامحني مهدي تعسفت عليك سامحني مهدي جوست باش ما نتعداهاش. اما راني خفيره بالله حتى واحد ما عاد يقول لي اعتزل دوليا يا اخي، وقتش لعب هو باش يعتزل. سامحني
1: ليه انا عطيت راني عطيتك التيتر اللي
0: جاي اي اللي قاعد
1: انا معاك زيد توا نحكي معاك كمحب للمنتخب. اصلا اش قلت لك مواطن جاي باش يعمل سياحه؟
0: انت كاعلاميه وكصحفيه ما عادش تحط لي التيتر تقول لي اعتزل دوليا،
1: مش انا اللي حطيت.
0: لانه جاي على كارت، جاي مبجل معزز مكرم، نحينا العباد اللي كانت تلعب ميزابار لسامي وهبطناه يلعب صفر فالور اجوتي، بل بالعكس كان نقطة ضعف من نقاط الضعف،
1: كان هزينا محلي راهو جمعيته استفادت وراهو كان خير.
0: تغشش اللعبات خلت تغشش خلت تغشش، جي باراشوتي على المنتخب ولعب وتيتولير وكان في باله بروحه باش يجي وباش يلعب.
1: هذاك سامي خذيرة مش تفرش فيه
0: لا
1: حاجه بيه.
0: جي

0: يا مهدي جاء في بالي برو في بالو بروحه باش يلعب تيتولير في المنتخب في بلاصة العباد اللي تعبت وفي بلاصة العباد اللي تثبت خلينا نقولوها في بلاصة العباد اللي تثبت
1: اللي تحكي عليهم وفرجاني سيسي تخبوا برشا
0: اللي تحكي عليهم اللي تحكي عليهم وجدين ومن بعد يقول لك اعتزل شمن اعتزل يا اخي ولعب باش يعتزل تلعب الكل في الكل ثلاثة مباريات ولا أربع مباريات ولا خمسة مباريات
1: حتى مهدي تبع زادك فضل مش وحدك راهو
2: فيصل براني خبيرة ما عطاحت شيء المنتخب وجاء جايان وكانت مخر برشا في الكاريير نتاعو بالنسبه
1: خاطر قبل اشاك فوا يحكيو معاه ما يحبش معناه تو مديم مونديال وفيترينا وغيره دونك
2: جاي مخر برشا بصراحه
1: لا علينا به
2: بالنسبه لليست هذيا انا فما اربع جوارات عندي عليهم تحفظ معناه أيوة. كنت نتمنى كوني نشوفهم اليوم معناه اولا غيث الزعلوني تونس كامله تحطت عليه الياس سعد اللي معناه ورى بوادر ايجابيه في المونديال الاخراني عندك ترابلسي
1: السعد اللي طلب حسب انا الكواليس اللي موجوده طلب عدم دعوه نتاعو في توقف الفيفا هذا باعتبار وفما ملاعبيه مازالوا كيف بداوا مع الانديه نتاعهم يقول لك انا توا باش نزيد ماني باش نجي للمنتخب وباش نغيب النجم نخسر بلاستي كاسيسي هذه عقليه وليناها مع برشا ملاعبات فكروا خلي العياري دون لو تون بي قوس
2: دونك فما محمد ترابلسي محمد ترابلسي متاع CSS من أحسن معناه وسط ميدان معناه كان ينجم ينفع وفما راقي العواني اللي قاعد معناه عاتي روندمو كبير تاع البريود هذايا
1: شوفوا يستحق المنتخب
2: يستحق تو راقي قاعد
1: المنتخب الأول معناه
2: أي لا لا لا راقي بالنسبة راقي تو حاضر ينجم نجم يصبر شوية ما كيف ما ينجم نتصور ألون تيرم طفل مازال صغير ولا بروفيسيونيل قاعد بشوي بشوي يكتسب في التجربة ونصور رقي نجم ينفع المنتخب تو بقينا كيف ما قلت لك الليستة زادة اللي فيها ما همش خايبين تو افيك لي بليسيور هذوما اوبليجي بشي
1: انت ساعة خلينا في نفس السؤال تشوف اللي العودة متاع العيدوني وفرجيني سيسي بقناعة من المدرب معين شعباني مش اللي ملء الفراغات معناه متاع زوز لعبات الوسط اللي ما فهميش وخاصة بتاتر على خاطر احنا كيكا كي وقت اللي مثلا يبدأ عندي انا مهدي كي يغلط مهدي يقول مهدي اخي بواحد جيب لي فيصل وقت اللي فيصل يعمل اتعس مع عمل مهدي ونقول ليه رجع لي اللي كان اهون معناه هذيك شنو نخمو احنا
2: شوف وجدين في المنتخب ماهوش فريق راه منتخب معناه قاعد يتقابل مره في الثلاثه شهور في الاربع شهور في الخمسه شهور عندك ليست اي لارجي دو جوار قاعد كل جمعه تتبع فيهم في الفرق نتاعهم شوف لهم في تعمل في الفيزيوناج نتاعهم تتبع لهم في الستاتستيك نتاعهم اللي حاضر في الوقت الحاضر هذاك هو اللي مرحبا بيه في المنتخب دونك ما عيط لهم المدرب معين شعبان الا ما شاف شنو ما قاعدين يعملوا في الستاتستيك
1: ما نحسبش بطولات الخليج معناها قطر بصفه السعوديه هي اكثر معناها مستوى نتاع بلد معناها في الخليج عنده كره قويه
2: ما همش روبير ما بارابور زاد هذيك هي الليستا ما فماش ما عندناش لاعبين برشا لازم يفوا افوير انا وانا با دو ستار ما عندناش لاعبين كاليتي كبيرة برشا راهو في تونس. هذاك الموجود مستوى متقارب. فهمت؟ راهو كي تحط لي مثلا عيسى العيدوني والياس الصخيري وفرجاني ماهوش مستوى اللي بعيد برشا على بعض ومحمد علي بن رمضان ونيس بن سليمان هذوما كلهم نيفوهم فما واحد تقول هذا بعيد على الاخر.
1: لا.
2: والفورمة تحضر وتغيب.
1: صحيح.
2: ماتش تلقاه فرجاني ساسي يعمل لك ماتش تقول ملا فرجاني. تهبطوا الماتش اللي بعد ما عادش تلقى
1: صحيح
2: قول خساره علاش حقني لعبت عيسى العيدون فهمت عايد عيسى العيدون يحتمل يمشي لك ماتش اثنين هذه هي المشكله اللي قاعده هذه معناها حاجات من المشاكل نتاع المنتخب منتخب اللاعب اللي نلقاوه جمع معناها الماتش الاولاني باي ماتش الثاني خايب لما
1: صحيح.
2: ما عندكش جوار اللي الون تيرم معناها يعطي فيك في ان روندمون كونستان اللي معناها كسوا مهاجم ولا مدافع ولا وسط ميدان انا هو اخي احنا تو قداش شفنا من فورمول نتاع اتاك مستوري شوات ليه مستوري غير من شوات ليه شوات خير من
1: مع بعضهم مش مع بعضهم
2: مع بعضهم مش مع بعض هي من بعد
1: وصلنا لعبنا بليش اتاكون احنا
2: زاد ماستوري ماستوري في كوب دافريك ما عمل حد شيء فهم هبتنا ولا الى وبتين مدرب الفراس شوات هكا ولا لعب اكثر من اول ربع ساعه هبطوا في عمل هكا مركبوا انتم ماستوري ولينا قلنا حقنا ليه حقنا لعبنا
1: من الاول اي جوست ما احنا يصير نتبدلوا في ارائنا اون فونكسيون شويه وقت أوكي. اللي
2: سي سو لو بروبليم هذا هو معناه لازم انت باش تكون عندك نيفو باهي يعني علاش نقول لك النيفو نتاع اللاعبين راهو ياخذ ويعطي ورانا نيفو متقارب راهو كي تقول لاعب توب بلاير معناها في الهاي ليفل اللي يعطيك ان روندمون معين كيما نقولوا 80% يعطيك
1: كيما جواري المغرب ولا جواري مصر مونتير. مثلا اللي احنا
2: ما نعرف روحي كيفاش نحط ابراهيم دياز ولا كيفاش نعطي حطه ناحي ولا فما سارتاني فو باش نلقاه في الماتش كلك صحيح
1: وي
2: هذا ماهوش
1: ماهوش موجود دونك يتلز معناها باش يعمل بالملاعبين اللي عنده مهمه جدا النقطه هذه خاطر احنا ساعات نبداو نتشرطوا ياسر وعلاش ما عيطش لذيكا وذيكا هو ديجا لو فيت اسمه سيليكسيونور معناها باش يسيليكسيوني احسن الملاعبين اللي موجودين فما برشا حاجات تجي مع بعض فما حاجه مهمه واكيد انتم مدربين وتعرفوا راهو فما ملاعبيه بيناتهم افينيتي راهو في المنتخب ولا حتى في جمعيه ناس ما تتفهمش مع بعضها ما تنجمش تكون مع بعضها في ستير ولا في التيران راي تظهر معناها بيا ما تقوليش احتراف ولا اللي واجب وطني وغيره راهم لعبيه صحاب لازم يكونوا مينيموم تاع الاحترام موجود ومينيموم تاع نقبلوا بعضنا فما ناس عندها فما لعبيه تعدت حتى بالبطوله التونسيه ما نجمش تتاقلم انيس بن احتيره مثلا معناها فما ديكا ماهوش هذا ما يعكسش القيمه الفنيه نتاع اللاعب على قد ما التاقلم نتاعو مع المنظومه بصفه عامه جوست قوس نهايه الاشواط الاولى واحد بلاش لسي اس اس قدام نادي البنزرتي 0-0 بين نادي الافريقي ترجي جرجيس وكيف كيف 0-0 بين اتحاد بن قردين ونادي حامل لنفخه كملوا الحديث على المنتخب حبيت تقول حاجه فيصل معنا تتفاعل
0: في نفس لا لا لا في نفس السياق نتاع القوس بلي باش نقدموا تعازي باسميانا وسلموا على زياد الخياري
1: كيف
0: تعازي لسليم المطمطي اللي هو ولد لابريس وولد الصحافه التونسيه ان شاء الله ربي يرحمه وربي ينعمه وكل التعازي لعائلته ان
1: شاء الله ربي
0: نرجعوا للمنتخب كنت النجم فما ملاعبين كيف كما قلنا في ليستي لارجيم تاع المنتخب وقاعدين يعملوا في ديبيوت سيزون ممتازه بار اكزومبل كيما قال انا مع 100% مع مهدي في محمد طرابلسي ولا حتى عمر بن علي كيف حاج محمود يعمل في بدايه موسم ممتازه مع الترجي
1: ينجم يكون موجود في المعاوضين باش نحلوا
0: ينجم يكون موجود في المعاوضين في بلاصه تنيس بن سليمان نشوفوا ينجم انت قلت الملاعبيه اللي رجعت للمنتخب بعد بريود راو ينجموا هما اللي رجعوا ليكيليبر للمنتخب الناس كل مركزه كان على فرجيني سيسي وعيسى العيدوني لكن حمزه رفيع صدق كيف عمل فان سيزون ممتازه في الترجي كان احسن لاعبي في الترجي معناها في الفان سيزون ونعرفوه اللي مستانس بجوي المنتخب ولعب برشا في المنتخب وبوليفالون كان في المنتخب
1: صحيح.
0: لعب على الكولوار لعب برلوير لعب ريجيسور دونك ملاعب ينجم يعطي ياسر للمنتخب واحسن حاجه في حمزه رفيعه هو الفورس مونتال اللي كان موجود فيه نشان نذكروا عمناو الراو في اول سيزون حمزه رفيعه ما كانش يشارك مع الترجي
1: ايوا
0: كان على بنك البدلاء وكان اموانزان راو نعطيك
1: كان سكوب. عنده مشاكل بدنيه كبيره
0: لا ما جا حتى المشاكل البدنيه كانت فما مشاكل كبيره مع المدرب السابق للترجي اللي هو ماهر
1: كانزاري
0: مشاكل كبيره ياسر مش كبيره ياسر لكن حس روحه حمزه رفيعه ما صارلوش الانتجراسيون الكبيره في وسط الجروب وحس روحه اللي ما لا يحظى بثقة المدرب يمكن من بعد تصلحت الأمور وورى حمزة رفيعة لي طالون كبير وفورس مونتال كبير
1: شوف شكون معاها اون باراليل ما تنساش المدرب يقول لك انا عندي ملاعبيه جاهزين وانت دبيت كبيره معناها مطالب انك تلعبهم ونلقى تبرير بتاتر علاش ما لعبتهمش مع لي كونديسيون ولا شويه وقت اللي خذاه ما كانش مقنع حمزه رفيعه ولا ما كانش افيكاس دونك هذه حاجه من الحاجات اللي معناها متخلي هكا المشكل فجوه بين المدرب والملاعب معناها مش صحيح. منه
0: صحيح قلت لك انا قلت اللي راهو كيف الرجوع على غرا نجم يعطي نفس جديد خاصة اللاك سنترال تاع المنتخب لأنه ما فماش برشا ملاعبية معناها في اللاك سنترال فما الحاجة الباهية أنه بوكو جون معناها موجودين نجموا نخمموا عليهم في الاربع سنين القادمين، كان هذا اللي خمم فيه معين شعباني، كي نشوفوا ادم معروس، كي نشوفوا
1: صحيح
0: المفاجأة اللي برشا ناس طالبت باسمه اللي محمد نصراو. محمد نصراو اللي عنده معناها من عمناه والقاعد موجود في في في لاتفيا على ما اظن، وقاعد يلعب بانتظام زي كيف كيف كيف كيف امين شير.
1: مش اول مره،
0: مش اول مره، لكن
1: موجود في القائمه.
0: انا نتمنى نتمنى نتمنى انه نشوفه معناها امين شيرني يلعب معناها.
1: اما المشكله هوني انت كمدرب توا بعد معناها ما فماش مريح بالطبيعه، ما نسيبش في وقت ما كان هو زاد بيس ماتريس. لا لا جوست نسالك سؤال، انت كمدرب عندك افكتيف موجود وجود على اللي مانيش نحكي على نحكي على لاكس، كمدرب من المفروض تخمم انت في سيكوريتي نتاعك، تقول انا فما بير مع بعضهم مستنسين يلعبوا في السيكوريتي، ما نبدلش محور الدفاع كان كي يبدا فما حاجه معناها اما اصابه والا اشكال والا معناها بصفه عامه المحور الدفاع اكثر حاجه تتبدل. دونك علاش يقول لك المدرب هنا باش نخلي ديما نفس الاسامي؟ فهمت علاش ما نلقاوش ساعات ملاعب ياخذ فرصه في بوست معين؟ مش فهمتني ولا لا؟
0: فهمتك، لا فهمتك 100%. هو مرحله جديده، المدرب قاعد يخمم للمستقبل. يخمم للمستقبل اول حاجه للمرحله نتاعو هو مع المنتخب، ويخمم تصويره جديده للمنتخب. اللي نشوفه ماهوش قاعد يرضي في الجمهور، لانه كان جاي حاب يرضي الجمهور عيط لغايه ما فيش كلام. لكن استبعاد ياسين مريح ورجوع علي معلو الاكسبيريونس الكبير، فما
1: لاعبين
0: كيف نفس نحكي لك على الاكسبيريونس ونحكي لك على الكوتي
1: نجم يكونوا موجودين الزوز معناها كل واحد يلعب في بلاصتو.
0: لكن لكن لكن
1: كيما قال لك منتصر الطالبي،
0: منتصر الطالبي خبره كبيره، اي من دحمين خبره كبيره في المنتخب،
1: حتى بن حميده زاد ولات عنده خبره على مستوى المنتخب،
0: موجود في المنتخب
1: وبوليفالون ما
0: نسيوش كيف كيف مع وجود عيسى العيدوني ومع وجود فرجيني سيسي. دونك لهنا اللي علاش نقولوا انا فرجيني سيسي وعيسى العيدوني وعلي معلول، لانهم عاملين روندمون في الفتره الاخرانيه، كو سوا في دوبي دي سيزون هذه ولا في الفان سيزون تاع سيزون الاخرانيه.
1: اكزاكتومون،
0: معناها ونعرفوا اللي قلت لك انا ياسين مريح، لانه تعدى بفتره كريتيك كبيره كسوا فان سيزون عامني ولا سنة مش قاعد يشير
3: زيد لي بليسور
1: صحيح
0: ومع العمر. علاش نقولوا نحن
1: العمر ما نصورش ما علي معلول اكبر من من ياسين مريح معناها،
0: لكن كمل السيزون اون بوتي يعني معلول.
1: اي صحيح صحيح معاك معاك.
3: سامحني
0: قول لي قول
3: بالنسبه للمعين الشعباني ما نجمش يعيط ياسين مريح.
0: اي قلت لك ما نجمش، انا ساعه بالعكس نعلم
3: ياسين مش مشكلة عمر رجع على البنك في جامعته.
0: اي اي اي
3: دونك ما ينجمش يعيط له.
0: ايه ليه ليه
3: فهمت؟ ابار كيف ما قلنا هو جاي على اربع سنين، لازم يخمم على ديفونس دافونير
1: جوستومون
0: على دافونير.
3: ادم
0: منتصر طلب،
3: منتصر طلب، هذوما دي جوار دافونير.
1: اي ما هذوما دي جوار دافونير افهموني، راهو مدرب ما ينجمش يحطهم طول اساسيين في ولا ما نلوموهش كما يحطهمش طول اساسيين في اول مباراه ليه رسميه. معناها انت تنجم تدخله بشويه بشويه، خاطر راك باش تفور ايكيبا كل شيء عاودوا له جديد.
0: ادم معروس بريست عامين العام كامل.
1: اما شفت بعد اخر مره كيفاش معناها الانتقادات وعلاش لعب في البوست هذاك واش بي
0: الانتقادات صارت على المدرب
1: وش دير كان وهو كان لاعب هو هز الكل معناها.
0: لا لا لا الجمهور الرياضي في تونس بالعكس تعاطف مع ادم معروس،
1: صحيح مع المستوى المعنويات الملاعب يهزها هو بينه وبين روحه في الماتش، ما قسمش معاه المدرب الديسيبسيون معناها
0: المعنويات معنويات طالعه لانه يشارك بانتظام وما زال كيسجل الجورنيه اللي قبل اللي فاتت قدام ترابزون سبور وقاعد يعمل في وقاعد يعمل في مردود ممتاز وعنده عروض من فرق كبار في تونس.
3: حبيت نحكي على ادم معروس خاطر ادم معروس درب عندي قبل.
1: ايوه
3: واحنا كنا مع سي اسكندر القصري من اول اللي طلعناه من ليكيب اسبوار لليكيب سينيور مع الملعب التونسي، ولعبناه في اللاكس هو وعلي السعودي وقت.
1: ايه
3: فهمت دونك والزوز ربي حلها في وجوههم. معناها ادم قاسه شويه بعد ما مشينا مشى لواد الليل وكل شيء من بعد،
0: لكن انا لعبت ضده في ودي الليل، انا خرجت من العمر لعبت ضده في ودي الليل. تحسها زادت برشا
3: التجربه،
0: زادت التجربه
2: معناها
0: رجع بقوه ورجع مع امير كنزاري وتحسب امير كنزاري انه لاعب تيتولير وموجود وقتها ساتاني
2: حتى معناها احنا راهو لعب بالتيتولير مع اسكندر ومعناها احنا كان يلعب في اللاكس ادم عروس وعلي السعودي واحد مشى لقطر وواحد قعد من بعد الاخر مشى لتركيا وادم سيان جوار بصراحه الكاليتي جوار اللي احنا نقولوا لي زونترونور سيان جوار سولدا
1: عرفت جونتي
2: ما تسمع صوته جينيرو في
1: الترينا ويخدم وتبارك الله هو فيزيك نتاعو
2: احسن ما تعرف وطفل لنا نتمنى له بصراحة كارير باهي وهو قاعد بصراحة معناه ماشي
0: برشا
2: بروغريسيون سير لو بون شوما فهمت وينجم ينفع المنتخب في كل وقت
1: باهي توا اكيد ما نحبش نحكيو في اللي تحكيه جوست حبينا نقدموا شوية كل واحد يقترح حسب رايه وهو تشكيلة نجم نلقاوها في المباراة الأولى أقل حاجة بالإفكتيف الموجود تو تون ساشون خلينا نحلوا قوس على زوز ملاعبيه اللي مبدئيا خلينا نقولوا عندهم اصابات عضليه انيس بن سليمان ومعتز النفيتي يمكن يتم اللجوء لخدمات غيث الزعلوني والحاج محمود اللي كما قال قبيله فيصل في حال انه الملاعبيه ذوما ما ينجموش معناها ولا حتى كي باش يجيو ماهمش باش يكونوا افيكاس اصابات عضليه تنجم تاخذ راحه معناها روبو حتى جمعتين كان ما عادش هنا اسكيو ولا غير ولا اونتورس ولا ما عادش ينجم يكون البليسور بالضبط اون اتوندونس السنه والجامعه تعطينا بصفه رسميه شنو باش يصير دونك كيفاش تتوقعوا تشكيله كان مهدي عندك حاجه حاضره في مخك نجم تعطي هنا اون اتوندونس فيصل يكتب يحب يكتب التشكيله نتاعو مازال ما بديتش الاشواط الثانية كيفاش تشوف عندك تشكيلة في مخك حسب التقريب
2: معناها ظهر تشكيلة المنتخب هي راس المرمى أيمن دحمان على اليمين يان فاليري طالبي ونتصور على غرام
1: أيوة
2: أريير جوش بن حميدة
1: موش بشي معناه بن حميدة يشد ظهير ما يكونش في محور الدفاع
2: لأن بن حميدة نتصور يشد ظهير هم بعد يدخل معلول ولا خاطر معلول ما ينجمش يلعب نتصور ما ينجمش
1: ما يبديش بيه من الأول ما يجمش يلعب ماتش كامل
2: فهمت
1: دونك في الوسط
2: في الوسط نتصور تريو
1: عيدوني فرجاني سيسي
2: عيدوني حمزة رفيع
1: معه أيوة.
2: دونك وثلاثة قداميين حاجة جمزم المستوري نتصور الغربي
1: اسماعيل الغربي اسماعيل
2: ونتصور خليل العياري
1: خليل العياري ما تصورش اللي معين شعبيني نجم يبدا ولا كيما قاعدين راهو معناها في السيده قديده توا مع النادي الافريقي يبدا السيسي سجل وقاعد يعمل في روندمون
2: نقولك السيده قديده
1: الاكسبيريونس على المنتخب
2: السيده قديده كان تحبوا يعطيك روندمون هبطوا في الاخر
1: يكون افيكاس اكثر حسب رايك
2: افيكاس اكثر
1: باه
2: سي جوار اللي نجم يقلب لك الطرح في كل وقت مش لعبوا ماتش كامل ينجم خاطر عنده الرزن ينجم يعطل لك برشا ليزاتاك وكل شيء بقينا السيد القديدة نتاع جوار اللي باش تهبطو تعطيه نص ساعة 20-25 مينوت في الاخر ينجم
1: يكون افيكاس باهي بتشكيلة مهدي بن حسين فيصل عطينا التشكيلة نتاعك وانت تكتب هما مع قداه تجيب جوارات اخرين
0: هاي هاتين قاعد نثبت باش نقول اللي انا نقتنع 100% انا بيرسونيلمون مع انه نعود نعطيه ثقه لمهيب الشامخ لانه هز حمل اكثر من الحمل نتاعو مهيب الشامخ حارس للمستقبل عنده بوكو دو كاليتي اللي يستحقهم اي مدرب خاصه او نيفو دو كونستركسيون او نيفو دو رولانس معناها ممتاز في ساقيه من احسن الملاعبيه من احسن الحراس اللي يلعبوا بساقيهم في اللاك سنترال نمشي اكثر المنتصر طلبي ويد معروس كما قلت قبيلة حكيت جاب ربي قبيلة على ويد معروس قاعد يقدم في بداية موسم ممتازة مع فريقه قاسم باشا وعنده عروض زادة كيف كيف من برشا فرق زوز فرق هم
1: في تونس
0: في لا في
1: هذا قبيلة قلت في تونس ذاك علي
0: في تركيا يمكن غلط
1: عفوا اسمه لا لا ان شاء الله يلقى روحه يلعب مع محمد صالح
0: يان فاليري على الشارع اليمين ضد الانتقادات الكبيره اللي صارت له في كاس العالم لكن ملاعبي عكس الملاعبيه كما حكينا قبيل على راني خذيره اللي انا انتقدته بيرسونيلمون وانتقدت كيفيه استدعائه وكيفيه لعبه في المنتخب لكن يان فاليري كل ما سحق المنتخب قاعد
1: يلقاه
0: ويعمل في دو روندمون ما نشوفوش ملاعب يعطي تصريحات ولا هكا اكوتي بل بالعكس ملاعب يكلم ياسر يعطي ما عنده 100% بعد الروندمون هذاك حاجه اخرى اما نشوفوه ملاعب
1: يعطي ملاعب اللي كتلك حدود الله يعطيك اللي عنده وكان تجمش تلومه فنيا
0: هذاك حد يعطيك 100% عشيره اليمين بن حميده ستاب حتى في سي بن حميده قاعد يعمل عشيره اليسار بن حميده قاعد يعطي في روندمون مونتيز في ديبي دي سيزون اللي موجود توا في السعوديه في دوري روشن معناها سي با دوني
1: قلنا ديجا قبيله الدوري السعودي اقوى من قطر ومن الامارات ومن الكويت ما عنده حتى علاقه اونديري
0: اقوى من برشا
1: بطوله اوروبيه ساعات تحسها اي فوالا
0: اقوى من برشا دوريات اوروبيه يعني الدوري روش في وسط الميدان انا نمشي نرجع اكثر للخبره ونرجع اكثر للستابيليتي عيسى العيدوني فيرجيني سيسي حمزه رفيع
1: تتفق على وسط الميدان اما
0: على الاقل نتهنى برشا ملاعبيه خبره معناها والكاليتي تكنيك موجوده وانتونت موجود كولابوراسيون موجوده برشا حاجات معناها ولو انه قبيله ما نجمتش نتكلم خاطرني تكلمت برشا اما راهو
1: والله محليك
0: لا لا لا واضح صريح وقلت له سامحني تعصبت عليك مهدي
1: اما راهو مش نحكي تخمر انا سي بون فهمت
0: اما نعرف على ليسي سخير
1: ايوا
0: راهو ليسي سخيري من الملاعبيه انا ما نحبهاش كلمه راهو بيناسيونو ما نحبهاش بيناسيونو
1: ليه
0: هو صحيح بيناسيونو
1: عنده زوج جنسيات
0: هذيك
1: علاش نقولوا بيناسيونو
0: اما نحن
1: سابون انا
0: اما نحن كلاسي في تونس
1: علاش
0: بيناسيونو يقول لك بيناسيونو هذوكم جايين وبرا وما تمرمدوش لكن لا ليس سخيري من اللي جا كيما كنت نحكي على يان فاليري يعطي 100% ساعات الروندمون يطلع هو ملاعبي ما نقولوش هو ملاعبي ماهوش معناها ماهوش حاجه كبيره ياسر معناها لكن ملاعبي تكنيكمون متوسط لكن ملاعبي تكتيكمون ممتاز وممتاز جدا
1: هو خذا امبلور من وقت سنتينيل معنا بالمعلول معناها من وقتها مشيت فيه ولينا نحاسبوا فيه وكنا معاه ياسر اكزيجون وبعديك في المانيا
0: نحن في تونس اكستريميزم ياسر شو معناها
1: اكستريميست
0: يا اما نطلعوا ياسر يا اما نهبطوا ياسر يعمل يعني ماتش كبير نقولوا ما فماش كيف
1: بالعاطفه خاطر منتخب
0: ما نجمش يعمل يعني ماتش خايب يولي اخي ملاعبي في تونس لا فرقه الياس سخير يعطى للمنتخب وملي جا للمنتخب تري ديسبليني جينيرو يعطي ما عنده تحسوا ملاعبي ريسبونسابل في ستيرا
1: هي ما زاد راهو الروندمون اللي ريناه بيه في كوب دو موند بصراحه
0: مش كانوا منظومه كامله
1: اي ما هو راهو فما زوز بونت مينيموم في ثلاثه ماتشات اللي لعبناهم معناها دي فوت غراف ما تنجمش تكون انا ماذا بيا كنت نتكلم اللي سخيري بعد كاس العالم قال شنو اللي مقلقه خاطر على وجهه ظاهر اللي سيد ستريسي
0: صحيح في الربح ولا في
1: يزعل اللي لعب جبركه يحكي هو مشكلته ظاهر اللي راهو متقلق من حاجه انا نحب نعرف شنو هي مشكلتك سي ياس ما يسالش احكي ما تفوتش لليميت تكلم قول لنا
0: زين انترن
1: مرينا قداش من مره مع بعضنا ما نشوفوا ماتشوات وجهه ظاهر معناه
0: هو صار هو قائد المنتخب
1: اي معاك
0: كان باش يتكلم هو راي باش يكون المحاسبه اكثر
1: اي توا كملت انت ما نحبوش اوموا تصريح نسمعوه في تونس ما نسمعوش كي مثلا عادل الشادلي في برنامج ما نعرفش انا هكا العام الفيستير ولا غيره ما يعطينا شنو اللي قلقك صار عليك ضغط فما شكون من لاعبيه تعاركت ما نعرفش ما نحبش نقول حاجه
0: انا حبيت نقوله وجدين على مجمل كارير ليس سخير يستحق انه لعبات تشيد به
1: ليس سخير
0: عمل كارير به في المنتخب عاون المنتخب
1: اما كان ينجم يخرج مش
0: عمرنا ما سمعنا ليس
1: بالطريقه هذه
0: عمرنا ما سمعنا ليس سخير يقول ما تعيطوليش الفتره هذه لاني نحب نركز مع الفريق نتاعي عمرنا ما سمعنا ليس سخير يقول راجع من اصابه خليني نكمل نتعافى اكثر لا
1: اليمين حبيتو يعتزل الوقت اللي عاطي روندمون به مع المنتخب معناه بيتيتر كان مش يمشي كوب دافريكا ذي يكون
0: كل ملاعب عنده ديو وديبا
1: يلا غالبية مش ما نحكيوش برشا
0: ما كملتش تشكيلة
1: ما كملتش تشكيلة ما كملتناش ثلاثة الهجومية
0: الليني القدامية انا نمشي مع خليل عياري نمشي مع خليل عياري كما قلنا للمستقبل ملاعبي للمستقبل وال الاكسيون الاخرانيه دو بري نتاعو معناها بري يمشي من باريس سان جيرمان يرجع ما نقولوش يرجع خطوه لتالي لكن بالعكس تنجم تكون به ياسر في كاريرو هذه باش يوري باش يوري برشا طون جو باش يوري لي كاليتي نتاعو في نيفو اقل بيان سور بي اس جي في نيفو اقل لكن في نيفو محترم مشى الفريق ينجم يوري فيه لي كاليتي نتاعو ينجم يتطور اكثر يتطور دفاعيا يتطور بدنيا هذوما هما الحاجات اللي ناقصين خليل عياري يتطور او نيفو دي شوا نتاعو الاخرانيين كوسوسوا في الباس ولا كوسوسوا في الدريبل ولا كوسوسوا في الفينيسيون اللي مازلت ناقصه شويه خليل عياري لكن مهم ومهم جدا انا نمن بالملاعب هذايا نمن اللي نجم يكون عنده مستقبل باهي ولازمنا المنتخب والمدرب نتاع المنتخب يعاون موهبه كما خليل عياري باش يستحفظ عليها وباش تنجم تكون وعشيره اليمين الياس العاشوري وكوم اتاكون حزم المستوري لانه ما عندناش مرشا شوا
1: بهذه تشكيله فيصل العروسي نشوفوا شكون الاقرب ان شاء الله بعد مباراه المنتخب الوطني التونسي والمهم انه ماذا بينا معناها تكون افيكاس وتكون معناها افيكاس على مستوى النتيجه والاداء زاد خاطر بصراحه مهم جدا كيفاش راهو المنتخب بعد اللي ريناه احنا كمحبين كاعلاميين كمدربين كملاعبيه هما بيدهم بين رويحهم وما بالك المدرب معين شعبين اللي زاد اكيد عليه برشا ضغط حبيت تزيد حاجه مهدي على المنتخب
2: فينا الماء انا بيني وبين فيصل فما دو جوار هما الياس العاشوري و وادي معروس فهمت وسيدي شو لوجيك انا قلت الغربي غرام وانت قلت
0: عاشوري واد معروس
2: دونك تجي تشوف تلقى النيفو قريب برشا
0: قريب
1: البعض باي مع انه يتم تعويض اللعبيه في الحارس مهيب الشامخ وايمن دحمامه كان ما ينجموش يكونوا حاضرين معها انه يتم تعويضهم ولا لا خاطر راهو وقع الاعلان على الاسماء بتيتر كان باش يتراجع خاصه زعلوني مثلا كيفاش باش تكون فيزافي المدرب اللي ما اختاروش من الاول معناه مش اول مره الملاعبي هذا ديجا كوب دافريك لعب مباريات وديه وقتها مع المنتخب والناس كل قالت يزمو يكون موجود وبعديك ما لقيناهش ومش اول ملاعب يصير معاه هكا برشا ملاعبيه اخرين غيست من بعد الملاعب كيفاش يتعامل مع الوضعيه شخصيته كيفاش تكون وشخطو الروندمون تاعو فما ملاعبيه نجم ياثر عليهم بالايجاب يزيد يخدم اكثر ويظهر روحه اكثر فما ملاعبيه نجمو يتاثروا بالكلمات وتصيلوا ديسيبسيون وطفل لما حاله صغير في العمر لكن تحسوا جارح معناها بلغه الكوره ما نحسوش سامحوني في الكلمه قننه يلا بنتي اش قولك
2: الغايف زعلوني ديجا كابيتان في النادي الافريقي فرحانين به في جمعيته ولاقي راحته على الاخر فهمت ان شاء الله يتعدى باليه اخر على سلاه نهار يحترف ماذا بيه كان باش يحترف معاش يوخر اكثر من هك
1: وقيت
2: على الاخر فهمت غايف الزعلوني نتصور يا صحيح سافا توشي معناها سافا لوي توشي ان بو معناها حكايه اللي ما دعوه بالمنتخب ما هو معناها مش مستانس برشا ديما بالمنتخب انا نقول لك المنتخب يطول يقصر غايف الزعلوني بلاستو بشكون في المنتخب
1: مزيدة تصريحات زيادة اللي تتقال فما ناس تعمل مثلا مدربين تنجم تعمل تحليل واقعي على مستوى الأداء يستحق كومبيتيتيف يلعب مليح افيكاس سورتو مع فريقه فما شكون يقول لك حسابات ومعين شعباني ويحط لك ألوان وجمعيات معناها نجم نهزوا الحكاية في سنس آخر مالوريزمون معناها مش ناس كل تحلل تفهم
2: تعليق الفيسبوك الراو فيها كل يوم فهمت لي معناها فما انحياز على خاطر معناها الكلوب والاسبيرونس ونفس العركه اللي ديما موجوده على الباجيت هذيك هي مشات تو ليكيب ناسيونال ولات بين غايث الزعلوني ومعين الشعبان دونك انا ما نتصورش معين باش يتيح في البياج هذي نتصور هو قال انا باش نعطي حق الناس الكل فهمت واللي راهو باش يستحق نعيط له باش يلعب دونك نتصور اللي غايث الزعلوني نهار من نهارات باش يكون في المنتخب
1: باي فايسل
0: اول حاجه النادي الافريقي افتتح النتيجه على ما اظن
1: باهي احنا عنا روتار على مستوى صحيه الفرجه دونك خلينا هي هذه مخالفه مباشره هي اللي على اثرها باش تم ليله هذيا كفران ترجي جرجيس روتار انا باهي
0: انا بور حقا الحق بور انه باش يكون غيث الزعلوني باش يكون تعويض للملاعبيه للمصابين بيان سور يعني عادي ساري في كرة القدم يعني فهمت غيث الزعلوني
1: سمحني صاحب الهدف هو سيدة قديدة بصراحة الملاعبي هذا قال مهدي نحترم رايك اما بصراحة انا ملي كان في الملعب التونسي عجبني على الاخر على خاطر ما يهمه في حتى حد يلعب وعنده ثقة في روحه ومش معناها اون ديري يلعب عنده 50 سنة في الكرة معناها بصراحة كمل
0: قلت انا معناها بور باش يعوضوا اللاعبين المصابين اول حاجه لازم العباد اللي تاخذ البلايص تكون معناها موجوده في الاستيلارجي ثاني حاجه اللي نعيبوا وين على مثال من قبل حكينا برشا حاجات باهيين اما فما ملاعبيه لغز مثال الملاعب اللي اصيب نتمنى له الشفاء بيان سور
1: نفاتي
0: اي معتز نفاتي لكن لغز
1: وتقرا عليه زاد حتى هو هيله اعلاميه كبيره وقت اللي جاي شفنا ما شفناهش برشا احنا ما نحبوش
0: الطاول شفناه
1: لعب ليه فما مباراه لعب فيها هذا اللي درج
0: في كاس
1: ولا...
0: في كاس العرب شويه وكاس العرب من اخي بالمشاركات المنتخب التونسي ومن اخي بالملاعبين في المباراه هذيك معتز النفاتي
1: يستحق فرصه
0: مع المنتخب
1: كامله
0: لا يستحق
1: علاش هو عطينا البرشا ملاعبيه اكثر من فرصه وما كانوش قد المسؤوليه وما مش اول مره تحكم عليه عليها
0: مش ليه مش من اول مره مش قلك علاش
4: ما نعرفوش
0: قلك علاش علاش ما عنديش فكره عليه
4: خاطر ما لعبش
0: خاطر اول حاجه ما لعبش في تونس وثاني حاجه حتى في جامعته باهي خلينا نجي ونحكي جامعته تلعب في الرابطه الثانيه في السويد وكانت قاب قوسين او ادنى عم ناول باش تيح للرابطه الثالثه اول حاجه ما عندوش نيفو النيفو الكبير نتاع انه يلعب في اوروبا وماهوش متكون في في فرق كبير
1: عليه الملاعبين اللي في البطوله التونسيه عندهم مستوى خير من درجات ثانيه وفي
0: الرابطه الاولى التونسيه خير من الرابطه الثانيه في السويد
1: باه
0: وجاسوم يعني جاسوم كلامي يعني كل عاد راهو انا عندي انا راو قطع النظر والله خاطر انا ما نحبش نمشي في في في في, في نفس الكلام نتاع اللي تبدا تحكي فيه الناس كل لكن انا مقتنع عليها في قررت نفسي انه غيث الزعلوني خير من معتز النفاتي
1: والله لا ما عنديش مقارنه على كل سالتك على المستوى نتاع نتاع البطوله معناها
0: ايه مش ما قطع النظر على كل الاراء اللي قد قالوا على الكلام اما نحكي تكنيكمون بالرغم راو غيث الزعلوني عنده نقائص وعنده حاجات لازم تتحسن فيها معناها هذا نحكي لك تكنيكمون معناها لكن انت باش تجيب كان جيم لاعبي اخر مثال بار اكزومبل بار اكزومبل نعطيك مهدي بار اكزومبل هل شكون احق اكثر باش يمشي للمنتخب نحيو غيث الزعلوني على شير معتز النفاتي ولا وجدي كشريده بحكم الفان سيزون يعملها عامله
4: وجدي كشريده بالطبع
0: الاقرب
1: ما نجمش نقول
0: لا تنجم تقول جاوبني انت خاطر ديما تقولش بيك تقول
1: لا والله لا انا جوست حبيت نفهم خاطر معناها بصراحه قلت الناس الكل ملاعبي خذوا برشا فرص هو الملاعب الوحيد اللي ميم با عرفتك اللي دخل خرج ملاعبي ما عنديش عليه فكره واضحه تقول لي انت درجه ثانيه سويديه اقل برشا من البطوله التونسيه هنا نجيبوا فيهم من غادي مالا من فيكا ومن غيره ومن غيره ومن غيره ما عنديش ملاعبي تنشط في بطولات اوروبيه كبيره باش نتشرط وندلوا معناها
0: يا استاذه وجدي يا استاذه وجدي راهو الملاعبيه اللي نجيبوا فيهم حتى كان يلعب في الرابطه الثانيه في فرنسا راهو يبدا كومبيتيتيف ويبدا يعطي في روندمون
1: معاك
0: اما المشكل معتز النفاتي اول حاجه
1: ما عادش تفهم الكريتير نتاع الشوا
0: اول حاجه ماهوش كومبيتيتيف نعطيك الارقام جبته ماما باش ما نحكيش
1: والله لاني انا لا نعرف لا معايا شخصيا مش حامي عليه جست حبيت نسالك سؤال
0: لا ما يصيرش لان نحكي للناس علاش انا نحكي هكا بالنسبه للمعتز النفاتي معتز النفاتي ما بين عام ناول وسنه لعب 1354 دقيقة عمل اربع اهداف وصفر تمريره حاسمه التمريره حاسمه اهم الاهداف علاش؟ لانه لاتيرال درو بيان سور لي سنتر والواحد معناها بعيد على بعضه برشا معناها فهمت. معتز النفاتي مانيش قاعدين نسمعوا في لي زيكو خاطر ماهيش منقوله تلفزيا بالطبيعه الرابط الفيدي السعودي مانيش نسمعوا في لي زيكو كبار.
1: مالا شنو اللي خلى معين شعباني استدعى حسب رايك؟
0: لغز مشكل معين شعباني، معين شعباني واللي قبل معين شعباني صبري لا موشي واللي قبل صبري لا موشي.
1: مملول جي على اساس نشوفوه باش نعرفوه نكتشفوه نشوفوه
0: يا اخي. كي هو كي هو بيرفورمون بالطريقه هذيا يا مهدي كيو بيرفورمانس
1: لعبوا اسس
0: والناس كل عيطت له يلعبوا يا اخي. علاش ما لعب الجمله
3: هو حتى في لي ماتش اميكو ما لعبش
0: ما يلعبش
1: اي اي شويه قلت لك من بعد هالي الدرجه ولا
0: درجه تذكروا صبري لما خرج لارير دروا خرج يان فاليري وحط حاج محمود اللي هو بيفو حطوا لارير دروا وما يدخلوش هو معناها لهنا لا سامحني معناها كان جاي هو فالابل
1: مقتنع به
0: راه يخرج جيم فاليري يدخل
1: قول انت زعما نفيتي كيما اللي خلينا مش لازم نحكيه في الامور هذيا بعد موجز اخبار الخمسة ونص مازلنا راجعين معاكم تابعوا نتائج البطوله فما برشا اخبار تتعلق بالبطوله نجم الساحلي يمضي مع اللاعب ايدو نعرفوه في الترجي سي اس اس والنادي الافريقي اخر تجاربه محليا وريجي كان في نجم يغادر الترجي الذي تونسي علاش وكيفاش تو نحكيو بعد موجز الأخبار سينو نفس النتائج مازالت متواصلة واحد بلاش للنادي الأفريقي قدام ترجي جرجيس هدف صدق دي دقيقة 57 واحد بلاش كيف كيف للسي اس اس قدام النادي البنزرتي هدف لوندو دقيقة 35 وصفر صفر بين اتحاد بن قردين ونادي حمام لنف. فاصل وموجز الأخبار ومازلنا مواصلين معاكم في ديمونش فوت.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم دورة تكوينية مكثفة حول تنفيذ برنامج رائدات. دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس بمدينة الحمامات وتندرج في إطار الجهود الرامية إلى دفع مساهمة المندوبيات الجهوية في تعزيز مشاركة النساء والفتيات في ريادة الأعمال ومزيد تجويد خدمات الإرشاد والتوجيه والمرافقة في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في إحداث مشاريعهن. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. بمشاركة حوالي 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية انطلاق تظاهرة رياضية في سباقات العدو بكورنيش مدينة المرسى، تظاهرة تهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. في الشأن الدولي، قالت إيران اليوم إن لديها معلومات عن إعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جديد عليها، وأحذرت من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد القلق في منطقة تشهد توترا شديدا عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. رفعت الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأممية لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: أحمد سعدي وصلنا للخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة. أنتم تسمعوا في ديمانش فوت وتغيرت النتيجة في ملعب طيب المهيري في صفاقس. سيسي عاد يعزز الانتصار متاعه ولا التقدم متاعه بهدف آخر. محمد صالح المهذبي زاد الهدف الثاني دقيقة 66 لنادي صفاقسي قدام النادي البنزرتي. نلعبوا تقريبا في 75 دقيقة لعب في الأثناء بقي تعادل صفر صفر بين اتحاد بنقدين ونادي حمام لنف، واحد بلاش للنادي الافريقي قدام ترجي جرجيس. هدف السيدة قديدة دقيقة 57. خلينا نعلقوا شوية على النتائج. مهدي وفيصل، مهدي تبع في مباراة النادي الافريقي وترجي جرجيس في 80 دقيقة لعب، واحد بلاش حتى لتوا. تتوقع ينجم يعدل ترجي جرجيس النتيجة ولا ماشي الأمور في ثلاثة نقاط تجديدة وانتصار رابع خلينا نقوله على التوالي بالنسبة للنادي الافريقي؟
1: لا كل شيء ممكن مادام مازال برشا لعب 18 دقيقة مع الوقت الضايع. ترجي جرجيس قاعد يحاول يعمل في محاولات، وتوا هاني قاعد نشوف في دو شانجمون قاعد يعمل فيهم مدرب تاع ترجي رياضي جرجيسي. نادي الافريقي زاد قاعد يحاول من ناحيته. نادي الافريقي ما نشوفوش كونه رجع ولا حاجة بعد الهدف، قاعد يجاري في المباراة. بون تقدم نتيجة متاع واحد شيء، نتيجة مش مطمنة. باش نشوفوا برشا تو ليسباس يتحل في اخر المباراه. دونك من جهتين فما فريق قاعد يحب يعدل النتيجه دونك باش يخلي اسباس للتالي، وفما فريق زادا كيف ما يساعدوش باش يتراجع للتالي، باش يحاول يضغط القدام وباش يخلي زادا الاسباس القدام للتالي. دونك مباراه مفتوحه برغم اللي معناه النادي الافريقي ماشي معناه ماسك اكثر بزمام الامور، اما اتونسيون ترجي جرجيس يقعد منافس عتيد اللي لازم ديما واحد يقرا له الف حساب.
0: نكملوا اكيد نتابعوا اللي بقى من المباراه. شنو رايك فايس؟
2: سي بريفو باش يكون ماتش صعيب على النادي الافريقي ولا حتى على ترجي جرجيس. فيو اللي ترجي جرجيس كما قلنا عندهم برشا عناصر ممتازه والفريق ماشي في ثنية صحيحة خاصة بعد الترشح في كاس افريقيا. دونك قاعد يجري في الماتش ترجي جرجيس واحد بلاش ماهيش نتيجة كبيرة. دونك اتو مومون ينجم يرجع ترجي جرجيس، لكن فما بيان سور يخلي اسباس كما قال مهدي فظهر هذاك اللي باش يستغلوا على ما اظن ماهر كانزاري باللي شانجمون خاصة بالرابيديتي نتاع لي كولوار نتاع النادي الافريقي. دونك مازال فما انا نظن انه في ربع ساعة الاخرانية نجموا نشوفوا اهداف اخرين، على الاقل نجموا نشوفوا هدف اخر.
0: باهي واحد بلاش حتى لتوا في الدقيقة 83 84 باقي تعادل 0-0 بين اتحاد بنقردين ونادي حاملوف. مانيش قاعدين نتفرجوا في الماتش هذايا، لكن معناها الزوز حاجتهم بالنتيجة، معناها حتى كان ما تربحش ما تخسرش بالنسبة لنادي حاملوف واتحاد بنقردين نوعا ما. معناها حتى كان مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، شوفوا نادي حاملوف حاليا بالنتيجة هذي

0: حمام لنف، لكن المشكل في نادي حمام لنف انه لازمه لي ريكروتمون في الـ في الـ في, الـ في الليني الثلاثه معناها، خاصه في الدفاع نشوفوا مع رجوع شهاب بن فرج، حتى في وسط الميدان فما نوعا ما معناها لازم تدعيمات لنادي حمام لنف، برشا مشاكل قاعد يتعامل معاها برشا صعوبه شمس الدين الذوادي. كما قلنا بلي ريكروتمون الموجودين يمكن في الخط الهجومي بشيء، فما حلول اكثر معناها. مطالب بجني نقاط حمام لنف باش ينجم على الاقل يكمل الشطر الثاني نتاع لالي خير من الشطر الاولاني.
1: نشوفوا اكيد من بعد نهايه المباراه سكور كيف باش يكون، وخاصه الكلاسمون. في المقابل في بلاش السي اس اس قدام النادي البنزرتي في ملعب طيب المهيري، فماش لوجيك في الكره باش نقولوا لوجيك وفات المباراه، لكن معناها 82 دقيقه لعب تقريبا في بلاش في صفاقس في طيب المهيري شورتو، والسي اس اس متقابل في بلاش صعيبه على النادي البنزرتي.
2: الموضوع تحسم بالنسبه لل المباراة في الطيب المهيري بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، والفيكتوار هذا يخلي النادي الرياضي الصفاقسي يتنفس أكثر ويخلي المدرب خف تنقص عليه شوية ضغط، قد ما تعمل فيكتوار قد ما تجني دي بوان قد معناها ما تخلي روحك تخدم في أريحية في التريف هذايا. نحب زادا نشيد باللاعب اللي سجل هدف ثاني اللي هو محمد صالح المادبي، لاعب هذا ابن الملعب التونسي وبصراحة من أحسن الأظهرة اللي معناها موجودين في الـ في الـ في البطولة نتاعنا، مش لقي حظه برشا، ما فماش برشا إعلاميا معناها مش لقي حظه برشا، تقينا لاعب من طراز عالي ويعطيك برشا سان جوار القدام حب يمشي القدام أي حب يمشي القدام. سي ان جوور دو بيركوسيون، محمد صالح رابيد برشا ولاعب من احسن طراز اللي نجم ينفع اكثر سي اس اس، مو قاعدين يتداولوا على نفس البوست هو والدربالي، لخاطر زوز اظهر بهين رام زوز ريان الدربالي نتاع اللي ريكروتي من الاولمبي الباجي، ومحمد صالح المهذبي. محمد صالح
0: المهذبي استعملوا نبيل الكوكي حتى يمكن في زوج مباريات استعملوه كريليور معناها.
2: اي نبيل الكوكي يعرفوا خاطر في الباساج نتاع نبيل الكوكي وقت انا كنت نخدم مع مساعد في الملعب التونسي اتدرب عنا محمد صالح المهذبي، واليوم زاد يتقابل مع محمد صالح المهذبي في في في صفاقس، دونك يعرف خصال اللعب، يعمل برشا على الرابيديتي نتاعو على البيركوسيون نتاعو، واللاعب قاعد بصراحة يسجل مشاول معناها بالرغم من راهو ما سجلش برشا في كاريرو مي البريود هذه في السي اس اس قاعد يسجل، فهمت حاجة باهية وباهية بالنسبة للاعب وبالنسبة للسي اس اس، فهمت اللي معناها يعطيها أكثر حلول معناها هجومي.
1: هذا دونك بالنسبة للنتائج الآنية للمباريات. فمخبر من وقت بدينا الحصة اليوم نشوفوا فيه وأكيد في انتظار معنا تطورات المدرب روماني للترجي الرياضي التونسي ريغي كامب، ما هو المدرب الجديد حسب الإعلام الروماني خلينا نقوله لفريق ستيوا بوخارست، دونك فما اتفاق وإلا إمضاء عقد مبدئي وإلا أي فورمول متاع تفاوض، هذا ديما حسب الإعلام الروماني. مدرب هذا حاليا هو مدرب الترجي الرياضي التونسي، هل معناها بشتوفة الحكاية على أساس أنه يغادر الترجي الرياضي التونسي بالطريقة هذه، هل بالحق وقع الاتفاق معه مع فريق ستيوا بوخارست، هل صارت حاجات أونتر تون وقت اللي معناها الترجي الرياضي التونسي بعد هزيمة العمران سورتو ناس كل ناديت بمغادرة المدرب هذا، فما شكون من وقت اللي جاي في الصيف يقولك عليه جاي هذايا جاي من الاول وما عملش حاجة مع الترجي الرياضي التونسي، ما حققش أهداف، جاي بسبيري آخر ب بوتيتر دي زوبجيكتيف جدد، مع العلم انه الترجي الرياضي التونسي في وقت اللي غادر معناها في المرة الأولى كان فما قضية معناها ضده ومبلغ مالي حكمت له به الفيفا كان باش ياخذه، دونك فما برشا ناس ربط الأمور تقولك لقى معاه الترجي الرياضي التونسي فورمول نتاع اتفاق على اساس انه باش يتنازل على جزء من المستحقات هذيك، او كمان يا مشكي وعاد من جديد خلينا نقولوا بتيتر المره هذه يكون هو المدرب اللي

0: يحصل على تشامبيونز ليغ الافريقيه، الهدف الاول للترجي الذي تونسي في كل موسم. لكن الخبر هذايا ظهر لي ما فهميش، يقولوا دخان بلاش نار معناها، ولا فوالا دخان بلاش نار. تتوقعوا معناها انه ينجم يكون اتفق مع فريق اخر وهو ينشط مع فريق عنده بعد ايامات مباراه مهمه في تشامبيونز ليغ الافريقيه؟ فيصل،
1: هو اللي صار معناها واللي خرج اللي ماهمش وسائل الاعلام، لكن الرئيس نتاع
0: هما تنقلوها وسائل الاعلام،
1: الرئيس اللي هو هاب التدوينه هاب التدوينه وقال لي راهو ريك كامبو باش يكون المدرب الجديد. حتى نشوفوا ساعة الاخبار اسكو صحيح ولا لا، لكن للتو اللي اسكو سير كو هو معناها ريك كان في خارج حدود الوطن في عطله، على اساس في عطله نتاع 4 ايام ولا نتاع 5 ايام.
0: مغروم بالعطل،
1: هاي مغروم بالعطل. حتى نشوفوا معناها، لكن انت السؤال طويل شويه وفيه برشا حاجات، لكن انا مش نرجع
0: تحب تحكي عليهم الكل، نعرف شارك في الوقت تخلي ما تقول معك كلمه.
1: لا لا لا اهلا، انا حبيت نعرف علاش مشى وعلاش رجع، لانه سؤال استنكاري.
0: حتى انا اقول لك انت عارف الاجابه، انا برشا في الصيف وقتها في الليل في ملا كوره، ونهارت اللي تمت الاعلان عليه عندنا وقت ذا لي ليميسيون وحكينا فيه النقطه هذه، خاطر ما كانش مقنع من الاول الباساج الاولاني ولا ليش؟
1: هو ما كانش مقنع، لكن كانوا فما برشا حيثيات وقتها، لانه الافكتيف تاع ترجي ما كانش كيما الافكتيف تاع سنه باش يكون المحاسبه اكثر. لان على ما اظن معناها موجود صحيح شويه نقائص، لكن الافكتيف نظن انه من احسن ليزيفكتيف اللي موجودين في القاره.
0: سامحني في الاثنين، اتحاد بن قردان يفتتح التسجيل، نعطيكم بعد صاحب الهدف، تفضل فيصل.
1: قلت راه الافكتيف معناها والميركاتو نتاع ترجي ظهر لي احسن ميركاتو صاير في افريقيا، مش نقولوا حتى في تونس معناها، فهمت؟ معناها ما عندوش حل اخر غير انه ينجح. معناها كان ما ينجحش معناها راهو
0: المشكل من المدرب،
1: برسنتاج كبير من المدرب، لانه باش يكون توظيف الملاعبيه بصفه كبيره ماهوش كوم يلفو، والا التعامل نتاع العدد الكبير نتاع النجوم اللي موجوده في الفريق ما كانش على قدر النجوم الموجودين. معناها ما كانتش شخصيته اقوى من النجوم الموجودين في الترجي حاليا، ولو انه شوفوا نوعا ما فما انطونت كبيره ياسر
0: بينه وبين الملاعبيه،
1: وخاصه صحيح. مع يوسف البليلي. يوسف البليلي انطونت كبيره ياسر مع المدرب، نشوفوا شنو باش يصير، لكن كان يكون الخبر صحيح باش تكون خبر قوي ياسر على اداره الترجي.
0: جوستومون فما انطونت بينه وبين الملاعبيه، لكن تصريحاته الاعلاميه ما كانتش معناها بالمستوى نتاع هكا الليونه اللي لقاوها الملاعبيه، خاصه الماتش اللي هذاك هو ماتش اللي ما لعبش فيه بزوز اظهر عاديين ولعب تشكيله غريبه شويه.
1: كانت اقالته في المره الاولانيه في ماتش العمران، وقت انا كنت مازلت نخدم في العمران، والمرة هذه يمكن مش تنجم تكون نفس الحكاية.
0: انت ده هالي سبب فما مشكل. اش قولك مهدي، هل في حال انه تولي الامور رسمية ولا تظهر بالحق فما اتفاق ساعة رسمي بين مدرب وفريق اخر، وانت تنشط مع فريق معناها كبير على مستوى البطولة التونسية، مشكل معناها للمدرب ديجا في حد ذاته، واصلا كما قال لك تحط انت ادارة الترجي التونسي في اشكال حتى بينه وبين الجماهير، خاطرك انا مادام اخترتك معناها انا كادارة الترجي التونسي اخترتش نعاود نعطيك فرصة اخرى باش تدرب الفريق بشروط جديدة باهداف جديدة، راهو اقل حاجة لازم تكون على قد المستوى نتاع الثقة هذه.
2: شوف وجدان، بالنسبه سكي سور اللي صاير في الترجي الرياضي التونسي منذ فتره، اللي هما ماهمش راضيين توا على العمل نتاع ريجي كامب، ونتاج زاد وضحت زادت اون كونفيرمي الكلام هذا، دونك قاعده الصيغه وقتاش باش يمشي كيفاش باش يمشي، هذا معناها مفاهمات بينه وبين الاداره نتاع الترجي الرياضي، خاطر زادا ما تنساش الترجي عنده كوب دافريك، عنده معناها دي زيشيونس، عنده دي ماتش روتار في الشامبيونا، عنده معناها عنده برشا حاجات، دونك تنحيه المدرب ماهيش سهله، دونك واسكو اللي باش يجي بعده كومون يلفا جيري
0: سيتواسيون هذيا. يعني مش ترجي باش ينحيه، هو حب معناها
2: اي اي لا لا شوف ترجي هو حب كي الترجي كان جات تحب الترجي حاجتها به تتمسك به. مهم راما سير فما مفاهمة هو ما مشى ولا معناه اوفير الديسكوسيون مع نوتر كلوب الا ما فما ضمنيا حتى ضمنيا حاس اللي هما معاش حاجتهم به في الترجي. يسامحني يعني نخدم في الترجي مرتاح اموري واضحة الإدارة راضية وانا راضي باللي كونديسيون دونك علاش ماشي باش نمشي نيغوسي مع نوتر كلوب.
1: صحيح
0: صحيح هذا لوجيك هذا لوجيك
2: دونك هذه فما حاجات اللي ما تصرحش معناها مفاهمات بين الإدارة كويزين انترن هذه فهمت حاجات اللي تصير دونك اللي فما فما تململ كبير من المدرب والنتائج نتاعو فهمت كانوا يتصوروا كونهم بالميركاتو اللي عملوه باش يعملوا نتائج خير برشا ولوجيك
0: اي صحيح
2: ما تجيش بالميركاتو
0: اكثر فريق صرف فلوس
2: اي دونك ترجي قاعد يشوف في صيغه وهو قاعد يشوف في صيغه التايمينغ التايمينغ مش باهي بالنسبه للترجي التايمينغ
1: لا ينجم يكون التايمينغ باهي بس ما ترجي خاطر مازالوا تريف مازالوا نتاع
0: تقريبا شهر على الماتش
2: مش حتى التايمينغ برك راهو ترجي راهو سي با فاسيل طريقه بيجي ان اونترينور تو في وسط السيزون و اسكو اي فا جيري كومون اي فا جيري لو جروب وخاطر تحط زاد انت عندك راهو أبار كونك تجير الجروب عندك تجير يوسف البليلي
0: اي ديجا ذاك
2: يوسف البليلي ديجا عندك لازم بور بوفوار معناه لو جيري لازم كالكان لي سبيسيال فهمت كيف ما ماهر كانزاري كان لو جير بيان كيف ما قبلنا بين معلول كيف كيف كيف ما توريجي كان فعرف كيفاش يلقى معاه تيران دونتونت و يل لو جير بيان
0: معناها حسب معناها كلامك البروفيل نستبقوا شويه الاحداث البروفيل نتاع المدرب القادم للترجي الذي تونسي يزمو يعرف يجاري يوسف البليلي اكثر ما يتعامل مع الملاعبين الاخرين ويحط تشكيله معناها
2: لازم الزوز لازم الزوز لازم الزوز
1: باش تكون مدرب في الترجي التونسي يلزم تكون شخصيه كبيره برشا ابار الكومبيتونس أبار الكومبيتونس مش كان الترجي كان الفرق الكبار الكل معناها
0: ينجم يلقى مدرب في الوقت القصير هذايا مش يقول لك اللوجيك اوموا شكون موجود معاه ريغي كامباني اقل حاجه معاش مجدي تراوي مثلا شكون ينجم يعمل فاس ترانزيتوار اون اتوندون يلقى
2: ما عندوش ادجوان تونسي
0: مدرب مجدي تراوي موجود
2: امين دافيتي
1: امين دافيتي موجود
2: بالنسبه لمجدي تراوي لا
1: مجدي تراوي موجود في
2: اللجنه الفنيه ماهوش اقترحوا عليه اقترحوا عليه مساعد مدرب ورفض مجدي تراوي فهمت دونك هو عنده امين نفاتي وعنده ستاف نتاعو هو جايبه البقي كل يظهر لي مدرب معد بدني مساعد يظهر لي
1: معد بدني مساعد
2: وسليم لابرك
1: لا سليم لابرك يشتغل معهم يعني يشتغل مع حد في السودان يشتغل معهم
2: دونك
1: معناها المعد البدني الاولاني تونسي والمعد البدني الثاني تونسي الاناليست تونسي فما ادجوان تونسي
2: اما مساعد اما غدوه معناها ريغي كامب يمشي مع شي جي معناها فما مين نفاتي هو اللي لازم يدرب خاطر هو اقرب واحد معناها اللي شوا هذاك اقرب واحد للجروب اما يلفا بوركيل معناها بالنسبه لي زيشيونس صعوبه المهمه فهمت قداش يفا اسيوري معناها لانتيريم بور كومبيان دو طون لو طون اللي باش يلقاو ان اوتر
0: ويزمك تلقى مدرب في ساعه في ساعه ويكون معناها باهي بالحق باش نجم ما تقعدش كل ثلاثه جولات اربع جولات تبدل يلا موضوع للمتابعه باش نسكروا مع ترجي انت دب مدافع لمده زوز مواسم هو اللاعب ادم عليات هل يكون قالك خليفه توغاي ولا بروفيل نتاع ملاعب اخر ما شريتو الفيديوهات نتاعو
1: ريت الفيديوهات نتاعو ترجي
0: ترجي معناها
1: عنده اكسبيريونس نوعا ما مش كبيره ياسر لكن اكسبيريونس نوعا ما لكن ترجي عودتنا معناها ديما في اختيار لي زاكسيو خاصه اللي من الجزائر معناها ديما الاختيار يكون صعب هذا لي زيكسبيريونس اللي عشتهم الترجي الاخرين كيما محمد امين توغاي كيما
0: بدران زيد
1: بدران
0: معناها عنتر يحيى زيد
1: عنتر يحيى ولو كان عنتر يحيى اقل معناها المده كانت في الترجي ما لعبش مده كبيره لكن عمل بيرفورمانس باهيه دونك الملاعبي معناها في نيفو محترم خمام ياسر ترجي في الكوتي دو رولونس معناها في الكوتي رولونس معناها شفت معناها كلكو فيديو ليه معناها باهي مش خايب كوتي رولونس باهي مش خايب عنده خبره لعب في كان قائد ثاني في اتحاد العاصمه ومشى في الاتحاد الليبي معناها عنده خبره نوعا ما نجم يكون اللي يلوج عليه الترجي خاصه كوتي ستابيليتي في لاك سنترال تاع الترجي
0: ايوا تحسوا عنده زاد تمبيرامون شويه قوي وسبيسيال معناها زاد لازم ساعات الملاعبين راهو ان سيغتان نيفو لازم يكونوا كمام يحاولوا يكونوا ماتور ويكبروا شويه خمم قبل ما تعمل رياكسيون وانت شو تنجم تزيد شويه سبور هكا اخر بخلاف كره القدم تو ينحي لك شويه هذيك الاجريسيفيتي اللي عندك عرفت السبور اليوم
1: كلمة وجدين تعمل لكم كوتشينج بريفي
0: لا خاتيني مليش مازلت بعد العام الجاي إن شاء الله نجمو نحكيو في الأمور هذه شكرا يعطيكم الصحة فيصل عروسي مهدي بلحسين شكرا لكم نتقابلوا إن شاء الله في مناسبة قادمة سينو بعد شوية يجيكم حسين التهري في كريزي ساينس قدوا معنا برمجتنا متواصلة على موجات إذاعة الشباب موسيقى

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ الكلمة والنغمة.

0: بروك سعيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس. تحفظوا الموعد هذاك كريزي ساينس كل نهار حد من 6 للسبعة، الموعد اللي تتعرفوا فيه على الكفاءات العلمية التونسية وجديد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومختلف المجالات العلمية. يلا سريعا نعطيكم فكرة على برنامجنا اليوم، بعد بضع دقائق باش نزكم الى مصر وباش نتعرف على برومبت الاسبوع، الفكرة اللي تنجموا تنفذوها تعطيوها للذكاء الاصطناعي، وبش يكون معنا المهندس أحمد حيدر لتقديم برومبت الأسبوع اللي يمكن للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا التنفيذ، وبعدها مباشرة نمشي إلى الطالبة التونسية رانيا مغروم، مبتكرة متاع عصا ذكية. شنو التفاصيل، شنو اللي يميز العصا الذكية هذه، نتعرف عليها مع رانيا مغروم. وفي النصف الساعة الأخير من لقانا بش نستضيف البروفيسور أمال حمزة الشافعي اللي تم اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات في لجنة تابعة الأمم المتحدة. كريزي ساينس يعمل هالكم اليوم في الإخراج التقني كوثر البجاوي، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مباشره نمشي للفقره الاولى في لقائنا، فقره برومت الاسبوع، واللي من خلالها سعداء جدا ان نستضيف المهندس احمد حيدر في كريزي ساينس. احنا الهدف نتاعنا انه نحفز اكثر ما يمكن من مستمعي اذاعه الشباب انهم يقربوا الى ادوات الذكاء الاصطناعي، وتكون حاجه مبسطه، تكون حاجه في متناولهم، واكبر عدد ممكن من مستمعي اذاعه الشباب يكون بإمكانهم أنهم يكتبوا أوامر إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وينتجوا فيديوهات أو ينتجوا صور بالطريقة الصحيحة. برومبت الأسبوع اليوم نتعرفوا عليه من خلال استضافة المهندس أحمد حيدر، واحد من أفضل المختصين في استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، ويقدمه بطريقة مبسطة في متناول الناس، وهو حريص أنه يتقاسم مع المهتمين بالذكاء الاصطناعي الأوامر أو البرومتات بطريقة مبسطة، وهذا في تقديري نقطة مهمة جدا تحسب للأستاذ أحمد حيدر معنا مباشرة. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك على إذاعة الشباب التونسية.
1: مساء الخير يا أستاذ حسان،
0: شكرا لك على قبولك الدعوة. اليوم شنو الأمر اللي باش نعطيوه للذكاء الاصطناعي؟ تنجم تقولنا على أهم الخطوات اللي ضروري نكتبها، والنتيجة اللي المستمع اليوم اللي باش يلقاها بعد الأمر اللي باش يعطيه للذكاء الاصطناعي.
1: هي كلها أستاذ حسان حاجات يعني بسيطة، يعني مثلا بنوصف مثلا الشخصية الأول اللي هو العمر، رجل أو ست، ومثلا تسريحة الشعر، الملابس ألوانها، مثلا وضعية الجسم، واقف أو قاعد ماشي تمام، والمكان، مثلا لو المكان غرفة مغلقة أو ماشي في الشارع، الإضاءة لو مثلا في إضاءة ناعمة، في إضاءة طبيعية اللي هي إضاءة النهار، الحاجات اللي هي البسيطة دي اللي هو بس يعني لو الإنسان ركز مثلا فيها هيكتبها عادي.
0: هذا الوصف الأول. طيب. يعني نكونوا حريصين إنه نتخيل المشهد قبل ما نشوف النتيجة.
1: تتخيل المشهد في دماغك الأول قبل ما تكتب البرومبت، وبتكتبه بقى مثلا السن، ده راجل أو ست، ملابسه إيه، طويل او قصير، ماشي مثلا في الشارع، قاعد مثلا في مكتب، الاضاءه، الحاجات اللي زي كده.
0: ومن بعد نحكيه على صوره ولا نحكيه على فيديو؟ طب
1: ده بالنسبه للصوره. ده بالنسبه للصوره. الـ الـ الـ الفيديو بقى بيختلف. الفيديو بيختلف. الفيديو مثلا حركه الشخصيه مثلا ماشي او قاعده، والحركة اللي هي حواليه، البيئة اللي هي المحيطة ليه، مثلا قاعد في استوديو، قاعد في بيت، بيوصف برضو البيئة المحيطة به، وحركة الكاميرا إذا كانت ثابتة أو تتبع مثلا، وبتقرب زوم عليه أو بتبعد، زاويتها مثلا يمين أو شمال.
0: مهندس أحمد، وإذا كان الشخص مبتدأ في كتابة الأوامر للذكاء الاصطناعي، ممكن أنه شوية شوية يبدأ يتدرب عليهم؟ لما نقول حركة الكاميرا، مش أغلب الناس تعرف نوعية حركة الكاميرا،
1: مش كل الناس هي تعرف. فإحنا مثلا بيبدأ الأول بيوصف الشخصية، العمر والرجل أو ست وملابسه، يسيبه مثلا من زاوية الكاميرا دلوقتي مثلا، واحدة واحدة. لما يتعلم ويقرا شويه مثلا، ما هو لازم برضو حسن الواحد ايه يتعلم ويشوف. يعني فهيعرف بقى زاويه الكاميرا، وهيعرف الاضاءه تبقى ازاي، واحده واحده الانسان هيتعلم.
0: أستاذ أحمد، قرينا في بعض الكتابات أنه بالنسبة للذكاء الاصطناعي يقولوا أنه من الأفضل أنه نعمل نوع من التغذية البصرية لما نخمم أنه نشتغل على إنتاج فيديوهات أو صور، فنغذي الدماغ متاعنا، نصح التعبير، بصريا ببعض التجارب السابقة اللي أنتجها ناس محترفين. هل التوجه هذا هو التوجه الصحيح؟ أو أنه نكتفي بتصوراتنا الشخصية؟ مش عارف الفكره.
1: لا احنا برضه بنستفاد من، ما احنا احنا بنستفل برضه بنستفاد من الاخرين. يعني مثلا انا مثلا في حد كذا حد بيعجبني شغله، ممكن اخد منه تركية عجبتني انا اطورها مثلا. فهي دي هي دي لازم اتعلم واشوف مثلا كذا شغل حد واتعمق في الشغلانه شويه.
0: طيب هل انت مع فكره انه المبتدئين في انتاج الذكاء الاصطناعي، فيديوهات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال خذيناه، انه حتى نتدرب فالاوامر اللي يتم نشرها مع الفيديوهات كما تعمل انت مثلا في الفيديوهات غالبا تنشر البرومبتات، وفما بعض الاسماء الاخرى تنشر ايضا البرومبتات، هل من الأفضل أنه المبتدئين يقوموا بنسخ هذه البرومبتات ويفكروا شوية ويعملوا التجربة وشوية شوية حتى يفهموا عملية الانتاج كيفاش تصير، ويقرأوا الكتابات تقسيم البرومبت كيفاش يصير، وحتى لين يجي مرحلة يتطوروا فيها؟ هل هذه طريقة مثلى؟
1: هي معظم الأدوات ما بتطلعش الحاجة من أول مرة. يعني مش هديها الامر مثلا هتطلع لي في خيالي من اول مره،
0: اي
1: ممكن مثلا ما تظبطش معايا فاحاول اعدل. طول ما انا بقى بشوف مثلا بعدل هنا او بشوف حاجه هنا، فبعرف الدنيا ماشيه ازاي.
0: واضح.
1: ده بالنسبه للمبتدئين.
0: نعم.
1: ما اخدش حاجه اسمها كوبي بيست، انا لو خدتها كوبي بيست دي مش هتظبط معايا.
0: واضح.
1: ما انا برضو ليا دماغ وبفكر.
0: هل المنصات الأفضل اللي تعطينا نتائج في كتابة البرومبتات، هل هي شات جي بي تي، هل أن جيميناي أو غيره؟
1: هو أنا حسب ما جربت هو الجيميناي وشات جي بي تي
0: هما الأفضل.
1: تمام. هما الأفضل. حسب ما أنا جربت للمبتدئين.
0: واضح واضح. أخذينا فكرة سريعة على برومبت الأسبوع، أعطيتنا أهم النقاط اللي مفروض تتكتب في كتابة الصورة أو في كتابة الأمر للفيديو. سعيد جدا كنت بحضورك معنا اليوم عبر الهاتف المهندس أحمد حيدر، يعطيك صحة، شكرا على حضورك معنا.
1: حبيبي أستاذ حسين، حبيبي يا باشا،
0: يعيش. إلى اللقاء. يلا مستمعينا مكملين، بعد شوي بنقعد شوي في الذكاء الاصطناعي، وبعد شوي ضيفتنا رانيا مغروم، وهي أيضا مغرومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم جديد مستمعينا، معكم في كريزي ساينس. كوثر البجاوي في الاخراج التقني لكريزي ساينس، ومن امام ميكروفون استوديو صلاح جرام، ونجيب الطاف حسن الطاهري مباشره للاستضافه الثانيه. سعيد جدا انها جاتنا من بنزرت، على الرغم من الامطار والاحوال الجويه المتغيره، جات وسعيد جدا بحذاء خريجة في عندها ماستر في الروبوتيك أفانسي والذكاء الاصطناعي. رانيا مغروم شابة تونسية ابتكرت عصا ذكية، اليوم باش نحكيوا عليها، وهنا الفضاء اللي يحكي والشباب فيه على الابتكارات والإبداعات متاعهم في المجالات التكنولوجية والعلمية. مرحبا بك رانيا.
1: عايشك. مرحبا.
0: مرحبا، نورتنا. عايشك. بالحق سعيد جدا أنك موجودة معنا. عصا ذكية، شنو اللي يميزها هذا العصا الذكية هذه، ولشكون متوجه؟
1: هي متوجهة للعبيد لافوغل. اللي يميزها أنها سيستيم يلم المود الميليو اكستيريور و انتيريور كيما الغو و سوبر مارشي. هذه كل معاه أبليكاسيون موبيل و الديبلاسمون يعني بتاع الغو وإلا هكا في سوبر مارشي يصير عن طريق الكان و الاسيستان فوكال. فيها الاسيستان فوكال اللي هو يعني يقيديه ويعاونه أنه يعرف هو وين وشنو قدام والحاجة تذوكم
0: به. المادة اللي مصنوعة بها شنية، مع تعطينا فكرة خلنا نفهموها مليح مليح.
1: يعني الكان في حد ذاتها به هي بور لو مومون جوست امبريسيون 3D وين سيستيم ومعها ألومنيوم سيبوزي ولخ الماتيريال يعني نتاعها.
0: باه، والتطبيق هذايا انه شنو يبدا لابس ايكوتور معناتها ولا شنو؟
1: باهي بالنسبه للافوغل. بالنسبه للافوغل بالنسبه للافوغل هو جوست لا تطبيق لا شيء، جوست عصا الكان هذيك هو والايكوتور في وضنيه يعني. وهي اللي تقيديه الاسيستون فوكال هو يقيديه ابارتيغ من لي ايكوتور سيستيم، يعني يقيديها ابارتيغ من لي ايكوتور.
0: معناتها يقول له راهو قدامك مثلا الطريق على مسافه 20 متر وتقريب حاجه كيما هكايا ولا كيفاش؟
1: اي هكيكا هي به الكونسيبت نتاعها في المود غو هذايا. في المود غو هو مثال باش يقول له انا نحب نمشي للبلاصه هذيك. هو حسب اللوكاليزاسيون نتاعو البيرسون هذيك، حسب اللوكاليزاسيون نتاعو الاسيستون فوكال هو باش يقيديه باش يقول له يعني مثلا باش تمشي هكا، وحسب الطريق اللي هو التراجي هذيك يقول له قداش التراجي. بيان سور في التراجي يختار له اقرب بلاصه، يعني مثلا باش يمشي فارماسي يحط له فارماسي القريبه في لونتوراج نتاعو، يحاول ديما البلاصه القريبه انه تكون اكسيسيبل ليه هو. في التراجي نتاعو اذا كان فما دي زوبستاكل بيان سور باش تبعدوا عليهم، واذا كان فما فو معناه باش تشق كياس يعني وكل الفو، اذا كان الفو بيتون روج ولا فير.
0: كيفاش تعرف الكان هكا؟
1: كاميرا، خاطر هذيك تدخل داول الانتيليجنس ارتيفيسيال في هذا.
0: باهي، فسر لي مثال خلي انا نفهم والناس اللي يسمعوا فينا توا. باهي، الكان محطوطه اللوطه معناتها هو شددها بيد.
1: اي هو شددها.
0: اي والفو الفوق.
1: اي
0: اي الكاميرا معناتها باش
1: اي ديتكتي
0: ديتكتي
1: ديتكتي الفو اذا كان اخضر والا احمر. اذا كان احمر تقول له اتونسيون راهو فو روج يعني موجود ما تشقش الكياس.
0: اي
1: وإذا كان أخضر تقول له تنجم تعمل ترافيرسي نتاعك. في نفس الوقت تشوف الباساج بيتون باش ينجم يشق الكياس يعني في الباساج بيتون نتاعو.
0: تدلو على الممشى المترجم.
1: الباساج بيتون. وكيف كيف إذا كان فما دروج ولا حاجة زيدا تقول له. بون هو في الحاجات هذوما ديما احنا نجمو نزيدو، خاطر الحاجات لي زوبستاكل اللي نجم يلقاهم برشا. هي الإيدي أنه أنا اخترت أكثر حاجات اللي نجمو يقلقوه واللي يسميو يعني اختيار. اذا كان كما دروج يلقاه تقلق اذا كان يلقى هكيك بالصدفه يعني دروج قديم والا جوست حتى يوصل يكتشف اللي هذيك دروج وكل. دونك هكا هي تقول اتونسيون اللي راهو فما دروج قدامك على المسافه هذيك. دونك هكا هو يحضر روحه ديجا يعرف اللي باش يلقى دروج، والا كيما هكا باش يشق يبدا الفو يعني عارف هو شنو موجود.
0: فهمت باه. تو هذا بالنسبه لي هو وهو خرج للشارع. باه، انت عطيتنا مثال انه في مساحه تجاريه.
1: اي لحظة جست
0: كمل اي اي منحب الناس تفهم
1: كي يوصل كي يوصل للديستيناسيون بتاعه كيما هكا مثل فارماسي ولا حاجة يعني مش يوصل لها وين يوصل حتى في الدار هي هذي تنجم في الدار زيدا كيف كيف تمشي كي يبدأ فما بيب زيدا تقول له البواني وين والبيب وين وكل باش هو يعرف يعني ما يقعدش مثال تقول له هكا فما بيب وجست
0: يقعد هو يلوش
1: يقعد يمس في البيب يشوف البواني وين موجودة هكا تقول له مثال موجودة على اليمين على اليسار جست قدامك وكل هي ديجا البواني نعرفو يعني هكا اللونغور وين باش تكون بتاعها تختير للبيب وكل دونك هكا يبدا هو عارف الحاجات هذوكم تزيد تعاونوا في هكاكا الديتاي هذاك وكها بعد يوصل البلاصه نتاعو يعني و سي بون ديما في نفس الوقت نتاع هذاك كون لاسيستون لي دون
0: اي
1: لي دون يتبع في اللوكاليزاسيون نتاعو
0: الشخص اللي المفروض انه يساعده تقصد
1: اي هكاكا
0: اي باهي
1: هكاكا يعني الافوغل بيدو يكون اوتونوم اكثر ويتنقل يعني وحده فهمت اما هكا في اللي كا انه يستحق شكون ولا واحد ديجا البوزيسيون نتاعو يعرفوها
0: اي شخص اللي باش المفروض يساعده وين ينجم يكون
1: اي بلاصه هو ابليكاسيون موبيل يعني جوست كيما نقولوا يحل ابليكاسيون موبيل يعرف هو وين يعني هو الشخص باش يكون مثل ام وابوه خوه هكاكا فهمت دونك جوست معروف يعني
0: لقائل أن يقول كما يقولوا معناتها الشخص اللي يساعده معناتها علاش ما خرجش معاه
1: فرضية هو هذاك البيت نتاعها أنه كما يعني هي
0: يولي الحركية نتاعه عادية
1: إي هكاكا هي ليدي نتاعها كل أنه البيرسون بيدها تكون أوتونوم أما زيد في نفس الوقت يعني بما أنها بيرسون أفوغل تكون يعني سيكوريزي ما تخرجش هكاكا جوست خاطر هي احنا تويكا اللي كان اللي موجودين صحيح يعني يخرجوا كل مي ديما فما قلق فهمت والا تلقى مثال شكون لازم يهزو كيبدا مثال هكا كيما هكا فارماسي والا كيما المود الاخر اللي قلت لك سوبر مارشي يعني حاجات اللي يعملوهم العبيد ويستحقوهم على هذيك يعني هكا هي تعاونوا انه ما يقعدش مثال مربوط هكاك ام وبوخ وكل
0: باهي احنا مشينا من الشارع توا دخلتنا مثال مساحه التجاري شنو نعملوا كيفاش شنو الميزه الداخل المود الثاني
1: بيه. بالنسبة للسوبر مارشي المود هذيك أنه هي تعاونه أنه يقضي الحاجات الأساسية متاعه كيف كيف أوتونوم زيدا
0: أي.
1: يعني يدخل السوبر مارشي فما لي برودوي اللي ديما يستعملهم ديتكتيهم الكان كاميرا اللي في الكان وإذا كان هو فما برودوي آخر يعني يحب يشوفه كل جست يسكاني الكود كوير وهي تقول له الاسم والبخي متاعه
0: كيفاش باش يسكاني
1: كاميرا زيد
0: الكاميرا تسكاني
1: الكاميرا الكود كيير وهو هكيك يعرف اسم البرودوي والبري لاسيستون فوكال يعني يقول له
0: يقول له راه السوم ما
1: يقول له شنو البرودوي هذيك والسوم تاعو
0: اي يبقى راني راهو فما بعض المواد اللي ما فيهاش الكود كيير
1: في سوبر مارشي
0: مش المواد الكل
1: هي الاغلبيه فيهم الكود كيير
0: باه
1: يعني
0: فرضا انه باش يوليو الكل فيهم ان شاء الله يوليو فيهم الكل الكود كيور
1: لي في سوبر مارشي انت اصلا يعني كي باش تشري برودوي باش تعدي الكود كيور نتاعو باش تعرف البري يعني في الكيسة
0: لا الكود بار تقصد انت راك
1: سامحني
0: الكود بار
1: سامحني اي جست نوضح الكود بار نتاعو سامحني الكود بار اي يسكاني الكود بار ويخرج له البري و
0: باه واضح هل انه ينجم يستعملها في الدار
1: هي في الدار كيفاش تنجم مثال على زوبستاكل والبيب والدروش حاجات ذوك يعني اي كيما نقولوا تولي مش الكان بازيك لي اما تولي يعني فيها الفونكسيوناليتي هذوك
0: فهمتك باه نجي توا للناس اللي مؤكد اللي يسمعوا فينا توا يقول لك هي باهي وبقداش قداش باش تكلف نعرف ما زلت ما عندكش التكلفه اللي التسويق اللي انتاج 100 عصا ذكيه سوم انتاج 500 سوم اما تقريبا قداش باش تكون في حدود قداش وهل انه انت باش تمشي معناتها في فكره انه عمليه الانتاج ولا
1: اي ان شاء الله ان شاء الله هي ديجا راني قلت لك ان شاء الله ديجا تولي ديسپونيبل سور المارشي
0: انت ولا باش تبيع الفكر
1: ماهيش سور حق الريبونس مي ان شاء الله انا
0: فهمت
1: ان شاء الله انا
0: اي اعطيني اللي جاب.
1: ما نعرفش شنو باش نقول لك خاطر ماهيش سيغ هاني قلت لك، اما تنجم مثال بين 400 800 900 يعني هاني قلت لك خاطر يدخلوا فيها دي فاكتور اخرين وكل. نجمش يعني تعطي مثال هكا باش تقول شدي سيغ 800 وبعد تلقى مثال حتى تلقى اقل، تنجم بعد تلقى اقل وتنجم تلقى اكثر، دونك حاجتي هذوكم يتدخلوا.
0: باهي، عندكش انت فكره على الابتكارات اللي في نفس الاطار عصا ذكيه اخرى في تونس قداش التكلفه نتاعها او السعر اللي تتباع به، ولا لا ما معناش في تونس موجودين؟
1: هي في تونس ما عنيش
0: بالفونكسيوناليتي
1: هذوك.
0: الفكره رانيا مغروم تخمم انه تسجلها؟
1: اي ان شاء الله، ديجا اون كور هذيك. أنكور إن شاء الله.
0: باهي، حكيت لي وإحنا في الأوف إنه فما إمكانية باش تطورها أكثر، شنو باش تضيف فيها؟
1: كيما مثال إنه تكون ساعة أكثر بلايس، يعني مثال كيما هذي مثال سوبر مارشي تنجم بلاصة أخرى هكيكا، يعني بلايس أخرين
0: حدائق كبيرة مثلا ولا مساحات أخرى، فضاءات ترفيهية ولا غيره. فهمتك، واضح. به هذه فكره اخرى، هذه فكره فقط مش تشتغل عليها. ما نعرف انه النهم تاع المبتكرين معناتها بدات بابتكار عصا ذكيه، وانت في مجال اختصاصك روبوتيك وذكاء اصطناعي تخمم في حاجه اخرى ولا لا؟
1: تقول توا لا مستقبل اي توا هي في المستقبل اي، اما بالنسبه لتوا نحب اكثر يعني نكون اكثر كونسنتري على البروجي هذايا،
0: تنجح الفكره هذه.
1: اي هكيك
0: واضح. فرحان برشا انك جيت بحذانا رانيا مغروم، مبتكره تونسيه معناتها في مجال اختصاصها الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، كانت تحكي لنا على عصا ذكيه باستعمال الذكاء الاصطناعي. بالتوفيق ليك في مسيرتك، وان شاء الله ترجع لنا في حصص اخرى بابتكارات جديده، او جينا باش تقول راني الابتكار اللي حكيت عليه راهو سي طرحته في الاسواق. شكرا على حضورك، يعطيك الصحه رانيا. زبيده تقرا لنا الاخبار وبعد احنا نرجع لكم.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي أعلن على موجات الإذاعة التونسية اليوم أن 387,685 أسرة تحصلت على منحة العائلات الفقيرة تزامنا مع العودة المدرسية. وبخصوص اشتراكات النقل المدرسي، قال القاسمي أن الوزارة مكنت حوالي 36,000 تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية الماضية، وستصل هذه السنة إلى حدود 60,000 منتفع بعد إدراج منظورية التكوين المهني ضمن المساعدات وفق قولها. 125 امرأة بمنزل بوزرفة من ولاية نابل انتفعن أمس بحملة للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، عافى الله الجميع ضمن جهود تقريب الفحوصات من المواطنات ودعم الطب الوقائي. وشملت الخدمات وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم فحوصات بالماموغرافيا والإيكوغرافيا وإجراءات فحوصات تكوينية أو تكميلية وخزعات للحالات التي استجوبت الاستقصاء، إضافة إلى طلب فحوصات إضافية بهدف التأكد من التشخيص وتحديد المتابعة المناسبة. رئيس قسم الأعصاب لمستشفى الرازي رياض قويدر يحذر من عديد العوامل التي يمكن أن تكون أرضية هشة للزهايمر كأمراض القلب والسكر وضغط الدم، وذلك إضافة إلى الخصائص الجينية المشتركة في المنطقة العربية والمرتبطة بزواج الأقارب، ويمكن أن يؤثر على السن والأعراض وزيادة خطر الإصابة. في الشأن الدولي، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بتعرض مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف صهيوني بالتزامن مع تعزيز الجيش الإسرائيلي استعداداته على الجبهة الشمالية تحسبا لأي تصعيد محتمل مع حزب الله. أعلنت القوات الحكومية في اليمن اليوم استهداف عناصر وآليات حوثية في محافظة البيضة وسط البلاد وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة قرب باب المندب. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات استمرار اعتداءات جماعة الحوثي التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ فلسطيني باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف عددا من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: في لقاءنا معكم في كريزي ساينس، وحديثنا باش يكون توا مع الأستاذة أمال الشافعي، البروفيسور أمال الشافعي اللي تم اختيارها ضمن خبراء التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 و2026. بروفيسور معنا مباشرة على موجة إذاعة شباب.
1: أهلا
0: وسهلا بك. بداية نهنيك على هذا الاختيار والتشريف وللكفاءات التونسية. بروفيسور أمال، كيفاش تم اختيارك لهذه المهمة؟
1: هذه من الدورات اللي تابعين للتقييم العالمي للمحيطات. هما مجموعة من الخبراء على مستوى القارات الكل،
0: أي
1: أو مويان 5 خبراء في كل قارة، ما ينجم يكون أقل.
0: واضح.
1: دونك كيفاش تم اختياري؟ ان فيت لو بروسيسوس سي اون كانديداتور.
0: اي.
1: كي دو اتر سوتونو بار لو مينيستير دو توتيل. معناها انا كيف قدمت الترشح نتاعي تعديت عن طريق وزارة التعليم العالي، مشكورة دعمت معناها لا كانديداتور.
0: اي.
1: On va traduire la mission permanente de la Tunisie aux Nations Unies. Donc, officiellement, ce n'est pas une candidature scientifique, un expert, un cadre. Donc, dans le cas, il faut qu'on fasse le CV sur le niveau de tatalouat qu'ils veulent aller eux-mêmes. Il faut qu'on fasse un certain niveau.
0: واضح.
1: والحمد لله معناها سهل ربي.
0: الحمد لله الحمد لله. التقييم الأممي بروفيسور أمال شافعي للمحيطات يقوم على تجميع وتحليل المعرفة العلمية حول حالة البحار والمحيطات. اليوم شنو اللي نجم يكشفوا التقييم هذايا حول وضع المحيطات متاعنا حاليا؟
1: الوضع المحيطات هو المهمة اللي مش نقوموا بها، تتركز على تقييم الحالة البيئية البحرية، معناها فما لا كومبوزونت انفيرونمونتال. وبطبيعة الحال فيها أبعاد اجتماعية واقتصادية. وكذلك فما التوعية والتعبئة من خلال المنصة الرقمية، فما منصة رقمية فيها لي دوني الكل على ايشيل مونديال. ومن زاد الأجزاء معناها لي بوان امبورطون في المهمة هذه هي العلاقة ما بين العلم والسياسة، هذه نسميها Science Policy Interface. معناها comment est-ce qu'on peut traduire les résultats de la recherche sous forme de recommandations qui peuvent être utilisées par les décideurs politiques. اللي ماهيش عملية سهلة برشا. وبعد فما زاد une composante capacity building، معناها الكفاءات، دعم الكفاءات وتدريب وتدريبات في جميع البلدان وفرق معناها مختصة في تكوين مهارات وكفاءات في ميدان بطبيعة الحال علوم البحر.
0: واضح. بروفيسور أمال، نحب نستغل فرصة وجودك معنا معتها أنه نطرح عليك بعض المسائل حتى نفهم شوية. اليوم معلوم أنه احنا دولة متوسطية والعالم الكل معتها وخاصة في المجال البحري فما برشة تغيرات في التحديات. اليوم شنية أهم التحديات اللي تواجهها تونس في مجال حماية البحر والموارد البحرية؟
1: والله فما تحديات. شكرا على السؤال، خاطر هذا سي اون كيستيون كلي. نستسمحك ساعات انك تستعمل اللغه الفرنسويه.
0: نعم طبعا طبعا.
1: بالنسبه لي التلوث هو من التحديات الكبار، على خاطر لو ميليو مارين الي اغريسي ان بيرمانونس بار دي بوليون. بون توا سي فري كو التلوث البلاستيكي نحكيو عليه اكثر، اما فما ملوثات اللي هي مخطره معناها موجودة في الليتراتور depuis des années des résultats de recherche qui parlent de la pollution. بعد فما تغيير المناخ وارتفاع درجة الحرارة.
0: نعم.
1: هذا بطبيعة الحال أي ارتفاع في درجة الحرارة في مياه البحر سيؤثر على السلسلة الغذائية وعلى الأحياء البحرية.
0: نعم نعم. اليوم البحث العلمي التونسي ممثلا في البروفيسور عماد الشافعي ومؤكد العديد من الكفاءات اللي يشتغلوا

0: معها إلى أي مدى قادر أنه يساهم في القرارات الدولية المتعلقة بحماية البحار والمحيطات؟
1: هو التجربة التونسية احنا بدينا عام 1990 بدينا نخدم على منطقة خليج قابس اللي هي منطقة استراتيجية من ناحية الثروة البحرية ومن ناحية زادة مشاكل التلوث. دراسات متاعنا امتدت من 1990 حتى التوا معناها. أثبتت اللي فما طرق نجمو نستعملوهم باش نلقاو مؤشرات دي سيستم دالارم بريكوس معناها كي بوب اون بو ديتيكتي لا بوليسيون كون لي كونسونتراسيون سون تري فيبل.
0: نعم واضح.
1: دونك هذه لابروش بيوماركور موجوده في بلدان اخرى، اما احنا عندنا خصوصيه في اعمال البحث اللي قمنا بها، فما تجارب قمنا بها ونجحنا فيهم، شفنا العلاقة ما بين التلوث البحري وصحة الإنسان اللي هو كان موضوع إنوفان وتحصل عام 2015 على جائزة يونسكو لوغيار. ولذا أنا بالنسبة لي حسب تقديري كل واحد من الخبراء في الفريق متاعنا مش يجيب التجربة متاعه، إلبا بارتاجي سون إكسبيريانس وبطبيعة الحال مش يستفاد من التجارب الأخرى، معناها احنا نكملوا بعضنا.
0: نعم.
1: الخبراء اللي معايا مش الكل مختصين في التلوث، مي الفريق في كيف نشتغلوا على الموضوع مثلا متاع التلوث الكل نتجم تقول نتجم في نفس الاتجاه، خطر الكل نقارين لليتراتور سور لا بوليسيون كيف كون بو فير كما بو كونترولي لا بوليسيون كما بو لا سيرفي. اون بليس احنا تونس نتسماو بالنسبة لبلدان افريقية اخرى وبلدان متوسطية عندنا يون لونغور دافونس بيسكو عندنا شبكة مراقبة الريزو دو سيرفيان اللي هو بدا من عام 1995.
0: نعم واضح.
1: الشبكة معناها نفتخروا بها الحقيقة، يلزمها تزيد تتطور وماذا بها نزيد نوفروا لها أكثر إمكانيات باش تقدم، أما موجودة لاباز موجودة.
0: نحب نرجع مرة أخرى طالما أنت حكيت شوي على أفريقيا وكل هو المنشور الأولاني اللي ضمن الإعلان أو البلاغ حكاية على غانا نيجيريا وتونس طبعا.
1: أيوة.
0: اليوم أيوة. حضور البروفيسور أمال الشافعي في هذه اللجنة، هذه لجنة التقييم، شنو يمثل بالنسبة للبحث العلمي التونسي على المستوى الدولي؟
1: والله البحث العلمي التونسي هو اعتراف بمستوى البحث العلمي التونسي. رغم مو ديما سهله، راهو البحث في بلدان الكل يلزم امكانيات ويلزم المثابره ويلزم واحد يخدم، معناها ما يحسبش الوقت. معناها انا كيف نلقى مثلا 30 سنه كارير ولا اكثر، معناها الواحد بقى كبيره من عمره معناها عداها في البحث. هو مش تكون تونس موجودة على خاطر وقع الاختيار، خاطر هما يجيهم بليزيورز اكسبير.
0: نعم.
1: مش برشا بلدان ترشح ديز اكسبير يتعداو حتى لين يوصلوا لنيفو دي ناسيون زوني.
0: وفما شكون ما يتعداش معناتها بروفيسور؟
1: فما اللي ما يتعداش. لو شوا غادي كي يسوفي سولون دي كريتير سيانتيفيك اي اكاديمي. دونك المنشورات العلمية متاعنا اللي هي معروفة ومعناتها هيكم اللي يخلي بطبيعة الحال نكونوا مناسبين للمسؤولية اللي مش نطلعوا بها.
0: والحمد لله. بروفيسور أمال، اليوم نحكي في وسائل الإعلام تقريبا يوميا على التغير المناخي من خلال الخبراء وغيره، لكن هل يدرك اليوم المواطن فعلا العلاقة بين تغير المناخ وصحة البحار والمحيطات بروفيسور؟
1: والله ما نظنش فما وعي كافي، وهيك علاش انتم كاعلام تنجموا تلعبوا دور كبير برشا باش تتبسط المعلومه وتوصل للمواطن معناها تكون سلسه ومفهومه. تو عندنا احنا برنامج زاد مع منظمه الامم المتحده في عشريه المحيطات اسمها يو ان دي كيت فور اوشنز 2020-2030، فيها برنامج وحده اسمه اوشن ليتريسي أبجدية البحار. شنو هو البرنامج هذا؟ البرنامج هو دور متاعه تقريب المعلومات حول البحر والأحياء البحرية إلى المواطن، إلى الإنسان اللي هو مش مختص في علوم البحار. دونك يظهر لي مع بعضنا احنا كم شخشور on joue un rôle de vulgarisation et à chaque fois qu'on m'invite pour une conférence, je ne rate pas l'occasion pour le faire, pour présenter les choses d'une manière pédagogique et compréhensible. Mm-hmm. En plus, انتم الحقيقه الاعلام عندكم دور مهم ومهم جدا في تبسيط المعلومه وحث المواطن على احترام البحر باش نردوا بالنا من التلوث، راه التلوث ياثر على حياه الاسماك وحياه الاحياء البحريه وحياه الانسان كذلك. معناها هذا من كل دي ميساج يلزمهم يوصلوا للمواطن، اما مانيش متاكده كون درجه الوعي كيفيه. بتاتر في الشباب، بتاتر في الشباب تبارك الله يقراوا ويدخلوا لي ريزو سوسيو، ils sont bien informés. Mais j'imagine que monsieur tout le monde مش بشرطي مطلع وفهم الحكايه.
0: واضح. سؤال اخير نختم به معاك، طالما انه احنا في ظل هذه الموجه الكبيره او الثوره نتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي بصفه عام اليوم، بروفيسور امل شافعي، هل يمكن انه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساهم بدور كبير في دراسه ومراقبه التغيرات اللي تحدث في البحار والمحيطات؟
1: هو معناها نقول لك ريبونس افيرماتيف، c'est une réponse affirmative. معناها les nouvelles technologies غير وجه العالم الكل، وغير وجه التعليم، غير وجه التعاطي مع المعلومة والتقنيات الدقيقة. توا مثلا فما دي روبو نبعثوهم في أعماق البحار اللي توصل 11 كيلومتر أعماق البحار، حتى معناها la pression est très grande، دي روبو يمشي وياخذوا دي prélèvements ويجيبوه. معناها en plus de l'intelligence artificielle le traitement des données الاستشعار عن بعد، معناتها عندنا جميع الوسائل باش نجمو نفهموا البحر اكثر ونجمو نطلعوا عليه ونردوا بالنا عليه. بقينا سي توت ان ترافاي، معناها يلزم شويه مثابره ويلزم زاد اراده سياسيه، وانتم زادا كيما قلت لك انتم الاعلام معانا، التوعيه وبرامج لازم تكون، فما برامج ولازم الناس تتعلم تسمع في التلفزيون نحكيو في مواضيع من هالنوع هذايا، مواضيع نعم. علميه، مواضيع تقنيه،
0: واضح
1: وبسطه بطبيعه الحال.
0: وهذا علاش إذاعة شباب عامل برنامج علمي وتكنولوجي. شكرا لك البروفيسور أمال الشافعي، الكفاءة العلمية الكبيرة اللي تم اختيارها ضمن خبراء تقييم العالم الرابع للمحيطات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2023-2026. نورتنا وكل التوفيق بروفيسور.
1: بارك الله فيك.
0: يعني شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا هكا مستمعينا وصلنا لاختتام كريزي ساينس اليوم في موعدها الجديد كل نهار احد من 6 ل7. ذكروا الموعد هذا كريزي ساينس، البرنامج العلمي والتكنولوجيا على موجة إذاعة شباب، موعده هو نهار الاحد من 6 ل7. وفرصه نقول على السلامه لمحمد عنطول اللي باش يواصل مع بقيه زملائنا، وتحياتنا الكوثر البجاوي ايضا يعطيها الصحه، اسلام في الديجيتال، اجمل تحيات حسن الطهري، رافقتكم من 6 حتى 7. إلى اللقاء.

0: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: لورد كاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفضوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى أمنت بالله. هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصيا بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 من مارس عام 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجانة والعتابة والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: واغني لك واللي راح احكيه وغلوت يا ورد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عودها رفيق دربها وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان الاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها يعني.

لا شك أن أمنتي بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنتي بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. ألي يا بنت؟ اللي أنت عاملها يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحيك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، اللي أنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودك عامل لي ميعادة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي ناردات في مهجتي وفامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما يسكت النوت وكتبته لقيت في 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواق، أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري يتكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لور دكاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لور دكاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لور دكاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لور دكاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادل عبد الله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس أنه بألحانها هي في بحث أكتر، يعني في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أنها تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيأ لي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشاءها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تزامنا مع العودة المدرسية، أكثر من 387 ألف أسرة تحصلت على منحة العائلات الفقيرة. جامعة تونس المنارة تحدث خلية التكافؤ والاحترام لتوفير خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شاملا للطالب. وغدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تحصلت 387,685 أسرة على منحة العائلات الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي، حسب ما كشفه ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي للإذاعة الوطنية.
5: بالنسبة لـ 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة. بالنسبة للتحويلات المالية، العائلات تحصلوا على المنح، ما يسمى هنا منح العائلات الفقيرة، اللي هي قيمتها 280 دينار، مشيت ل 387,685 أسرة. وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها 30 دينار، وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني، وانتفع بها شملة تقريبا 600,000 طفل. وعنا مساعدات أخرى اللي هي لفائدة الأطفال بعنوان التمدرس، 10 دينار للتلميذ و20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة، والعدد متاعها يقارب 230,000 مساعدة، وهي تمشي هذه بالضبط 217,000 للتلاميذ و14,000 للتلاميذ حاملي الإعاقة.
4: وليد القاسمي أضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى أيضا تقديم مساعدات عينية على أطفال العائلات المعوزة، وذلك بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
5: المساعدات المدرسية ما تكتفيش كم المساعدات المدرسية المالية، وزارة الاجتماعية وفي إطار الشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنظم حوالي 96,000 مساعدة عينية تمثل في حقيبة مدرسية كاملة، كتب، كراسيات، وكلها تم توزيعها لمساندة العائلات التونسية. وبالنسبة لهذه فيها الشروط اللي تكون العائلات الأشد فقر، العائلات اللي وفيرة العدد، العائلات اللي عندها أكثر أطفال في التمدرس، العائلات اللي مازال ما تمش إدماجها ولا ملفاتها في الدرس في برنامج الأمان الاجتماعي. هذوما 96,000 بدأوا يتوزعوا على المستوى الجهات وبالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية.
4: وبخصوص اشتراكات النقل المدرسي، قال وليد القاسمي إن الوزارة مكنت حوالي 36 ألف تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية الماضية، وستصل هذه السنة إلى حدود 60 ألف منتفع بعد إدراج منظورية التكوين المهني ضمن هذه المساعدات.
5: في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعد سنوات ملي دخلت، اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي، وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36 ألف تلميذ وطالب، ونتوقع في عام سنة توصل حتى لحدود 60 ألف بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني.
4: خالية التكافؤ والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. ويندرج إحداث هذه الخلية ضمن مشروع دولي يهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة:
6: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه We For Lead حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله وقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المنار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهام تاعها الإنصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
4: رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة أكد في تصريح للأخبار أن خلية التكافؤ والاحترام متكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين، داعيا الطلبة في جامعة تونس المنار إلى الاتصال المباشر بالخلية من أجل الدعم والمرافقة.
6: الخلية هذه متكونة من إخصائيين نفسانيين، كذلك أطباء يعني دي بسيكاتر دي بسيكولوج. خلية راو الأعضاء متاعها وقع يعني مسابقة عليهم من طرف مجلس جامعة تونس منار، وهذا نداء لكل الطلب عندهم الخلية هذه على ذمتهم ما يبخلوش بأي مشكلة عندهم، يتصلوا بالخلية باش يكون اتصال مباشر، وهذا الهدف من الخلية هذه. والبرنامج هذا متميز، يعني جامعة تونس منار تحتل المرتبة 14 في العالم لما أنا في الهدف رقم 5 في المساواة بين الجنسين.
4: أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا يحتضن غدا المسرح الأثري بقرطاج حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعرض يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وسيشهد الحفل أيضا تكريم ثلة الإعلاميين والفنانين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والفني العربي وتطويره. هذا وتتواصل فعاليات المهرجان تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل إلى غاية 24 من شهر سبتمبر الجارية. من أخبار الطقس، يتواصل نزول الأمطار مساء اليوم وغدا بأغلب جهات البلاد مع تسجيل كميات هامة من التساقطات اليوم خاصة بجهتي صفاقس والوطن القبلي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري وتفاصيل إضافية.
7: اليوم أعلى كمية سجلناها كانت في جهة صفاقس 32 ملم في الغرابة، 31 ملم في الحنشة، جهة الوطن القبلي 26 ملم في القربة و 18 ملم في الحمامات. حاليا ما زالت خلايا رعدية نشطة في جهات الكيف، باجة، الأجزاء الغربية من ولاية بنزرت حتى ولاية تونس الكبرى، جهة ريانة، قلعة لندلس. لكن في أول الليل فعالية هذه الخلايا وتكون مصحوبة بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة لغاية يوم الغد، باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بجهات الشمال، وثم تشمل بعد الظهر المناطق الشرقية للوسط والجنوب تكون محليا غزيرة. عموما الكميات باش تكون بين 20 و 40 ملم.
4: إلى آخر أخبار العالم، إصابة فلسطينيين اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وادي الشاعر شمال الضفة الغربية المحتلة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بتعرض مناطق عدة في جنوب البلاد لقصف صهيوني بالتزامن مع تعزيز الجيش الإسرائيلي استعداداته على الجبهة الشمالية تحسبا لأي تصعيد محتمل مع حزب الله. حذر الجيش الإيراني اليوم الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة على البلاد، مهددا بشن هجمات ضد قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط ردا على ذلك. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. تزامنا مع العودة المدرسية، أكثر من 387 ألف أسرة تحصلت على منحة العائلات الفقيرة. جامعة تونس المنارة تحدث خالية التكافؤ والاحترام لتوفير خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شاملا للطالب. وغدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: 8 غير 4، اهلا وسهلا بكم، مرحبا في موسم جديد من برنامج استاد الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، اختصاص اذاعه الشباب من عام 1995، من اللي عمري 7 سنين نسمع في اذاعه الشباب ونتبع في الرابطه المحترفه الثانيه، وذيك هي القسمه في الاذاعه التونسيه، الرابطه الثانيه في اذاعه الشباب والرابطه الاولى في الاذاعه الوطنيه، وكره القدم وكل الرياضات في مختلف الاذاعات المركزيه والجهويه، الحمد لله يعني شبكة كبيرة من شمال تونس إلى جنوبها مع إذاعاتنا الجهوية. وبرنامج سادو يعود في موسم جديد أكيد بأفكار جديدة، إن شاء الله هالسنة باش تكون الكلمة للمحب عنا فقرة جديدة. الأسبوع القادم سينطلق الموسم وباش يكون حاضر معنا محب من كل فريق، باش نسمعوه في التصريح، ندخلوا شوية لباب الأحباء وقصة الغرام مع النوادي، وأكيد أنا متأكد ثم قصص وطرايف وذكريات وحب وعشق لكل محب مع فريقه من أي جهة من جهات تونس. استادو يبدأ من توا اليوم في توقيت استثنائي حتى للتسعة عندكم إن شاء الله برنامج همس الليل مع أمال الراجدي، وانطلاقا من الأسبوع القادم مع الجولة الأولى باش نرجع في وقتنا العادي كل نهار أحد من 7 للـ9 متاع ليل كالعادة، ستريمينج والبث المباشر على صفحتنا في إذاعة الشباب غاديو جون باج أوفيسيال، وصفحة ستاد دو الرابطة المحترفة الثانية على الفيسبوك صفحة لإذاعة الشباب، تسمعونا على فريكونس متاعنا الكل من شمال تونس إلى جنوبها، وموقعنا على الويب غاديو جون بوانت إن، وأيضا الأبليكاسيون متاعنا في تليفوناتكم الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان. كالعادة الأسبوع القادم إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا شبكة المعلقين، زملائي تحية كبيرة ليهم، إن شاء الله يكون موسم ناجح للجميع من مختلف الملاعب، فريق قسم الرياضة باش يكون مجند لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الموعد أيضا مع النقل المباشر يومي السبت والأحد، وبرنامج ستادو أكيد مع المحللين والمدربين، حصيلة وركاب واستنتاجات وأرقام كل جولة، ونواصل الاستمرارية في برنامج ستادو مع نفس الفريق، وسعيد جدا باستقبال المدرب القدير والمحلل الفني سي رياض العوني. مساء الخير سي رياض، مرحبا وعوده ميمونه.
3: مساء الخير هادي وعوده ميمونه. صحيح جيت شويه في السيف في الكوب دو موند اخر مره مع اخونا وصاحبنا زياد الخياري في ماتش لانجلتير والارجنتين ديمي فينال كوب دو موند، وتوا انا عاودنا رجعنا للحاجه اللي متاعنا واللي استانسنا بها هي الرابطه الثانيه، واللي معناها برشا عباد معناها ملاهين به الرابطة الثانية ويسمعوك انت بالذات ويسمعوا برنامجك متاع، خاطر انت كيما نقولوا نحن انت كيما نقولوا فيها الراعي الرسمي للرابطة الثانية
2: إذاعة الشباب، ديما نقولوا إذاعة الشباب،
3: انت معناها إذاعة الشباب وانت اللي توصل الأخبار للجمعيات ولاهي وعاطي مجهودك وعاطي كذا، وان شاء الله معناها نشوفوا بداية موسم باهي للرابطة الثانية وتتنحى المشاكل اللي موجودة في الجمعيات، وإن شاء الله نشوفوا موسم في الرابطة الثانية موسم ممتاز.
2: وانت سيد تعودت بها يعني وحاضر معنا توا أكثر من موسم وحضرت معنا حفل الرابطة وعندك مدربين أصحابك وملعبية وتفرجت وسمعت
3: وليت هذه وليت حاجه مني، معناها كي نشوف كنتي هبطت حاجه على الواد نمشي ديما، حتى ما تهبطش انت نمشي وحدي للستاد دو ونقعد حتى حاجات قديمه نعاود نشوفها ونعاود نثبت فيها، وليت معناها مش مغروم اما عجبتني الحصه وعجبني البرنامج، وواحد حاجه باهيه كي يعرف معناها برشا جمعيات في تونس ويعرف شنو اللي جديد وشنو اللي تبدل وشنو الحاجات اللي تشغل الشارع الرياضي، هذوما حاجات الكل خلوني معناها مرتبط بالرابطه الثانيه.
2: شكرا ليك سي رياض العوني، ديما نذكر معكم هيدي جبريني في الاعداد والتقديم ومحمد عنطول في الاخراج. اليوم عن شكوره لكن حبينا نحيي

0: شويه الذاكره باش نعاودوا نذكروا بتركيبه المجموعتين، المجموعه الاولى والثانيه كل عاده 14 فريق في كل مجموعه، نفس نظام الصعود والنزول ما تبدلش، اللي يكمل الاول من كل مجموعه مع نهايه البطوله يصعد للرابطه المحترفه الاولى، وبراج اصحاب نعم من كل مجموعه، اي الثاني يلعب ضد الثالث في ميدان الثاني، والثاني من المجموعه الثانيه يلعب ضد الثالث من المجموعه الاولى، ومن بعد فينال صغيره ويصعد فريق ثالث الى الرابطه المحترفه الاولى. وفيما يخص النزول صاحبي المرتبه الاخيره وقبل الاخيره من كل مجموعه ينزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول. نذكر السنة عنا فرق ما نحبش أقول جديدة خاطر فرق لعبت في الناسيونال وهي فرق عريقة، جات من رابطة الهويت بعد ما نجحت في التتويج بالصعود، الملعب السوسي، أولمبيك الكيف، النجم الرياضي الخليدي، وأولمبيك مدنين. إن شاء الله بالتوفيق لهم الأربعة ولكل الفرق. نعطيكم تركيبة المجموعتين نذكر بها ونتبع معايا سي رياض. المجموعة الأولى أتون سميه وإحنا المدربين والرؤساء فرد مرة باش ندخل وإحنا زيادة
1: عندي كان المدربين
0: وأنا نعاونك بالرؤساء ونقولوا رئيس جديد أو قديم. المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس، من هو المدرب؟
1: سي عثمان الشهيبي بعد انسحاب المدرب أمين كمون معناها بالاتفاق مع هيئة بن عروس تحول المستقبل سليمان، وعثمان الشهيبي سي عثمان هو اللي استلم مقاليد سبورتينغ بن عروس.
0: نعم، والرئيس هو يواصل هو نعمان سويدان. مكرم المهدية من هو المدرب؟
1: من غني عن التعريف سي عماد، نتمناو له
0: سي عماد جبل
1: الله، نتمناو له حظ سعيد. أنتونير يعرف برشا ليك دو، وأنتونير معناها مدرب خدام ومعناها عنده خبرة في الرابطة الثانية، ومكارم المهدية سنة حسب ما نشوف فيها فما لوك جديد، فما رئيس جديد، عملت قامت بعديد الانتدابات الممتازة والممتازة جدا. معناها نتمناو للسي عماد جاب الله النجاح مع مكارم المهدية.
0: نعم، وطبعا نحكيو بأكثر تفاصيل على انتدابات لعديد الفرق. المستقبل الرياضي بسليمان ساعة مكان المهدية من هو رئيس؟ هو سي مروان الفقيه، رئيس هيئة تسييرية جديد قديم.
1: هيئة تسييرية ولا هيئة منتخبة؟
0: لا هيئة تسييرية، هيئة تسييرية في مكان المهدية. سي مروان الفقيه هو رئيس قديم جديد. مستقبل سليمان من هو المدرب سي رياض؟
1: قلنا أمين كمون.
0: نعم، والرئيس هو أمين ليبيرسو، ونذكر مستقبل سليمان يعني جاي من الرابطة المحترفة الأولى. فريق اتحاد تطاوين بهيئة مديرة جديدة اللي هو هيئة تسييرية، الرئيس يوسف الحمزي، والمدرب
1: أسامة الشريف، مدرب بدا ما نعرفوش في الرابطة الثانية، أنا واحد من الناس أنا أول مرة نسمع اسمه، كان في الخليج يدور لي
0: صحيح، هو كفاءة تونسية،
1: كفاءة تونسية حيته
0: كاملة في الخليج،
1: حكايته كاملة في الخليج. ان شاء الله نتمناو له حظ سعيد مع اتحاد تطاوين اللي كان قاب قوسين موسم الفارط الصعود، ولعب الباراج ضد الملعب الجيبسي وانهزم في النصف النهائي.
0: النجم الرياضي الخليدي، ديما نحكيو على فرق المجموعه الاولى، نجم الخليدي عنده مشكله في الملعب نتاعو باش يلعب في قربه رسميا، الرئيس هو رئيس شيب ان شاء الله بالتوفيق لي سي حمدي السعيدي، والمدرب هو
1: هادي خلفه
0: قيس خلف،
1: قيس خلفه
0: ايه هيدي خلفه
1: جوير لك علاش بنصلحوه ويسامحنا على العفوة
0: سي قيس خلفه،
1: قيس خلفه
0: باهي. البعث الرياضي ببوحجله، الرئيس سفيان الكنيني، والمدرب
1: هو بيدو نتاع الموسم الفارط سي الاسعد الشريتي اللي ديما
0: ولد النادي،
1: ولد النادي واللي ديما معناه يعمل نتائج طيبه مع بعث بوحجله.
0: الملعب السوسي، الفريق اللي جانا من رابطه الهوات، الرئيس هو سي مراد او سي محمد الرمضاني، هذا هو الرئيس، والمدرب
1: شكري مراد،
0: شكري مراد، ورئيس الفرع الحبيب البريكي اللي هو اللي كان القائد والمدافع،
1: لاعب مازال يلعب،
0: مازال يلعب
1: يلعب معناه
0: وحتى مش كبير
1: اي في بالي
0: معناه ليه، اما هذه حاجه ميزه ما عنديش منها في الكوره اعتقد.
1: فما لقاء ودي ربحت واحد بشيء
0: صحيح، تو نحكيو على المباراه
1: هو الهدف، لا في ماركاه هو حبيب البريكي
0: ماركاه هو ربح الملعب السوسي ربح هليل مساك
1: واحد هدف،
0: اما ليه الحبيب البريكي حتى عندنا في تصريح سابق هو لاعب اولا وقائد فريق
1: ورئيس فرع،
0: ورئيس فرع هو اللي اشرف على الانتدابات هذه من كاسكيت هذايا
1: برشا لبست اربع هذه ربي معاه وربي يعلمه ويعطيه راس من حديد هذه يلزمها لك.
0: كوكب عقارب، الرئاسه يواصل العمل سي سليم بوقرن سلموا عليه، والمدرب هو
1: وسيم معلق.
0: وسيم معلق المدرب المساعد السابق في المنتخب الوطني التونسي.
1: انا على حسب علمي انا ديما في بالي وسيم معلق بريباراتير.
0: لا
1: في بالي كيكه ما نعرفش خاطر في بالي ديما يقولوا وسيم معلق.
0: وقول لك حاجه هذيا ما بيناتنا هو في وقت ما يحب يبدلها الاتيكيت هذيا خاطر وسيم معلق ديما اسمه مرتبط بالاعداد البدني.
1: اي هو كان عنده
0: لا هو عنده هو ولكن قبل ان يكون معد بدني هو مدرب وعنده شهادته على المية.
1: اي هذاك علاش خاطر هو ديما محطوط في معناها في الاعداد البدني.
0: صحيح.
1: مش حتى في الترجي يظهر لي يخدم في الملعب في الترجي.
0: لا في النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي. ما نذكرش.
1: اي في النادي الرياضي الصفاقسي.
0: اما هو في الاصل زاد مدرب. دونك هو حب من بوابه كوكب عقارب يبدا رسميا مسيرته في ميدان التدريب. الهلال الشابي الرئيس يواصل هو السي مجدي بن مسعود الدكتور مجدي بن مسعود والمدرب
1: عوده سيف غزال.
0: نعم
1: عوده سيف غزال عنده معناها عامين وثلاث سنين في هلال الشابه وعمناول معناها ما مشاتش النتائج وانسحب وسنه عاود رجع وهلال الشابه معناها من الفرق اللي كانت معنيه بحكايتها المنع من الانتداب وبخطط معناها جاب ربي كما نقولوا نحن خلصت وكما الجمعيات الكلها اللي
0: 20 جمعيه 19
1: معناها هلال الشابه ولات عندها الحق في الانتدابات نتاعها ان شاء الله نتمناو حظ سعيد لسيف غزال.
0: سي كاكر حديد الصفاقسي كيف كيف لا تغيير على مستوى التسيير سي وليد المسير يواصل العمل كرئيس والمدرب
1: ولا تغيير على مستوى التدريب كيف كيف بسام بغمطان اللي معناها الموسم الفارط اذا كان سكاك الحديد الصفاقسي ما تعثرش في الذهاب كان يمكن يكون معناها من الجمعيات اللي ساعدت.
0: المحيط القرقني فما ضبابيه نوعا ما في الرئاسه اما المعلومه اللي عندي لحد الان احسن الشلي يواصل العمل كرئيس نادي والمدرب هو
1: بيدو اللي كمل مع الموسم الفارط خالد الويتي.
0: نعم سي خالد الويتي هو المدرب الاول. فيما يخص هلال المساكن رئيس جديد اللي هو كان كاتب عام قبل وكان منسق ومرافق للفريق هو السي محمد السوسي والمدرب هو
1: تامر بوغيلا عوده معناها عوده الهلال مساكن.
0: تامر بوغيلا يعني ديما في جهه الساحل ما يبعدش برشا
1: معناها ديما هذيك عنده الحق
0: بين قلعه المكنين
1: يعرفها يعرف المناطق هذيك برشا
0: المهديه
1: اي معناها في الساحل جهه الساحل يعرفها بالكدا وعنده فكره عليها.
0: باهي مستقبل جابس الرئيس هو سي علاء الدين بوشاعة والمدرب هو
1: صالح داي.
0: نعم ابن النادي سي صالح داي وجمعيه مجرين هيئه تسييريه جديده برئاسه سي ذكر الويتي والمدرب هو
1: فتحي الحاج اسماعيل.
0: فتحي الحاج اسماعيل. المجموعة الثانية سي رياض جمعية ريانا مع رئيس جديد نعرفوه احنا كحكم سابق هو أمين بن ناصر ان شاء الله بالتوفيق ليه أمين كرئيس لريانا والمدرب أيضا جديد هو
1: سي سهيل بغافيا تجربته الأولى أيضا هذايا في
0: صحيح
1: معناها في الكرة التونسية ما عادش درب قبل في الأصاغر ولا درب في نادي البنزرتي
0: درب في كوكب بنزر جميل
1: اي في بنزرت معناها في جهه بنزرت هذه اول تجربه لي في الرابطه الثانيه.
0: صحيح صحيح
1: استانسنا به محلل
0: اليوم هو كان مدرب سي
1: بز الجبه نتاع المدرب.
0: الملعب الجيبسي لا تغيير في الرئاسه مع سي عصمه جيزه بعد شويه يكون ضيفنا والمدرب هو
1: سي شاكر مفتاح ولينا ناس مواسمية تخوف
0: سي شاكر مفتاح غيبه ولكن يبقى
1: لا هو من انا هذه معناها العبد ضده برشا ونعرفه برشا معناها وقت اللي انا صغير هو بدا يدرب معناها هو من جينيراسيون تاع سي وحيد منيف محرز الميلادي
0: عثمان شايبي
1: وحيد عبد الرزاق لا ذوما جينيراسيون اللي بداوا مع بعضهم
0: انا
1: نتذكرهم وقت انا نلعب في العمران معناها كان يدرب في مجرين يدرب في جمعيات معناها كانت معنا في الواحد ومن بعد رانا في القسم الوطني ورانا في ليبيا تو نشوفوه في الملعب الجيبسي ان شاء الله نتمنى له حظ سعيد سي شاكر في الملعب الجيبسي صاحبة صابر الترابلسي اللي هو مساعد نتاعو واللي خونا وصاحبنا ونقدموا له تحيات.
0: واولمبيك الكيف الرئيس هو سي مختار ثليجان ايضا يواصل العمل والمدرب هو
1: مكرم العمري.
0: مكرم العمري نعم
1: ابن جمعيه
0: هو اللي ايضا توج بالصعود مع الفريق يكمل الخدمه.
1: يستاهل
0: باهي
1: قدامه تستعد بالفريق معناها عنده الحق باش هو يكمل يواصل الميريت نتاعو هو ما ينجمش معناها الهيئه يعطيها الصحه اللي ما جابتش مدرب واحد اخر معناها هو سعد خليت له الميريت نتاعو ان شاء الله ربي معاه ومع اولمبيك الكاف.
0: ايضا يلتحق او لا تغيير ايضا في هذا الفريق نحكيو على فريق اتحاد قصور السيف الرئاسه لكريم قعلولي كامل يخدم ولأنه ثم جلسة انتخابية أعتقد جاية، والمدرب هو
1: بن جيمة،
0: هيشم بن جيمة يكمل جيمة. كيف كيف واضح. سبورتينغ المكنين لا تغيير في الرئاسة مع سي المولدي الغربي، والمدرب هو جديد
1: سي محمد السويحلي.
0: سي محمد السويحلي دونك يغير لجوي وعلى بكري خذ المكنين وقت نذكر تقريبا من اول الفرق،
1: من اول المدربين اللي معناها المكنين من اول الفرق اللي
0: رجعت للتمارين نتاعها. هلال الرديف مع الرئيس سمير بوعون، واعتقد ثم جلسه انتخابيه لهلال الرديف، والمدرب هو
1: صابر المرزوقي.
0: نعم
1: اللي صابر درسهم في الموسم الفارط والسنه اللي بدا مع مستقبل القاسرين وانسحب وتوجه لهلال الرديف.
0: والشباب القيرونية مع الرئيس السحبي عمارة، ابتدى جيسكا جاي من الرابطة الأولى نذكر، وبرئيس السحبي عمارة صارت أيضا تغيير، صار تغيير في الرئاسة، كان سي محمد ليوان وبعد سمعنا الرحماني هي تسييرية توا السحبي عمارة. والمدرب هو
1: بدايتها من أول موسم كانت مع المدرب حامد العبيدي، بعد شاش سنو اللي صار كي جات الهيئة التسييرية وإلا هو تفاهم مع الهيئة القديمة، توا المدرب هو سي لطفي القادري اللي غني على التعريف وعمل موسم ممتاز، موسم فارط مع الملعب الجابسي كاد يتوج بالصعود وإن شاء الله بالتوفيق سي لطفي.
0: هيئة تسييرية في فريق جندوبة الرياضية، الرئيس الجديد هو سي سعد الله الخلفاوي، والمدرب
1: هيك العياري
0: يكمل
1: اللي يعرف يعرف جندوبة وجندوبة
0: فريق ودارو منزلو،
1: معناها هيك العياري يعرف جندوبة وجندوبة تعرف هيك العياري.
0: وفي الأمل الرياضي بيبو شما أيضا يواصل الرئاسة سي وليد أحمد، والمدرب هو
1: مراد مزهود بعد انسحاب المدرب مبارك الزتال.
0: نعم وبالمناسبة نقول بالتوفيق لسي زهير الناصفي المدرب القدير مع فريق الاعتماد السعودي، تجربة جديدة. نعم إن شاء الله ربي يوفقه. وفي النادي القربي سي أنور بن حميدة رئيس يكمل يخدم، والمدرب
1: ويواصل أحمد النجار اللي يكمل الموسم بامتياز مع النادي القربي الموسم فارط ويواصل هو الموسم هذين.
0: وفي فريق قواف القفصة ظروف صعبة تنحكي عليها، ما فهمش رئيس حالي، صار تجميد للهيئة المديرة، الهيئة اللي ترأسها سي خالد بن نور، وغدوة سيتم الإعلان الرسمي عن هيئة تسييرية جديدة، والأكثر هو سي فوزي الكتاري بشيخ الفريق، والمدرب هو
1: فرحات زروق ابن النادي كالعادة، ما نادي ما يقول لك نعملوا على ولد النادي ما دام ما عندناش، معناها عندهم برشا مشاكل كما قلت قوي في القفصة، يقول لك ابن النادي يعرف مشاكل
0: كما بين فرحات زروق جهاد زروق،
1: معناها ابناء النادي مش نقول هنا حاجه، اما ابناء النادي ديما وقت الشده جمعياتهم تلقاهم.
0: ونواصلوا ايضا في المجموعه الثانيه المستقبل الرياضي بالقصرين مع هيئه تسييريه جديده برئاسه سي محمد الزعبي، والمدرب
1: وهشام السويسي. نعم. مدرب عملناه بالاتحاد التطاوين.
0: نعم هشام السويسي في اتحاد عمليه في اتحاد تطاوين. اولمبيك مدنين جينا من الهوات توج بالصعود، يبقى فريق عريق، الرئيس عمره 32 سنه، مازالت كي صارت جلسه انتخابيه بالصنادق والامور كانت واضحه، هو سي عبد الرحمن الناصر، والمدرب هو
1: منير راشد اللي خذا المشعل على حافظ القيتوني اللي هو بدا التحضيرات وبعد انسحب حافظ القيتوني. ومنير راشد هو تاو المدرب اولمبيك مدنين.
0: ورئيس القلعه الرياضيه غازي الشرقي يعود من جديد، والمدرب هو
1: صديقنا واخونا حلمي حمام، وحلمي معناه ولات عنده اتيكيت في الليغ 2 ونتمنى له حظ سعيد مع القلعه.
0: هذوما 28 فريق لازمنا شويه وقت باش نحفظوهم بين الجديد وبين اللي موجودين. نعطيكم بعض النتائج او النتائج الكامله للمقابلات الوديه اليوم، سي بما انه البطوله تاجلت استغلوها النوادي الفتره هذه باش يكملوا اخر مقابلات وديه وكملوا ثم ماتشات كانوا مبرمجين وتنحاو بسبب التقلبات المناخيه.
1: الجبسي واتحاد التطاوين في بالي ما دارش،
0: وثم شكون اللي ما نجمش ياخذ رخصه باش يلعب في الملعب. دونك اليوم سي رياض 0-0 بين مستقبل القصرين واتحاد سبيتلا، 1-1 بين جندوبه الرياضيه واولمبيك الكيف، مش اول مره يلعبوا ضد بعضهم.
1: اتحاد سبيتلا يدرب فيهم زياد دربيلي هذا الموسم،
0: زياد الدربيلي سلموا عليه،
1: لعب ضد جمعيته معناها مستقبل القاسرين اللي دربها في اول موسم عمناون.
0: صحيح جادو برادية بونتو ادم القريشي وأولمبيك الكاف عدل عن طريق علي القاسمي من ضربة جزاء واحد واحد مش بعيد هوني بحذانا بين جمعية ريانا وجمعية مقرين بونتو وريانا سيف الدين الدلاعي وبونتو مقرين حمزة دامرجي من ضربة جزاء واحد بليش مستقبل جابس ربحها من البوشم هذا ماتش في الحومة يعني
1: جيران
0: بونتو محمد عزيز الخليفي وشكون عطاه باس لبونتو حسين منصور يعني يرجع
1: اللي يرجع للمستقبل
0: يرجع القيدوم واحد واحد بين مكارم المهدية والقلعة الرياضية فرمة كبيرة اللي بسام الشاوش مركب بونتو المهدية قاعد يمركب برشا
1: ثالث هدف في الوديات ولا غابة خاطر كل مجرد كيما نلقاه يسجل
0: ومحمد السيبي ايضا مازال كي جاء منتدب من القلعه الرياضيه جاء من نصر جلمه سجل هدف القلعه واتحاد قصور السيف يفوز واحد بلاش على حساب المحيط قرقني بونتو ياسين معرف البارح مدنين خسرت مع جامعه جربه واحد بلاش واحد بلاش بفضل حبيب البريكي ملعب السوسي يفوز على هلال مساكن واحد واحد بين مستقبل سليمان والشباب القيرواني هذا كانوا فينال في القيروان يعني ماتش كبير هذه الحقيقه حتى سمعت امين كمون يعني قالوا كاين بي مش مباراه وديه
1: كانوا ماتش معناها ماتش حقيقي سمعت امين كمون في التصريح نتاعو
0: وثلاثة بلاش للنادي القربي امام البعث الرياضي بابو حاج البارح هذايا منهم دوبلي لمصطفى الطمني اليوم نقطة إعلامية سيري ذرعوني الجامعة التونسية لكرة قدم نظمتها كنا حاضرين كإذاعة الشباب وإذاعة التونسية وكان هو الموضوع حديث الساعة عقوبة المنع من الانتداب كما تعرفوا يعني سادة المستمعين اليوم مع منتصف الليل يتسكر باب الميركاتو 20 سبتمبر يقعد محلول كان في الاماتور في الهوات إلى غاية يوم 10 أكتوبر دونك فالنوادي في سباق ضد الوقت لازمهم يخلصوا الديون نتاعهم الكل او يلقاو التسويه
1: باش ينجموا من هنا حتى المنال نص الليل باش
0: شي اهل المنتدبين
1: اي اهل المنتدبين والا فما شكون اللي مازال عنده جو معناها لاعبين باش يكمل ينتدب معناها ما كملش الكوتا نتاعو معناها عنده الحق اللي ما كملش 10 ولا
0: اي مثلا كيما تطاوين اليوم جابت ايوب القريشي مثلا الاكسيال
1: نتاع المستقبل القصري
0: اي نتاع مستقبل القصري فمريان العيساوي زاد جي على كل اليوم كنا حاضرين الحقيقه تصريحات مهمه جدا لسي بالحسن بالسمره ناطق رسمي هاو نسمعوا في تصريح اول شنو قال اذاعه الشباب
2: انطلاقا من اليوم اللجنه الفيدراليه لوضعيه اللاعبين باش تنطلق في دراسه تأهيل اللاعبين اليوم كملنا الشوط الأول رفع منع الانتداب أبارتي من اليوم اللجنة باش تكون هي اللي باش تنظر إذا كان كل جمعية عندها 10 انتدابات في 28 جمعية عندنا 280 ملف وهذا الفرصة اللي تخلينا زادا نشكره لجنة المسابقات في شخص معز المستيري اللي دوب ما اتصلوا به الأخيان وكلموا سي وليد كلموا سي ناجي وفسروا له حساسية الوضع وأنه البطولة ما تنجمش تنطلق في نفس اليوم اللي ينتهي فيه الميركاتو كيف كيف سي معز استجاب للطلب متاعنا والتأخير هذا بأسبوع هو اللي بشي خلينا نخدم شوية بأريحية في اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين 280 ملف مش بالسهل باش نعملوا لهم تريتمون في ساعة أو ساعتين ولا حتى أقل نستغل الفرصة هذه زادة باعتبار باش نوجه نداء للجمعيات سواء في الليغ 1 ولا في الليغ 2 ثم فترة جديدة قادمين عليها أثبتت وأنه كان ثم إشكال في الحكم على مستوى النوادي باعتبار وأن التركات هذية اللي توا قاعدين نحن نصفيو فيها النوادي تصفي فيها بمواردها الذاتية ولا بتدخل من جامعة كيف ما قلت لك في الليغ 2 زوز مليارات و 938 وإلا في الليغ 3 باش تكون 868 مليون وإلا في الناسيونال مع في الليغ 1 معناها هيئة الدرجة الأولى صفيت عشرات المليارات على مدى السنوات الأخيرة هذية هذي دليل وأنه ثم إشكال في الحكم ندعوهم بكل مودة وبكل أخوة أنه يصير مراجعة المسألة هذه ويصير ترشيد النفقات وأنه يكون العقد اللي يجمع النادي باللاعب يعكس الوضعية المادية الحقيقية للنوادي خاطر هذه ثم مسائل اليوم كي تشوف لاعب في الليغ 2 تحكم له لجنة نزاعات 241 ألف دينار في حين أنه ميزانية النادي كل في كل هي 600 ألف دينار ونية ثم سؤالي تطرح ثم نوادي اليوم ثم نوادي نكلم فيكم وثم نوادي مبالغ ديون متاعها كانت في حدود 8000 دينار وما نجمتش تخلص إلا بتدخل من الجامعة. ثم مبالغ نحن تقول ثم نوادي وجمعيات في مراكز ولايات، وبالرغم من ذلك لقينا صعوبة في استخلاص ديون ب 3000 و 4000 و 5000 و 6000 و 8000 دينار. فاليوم الوضعية نحب نقول أن الوضعية ما نجمش نقول كارثية، لكنها وضعية سيئة جدا جدا جدا، وهذا يدعونا لمراجعة المسائل المالية في الجمعيات الكل.
0: هذا سي بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. قريت عندك الشيفروات، يعني تركة كبيرة، 2 مليارات و938
1: مليون،
0: 3 مليارات قيمة الديون الجملية لعشرين فريق الممنوعين من الانتداب. قبل ما نكملوا، سعيد جدا باستقبال رئيس ملعب الجيبسي حضر معنا في المباشر سي عاصمت جيزة. مساء الخير سي عاصمت، مرحبا بك.
3: عاش سيلادي، مرحبا سي.
0: مرحبا بك سي عاصمت. انت خارج من توا من عقد، اعتقد الاجتماع كان مع الاحباء.
3: اي
0: اي كان اجتماع ايجابي، مخرجاته كانت باهيه.
3: والله مخرجاته باهيه، انا توا حبينا نقربوا للجمهور بتاعنا في بدايه الموسم، وحبينا نعطيهم معناها فكره على حجم الديون والوضعيه الماليه للجمعيه والاستراتيجيه المتبعه في الموسم هذايا والاهداف نتاعنا وكل شيء، وكان تجاوب طيب، وانا في بزوان دو كونيكسيون في الديماراج نتاع السيزون، وفوالا سيتي فريمون ان بور بونور.
0: واضح. سي عاصمت مشكور جدا، خاطر كنا في تواصل طيلة هذا الأسبوع. ملعب الجيبسي كان عنده ملف ثقيل على مستوى الديون، كيف وكما مستقبل جيبس، مستقبل سيمين وقوافل القفصة، أربع ملفات كانت صعبة، أربع فرق ملفاتها كانت صعبة ومعقدة، ثم يعني جات عقوبة رفع المنع من الانتداب. كيفاش عشتوا هالأسبوع هذايا مع الضغط، مع تأجيل البطولة، أكيد مع فريق ما كانته كبيرة ومناجي ملعب كان على الصعود ملعب الجيبسي؟
3: والله كانت نهاية أسبوع صعبة جدا. فهمت، نشكر كل المحامين والوسطاء، نذكر بالتسليم بولاسلام والناس كل اللي كانوا معناها متواجدين ويستوى موبيليزي باش يلقاو حلول. نشكر زاد أعضاء الجامعة الكل على رأسهم رئيس الجامعة وسي المتر بالحسن، المتر بالحسن بن سمرة ورئيس الرابطة، والحق الهيكل معناها ما قصروش بكل، وحاولوا بكل، وسي زياد مسعودي كيف والناس كل حصيلوا فريمون زيتي موبيليزي افيك نو، الكلهم يحبوا يلقاو حلول، والحمد لله توصلنا معناها افيك لي نيغوسياسيون وكل شيء. فما دوسيات صعب شويه الحق كمان، دفعنا برشا فلوس مي اون غرو الحمد لله سيتي فريمون معناها فينا حلول، وان شاء الله فهمني نتوصلوا في اقرب فرصه باش نسدوا الديون الكل. هو حكايه المنع الانتداب فهمني يكون معناها على الاقل هذا هو.
0: 584 الف دينار يعني اشتر مليار قيمه الديون ملعب الجيبسي، دفعت منها ودفعتوا منها 260 الف دينار، هكا ولا سي عصمت؟
3: هذا هو سيدي، هذا هو.
0: واضح. كان صحيح توفير المبلغ هذايا ولا تلم فيسع، ولا فما شكون وقف وتلم المبلغ هذايا؟
3: والله شوف، كان مجهود مع رجالات النادي ومع معناها هذا هو، كان سيتي ان افور كوليكتيف وفهمني، وانا بيرسونيل مو عملت مجهود خاص، والحمد لله وكو هذايا جمعيتنا، وهذا ما نجموش يلزمنا نكونوا موجودين في الوقت المناسب. الحمد لله فهمني قرار رفع المنع، والجمهور فرحنا الجمهور اللي كانت فريمون معناها عملنا بدايه موسم باهيه في التحضيرات وكل شيء، ومعناها وبعد هالمجهود كامل من بعد ما جينا حكايه رفع المنع الانتداب تكون معناها ضربه قاسيه. الحمد لله هذا هو
0: لوك ستايدا بالكاليتي على غرار اشرف كرير وغيرهم من الانتدابات، وايضا المدرب القيدوم السي شكر مفتاح، ما نجم يكون كان طلوع كالعاده الملعب الجيبسي.
3: والله كما قلت احنا عندنا مدرب كبير اسمه السي شكر مفتاح، معناها مع المجموعه اللي عندنا مجموعه قايمه، علاء المرزوقي وكرير برشا عناصر الفرجاني شلي كلهم الحمد لله سي دي جون سي دي جوار دو كاليتي كلهم يلعبوا في الهو نيفو كلهم يستاهلوا باش يلعبوا في الرابطه الاولى الحمد لله نتصور المجموعه باش تقدم اضافه عندنا مجموعه زاد اللي خدمت معنا من عمناول كيما وسيم زغدود كيما جاب الله اللي هم ممتازين زاد وسيم جماعي ياسين جماعي ريان بعود عناصر ممتازه فهمت نتصور هالميكس هذا صفادوني كيك شوز الحمد لله احنا متفائلين وعندنا ثقه في المجموعه وعندنا ثقه في الاطار الفني وان شاء الله فهمني يكون
0: سي ان شاء الله سي عصمت اليوم نطق رسمي سي بلحسن بالسمرة اكدوا انه فما حاجه اكتشفها جمعيات وقفت مع بعضها الكل يعني في الظرف الصعيب هذيا ثم قال حتى جمعيات سبقت غيرها على حساب مصالحها الشخصيه عندي ربع معلومه وانه الملعب الجيبسي وقف مع فريق او اكثر من فريق في هالظرف ما نعرفش انا كيفاش لوجستيا ماديا تاكدوا الكلام هذا
3: والله هذا واجب علينا راه احنا
0: موجود منه سرى الكلام هذا
3: انا في دونزين سفير نتاع رياضه وكره قدم اول حاجه هي الروح الرياضيه وروح التضامن ويلزم الجمعيات كل تكون مسانده لبعضها واحنا كرؤساء ولا مسؤولين كلنا معنا متضامنين مع بعضنا كيما الملعب الجيبسي كيما اي جمعيه اخرى وهذا راه واجب علينا ماناش عاملين مزيه معناها
0: يعني كنت
3: نروح التضامن فهمت اليوم انا مستحق انت مستحق هذيك هو دونك هذه هي الكرة القدم هذه هي الاخلاق هذه هي القيم
0: سي عصمت انا بعد اذنك سمعت حتى الملعب الجيبسي وقف مع اخوه وجاره مستقبل جيبس
3: والله شوف هذا راه احنا هذا واجب علينا
0: يعني تاكد لي المعلومه خاطر حاجه نبيله جدا
3: تاريخ واحد ما عندناش فرق احنا راهو فهمني هذا واجب ماهوش حاجه معناها
0: سي عصمت سامحني كنت تسمع فيا
3: منع الانتداب يصير على الملعب الجيمس يلزم يتنحى على الواحد واحنا مضمنين مع بعضنا الحمد لله وانا فرحان اليوم اللي وقع رفع المنع على المستقبل الجيمس وهذا هو
0: سي عصمت يعني انت ساعه تاكد لي المعلومه خاطر بادره نبيله جدا نعرف النديه لكن ديما تبقى رياضيه وجابس واحده وتهز الناس الكل اما يعني وقفتوا مع بعضكم وقفتوا لبعضكم جوز فرق
3: بطبيعه الحال انا كنت البارح في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم وكنت نتابع زاده لحظه بلحظه في الملف نتاع المستقبل جابس والغايه اللي هو يلزمنا نرفع المنع الانتداب على الجمعيتين أنا وقت اللي كملنا احنا منعنا رفع الانتداب على الملعب هيرس كان بالواجب علي اللي نكون معناها موجود باش نعطي كل المعلومات وكنت باتصال مع رئيس الجمعية لحظة بلحظة باش نعطيه كل المستجدات والحمد لله هذا ربي وفقنا
0: يعطيك الصحة سي عصمة شكرا ليك بارك الله فيك رئيس الملعب الجيبسي شكرا ليك خذينا عديد التفاصيل المهمة مشكور جدا رئيس السيدة هذا الفريق العريق شو سي رياض باش نحكي توا ربما إنسانيا وبمشاعر وبعاطفة يظلي ما يكون فمش مساج أهم من اللي قاله توا رئيس الملعب الجيبسي للصفحات فما صفحات الفيسبوك قاعدة تبث في البلبلة بين الجيبسية وبين الزوز فرق واضحة الأمور شوف ظرف صعيب كيفاش ناس هزت بعضها في التيرا فما كوره كيما لو كلوب ليسبيرونس كيما ما نعرفش انا خذ لي دربي اخر كيما تحب انت ملعب الجيبسي مستقبل الجيبس دربي كبير
1: ديما الدربيات
0: اما ليه بدر نبيله حاجه حلوه وقفوا لبعضهم بلاد واحده
1: ومن اصعب الدربيات في تونس هو دربي جيبس يعني رغم جيران كما كل واحد يحب جماعي اللي متعصب المستقبل الجيبس واللي متعصب الملعب الجيبسي معناها الحاجة اللي شفناها اليوم من عند سي عصمة جيزة رئيس الملعب الجيبسي حاجة تطلش الصدر ومتوغي كان معناها تقول للجيبسي الكل راي مالها في الاخر إلا كرة قدم معناها ماتش 90 دقيقة ويوفا وهما وخيان وجيران واللي عملوا يستحق عليه كل شكر وإن شاء الله معناها نشوفوا الحاجه هذه تتعمم على معناها مع الرؤساء نتاع الجمعيات في تونس الكل معناها يعاونوا بعضهم وفي الاخر بالكل هي كره معناها كيما صارت توا على مستقبل جابس نجم مرجات تصير على الملعب الجابسي
0: واحنا كي قلنا هكا بعد اذنك سي رياض زاده ملعب الجيبس مستقبل الجيبس ما نقصدوش هو دور الضحيه. ليه؟ لأن مستقبل الجيبس مش يقف مع الملعب الجيبس، وقفوا لبعضهم هما. وانت سمعت وش قال؟
1: اي وقفوا لبعضهم
0: خاطر الظرف صعب.
1: اي والملعب الجيبسي تو في محنه، معناها عنده ديون متراكمه.
0: طلع قديش ديونه ملعب الجيبسي؟
1: في بالي
0: 426 مليون.
1: اللي عندي انا معناها 515000 دينار، معناها ديون تاع مستقبل الجيبس.
0: مستقبل جيبس 500 مليون وكيف كيف بزيد شويه ملعب الجيبس.
1: اي يعني ما نحكي مستقبل جيبس معناها عنده معناها كما قال هو سي بلحسن بسامره ترك معناها فما عباد رئيس جمعيه يخلي جمعيه مسالف في فلوس ويمشي على روحه ويجي رئيس اخر ما ينجمش يخلص الكريدي وهو عنده معناها التزامات وعنده لاعبين وعنده مدرب يدخل باش يفض المشاكل تقعد الكريديات هذيك باسم الرئيس الاخر اللي مشى وتقعد تراكمات. معناها مستقبل جابس فما لاعبين من 2011 ومن 2012 ومن 2013 معناها كي نحكيوا على 15 سنه و 16 سنه معناها ما يخلصوش. وانت قاعد تتراوح ما بين الرابطه الثانيه والرابطه الاولى، الرابطه الثانيه والرابطه الاولى. معناها هذه يلزم كيما نقولوا نحن الجامعه والا السلطات المسؤوله يلزمها تعمل استراتيجيه هذه باش الجمعيات ما عادش توحل في الحكايات هذه بالحق. تو شكون رئيس جمعيه يقول لك انا مجبر على الانتدابات يخرجوا له 10 كيما نشوفوا مستقبل القاصرين.
0: ما انت على قد على قد خطوتك زاده سيريا.
1: مغادرين بالجمله مستقبل القاصرين.
0: صحيح.
1: الملعب الجيبسي مغادرين بالجمله معناها الموسم الفارط ما قعدوا منه كان معناها سبعه ولا معناها سبعه ملاعبيه من الموسم الفارط معناها سنة خذا 10 معناها ال 10 لاعبين اللي هو مطالب بهم باش ياخذهم معناها خذا 10 لاعبين جدد. كي باش ياخذوا 10 لاعبين جدد هذه باش يصحح معاهم عقود كيفاش يصحح عقود باش يدفع فلوس معناها اللاعب معناها ما عنده حتى دخل. اللاعب يقول لك انت باش تجيبني معناها باش تدفع لي تعطيني فلوسي نتفاهموا في الكونترا ونتفاهموا في المانجير باش ياخذ فلوس وكذا معناها مصاريف. هو كي يصرفك 800 ولا 900 ولا مليار في الانتدابات سي نورمال من بعد ماش يلقى.
0: ونذكروا الدائنين راهو حتى المدربين يحبوا فلوس من مش كان ملاعبيه
1: هو فما لاعبين وتوا اصبحوا مدربين ومازالوا يسالوا فلوس وهما لاعبين بالحق. هذا
0: صحيح صحيح.
1: معناها كي تشوف حاجه كيما هكايا تقول مثلا الجامعه نورمالمون معناها نوقف النزيف هذا نتاع خلي الجمعيات كلها تقف على ساقيها. وكيما قلت انت معناها كل جمعيه تحاول تحد شويه من المصاريف نتاعها تحاول معناها نتلهاو معناها بولاد الجمعيه.
0: صحيح.
1: ما فيها باس باش نقعدوا نحن ديما جيبوا
0: كثر
1: كيما توا شفت مستقبل القاصرين عملت ثلاثة عقود لاعبين تحت ال 21 سنة معناها ولاد أبناء النادي فهمتني هذه معناها أبناء النادي هذوما خليل الفرشيسي ياسين العاشوري ومحمد الدخيلالي هذوما لاعبين أقل من ال 21 سنة
0: وياسين قاعد يمركي في الوديات
1: معناها وهشام السويسي هو اللي اختبرهم وهو اللي اختارهم. أنا نفرح كي نسمع كي ثلاثة لاعبين ولاد جمعية معناها يبداو موجودين ماذا بينا كل الفرق تحاول تتلهى بالبنيه التحتيه نتاع اللاعبين الشبان معناها اللي من المينيم للكادين تبع نحاول حتى كي نوصل اربعه خمسه اللي كيب سينيور يتسمى واحد عمل الافير به معناها ما نقعدش ديما نعمل على الانتدابات.
0: باهي باش نسمعوا تسجيل اخير لسي بلحسن بالسمره حول فريق القوافل الرياضيه بقفصه. هو التسجيل الاخير توا باش نعديه حتى الاخير محمد في الترتيب. بلحسن بالسمره ناطق رسمي الجامعه التونسيه لكره القدم يتحدث على فريق القوافل الرياضيه بقفصه. نذكر انه مستقبل جابس رفع بدوره منع من الانتداب ونسمعوا على قوافل قفصه.
2: اكثر من 2 مليارات صار الخلاص نتاعهم الفعل والباقي صار جدول اكثر. هكا ثم برشا نوادي اللي المبالغ مثلا نجي قدامي انا مبلغ 102 الف دينار مثلا يم تطوي تلقى اكثر من 80% صار بالخلاص الفعلي مش بالجدول. الملعب الجيبسي انطلق ب 585 الف دينار. رئيس الجمعيه نقول لك 260 الف دينار. مستقبل رياضي بالقصرين خلصها كامله 123 الف دينار. قوافل قفصه 446 الف دينار.
4: كان سيد بلحسن سامحني من دخلت كان بقرار من الهيئة المتخلية للحروف الرياضية بقفصة وهي اللي طلبت اني ما تنجمش تسوي مرعيتها في الوقت الراهن وما لقينا حتى حد معناها حتى الفترة دي فما هيئة تسييرية لكن الطلب الأول هو طلب الحروف الرياضية بقفصة مدينا بقيمة 40,000 دينار وما أوراق وثائق إدارية وهم اللي طلبوا انه ما عندهمش حتى حاجة ينجموا يحلوا بها المنع وأجلوا لديسمبر حتى الهيئة التسييرية معنا كان بطلب من جمعية قوافل الرياضية بقفصة.
0: واضح وإن شاء الله شوي يقدر نتحصلوا على فريق القوافل الرياضية بقفصة خطر هو الحقيقة موضوع الساعة والوضعية توجع برشا لهذا الفريق القوافل الرياضية بقفصة. نحكي شوية فنيا انتدابات وجديدة الفرق أيضا حتى الملاعبية أو الجمهور يخو فكرة على انتدابات ما نجموش نركزوا على 28 فريق نبدأ بدفعة أولى ثم إن شاء الله نتواصلوا في حصص قادمة ونقدم كل الفرق. نبدأ بالمقابلة ودية تلعبت اليوم بين المهدية والقلعة الرياضية التعادل هدف مقابل هدف. شو ما جيت في المهدية سي سرياف؟
1: المهدية كما معناها كما الجمعيات الكل قامت بعشرة العشرة انتدابات اللي مسموح بها. الحارس مروان مغروك اللي عدى موسم ممتاز موسم فارط مع نادي حمام لمف وحتى السنة بدا الموسم مع حمام لمف
0: صحيح
1: بعد بقدوم
0: خرج إعارة
1: خرج إعارة. غايث السايحي كيف كيف هذا اللاعب سابق المستقبل القاسرين واللي معناها تحول كيف كيف المكان المهدية. وسام الجربي لاعب مستقبل القاسرين اللي كيف كيف عملوا صارت عليه بوليميك كبيره في اخر الموسم تحول وان شاء الله شي عماد جاب الله يكون متاكد اللي ولا الكاتب العام نتاعهم ما عاودوش نفس الحكايه. ادم الخماسي ياسين
0: المرابط من الشابة
1: ياسين المرابط كيف كيف قائد فريق هلال الشابة احمد سعيد هذا كان لاعب
0: احمد سعيد
1: كان لاعب في حمام سوسه وليبيا معناها ما زال كيعاود رجع ايوب الدخلي كيف كيف وسط ميدان نادي بن عروس. احمد الباجي اللي كانت عنده تجارب مع شباب القيروان في الرابطه الثانيه والملعب التونسي شباب العمران شباب العمران واللي تحول موسم فارط السعوديه مع المدرب القدير لطفي القادري هذا الموسم كيف كيف عاود يرجع المكان الماديه. طه حموده مهاجم امل حمام سوسه اللي معناه ولد عمناول كان هو هداف الامل ومن بعد تحول للترجي جرجيس وعاود رجع لحمام سوسه السنه عاود يتحول مع المدرب عماد جبله اللي يعرفوا بالكدا معناه للمهديه. ومحمد امين الجرايه لاعب القلعه هذه العشر انتدابات في اللقاءات الوديه معناه مكان مهديه انهزم مع شبيبه القيروان فاز على قصور السيف انهزم مع القلعة تعادل مع المقنين واليوم آخر لقاء تعادل فيه مع القلعة.
0: لوك تلوع ترى المهدية؟
1: والله هذه حسب ما نشوف بالانتدابات وبالرئيس اللي سمعت اللي رئيس معناها ما مخليها منقصين حتى شيء مع المدرب عماد جبل اللي عنده خبرة وخبرة كبيرة ياسر هما حتى كيلعبوا اليوم معناها مع القلعة على الجازون خاطر هو الماتش الجاي عنده لقاء الأول يتحول لبن عروس يتحول بناروس معناه مش يلعب لقاء على الأرضية معناه الجازون الطبيعي العشب الطبيعي. نتصور اللي لوك نتاع مكارم مهدية باش يكون عندها دور سنة في المجموعة الأولى في الرابطة الثانية.
0: نجيو للقلعة مع المدرب ثامر مع المدرب سي حلمي حمام سي ثامر في مساكن
1: سي حلمي حمام كيف كيف معناه كيف كيف كما قال قبيلة سي باسم بن سامر الجمعيات كل قادة
0: بالحسن بن سامر
1: بالحسن بن سامر معناها الجمعيات كل قادة تاخذ في العشرة ملاعبية كما قال لك 280 ملف معناها يحب لهم باش يشوفوا هذا أمور واضحة هذا لا هذا اش كذا فهمت كيف كيف. قامت القلعة بانتداب هيثم تاج
0: مهاجم
1: الشابة ريان العيادي
0: اي مدافع
1: عزيز السويسي شادلي الحاج عمر شادلي الحاج محمد
0: صحيح
1: أمين بن تركيا
0: من قصور السيف لاعب وسط ظهير أيسر
1: ظهير أيسر وكل إكسنتري يلعب
0: دي ماريا
1: مالك الهيشري
0: المهاجم
1: محمد سابي لاعب
0: من جلمة
1: وائل الذويوي محمد بن صالح هو كان قائد فريق وكان تحول لبوحاجلة
0: ورجع
1: عودة من بوحاجلة. الحارس حسام بالعربي وآخر الانتدابات هو محمد أمين الذويبي اللي كان لاعب سابق شباب القيروان
0: وكان في بيجا
1: مع الأولمبي الباجي وآخر انتداب معناه في بالي محمد أمين الذويبي اللي القلعة أنا أشوف حتى لوك القلعة صحيح فما برشا لاعبين غادوا من القلعة، أما بالانتدابات اللي قامت بهم نجم نشوفوا فريق القلعة في ثوب جديد.
0: نعم،
1: رغم أنه في اللقاءات الودية معناها انهزم ضد محيط قرقنة 5-0، فاز على المهدية، تعادل مع المهدية.
0: والقلعة الرياضية سيريا في المجموعة الثانية
1: تتحول أول مقابلة
0: للأولمبيك ميدنين في ملعب سلاح الدين بن حميدة،
1: واللقاء الثاني تستقبل شبيبة القيروان في القلعة.
0: نعم نعم، ترتيحة احنا الآن موعد موجز أخبار 8:30، يعطيك صحة سيريا على كل الإضافات هذه، ومنزلوا عنا فرق أخرى باش نقدموها، وبعد 8:30 إن شاء الله باش نحاولوا يكونوا حاضرين معنا من يمثل فريق القوافل الرياضية بقفصة في ظل وضعية معقدة وتكاد أن تكون كارثية.
5: Deux.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: ستاد
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: الثامنة والنصف على موجات إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. تزامنا مع العودة المدرسية، حصول أكثر من 387 ألف أسرة على منحة العائلات الفقيرة. غدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. أهالي منطقة جعفر من ولاية أريانا يطالبون بالتسريع في أشغال تصريف مياه الأمطار بعد تدفق السيول إلى عدد من المنازل. الوضع تسبب في صعوبة كبيرة في حركة المرور بالمنطقة تواصلت إلى اليوم. تونس تشارك في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية بجنيف، وتؤكد خلال كلمتها أمام الاجتماع على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريفة. وعلى هامش الاجتماع جددت تونس التأكيد على مطلبها الثابتة باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي. استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية واحتجاز جثمانه شمالي الضفة الغربية ومقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار وسط الضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن خيارات حاسمة تجاه إيران، وغير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، في وقت توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. الجيش الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة فوق مضيق هرمز. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 2. ورجعنا في الجزء الثاني والأخير حتى لتسعة غدرج في حصة ستادو. رحبوا بأمال الراجدي ديجا حضرة بحذانا هي في البلاتو، وإن شاء الله عودة موفقة وميمونة لبرنامج همس ليلك. العادة تطلبوها على 71-844-411 وصفحة إذاعة الشباب موجودة للتفاعل ولكل تساؤلاتكم. نستقبل معايا ضيفي في الهاتف. رحب بك سيرة فرعوني، مرحبا بك من جديد محللنا الفني سي خالد بن نور. قص التليفون علق سيرة بن نور به. سي خالد بن نور هو رئيس قوافل القفصة. اللي باش نعاود نبعث الرقم ونحاول نكلموه رئيس قوافل القفصة. في الأثناء نكمل نواصل معاك تقديم الفرق. باش تحب نبداو الآن نكملوا؟ عملنا المهدية والقلعة.
1: مستقبل القاسرين.
0: مستقبل القاسرين، تفضل سيريا.
1: مستقبل القاسرين اني شهد معناها خروج برشا لاعبين هذه معناها من اللي كانوا عاملينه في هما الاعمده نتاع مستقبل القاسرين، كيما وائل الفرجاني، كيما معتز ابو القاسم، كيما يحيى العاشوري، كيما محمد الشلي، كيما محمد امين بن مسعود. مع ذلك قام كيما الجمعيات الكل بالانتدابات نتاعو. مهاب عوينه، احمد تويبي، أمين الخماسي، عمر الدامي، رمزي رقيق يلعب موسم فرق تتاوين، هيثم الخميسي، حسين بالحيزية، عثمان شرف الدين، سليم الربعي اللي كان حارس معنى الموسم فرق حارس شبيب قيروان، وآخر الانتدابات حسين المانع المناعي من نادي حمام الأنف. فما القائد عصام تخيلة اللي معناه جدد العقد نتاعو في جمعيته الام. وكما قلت لك قبيله فما لاعبين دون السن 21 سنه اللي هما خليل الفرشيشي وياسين العاشوري ومحمد التخيلالي اللي معناها الجمعيه عملت لهم كما نقولوا نحن عقود لاعبين محترفين باش يشاركوا هذا الموسم مع مستقبل القاسرين.
0: واضح هذا فيما يخص لايسكا. نعم باش نواصلوا احنا، لكن اعتقد الهاتف جاهز باش ناخذ ضيفي في 30 ثانية. يعطيه الصحة، الوضعية صعبة استثنائية. باش نخليوه ونعطيوه الكلمة. سي خالد بن نور رئيس قوافل القفصة، وخاصة بعد تجميد الهيئة المديرة الحالية، وربما سي فوزي الكتاري هو باش يخلو الفريق. خلينا نبداو بسي خالد بن نور. مساء الخير سي خالد، مرحبا بك.
2: مساء الخير، مرحبا بك خويا هادي، مرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا. هو سؤال وحيد فقط سي خالد، شنو رسالتك لاحباء القوافل الرياضيه بقفصه، وما هي الوضعيه الحاليه للفريق؟
2: الوضعيه الحاليه للفريق ما تخفاش على اي واحد، في اتعس حالاتها فريق اليوم. تشوف معنا حتى الفرق كل حل في منع الانتداب الا فريق قوافل القفصه ما حلش، لان ديون كبيره، ديون قريب للمليار، بين ديون محلية وبين ديون نتاع أجانب، منع داخلي ومنع خارجي، كاسة فارغة 11 شهر من غير حتى تمويل، ظرف صعيب ياسر. الرسالة اللي حبها الناس كل توقف مع بعضها، رو معناها ما ثماش معناها تقصير من حتى واحد، رانا ما قصرناش، حاولنا نعملوا الإعلان، دفعنا اللي عندنا، ما تنزفنا كل القوة اللي عندنا وكل الفلوس اللي عندنا. الوضعية صعيبة برشا، وإن شاء الله ربي مع القوافل
0: إن شاء الله. عندك إضافة أخرى؟ الكلمة مفتوحة ليك سي خالد.
2: يا بارك الله فيك أنت على الاستضافة، يا الصحة الهادي، شكرا. بارك الله في كل من عاوننا.
0: شكرا سي خالد بن نور، ان شاء الله بالتوفيق ليك. كانت كلمه مقتضبه لكن اكيد تحمل عدد عديد المعاني، وفهمنا اكثر وضعيه صعبه لفريق قوافل القفصه. حضر معايا سي فوزي الكتاري رئيس الاسبق للقوافل. مساء الخير سي فوزي، مرحبا بك في اذاعه الشباب في برنامج ستادو. ما عادش عندنا سي فوزي، ما عندناش سي فوزي. باه نواصلوا في تقديم الفرق. مسالش اني حضرنا سي فوزي الكتاري القاسرين. سكرنا الشابيتر نتاع المستقبل،
1: شفت الملعب الجيبسي،
0: ملعب الجيبسي هاي
1: اللي معناها كيما مستقبل القاسرين غادروه معناها برشا لاعبين اللي كانوا معناها الموسم الفارط يمثلوا الأعمدة الأساسية، كيما الحارس حمدي شعيرات، كيما خليل ساسي، كيما خالد البوسعايدي، كيما وليد الجربي، كيما خير المداوي. معناها لاعبين كان معناها اللي قاعد من
0: نستسمحك تغشش مني مثالش او يلتحق بنا سي فوزي الكتاري الرئيس الاسبق لفريق وف القفصه وابرز مرشح لتولي الهيئه التسييريه. مرحبا سي فوزي.
3: اهلا وسهلا. على
0: السلامه. اهلا وسهلا بك سي فوزي. هل رسميا فوزي الكتاري هو رئيس الهيئه التسييريه؟
3: اي نعم، معنا يعني ان شاء الله ديجا عملنا اجتماع العشيه وحاولنا باش نكونوا لجنه تسييريه هذه اللي عندها دور معناها يعني تاع 3 شهور ماكسيموم 4 شهور باش تسير الجمعيه وتهيئ لي معناها يعني
0: جلسه انتخابيه؟
3: جلسه انتخابيه معناها يعني لتعيين معناها يعني هيئه مديره مسيره للجمعيه.
0: باش ناخذ كلمة شانتي ولو أكثر من شانتي في فريق وف القفصة، للأسف هذا الفريق العريق، عقوبة المنع من الانتداب، التمويل العمومي ما نعرفش حاضر مش غايب ناقص، كيفاش لقيت الفريق

0: مساعدة معناها لدعم الفريق واحد كل، ولكن يلزم الأحباء يكونوا موجودين ويحسوا بخطورة الأمر. أنا عمري ما كنت نتصور أن الفريق في الحالة هذه بصراحة.
1: نجم ناخذ رقم من عندك، قديش فلوس شفما فلوس حاليا، إذا فما فلوس في النادي ولا لا؟ اليوم الجامعة يعني أعطت رقم كبير برشا خاص بعقوبة منع من انتداب، وقفصة عندها منع خارجي من الفيفا. ساعة قبل كل شيء اليوم الصليلي تسكر المنع وهالميركاتو، دخلت ولا لا القوافل؟
0: والله أخذر معنا، يعني إحنا ما زلنا في طور معنا يعني تكوين لهيئة معنا يعني دونك معنا هالمعطيات هذه كل ما أنا عندي عليها معلومة خارجية معنا من البرة، نعرف شو فما وشو فماش نوع واحد، ولكن الوضعية صعبة برشا وتطلب معنا يعني وقوف معنا يعني كل أحباء جمعية وكل الناس اللي عندها معنا علاقة بالجمعية باش يمنعوها من الوضعية هذه. يعني شي وضعية كارثية بصراحة، عمري ما كنت أتصور أن نهار من نهارات القوافل توصل الوضعية هذه كل صدق.
1: أي فما سبب، هذه حاجة واضحة.
0: سيسير سيسير. أي معنا يعني ما نحب نمس حد وما نحب ما نحبش ندخل في صراع ما نحبش تقوات، ولكن معنا يعني اللي وقع في جمعية القوافل معنا يعني بكل صدق معنا يعني ماهوش عادي، ماهوش عادي اللي وقع. عمري ما كنت أتصور أن جمعيتي توصل للحالة وصلتها تمر.
1: نحسك متأثر في كلامك زيادة بالحق.
0: لا يعني معناها بصراحة ما بصراحة معناها يعني جسويت معناها أبتوي مشاكة ولا تي
1: ما زلت
0: يعني منهار معناها يعني قدام الوضعية نتاع الجمعية هذه. الجمعية اللي خليتها معناها يعني في في أماكن معناها يعني واحد كل كده نجي توا معناها يعني بصراحة ما هذا كله ما زلت ما شفتش معناها باش حوايج. معناها شفت القليل من الكثير معناها.
1: وانا قاعد نزرب ونسال فيك يعني ينجم يديماري الفريق البطوله، ينجم يامل تنقلاته، حتى نحكي على الصغيرات الشبان باش ما يتحرموش من الكوره.
0: والله اخذر ما زلت ما عنديش حتى معطيات معناها واحد كل توا اللي في علمي به انه معناها يعني الحمد لله وقع تاجيل مقابله معناها يعني الشبان معناها كسوى الخارج ولا الداخل. ان شاء الله معناها يعني نوصلوا باش نفوتوا الازمه هذه، ومعناها تولي الشبان ترجع للتمارين وترجع الواحد كله على شيء. المعطيات اللي عندي انا حتى الشبان ما يترنوش معناها يعني مشكله كبيره معناها يعني واحد كل الجمعيه معناها يعني زاد كيف مازلت معناها كانت في استاج واحد كله يقول لي معناها يعني خرجوا معناها هربوا واحد كل با سيقع استدعاء معناها الملاعبيه واستدعاء الممرن واستدعاء معناها يعني الناس الكليه حتى نشوفوا معناها طريقه معناها يعني حتى يرجع الفريق نشاطه معناها يعني العادي والواحد كله. ولكن العمليه بكل صدق عمليه معناها كبيره، عمري ما كنت اتصور جمعية القوافل عمري صراحه.
1: ان شاء الله بالتوفيق سي فوزي،
0: يعيشك
1: ومهمه صعبه. نعم
0: يعيشك نداء الاحباء يوقفوا جمعيتهم.
1: واضح
0: جديد واحده ما اتفقش راه
1: بالطبيعه
0: معناها دونك يلزم الناس كل توقف مع بعضها والناس كل تضحي من اجل الجمعيه هذه اللي تاريخها عريق وواحد كل كذا، ورجعوها في المكان تاعها اللي تستحق. هذا هو
1: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ليك سي فوزي، اعطيتنا شويه من وقتك اكيد نعرف. الناس كل تلعب ضد الوقت سي رياض، انا نشوف كي يخذ الفريق وسمعت الوضعيه نتاع الفريق في الدرس
2: معناها ما فماش لا مدرب ولا مسؤولين ولا لاعبين، معناها هذه يتسمى البطوله ما بداتش الجمعه هذه، معناها كان بدات البطوله الجمعه هذه معناها ما تلقاش قهوه في القفصه يدري يحتاج اللاعب باش تبدا بها البطوله. ان شاء الله يتفاداوها، ان شاء الله الاحباء القوافل يقفوا لجمعيتهم. ومليار برشا فلوس، هذه برشا فلوس، كان جد 100 200 يمكن مليون مليار
1: ميزانيه نتاع فريق يلعب الطلوع
2: كما قال قبيله المتحدث باسم الجامعه، معناها جمعيه ميزانيتها 600 مليون ولاعب يسالها 241 مليون
1: ثلث،
2: معناها ثلث، معناها كان يجيبوا زوج جوارات اخرين مع ذاك معناها الميزانيه نتاع جمعيه كامله تمشي لثلاثه لاعبين والناس كلها تبقى تفهم. مش معقول كيما قال لك تو ناس ما فيه الرئيس هذا ولا الرئيس السابق، الرئيس السابق مسكين مغلوب على امره، والرئيس هذا زاد كيف داخل مسكين قال لك لقيت حاله ترجع، معناها مسكين باش يدخل معناها ملي باش يدخل شانتي معناها كيما قلت باش يدخل في شانتي ما يعرفش منين باش يبدا منين باش يشوفها. ان شاء الله ربي مع قوافل القفصه اللي ما تستاهلش اللي قاعد يصير لهذا الكل.
1: اي نرجع معاك فيما تبقى من وقت الحصه، قصينا على ملعب الجيبسي، نكمل معاك.
2: قلنا فما معناها ياسين جماعي، نور الحق الظفلاوي، محمد جبله، غيام

0: بوعود، ياسين المشرقي وبسيم زغدود، هذوما من اللاعبين نتاع الموسم الفارط. بالنسبه للانتدابات، اشرف كرير الحارس السابق معناها في باجه ولعب في برشا جمعيات، نجم الساحلي
1: دولي
0: وحارس دولي وحارس معروف، علاء المرزوقي كيف كيف لاعب النادي الافريقي والملعب التونسي سابقا واللي كان في السعوديه، معناها ولينا نشوفوا في لاعبين ذو قيمه كبيره وكبيره برشا في الرابطه الثانيه. وائل فرجاني مهاجم مستقبل القاسرين، محمد شلي كيف كيف لاعب وسط مستقبل القاسرين ومحيط قاقنة سابق، امين بن مسعود كيف كيف ظهير الايسر ملعب المستقبل القاسرين اللي تحول ملعب الجابسي، وائل بن عثمان من الاتحاد المونستيري
1: المحوري كان في بشيف السعوديه،
0: منتصر بالله المعروفي كيف كيف القلب دفاع ممتاز فعت. ممتاز جدا وهداف، في راس محظاوي من الاولمبي الباجي، طاهر مسعودي هلال غدايف، ونضال الحاج عمر من هلال مساكم. تشوفوا انتدابات كبيره وكبيره برشا في الملعب الجابسي، بما انه خسر برشا لاعبين حاول يعوض، وحسب ما يبدو لي انتدابات قائمه وقائمه جدا، وباش تخلي الملعب الجابسي كالعاده يلعب على الادوار الاولى.
1: شكون مازال لنا ترى حضرت زاده؟
0: أنا جندوبة أيه. جندوبة عزيزي النعيمي انتداب حارس مرمى،
1: نصيبي نصيبي حارس مرمى،
0: نصيبي
1: عزيز نصيبي يعني.
0: حارس مرمى عبد القادر النغموسي
1: يرجع
0: بعد وحجلة ولعب قبل في جندوبة يعاود يرجع الجندوبة، جعفر الزريبي لاعب وسط محيط قرقنة، إيهاب جراية مدافع كان في نادي حمام الأنف، سهيل تهنتي وسط ميدان مقرين ومنزل بورقيبة سابق، رياض الفريوي حارس شد في الشبيبة في الشبيبة،
1: رياض يلعب في الوسط،
0: رياض الفريوي
1: علي الفريوي هو حارس مرمى جيسكا،
0: كان في الشبيبة قيروان، ومير بن سلطان اللي كان ينشد في ليبيا مع تجديد ثلاثة عقود لاعبين ولاد النادي هما وديع الماجري، طاهر ماني، وابراهيم الفرشيشي.
1: ومحمد رويسي مازال في جندوبة من السيوس،
0: نسمع في نادي البنزرتي بلال العوني اللي كنا ديما نحكيو عليه يلعب مع نادي البنزرتي في القسم الوطني، ونفرح انا هادي كي نشوف لاعبين من الرابطه الثانيه يتالقوا في الرابطه الاولى. ومش كان بلال العوني، فما برشا لاعبين
1: لو زاد
0: ان شاء الله ما يحب حسه معناها باش نحكيو عليهم، خاطر برشا لاعبين تحولوا كيما مستقبل مرسى وقع مع ثلاثة والأربعة لاعبين من
1: نورمانيا كشيش
0: اللي سجل المانيا الأسبوع الفارط هدف الانتصار مستقبل مرسى، هذوما لاعبين نفرحوا لهم ونتمنوا لهم
1: إن شاء الله مستقبل. وفما من لاعبين ما مشيتش معهم ظروف مثل كيما مهدي خيري،
0: مهدي خيري من الأولمبي
1: رجع لأمل بوشامة،
0: خاطر باجا عنده مشاكل
1: فلوس
0: معناها هذاك علاش،
1: وكيما يحيى العاشوري زاد اللي كان في باجا توا صح في الشابة
0: مشى تحول للشابة، هذوما اللي عندهم مشاكل نتاع فلوس جمعيات يقول لك نخلي الجوير يمشي على روحه ولا معناه يرجع لي في ظروف افضل، انا باش يقعد مش باش يلعب ومش تنفع به باجا ولا
1: من نجم زاد ربما مدرب، فما مدربين يقول لك من لاعبي رابطه ثانيه رابطه ثانيه، من نجم يمشي يلعب رابطه الاولى،
0: لا انا حسب ما
1: شفت فاش تخمي
0: يلعب في الرابطه الاولى
1: بالمرتاح
0: لاعب ممتاز،
1: حتى يحيى العاشوري كيف كيف
0: ممتاز، يحيى العاشوري كل هما لاعبين في الرابطه الثانيه معناها عندهم كيما شفنا تو لاعبين اللي التحقوا من الرابطه الثانيه بالرابطه الاولى قاعدين يلعبوا معناها برتيب براحه، معناها مش ما نشوفوش فيهم زاد احتياطيين ولا كذا، معناها نشوفوا فيهم يلعبوا مرتاحين.
1: مازال فريق اخير نكملوا به،
0: فما مازال شبيبة قيروان اللي قام بانتداب صبري الزايدي اللي هو ابن النادي وكان في الريان السعودي، حسام الدين الحبيبي مدافع محوري كان في القوس السعودي، حسين المسعدي صانع العاب اللي الموسم فات سقيت الدير وكان يلعب في اتحاد المونستيري، اسامه الهمامي مدافع محوري من نادي محيط قرقنة، علي الفريوي هذا اللي حكينا عليه
1: حارس
0: المرمى اللي عوده معناها بعد تجربه مع مع قواف القرصه، مع فما زوز اشكاليات شفت زوز لاعبين معناها شبت القيروان خذيتهم في الميركاتو صيفي ومن بعد عوده سيبتهم لحبيب اللزاز ومعتز ابو القاسم، ما عرف شنو ولا الاسباب اللي صارت معناها وقع انتدابهم في الصيفه هذه مع المدرب حامد العبيدي، بعد كي جاء سيبت في القادري تم فسخ ولا الهيئه التسييريه تمت الفسخ العقد ما عنديش فكره، اما هذوما الزوز لاعبين صحوا عقد مبدئي مع ولا عقد كامل مع شبيبه القيروان، من بعد شبيبه القيروان قامت فسخ عقود اللاعبين هذوما،
1: وهذه
0: بالي معتز ابو القاسم مشى الهلال مساكن،
1: صحيح
0: تحاول هلال مساكن
1: ولا حبيب في بن عروس
0: مشى للنادي
1: وصارت بن عروس صارت سنين مثلا عندنا في راس بالطيبي كان مانيش غلط مشى للقصور السيف وتوا في الشابه يعني يصح ويتراجع ولا يفسخ عقودهم ويمشي هذا هو
0: انا مستقبل سليمان
1: في كلمه
0: قام انتدابات حمزه غلاب حمام لمف حسن الشلي اللي تطاوين خالد البوسعيدي نلعب ملعب الجابسي خليل ساسي كيف كيف ظاهر الايسر الملعب الجابسي حمزه قويدر هلال مساكن وهنا نشوفوا معناها انتقال ظاهر ايسر مستقبل سليمان امان الله مجد اللي كان لاعب ممتاز انا تفرجت فيه عملوا الكلاب في الكوب كنت بحجله وما نعرفش فما جمعيه اخرى زاد من ليك دو لعب مع سليمان لقاء الكاس معناها هذا تحول لوحده الاماراتي 30,000 دولار معناها 30,000 دولار هي الفلوس اللي محطوطه في الكلوز ليبيراتوار نتاعو في الكونترا معناها 30,000 دولار 100 مليون معناها زوير كيما نقولوا نحن يسوى 500 مليون ولا 600 مليون يعاون الجمعيه يعاون معناها كان تحول هو يعاون مستقبل سليمان معناها خذاته الجمعيه من الامارات دفعت الشرط الجزائي اللي في العقد نتاعو وخذاته كيما نقولوا نحن ليش فلوس
1: مغرب نسوي راغب ناصف ايضا صحع في مستقبل سليمان
0: اي يعني راغب ناصف التحق ما ما هذوما اللي عندي انا هذه شفتهم معناها حمزه غلاب راغب ناصف نزيدهم راغب ناصف
1: زيد راغب ناصف
0: زيدوا راغب ناصف
1: مهاجم نادي حمام الانف سابقا اكيد
0: سليمان وحمام الانف جيران بحذا بعضهم
1: سيدي فرعون يعطيك الصحه اكيد موسم باش يكون طويل باش تكون حاضر معنا ان شاء الله في كل الحصص موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم اكيد برنامج ستادو من 7 للـ9 والجوله الافتتاحيه باش تكون يومي 26 و 27 سبتمبر احنا نكونوا هكا كملنا ستادو كانت هذه حصتنا الاولى عملنا كيما الدخله احنا بلغه الكوره سمينا المدربين الرؤساء عملنا شويه كواليس مستجدات المنع من الانتداب سمعنا فريق الملعب الجيبسي سمعنا فريق قواف القفصه سمعنا تسجيلات من عند السيد الناطق الرسمي للجامعه سي بلحسن بسمر اليوم الجامعة عملت نقطة إعلامية لتوضيح عقوبة المنع وخذينا معاك فنيين فكرة على ميركاتو عديد الفرق وإن شاء الله تباعا في حصص قادمة أكيد باش نتعرضوا إلى كل الفرق محمد عنتور كان معكم في الإخراج يعطيك الصحة محمد وكان معكم في الإعداد وتقديم هادي أجبنياني كلمة أخيرة في 10 ثواني
0: نشكرك هادي على الاستضافة ونحن أولاد الدار إن شاء الله نتمنوا موسم ممتاز لغابة الثانية إن شاء الله الفرق اللي ما زالت ممنوعة من الانتداب إن شاء الله تلقى حلول ويبدأ الموسم الناس كل في ظروف طيبة وطيبة جدا
1: ونذكركم الميركاتو يسكر اليوم نص الليل 20 سبتمبر منتصف الليل فيما يخص الرابطة المحترفة الأولى والثانية ورابطة الهوات الميركاتو متاحة متواصل إلى يوم 10 أكتوبر تيم حاضرة الفريق حاضر فريق برنامج همس الليل مع أمل الراجي والدكتور أحمد النيفر شوي آخر تبدأ الحصة إن شاء الله تليفوننا 71 844 411 وصفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال كان معكم هيدي جبنيني باي باي

0: ستاد 2
1: ستاد 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: هم سلي
6: حاجة في الماضي حبنا ننساها.
7: هلو اتس مي
6: مش كيفيش.

0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: مساء الخير، مساء النور، أحلى تحية لكم مستمعينا وما كنتوا. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج همس الليل. مرحبا بكل من اختار أنه يعدل موجته على إذاعة شباب. عودة
2: تحية هدية سنين محمد عنطور.
1: هلا عودة برنامج همس الليل في تاريخ 20 سبتمبر 2026. سعادة جدا بهذه العودة معكم بهذا اللقاء المباشر، والحقيقة سعيدة أنه يكون محمد عنطول هو أول التقنيين اللي يكون حاضر معنا في برنامج همس الليل. محمد عنطول يرافقنا في الجانب التقني. أهلا وسهلا محمد، مرحبا. كل عادة والله لا يقطع لنا عادة، أميل الرجدي والدكتور أحمد النيفر من أمام الميكروفون. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا بك أميل،
1: كيف الحال؟
2: والله بكو دي موسيون
1: برشا
2: برشا فرحة لمحالة باش نعاود نجدد تواصلي مع أسرتي. أسرتي صغيرة، أميل ومحمد عنطول ولا
1: أي زملائنا
2: كل التقنيين، مع أسرتي الكبيرة اللي هي المستمعين اللي الحقيقة لقيتهم في كل مكان وين مشيت، حتى خارج بلاد تونسية. ونتذكر واقف في المطار زوز ديوانية من بلد أجنبي يكلم فيه واحد عسلامة دكتور ما عرفنيش يا أخي، جا زميله قال له ما تعرفوش تذكرت همس الليل. ففرحان برشا باللي رجعنا للعائلة هذه الكبيرة الموسعة، واحنا دائما متواجدين للاستماع للاصغاء
1: اكيد
2: وللتوجيه اللي ان شاء الله نكون سليم. وعليكم السلام يا محمد.
1: راهو هو الشغب نتاعو كل عاده محمد. خلينا مركزين.
2: سعيد جدا محمد ان نعديها معك.
1: فوالا نرجع من جديد، رجعنا لمكاننا كما قال الدكتور احمد النيفر. العلاقه اللي تجمع بين أميل الراجدي ودكتور احمد النيفر ببرنامج همس الليل راهي ماهيش علاقه ببرنامج ووقت نتاع خدمه، لا، رانا كيف نحكيو على اسره نحكيو على اسره بالمنجد. احنا ابعد ما يكون على انه نعملوا البوز ولا نحاولوا انه باش نشتغلوا في اعلام الاثاره ولا غيره، لا، نحاولوا انها تكون عياده مجانيه مباشره، مساحه باش نتوما تحكيو فيها، باش تفضفضوا فيها، باش تفرغوا فيها قلوبكم. تعرفوا انه فما شكون دائما في الاستماع ليكم انتوما من غير ما يحاكمكم، من غير ما يقولكم علاش، من غير ما يبدا يحاسب فيكم على اللي قاعدين تعملوا فيه. نفكروا بعضنا بصوت عالي، نحاولوا انه نلقاو حلول لوضعيات قد تبدو صعيبه لبعض الناس. نقولكم على ذمتكم مستمعينا 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. كيف الجديد انه عندنا رقم واتساب من خلاله هو تنجموا تتواصلوا على مدار الاسبوع كامل على 55 444 910، 55 444 910. ربما حتى كان ما تحصلتوش على الرقم الهاتف القار اللي هو 71 844 411، تنجموا تتواصلوا على الرقم هذايا، نلقى لابيل متاعكم ونرجع لكم إن شاء الله وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. نعاود نذكركم برقم الواتساب 55 444 910، باش تكونوا حاضرين معنا. مرحبا بكل تساؤلاتكم النفسية العاطفية في الزوجية والعائلية. إلى حدود منتصف الليل نتلقاو معكم ورحلتنا تتواصل إن شاء الله. ديما تجمعنا موجات إذاعة شباب، وتحية غنائية أولى باش تكون بصوت وردة الجزائرية. وحشتوني، توحشناكم الكل، وبرشا محبة نبعثوها لكم مستمعين.
3: وحشتوني.

0: أهلا وسهلا بكم وتلموا الحبايب، وإحنا سعداء بعودة برنامج همس الليل بكل أفراد أسرة برنامج همس الليل اللي انتوما مستمعينا رسمالها واللي انتوما العنصر الأساسي فيها. سعداء بهذا اللقاء المباشر معكم انطلاقا من التسعة، نتواصلوا إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل معكم مع حكاياتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. عديدة هي الرسائل ما نحكي لكمش اللي قاعدة توصل لبرنامج همس الليل على الصفحة الرسمية. كيف كيف ذكركم رقم الواتساب 55 444 910، 55 444 910. ربما كنت تحصلتوش على المباشر على 71 844 411، ميسالش حتى أبل على الرقم هذايا، نرجعو لكم إن شاء الله من بعد وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. كما قلت الواتساب هو 55 444 910. مرحبا بالجميع، حكاياتكم نسموها كالعادة، تفاعلاتكم معنا. خلينا نحكيو في كالعادة، نرجع للجزء الأول من سهرتنا نحكيو فيها في موضوع. المرة هذه الموضوع هو السؤال الحقيقة
1: من اقتراح أمل،
0: فلا هل الحب وحده كافي لاستمرار العلاقات العاطفية؟ وهذا السؤال زاد لكم انتوما إذا كنت تحبوا تتفاعلوا معنا في الموضوع. المحبة وحدها كافية في أنه الإنسان يحس نفسه يحس علاقته العاطفية سوية وربما سليمة وقادرة أنها باش تواجه أي صعوبات تنجم تعترضها؟ نحكي على علاقة بين الكوبل بين زوز من الناس، فالعلاقة هذه تنجم تكون فيها ديفايفيان، معناها تنجم تكون فيها مش مستقرة في ثنية واحدة. فهنا نسأله هل أنه فقط نحتاج إلى الحب من أجل إنجاح علاقة عاطفية، وإلا فما ركائز أخرى، فما عناصر أخرى من بينها الثقة، من بينها الاحترام، من بينها التواصل، من بينها الأمان، من بينها القدرة على الاختلاف والقدرة على احتواء الآخر وتقبل هذا الاختلاف؟ محمد عنتولي يقول الفلوس زد كيف كيف والمال وقوام الأعمال. فهذا السؤال المحوري اللي نطرح عليك دكتور، وأكيد نستنى تفاعلاتكم أنتم زد مستمعين معنا.
1: الحب وما أدرك ما الحب، يعني الحب اللي حير برشا ناس، حير فلاسفة، حير شعراء، حير أدباء، حير كيف كيف علماء في النفس، علماء في الجنس، يعني والحقيقة عندما هكا نقعد نراجع ونعود قراءات العديد من ربما الكتب والمجلات المتوفرة لدي، نلقى اللي تفسيرات الحب متعددة جدا جدا وتختلف، والحب أنواع، والحب ألوان. مفهوم الحب عند شخص مش نفس المفهوم الحب عند شخص آخر
0: بالضبط.
1: فبالتالي الحب هو أكيد مسألة أساسية حيوية. خليني نقول لولا الحب لما كانت هناك علاقات بشرية.
0: أيوة،
1: وحتى من مش كان علاقات بشرية، حتى علاقات في ربما الكائنات الأخرى، حتى الأشجار.
0: أي
1: الأشجار فما بين الأشجار فما حب، وهذا مش كلام متحكى يعني كاريكاتوري، لا لا لا، كلام واقعي. فما علاقات حتى بيننا وبين الطبيعة، فما محبة بالكائنات إلى غير ذلك. فالحب ضروري، هذاك خلينا نقولوا هذاك هو كرابتك اللوليان المتين اللي يربط ما بين الأطراف. وإحنا بالتحديد وسؤالك اللي أنت تسألته، هل الحب وحده يعني كافي لاستمرار العلاقات العاطفية؟ هنا مش نحط دو فولي، يعني زوز مراحل، فما الحب ما قبل الارتباط والحب ما بعد الارتباط. هم برشا الموضوع، لأنه تو نشوف علاش، لأنه قد يكون الحب ما قبل الارتباط، وبالطبع بطبيعة الارتباط ما قبل الارتباط قد يكون كافي لتواصل العلاقة العاطفية، لكن ما يكفيش. لأنه خليني من ما استنتجته من قراءاتي وتصورت أن الحب هو، صورت الحب هو كأنه سمفونية، سمفونية من سمفونية الرائعة تعزف ما بين الطرفين، ما فماش شيف دوركستر خاطر الزو
0: هما اللي يحسبوا. هما الاثنين الطرفين اكيد دورهم مهم جدا وكل واحد عنده النوتات نتاعو.
1: ف ويخرج اكيد يعني انواع من الموسيقى الرائعه الجميله العذبه اللي تخلي الانسان يعني يعيش في راحه تامه وفي هدوء تام. الحب هذا مع انه انا هكا تصورته كسمفونيه عنده اوتار، عنده سبعه اوتار، وكالسبعه اوتار وقت يبداو مركبين ومعدلين ونعرفوا كيفاش نشدوا هكا الوتر هذاك وكيفاش نلحنوا هكا وكيفاش نخرجوا الطبقات ونخرجوا الحروف، مش يخرج لنا يعني معزوفه ممتازه جدا،
0: حاجه على الكيف،
1: تطرب تطرب الشخص، تطرب الاذان وتخلي الانسان عايش في نعمه. الاوتار هذه اولها اول وتر هو الوفاء.
0: الوفاء
1: لا فيديليتي
0: اللي هي قيمه في حد ذاتها،
1: ما فماش حب بدون وفاء. جمله انسى انه يعني
0: هنا نفتح قوسين مثاليش دكتور بعد اذنك. تحيه لكل اوفياء برنامج همس الليل، لانه بالمنجد هو الوفاء هو عمله نادره. كل شخص سال على برنامج همس الليل، شكرا ليكم على محبتكم، وكما قال الدكتور هاكا معناها بامور علميه راهو الوفاء معناها محب.
1: الوتر الثاني اللي كيف هام، هما الكل مهمين يعني، هما لو كان تخيل هكا تو الاله هكا اللي نسميوها اله الحب وكذا، الوتر الثاني هو هام مهم جدا وبدونه لا يستمر الحب، بدونه تبقى فما حب لكن لا يستمر، هو الصبر، لا باسيونس، الصبر في العلاقات العاطفيه هام جدا. نخطئ رانا
0: والكل خطا،
1: ساعات نتقلق وساعات نمرضوا، ساعات الظروف صعبت علينا قالت والحياة صعبت علينا الله يرحمها، فهمت؟ فبالتالي بدون الصبر لا يمكن أن يكون هناك تواصل. فما الصبر
0: صحيح.
1: في ساعة يقلق وكو قال شني فلان شبين، قال راهو بعد شهر مشى مشاره وحده
0: كل حد مشى لروحه.
1: الصبر ضروري، الوفاء الوتر الاول، الوتر الثاني الصبر، الوتر الثالث التسامح. فماش تسامح فماش حب،
0: ما
1: فماش تواصل للحب، لازم نكونوا متسامحين مع بعضنا، نعديو نتجاوزوا، مثالش اخطا شخص نقفوا معه نساندوه، نحاولوا بشويه بشويه نتقبلوا الموضوع هذا ونتسامحوا الى غير ذلك. ثم الوتر الرابع وهام برشا سي يعني الاكتيفيتي، الخدمه، اذا انسان ممكن تحب هكاك بالفم، مش قالت فايزه احمد الحب مش غيره وشجن، الحب افضل من كده.
0: صحيح.
1: فبالتالي الخدمه ضروري، يزمك يعني تحب، يزمك تخدم، يزمك تعطيها قيمتك، الحب تجسد حبك بعمل، بكلمة، بهدية بسيطة، ما نطلبوش أنك مش تجيب لها ولا تجيب له هكا هدية متاع ملايين، لا نويرة قرنفلة مثالش حتى تقطفها من الطبيعة تقدمها لها، كلمة تبعث له، تو ما فما رسائل اللي موجودة، تبعث له هكا قلبه وتكتب له هو تبشد خدمته، تقول له نحبك راني نموت عليك، ما احلاها، يقول لي يخدم دارتها خدمة تعمل كيف. ثم
0: تعدل له مزاجه،
1: تعدل له مزاجه. الوتر الأهم هو الاحترام، زاد كيف إذا كان فماش احترام يعني مش ممكن يستمر
0: صحيح
1: المحبة. ثم ساعات محبة جنونية، محبة جنونية، وتوب ربنا نعطيك بعض حالات عيادية اللي شفتهم أنا في جانب مثلا وتر الاحترام، الوتر السادس الود. الود اللي هو هام برشا واللي ربي أذكرها في القرآن، جعل بينهم مودة
0: ورحمة.
1: وقال ابن الكثير المودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة، سمح لها
0: صحيح،
1: جوز كلمات تعطيك هكا انتعاشه في القلب. والوتر السابع هو الاعجاب، اذا كانك تحب ما تعجبش بالطرف الاخر ما يكونش بعد فما عندك اتيرانس. هذه نسميوها لاتيرانس لامور، يا اتيرانس
0: هو مش معناها ايفيدون انك تحب، معناها فما اعجاب،
1: فما اعجاب،
0: ما ينجمش واحد يحب شخص ما يعجبوش،
1: ما هي مش معجب، مش ممكن، مش ممكن. فبالتالي هنا اعطينا تقريبا الاوتار كل السيمفونيه هاو ديجا حضرت، المعزوفه حضرت، نجموا نعزفوها مع بعضنا. اما وقت تنقص، تصور تنقص وترمي الاوتار، العزف مش يكون باهي تام، يولي فهمتي يعني، يولي ياخذ ويعطي.
0: دكتور ينجم، ينجم حتى يعمل دور بتاع الى موسيقى ما نعرفش، ما مدغتش ما
1: نخدش نقلب عادها. دونك يلزمنا هذوما الكل، وهنا اجبتك على سؤالك باني مفهومي الحب مفهوم السيمفونيه، هل الحب وحده؟ لا، مش وحده،
0: غير كافي،
1: غير كافي، يلزم
0: الوفاء. معناها نجم نقولوا هنا دكتور وقت اللي علاقه تكون فيها محبه، ومحبه جارفه او محبه قويه، لكن مع عدم توفر الاحترام والوفاء والمودة والصبر وغيره، فإنه المحبة هذه
1: تستمرش،
0: ستكون محبة موؤودة.
1: نقول لهكا باساجير، عرفت كيما كالسحابة الخفيفة تجي تقول محلاها ومسي مش تمطرب وتمشي راح.
0: بالضبط.
1: دونك نحب المحبة هذه، عطيت إجابتي خاصة فيما قبل الارتباط. ما بعد الارتباط بالطبع فما عنصرين هامين، لانه ذكر لو كان نسالك وانت ما شاء الله ديما تلميذ النجيبه لو تريبي كونجيكال،
0: رجعني تو عامين
1: الزوجيه. شنو هما لو تريبي كونجيكال؟ هاك الثلاثي العلاقه الجنسيه، العلاقه الزوجيه. دونك ان الحب
0: بالضبط،
1: افيك ان كرون هاكا، افيك ان كرون تا
0: كبيره
1: كبيره كما فسرناه. الثاني شنو؟ التفاهم اليومي، التفاهم في الحياة اليومية.
0: بالضبط. اي
1: والعنصر الثالث
0: زمان نعمل دروس خصوصية،
1: التفاهم او الارتباط الجنسي،
0: التوافق الجنسي،
1: التوافق الجنسي
0: بالضبط. التوافق الجنسي،
1: التوافق الجنسي، هذه وقت هذه ما بعد الارتباط، ما قبل الارتباط في الاغلب، في الاغلب ماشي علاقة جنسية ممكن هكا بعض الواحد، اما هذوما الثلاثة حاجات اللي تخلي الحب. لازم يكون عندنا تفاهم في الحياة اليومية في كل شيء، مش كان تفاهم في تقسيم الأدوار، في السلطة، في تربية الأبناء، في يعني برشا. نتذكر كوبل ديما كنت نذكره، وذي لأنه من الكوبلات اللي الحقيقة يعني تعجبت جدا كيفاش وصلوا الحالة ذيك. وقت جاوني الراجل ما كانش عينه باش يجي للمعالجة الزوجية جملة، ملزوز من زوجته، لأنه زوجته قالت له نمشيو، كانوا عايشين لاباس عليهم. صدقني أمان، أول جلسة وقت قعدت أنا وياهم بديت نسأل فيهم كيفاش علاقتكم، المحبة نتاعكم كيفاش، إيش قالوا لي؟ قالوا المحبة على الأخر، محبة جنونية. هي والجنس، قالوا لي شنو الجنس وقت نبداو مع بعضنا كأنه طرنا للسماء السابعة. شنو اللي مشكلتكم؟ مشكلتكم في التفاهم اليومي.
0: بالضبط.
1: لا في كوتيديان، وعنصر من عناصر، مش كلهم مختلفين فيها، لا لباس، مختلفين في لاجيسيون ميناجير، في اداره شؤون البيت، في اداره المال، في اما اختلفوا في تربيه الابناء. عندهم طفله كانت
0: اللي هم بين المواضيع التصارعيه،
1: تصارعيه
0: تكون فيها خلاف،
1: عندهم بنيه دخلت مرحله مراهقه، كانت قبل المرحله هذيك تجيب 17 و 18 معدل وكذا، وقت دخلت في مرحله مراهقه نقصت، هبطت في المعدل. البو وقت جاها جابته من 10 تريز ولا 14 عطاها تريحه، تريحه متاع نبش القبور.
0: ايوا.
1: والام تنرفزت برشا، قالت له مش طريقه هذه باش نربيو بنتنا، مفروض انك حكيت معاها، قعدت معاها، شنو اللي مقلقها، شنو اللي محيرها، باش نجمو نعرفوا على الاقل كيفاش نتعاملوا معها. وكان للاسف المساله هذه سبب في طلاق. ما رفض هو العلاج تماما، هي رفضت انه يكون تعامل مع الابناء بالطريقه هذه.
0: لو تذكر دكتور وقت اللي حكيت على الاختلاف،
1: اختلاف
0: القبول الطرف الاخر، الحوار باعتباره هو القناه الوحيده
1: اللي تجعل
0: اللي تضمن حوار، اكيد احترام، اللي تضمن انه نجموا نقارعوا افكار ببعضها، نجموا نناقشوا افكار. انت عندك فكرتك وانا عندي فكرتي، كيف باش تخرج الفكره هذه تتبلور انه نناقشوا فيها ونلقاو ارضيه نتاع تفاهم بيناتنا الاثنين. اللي هي مساله ضروريه وضروريه جدا. نذكركم مستمعينا بطرق التواصل مع البرنامج بعد الموجز ان شاء الله، وزميلنا محمد سيوي من قسم الاخبار زاد فرح بيه دكتور. بعد موجز الأنباء للتاسعة والنصف نكونوا على موعد معكم في استقبال مكالمتكم الهاتفية، نذكركم 71-844-411، وإذا كان ما تحصلتوش علينا على رقم الواتساب 55-444-910، معناها فقط كافي أنك باش تعمل أبيل على الواتساب، خاطر فما شكون من قبيلة يطلب يعاود يطلب يعاود يطلب يعاود، في كل مرة نعاود نرجع لكم إن شاء الله الأرقام اللي موجودين عنا نسجلوهم ونرجع نتواصلوا معكم باش تكونوا حاضرين في المباشر. فقط مساج صغير، قول شو الموضوع متاع اللي تحب تستشير فيه، وأكيد المجال دائما مفتوح لكم أنتم مستمعين. نذكركم 55-444-910 هذا رقم الواتساب على ذمتكم، وكيف كيف 71-844-411 مرحبا بالجميع.
2: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه هامس الليل. إذاعة الشباب من تونس.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار 9:30 على موجات إذاعة الشباب، من هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الجاري بنسبة 11.11% بحسب مرصد سلامة المرور. تواصل نزول الأمطار يوم غد بأغلب جهات البلاد بعد تسجيل كميات هامة اليوم، خاصة بجهة صفاقس والوطن القبلي بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. غدا آخر أجل لتقديم الترشحات للجائزة الكبرى للصيانة 2026 التي أطلقها المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. لجنة المالية والميزانية تعقد غدا جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. دوليا، فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق مركز اللغات في طهران. إعلان حزب روسيا الموحد المدعوم من الكريملين فائزا في الانتخابات البرلمانية الروسية بعد حصوله على 49.4% من الأصوات وفقا لما أوردته وكالة أنباء روسية. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: إذاعة الشباب،
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك،
8: تسمع صوتك.
10: هام سلي
11: حاجة في الماضي حد ننساها.
12: Hello it's me.
11: مش كيفيش.

0: الليلة الحقيقة مش ناخذ برشا تساؤلات من عند المستمعين على صفحة الفيسبوك بقدر ما إنهم يكونوا دي كومنتير ورسائل المستمعين على تفاعلهم بمناسبة عودة برنامج همس الليل. على ذمتكم صفحة برنامج همس الليل الرسمية تنجموا تبعثوا أسئلتكم إذا كان عندكم أي استشارة نفسية عاطفية زوجية وإلا عائلية، تنجموا تكلمون على 71 844 411 وإلا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 55 444 910 55 444 910. مرحبا بالجميع. نبدأ في استقبال أول مكالمة هاتفية معنا. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
1: بالله وده ماني بعت على باش نكلم دكتور نافر على ولدي. معناتها عملت
0: أعطينا اسمك.
2: أعطينا اسمك.
1: فاضل.
0: فاضل. فاضل. منين تكلم فينا وقداش العمر؟
1: من فيضة.
0: من فيضة، والعمر قداش؟
1: 36 عام.
0: الوضعية عند علاقة بولدك وذولي عندها مدة، خاطر لقيت رسالتك قديمة. لقيت رسالتك قديمة وقت اللي البرنامج منقطع، دونك عاودنا رجعنا ونرجعوا من جديد لربط التواصل معكم.
2: قديش عمر ولدك؟
1: عمره وقتها شهرين، تو عمره عام وثمانية شهور.
0: ولا بالضبط
2: وقت تكلمنا عبر التهريب.
0: شفت ما يضيع شيء، تبعثوا على صفحة يقعد لكم ما يضيع شيء. مرحبا.
2: عام 8 شهور. ايوه
0: ايوه.
2: شنو وضعيته بالضبط؟
1: كل فتحة صغيرة في رقبته.
2: على أنا
0: على مستوى الرقبة.
2: على أنا مستوى،
1: على مستوى الرقبة قريبة لبلاصة الغدة الدرقية،
0: قريب الغدد.
2: من القدام مش من التالي.
1: المقدمة
2: ايه. تمتني خطر من وقت ولي من تالي ولي على مستوى النخاع الشوكي. دونك فتحة يعني ظاهرة.
1: فتحة صغيرة بالكل، معناتها صغيرة شوية، ما تخرجش افرازات.
2: تخرج افرازات. الفتحة ذي وقت بدأت تتسكر من اللي تولد ولا نقصتش من اللي تولد؟
1: ما نقصتش، معناتها عرفت شفتها عنده وقت هو عمره شهرين. هزيته للمستوصف، المستوصف عطوني جواب المستشفى الجامعي. بقى يراقب كل ستة شهور، قالوا ذاك كيس خلقي، معنى خلقي نعملوا له عملية، يبقى يراقب ستة شهور حتى عشان يوصل عمره خمسة سنين ستة سنين نعملوا له عملية. راقب ستة شهور ومن بعد، من الأول بستة شهور ومن بعد ولا يراقب ثلاثة شهور، عطوه إيكو معناتها فيريفي البريزونس للتيرويد.
2: اي موجودة، موجودة التيرويد،
1: موجودة التيرويد لباس. وبقى يراقب كل ثلاثة شهور، عطوه تو موعد في أكتوبر نتاع إيكو ورونديفو.
0: الافرازات مازالت موجوده ولا ما عادش؟
1: الافرازات موجوده، معناتها كلك
0: حتى التو
1: شويه بالكل. شويه بالكل.
2: افرازات مش دمويه، افرازات نتاع ليكيت لمفاتيك يظل لي على المستوى اللمفويد.
1: اي دكتور.
2: هي مسائل خلقيه وراهي لازمتها باش تتسكر. النقطه اللي الوحيده ناكد عليها، خاطر مش مجال اختصاصي، اما ناكد عليها، يلزم النظافه وما يلزمش فما تواصل مباشر بالهواء الـ يعني بالهواء التلقائي، فهمت؟ دونك على الاقل تعمل له ديما كايبه كومبريس، فهمت؟ عليك الفتحه هذيك باش ما يقعدش ما
0: لا قدر تصير انفكسيون
2: ما يقعدش ولا ما يحصلش تعفن فقط. اما العمليه لازم منها، خاطر هو تشوه خلقي في الاساس، يتولد الانسان ويبدا كل الفتحات نتاعو مغلقه، ساعات البعض منها اللي يتوخر، هو تشوه خلقي كيما بقيه التشوهات الخلقيه ليها معالجه. ونتصور اللي وقت يعمل عمليه الموضوع ينتهي، اما انت حافظتوا على النظافه وعلى انه دائما تعمل هكا كايبه كومبريس فوق منها مع هكا سبارترا باش ما يدخلوش اي حاجه فقط.
1: واضح دكتور،
0: معناها فما عمليه سويفي، متابعه وايجيان دو في.
2: هوك قالوا له في خمسه سنوات يعملوا العمليه.
0: فوالا استناو جوست من هنا الوقت. دونك انت باش تتعبوا شويه، انت وامه ربي يفضلكم، ما تعب مخلوف في انكم تحافظوا ديما على النظافه نتاع المنطقه هذيك وما تصيرش لا يقدر اي انفكسيون.
1: واضح،
2: اتفقنا.
1: واضح. واضح يرحمه.
2: يعطيك الصحة، شكرا.
0: شكرا لك على الاتصال وربي يفضله لك. هو دكتور يقول كل الفتحات تغلق، معناها

0: وهنا نحكيوا على فتحه مثلا فتحه القلب وقت اللي اكل لو برومي كري البكيه الاولى نتاع البيبي. اذا كان البيبي ما يبكيش البكيه الاولى فانه فما اشكال كبير وهذا يطلب من بعد تدخل جراحي في بعض الاحيان. كالبكيه الاولى هذيك الفتحه اللي كانت موجوده في القلب تتسكر. سبحان الله معناها حكمه من رب العالمين في انه
1: كما ساعات فتحات تقع على المستوى العمود الفقري
0: بالضبط
1: يعمل اذا كان ما تسكرش يعمل لنا ما يسمى السبينا بفيدا وكيف كيف تشوه خلقي. فبالتالي يعني فما حتى فتحات اللي عند الولاده كل شيء يخلق
0: بالضبط. هذا هو دونك مساله الليجيان خلينا نقولوا النظافه هي مساله ضروريه وضروريه جدا في الوضعيه هذه. وهذا اللي يخلي انه الحقيقه معناها نقولوا دور كبير للاسره في هذا المجال في انهم يعاونوا صغيرهم وانهم يقفوا معاه زاد كيف كيف. خلينا نسلموا على المستمعين الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. محمد عنتول باش يعاود يتصل مره اخرى لانه الاتصال الهاتفي الثاني انقطع. تحية من عند مستمع تقول شنو هو أسباب عدم الثقة في النفس دكتور وقت اللي يبدأ الشخص عنده خوف من التجمعات، خوف من أنه يحكي بصوت عالي أمام الجميع ويحس بالحشمة وترهق ويدخل بعض.
1: أول سبب رئيسي تاع عدم الثقة في النفس الثقة في النفس هو سيتان ابرونتيساج، هو تعود تعلم يتعلموا
0: بالضبط
1: ويعلموه الوالدين،
0: هو دربة من الصغرى
1: دربة من الصغرى يعلموه الوالدين والوالداتهم ويعطيه الثقة يستثقوه. مثالش ولدك مثلا قضيه حتى في الدار برا جيب كاس من الكوجينة وعمره 3-4 سنين حتى كان طيح وكسر ما تحيطش عليه ما تصيحش عليه مش مشكلة تو مرة جاية شالا تجيبه ما غير ما يتكسر. شدوا هكاك بيديك الزوز ويجا باش تعودوا أنك ثقة. لا وقت تخوفوا وترهبوا يفقد ثقته في نفسه. وقت مش يبدأ دراسته وتبدأ أنت هكا تكبس عليه وتخوفوا وترهبوا. نتذكر أحد الأولياء اللي قالها ما تجيبش 18 انسى العطلة الصيفية مش تعطل معانا بالكل. فهنا يعني مش تخلي يعيش في حالة رعب خوف. الثقة أولا أسباب عدم الثقة هي المسألة التربوية. كيفاش تربى
0: معناها المسألة ترجع للتنشئة الاجتماعية ترجع للصغير في بدايته
1: والمحيط متاعه إلى غير ذلك. فهم جدا فما من بين أسباب وخاصة أنا نحكي في مجال اختصاصي أنه ساعات التجربة الأولى فشلت التجربة الأولى هذا مش نحكي في مجال اختصاصي ولكن نجم نعمو على المجالات الأخرى. شخص مش يبانس لأول مرة خاف ترهب تفجع ما كانش في المستوى فشل فيبقى أكل فشل هذاك يصطحب فيه
0: وكأنه شبح
1: وتولي كأنه شبح يولي عنده عدم الثقة مش في مجال هذاك برك في كل مجالات
0: الحياة
1: حتى في مجال العمل وكذا. فبالتالي التجربة الأولى عندها دور كبير برشا
0: بالضبط.
1: نجاح التجربة الأولى وهنا زاد كيف نربطوها بالتقنيات التربية كيفاش في التجربة الأولى حتى في المشي صغير مش يبدا يمشي ونعلموه كيفاش يمشي
0: صحيح
1: نعلموه كيفاش يبدا بشويه بشويه سير كات باد بعد سير دو باد بشويه بشويه ما تخافش ميساش حتى كان تيح انا بحذاك احنا. فبتيني يعني هذا من سبب الاسباب انه التجربه الاولى ما كانتش ناجحه تولي له تخلل الفلو انه عنده خوف سكون ابل لونغواس دو بيرفورمانس خوف من انه ما ينجحش ما يتممش. هذا من بين اسباب. فما أسباب أخرى نفسية نعرفوا اللي فما عديد من الاضطرابات النفسية اللي تصيب الشخص أمراض نفسية واللي من بين علاماتهم عدم الثقة في النفس. البير كونفيونس ان سوا. ف فهمتني كسو سوا الامراض تاع ربما التوتر النفسي لونغواس لونكسيتي لا ديبرسيون يعني الانهيار النفسي
0: الاكتئاب
1: اضطراب المزاج هكا لي تروبل بيبولير فهذوما كلهم يبدا عنده يعني بين علامات من عدم الثقه في النفس فما ممكن اسباب جينيه راهو عالم من علماء عنده كتب كتاب ممتاز ذكرني كنت تحب نجيبه لك تقراه اسمه لانيمال مورال وخدم مع الجينات يبا بين انه سلوكياتنا كلها جيدي باغ لي جين كلهم
0: معني نجم يكون فيها العامل الوراثي
1: أي.
0: مهم
1: عدم ثقه في النفس
0: اذا كان البو الا الام ما عندهمش ثقه في نفسهم بالضروره او أي. نسبه كبيره في
1: الارضيه
0: مهيئه
1: وانا يعطيك الصحه فبالتالي الجينات عندهم دور كبير ياسر فما جينات حتى متاع اجرام يعني
0: خلي ربما يكون هذا موضوع من المواضيع احنا باش ما ناخذوش برشا فيه ما نتعمقوش فيه ياسر وعندنا اتصال هاتفي جاهز معانا مساء النور اهلا وسهلا
2: صافي
0: مرحبا بيك شكون معنا
2: ايمان
0: مرحبا يا ايمان نتكلم فينا قداش عمرك
2: مطول
0: اي والعمر قد ايه
2: طول ما يصير
1: 82
0: قد ايه
2: 82
0: عمرك 82 سنه
2: ايه
1: مرحبا
0: الصوت ما يعطيش على 82
1: جملة
0: صوتك يعطي على 25 30 سنه
1: والله ما شاء الله عليك
0: ربي يطول في عمرك ان شاء الله
2: أنا
0: إيمان حاول تقعد في بلاصة فيها الريزو باش نجمو احنا نسمعوك والمستمعين زيدا كيف كيف يسمعوك
1: ألو انقطع محمد
0: يا إيمان
1: نعم إيمان
0: لا هي موجودة يقول لي محمد لكن مش عارفة
1: مش
0: وين فيه الصوت متاعها ناخذوا تفاعلاتكم مستمعينا اللي قاعده توصلنا مثالش خلينا نعمل لكم تحيه الناس الكل وما كنتوا وشكرا ليكم لحضوركم معنا وشكرا لتفاعلكم شكرا لمتابعتكم لبرنامج همس الليل الحمد لله رجعتونا هذه سماح الزواوي ويلكم باك تحيه توصل من عند اريج اهلا وسهلا ومرحبتين تحيه توصل من عند توفيق واخيرا الحمد لله موافقين ان شاء الله توصلنا التحيه من عند سماح من عند لا بلوتو من عند ساره غفاري نتواصلوا زاد كيف نواصلوا مع لي كومونتير نتاعكم فاطمه والي بالتوفيق ان شاء الله مراد يقول امل راجلي توحشتك انت والدكتور عوده ميمونه واحنا زاد توحشناكم برشا توتا مساء النور والسرور توحشناكم تحيه توصل من عند زهره وعلاقي توحشناكم عوده ميمونه ربي يوفقكم سناء بن يونس من اروع البرامج اللي عشنا معاهم في طفولتنا ومن اروع مهمه المختص انه وقت اللي يسمع وينصت لمشاكل الناس بكل مهنية لبنى ولبنى هي في نفس الوقت أخصائية نفسية سريرية ومعالجة نفسية ومن المستمعين الأوفياء لبرنامج همس الليل يعطيك صحة شكرا ليك يا لبنى ليليا مرحبا بكم غيبة طويلة أهلا وسهلا توحشناكم وعودة ميمونة شكرا لكم لكل التفاعلات متاعكم حبيب بن مراد يقول برنامج الوحيد اللي نتابعه وأحيانا البرامج الرياضية في ذات شباب كل التوفيق نذكركم 55 444 910 هذا رقم الواتساب يعني حتى إذا كان اخترتوا إنكم باش تكلموا رجاء ما تقدوش تطلبوا تعاودوا لا جست أبيل صغير وميساج على الواتساب تقولوا شنو التساؤل متاعكم 55 444 910 كيف تنجموا تتواصلوا معنا على 71 844 411 حمدي عياري قاعد يسمع فينا في الوقت هذا من تونس تحية ليك حمدي شكرا ليك على الاستماع والوفاء ومرحبا بيك مستمع جديد وإن شاء الله تكون المستمعين الأوفياء لبرنامج همس الليل ناخذ نغم وبعد نرجع باش نوصل معكم السهرة واللقاء مع برنامج همس الليل إلى حدود منتصف الليل مرحبا بالجميع

0: هامس الليل
1: حاجة في الماضي حب ننساها.
2: هلو
1: It's me. مش كيفيش.

0: همس الليل مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد ومرحبا بكم معنا على موجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل وسهرة الأحد. كل سهرية أحد من 9 حتى نصف الليل نسمعكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية، وين ما كنتوا وقت اللي تفيق بكم الدنيا، وقت اللي تلقوا رواحكم وحدكم. ربما نقول احنا في كل مرة في برنامج همس الليل، وقت اللي تبدأ أنت في وسط المشكلة تشوفها هي أكبر مشكلة في الدنيا، فوقت اللي تطرحها معنا في برنامج همس الليل نحافظوا على الانونيمام تاع الناس، اكيد على الهويات نتاعكم الرسميه والصحيحه، تجمو تاخذوا اسم مستعار وقت اللي تتعداو معنا في المباشر وتطرحوا التساؤلات نتاعكم، نتشاركوا مع بعضنا، نسمعوا مع بعضنا حكاياتكم وتساؤلاتكم النفسيه العاطفيه الزوجيه والعائليه ديما على موجات اذاعه شباب على 71 844 411 ورقم واتساب هذا الجديد الموضوع على ذمتكم 55 444 910 باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر في توقيت 10:05 موعدنا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل. قبل ما نرجع لاستقبال المكالمات الهاتفية قبيل عمل ديديكاس، لكن الحقيقة ما اسمعهاش في الوقت هذاك، دونك خليني مساج نعاود كما قلت إن شاء الله يكون مستمع وفي قادم الأيام. البرنامج همس الليل تحية خاصة وخاصة جدا لحمدي العياري من تونس اللي قاعد يسمع فينا، يقول نسمع فيكم أنا والعائلة، تحية ليك وتحية للعائلة زدة كيف كيف، الوالد والوالدة وإن شاء الله ربي يفضلهم، ومرحبا بك ديما في كل سهرية أحد من 9 حتى النصف الليل، ومرحبا بكم أنتم مستمعينا بكل تفاعلاتكم. نرجعوا لمكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: عسلامة،
1: مرحبا.
2: شنحوي لك أختي؟
1: الحمد لله
2: عايشك إن شاء الله، عودة ميمونة.
1: يفضلك يا سيدي.
2: أنت والدكتور
1: يفضلك. أنت عارف عليك
2: خيري يعني.
1: خيري، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
2: من أريانا، عمري 53.
1: أيوة تفضل سي خيري،
3: اسمع فيك تفضل.
1: شو اللي حيرك خليك هزي تليفون كلام؟
3: عسلامة، مرحبا بيك.
2: عايشك بربي. انا عندي المدام تاعي سوا عندنا ترك كذا 4 سنين.
3: قدش عمرها يا عمر زوجتك؟
2: هي عمرها 40.
3: 40 سنة. اي
2: يعني نعيشوا مع بعضنا، وكل مرة نحاول اكيد ما تتجاوبش معايا، وما يعني حاجه بالنسبه له هي وليت حاجه.
1: هو خير حكيت انا وياه شويه في الكواليس قبيله، يعني انا استقبلت المكالمه معاه فيقول لي قايمين بكل الواجبات الا الواجبات الزوجيه، فوالا الا الواجبات الزوجيه والعلاقه الحميميه اللي فيها اشكالات.
3: هو وقت منذ 3 سنوات.
1: منذ 3 سنوات بالضبط.
2: منذ 3 سنوات.
3: انت من وقتش متزوج؟
2: أنا متزوج من عام 90.
1: من عام 90.
3: عام 90 يعني عندك 10 و26 36 سنة. غلط
1: قال لك الدكتور. أعطيه من وقت إيش؟
3: يعني أنت خيط عمرك عمرها 4 سنين؟
2: لا أنا تعرف أنا عرفت عمري 25 سنة.
3: لا تو قلت لي عمرك 53، زوجتك قلت لي عمرها 40 سنة.
2: هي عمرها 40 تو.
3: إي من عام 90 متزوج؟
2: من عام 73 وهي من عام 82.
1: من عام 82؟ لا مش 40، عمرها
3: 73.
1: هو أنا اللي ضعيفة. يا سي خيري أنا اللي ضعيفة في الحساب وقلت لا ماهيش صحيح.
3: 53 سنة عمرها. باهي 53 نفهمك، خاطر وقت قلت لي 40 سنة وعندك توا 36 سنة جواج راهو هكا ولا؟
2: لا أقل أقل.
3: أنت من متزوج من عام 1990؟
2: انا ما ريت توا قديش عمري قديش عندي معرسه 20 سنه بالضبط. 19 سنه
1: زواج.
2: باهي
3: خنف عمرك 19 سنة. علاش انا سالتك السؤال هذا؟ يعني خاطر كل الاسئله راهو موجهه
1: بالضبط.
3: مش انا نجم نعمل
1: فيها حكمه
3: التشخيص نتاعي. انت قلت منذ 3 سنوات، يعني ال 16 سنه اللي قبل كانت تباس، كانت تتجاوب معك.
2: نجاوبوا اي ساعات نولي انا نخلق مش
3: يعني تتجاوبوا اكثر من التجاوب.
2: اي
3: شنو اللي حصل؟ مرضت عندها امراض معينه؟
2: مرضت اي مرضت بالقنصير هي
3: مرضت
1: شيميو وتوا سافا؟
3: عملت شيميو
2: تو عملت شيميو تو لاباس يعني
1: تو الحمد لله.
3: القنصير وين؟ على مستوى الرحم على مستوى الثدي؟ ها؟
2: الدرق
3: على الثدي يعني سرطان الثدي وعملت الشيميو وعملت شي عملت شي علاجات اخرى فهذه يعني تاثر حتى مش من مؤثرات الجانبيه للشيميوثيرابي اللي يعطي ينقص في الرغبه الجنسيه لدى المراه. المراه مع الشيميو نحات الثدي نتاعها ولا لا؟
2: لا لا عملت نحت كان الولفيف
1: من غير استئصال يعني
3: كان استئصال نحت كان الورم وعملت شيميو
2: ونحت له الولفيف في الضبوط هذيك
3: اه نحاو هذوك من الزوز دونك هذايا عنصر ايجابي لانه ما نلاحظه من خلال تجربتنا العياديه انه النساء اللي تقوم بعمليه استئصال الثدي اثر اصابتها بسرطان الثدي تصاب بما يسمى نقصان القيمة الذاتية لأنه تحس إن سور دو ديفالوريزاسيون حاجة من بدنها تنحات حاجة من أنوثتها تنحات لأني موقعش أعداد لها خاطر راهو ذوم العمليات والواحد والشميو
1: فما تحذير نفسي
3: يجب تحذير نفسي
1: بالضبط
3: راهو فما بعض الأطباء الحقيقة مشكورين جدا اللي يخدموا يعني بشكل جيد وتقى يبعث الشخص ذاك إلى أخصائي نفسي يقعد معاه يهيئه نفسانيا فبالتالي إلى جانب راهو قيمة قوتك التأثيرات الجانبية هنا ضرورة أنه هي مستعدة باش تعالج ولا لا؟
2: والله مستعدة هي والله هي ذاك حد علي أنا ما نكتبش عليك ما نلحش ومن
3: أي تو أنت تكلمت لأنك أنت حاجة ولات مقلقتك
1: بالضبط
2: مقلقتني أنا طول مرمور راني بيت في داري راني مشيت بيت في الخدمة بالعالم باش من بيت صغير
3: باش تتصل بهمس الليل
2: صدقني
3: ولات برشا مشاكل وبيناتكم وصناعات هكا
2: ولينا حصل حتى الكلام برشا ما عادش ما ضربنا شويه حاجه
3: باهي شوف ضروري لازمتها العلاج شي خيري لانه زوجتك تستحق رعايه وعنايه نتصلوا بيك تو في الكواليس بعد ونعطيوك التوجيه اللي يلزمك تعملو
2: الله يخليك
3: الله يخليك
2: الله يبارك لك
3: اوكي متفقين
1: الى الاتصال نقولوا انه فما وضعيات معينه خاصه وضعيات صحيه او بعض الازمات الصحيه التي قد يمر بها احد الطرفين راهي ليست بمعزل عن العلاقات الحميميه علاش خاصة وقت نحكي بالنسبة للمتزوجين
3: على الاضطرابات النفسية
1: بالضبط هذا هو
3: تو في الأقسام يا أمال الأقسام الكبرى والمستشفيات الجامعية في العالم كامل تلقى في كل قسم بسيكولوج
1: مؤهل نفسي يحاول أنه باش يتعامل مع الوضعية
3: هذه أنا بزوان دام بسيكولوج
1: بالضبط
3: باش يرجع لها ثقتها في نفسها باش ينحي لها كل وربما
1: حتى الخوف
3: الخوف اللي عاشته الفترة اللي عاشتها سيتان تروماتيزم راهي عاشت يعني باش نفهم راهو ما هو الا حدث اللي هو يعني
1: طارئ لكن حدث سيء للاسف وعنده الانعكاسات على النفسيه مهم انك انت سي خيري ما تخليش الموضوع يتفاقم اكثر ومهم انك تحتويها لانه نقول ونعاود ونكرر في كل مره راهو نسبه 90% من نجاح العلاقة الزوجية بيد الرجل مفتاح عنده هو لو هو قدر أنه يخلي زوجته مرتاحة وأنه يكون مهتم بها أنه يحيط بها في كل الجوانب اللي تهمها يخليها نفسانيا تكون مرتاحة وتحس بأهميتها
3: جزء هام جدا في أي شكل من أشكال المرض
1: في أي شكل من أشكال الشفاء
3: وفي أي شكل من أشكال الشفاء
1: بالضبط هذا مكلمة هاتفية أخرى نستقبلها معنا مساء النور اهلا وسهلا مرحبا عسلامة
3: ويني مكالمتك يا محمد
1: صاحب او صاحبه المكالمه
3: موجوده او غير موجوده موجوده بيه؟
1: موجوده المكالمه لكن الصوت موش وصلنا
3: ندق الباب
1: مساء النور اهلا وسهلا
3: مرحبا
1: انت في المباشر معنا في برنامج همس الليل
3: الو عسلامة سامي الو
1: لا ما شيء صوت موش واصل.
3: صوت اسمه صوت عاود حاول اتصل به محمد مش
1: نتعبوك معنا محمد. سامحنا في تعبك وشقاك لكن ماك تعرف برنامج همس الليل ما شاء الله فيه عديد الاتصالات
3: كبير من الاتصالات
1: والمكالمات الهاتفية وتساؤلات مستمعينا نحاولوا انه نجاوبوهم بطبيعة على مختلف التساؤلات متاعهم. تحية لعبد الحق المشرقي مرحبا بيك يا عبد الحق معنا. يقول مساء الورد والياسمين أحلى أمال أحلى دكتور أحمد النيفر نحبكم سعيدون برشا بالعودة متاعكم. يقول عنده مشكل في الخوف المرضي والمسألة هذه تقريبا عندها 15 سنة.
3: الخوف المرضي هي ستين أنتيتي كلينيك يعني هي يعني حاجة عيادية فهمتني طبية بحتة وتعتبر من الأمراض النفسية واللي يعالجوها الأطباء النفسيين فهمتني ومصدرها متعدد فمش حاجة اسمها خوف لا تقع عنده مشكلة معينة اللي تخلق له الخوف المرضي وبالتالي تولي وقت يقول لك خوف مرض يعني تولي ما عادش يجي مراقب نفسه.
1: نرجعوا بعد شوية
3: الإجابة
1: نشوفوا المكالمة الهاتفية. مساء النور أهلا وسهلا مرحبا.
2: لا عافية مختي.
1: مرحبا بك سيدي شكون معنا؟
2: سامي.
1: منين تكلم فينا قداش عمرك؟
2: بالله بالثلاثين العمر 47 عام.
1: 47 عام أيوه.
2: بالله كلمتك على خويا عنده عامين تو ما صار حتى شيء معناها ما ديجا طلق هو تو.
1: وضعية خوك.
2: صغار.
1: إيه؟
3: تزوج؟
1: لكن ما
2: انجبش ابنك
3: تزوج منذ متى؟
2: وين كدكتور خل
3: أسلم مرحبا بيك مرحبا بيك سي سامي
2: بيك عايش كدكتور يا ليش يا قول
3: عايش كان بيخليك قلت لك وقتاش تزوج هو؟
2: عن ما لا عنده تو ثلاث سنين
3: وانت وقتها قلت عامين وما فما شيء ايش تقصد ما فما شيء؟ يعني ما جابش صغار ولا ما عملش ما مارسش جنسيا؟
2: لا مارس ما عنده ضعف جنسي ضعف دوب الليش
3: ماليش عارف ضعف في الانتساب؟
2: لا اي يمكن اي
1: عدم قدرة على الانجاب
3: علاش
2: ما هو مش بحذايا هو
3: تمنيت هو يطلب راني باش نسال اسئله باش نجم
1: هو لو حكيت معاه قبيله في الكواليس قلت له هات خوك بحذاك قال لي لا راهو انا عندي الاجابات
2: ما هوش بحذايا والله هو مشى مع صاحبه وما
1: أما أنت متحير عليه فحبيت أنك تطرح السؤال
3: به عنده ضعف جنسي وعنده ما أنجبش ما جابوش صغار
1: هو يقول لك طلق دكتور
3: يطلقوا طلقوا ما زالت القضية في الجارية ولا طلق؟
2: جاك القضية الجارية جاهزت باشها ولابس
3: أي والموضوع هذا راهو يتعالج يعني ما فهمتش علاش يطلقوا
2: مشى هو للطبيب أعطاه دواء دكتور
3: أي
2: الدواء ذايا كيف الغبرة ذايا معناها يتحطوا في الماء يولي لونه كله أصفر ياخو باكو الصباح وباكو في باكو في الليل
3: هذا لتنشيط الحيوانات المنوية هذه
2: بعد الفطور هذا هو الدواء اللي ريتو يستعمل فيه
3: هذا يعطيه لتنشيط الحيوانات المنوية أما مش باش يعالج الضعف الجنسي
2: عشان
3: هذا
2: الدواء
3: عاد
2: نقول لك
3: انا باش تعرف واش شنو يمكن درجه لا مش لازم
1: تعطي دون ذكر الاسم
3: اسم شوف احنا اني تو عملت هكا واحد نتصل انا شخصيا بعد عندك رقمه تو ناخذ رقمه ونكلمه مباشره
2: اي تعطيني رقمه وانت احكي مع ديرك
3: هكا
2: عايش خويا دكتور نايف
3: عايش كان اللقاء
1: شكرا لك نرجع لمساله الخوف المرضي دكتور
3: الخوف المرضي يعني هو مرض الخوف مسألة طبيعية
1: لكن أنه يقعد 15 سنة يعني هالمسألة ولات معيقة بالنسبة
3: معيقة يقول لي حتى باش يخرج من الدار ما عادش يخرج من الدار
1: فوالا
3: والخوف ساعات يكون متعدد الأوجه وساعات يكون لأشياء معينة وأسبابه لكن وقت يولي معيق وأصبح الإنسان يعيش في حالة نفسية يعني متدهورة وقت يزم العلاج النفسي الدوائي النفسي الدوائي ما بعضهم ما يمشوش خاطر فما عدد من الاطباء يبداو بالدواء انا نقول لهم يا خويا مثالش اسمعوني حاولوا باش انكم تفهم الطبيب المريض انه راهو الدواء راهو وقتي، خاطر فما عباد ولات خايفه من الدواء.
1: هذيك المشكلة.
3: ولات خايفه من الدواء. فبالتالي نعطيو علاج دوائي باش يخفض نسبة الخوف وعلاج نفسي. وبالطبع العلاج النفسي مرتبط اساسا بالاسباب اللي ادت الخوف. والاسباب عديدة.
1: فالبحث عن الأسباب هي مسألة مهمة جدا
3: جدا مهمة
1: أنك تحاول تلقى حلول للوضعية هذه. أخصائي نفسي وإلا شكون الطبيب ربما اللي نجم؟
3: لا طبيب مختص في الاضطرابات النفسية. أم سيكياتر
1: مش بسيكوتيرابيوت.
3: لا لا لا لا أم سيكياتر
1: فوالا معني أعمق المسألة.
3: لا لا أعمق من أن يكون بتاع بسيكولوج. أم سيكياتر مش يشوفه لأنه ضروري قلت 15 سنة ماشي تروب
1: بالضبط.
3: يزمو علاج تو بو لومون علاج نفسي دوائي.
1: نسلموا برشا على مدام سيدة نجاتي من القيروان مستمعة وفية كلمتني منذ قليل. شكرا ليك على كلماتك، قلت لي فرحت برشا لانتم رجعت، فرح برشا اللي يرجع برنامج همس الليل. كمال عكروتي زاد كيف كيف من المستمعين الأوفياء يقول عودة ميمونة ليكم مفيدة، شيء بتقول ليكم وحشة. مساء الخير، سهرة طيبة للجميع. نسلموا على منال براهمي اللي تقول عودة ميمونة توحشناكم. نسلموا زاد كيف كيف على منتا هكا البسودوم تاعو. نجيب صديق عودة ميمونة وموسم جديد إن شاء الله بالنجاح بكم أنتم إن شاء الله مستمعينا. محلها عودتكم أمولة أنت وأحلى دكتور، دكتور أحمد النيفر. من عند محمد حمودة توصل التحية. عودة مباركة للغاليين. خنيسي مهدي. يقين بن مستور زدا كيف كيف من المستمعات الوفيات. مساء الخير أحلى أمولة نورتنا عودة ميمونة. تحية للدكتور لكافة المستمعين أو في سهرة أو في برنامج همس الليل، سهرة طيبة للجميع. توحشناكم برشا وخاصة والدكتور أحمد النيفر توحشناه برشا برشا. توصل تحية من عند محمد حمودة. محمد نومة يقول مساء الخير، محلى عودتكم، توحشتكم بالتوفيق. يذولي نغيبوا عليكم، لازمنا المرة هذه طولنا نغيبوا عليكم مش ندوم توحشونا،
3: نسمعوا
1: برشا محبة من عندكم. أهلا وسهلا عودة ميمونة. تحية حمزة مستمع وفي، شكرا ليك. يقول بعد غياب 89 أسبوع. حمزة يحسب بالأسبوع.
3: عجب يحسبين بالأسابيع
1: أكثر من هكا وفاة ما نتصورش. نسلموا زادة كيف كيف على فوزي بن حوة من عنابة مستمع وفي، مساء الثنائي الجميل. يقول وفي لكم برشا، نحبكم ويحب يسمع همس الليل. أحلى تحية للدكتور أحمد النايفر. نسلموا على نبيل بن علي ورفلي زادة كيف كيف بين المستمعين الأوفياء. يقول ألف مبروك لعودة هذا البرنامج الثنائي من ذهب، يصنعان العجب، الأخت أمال والدكتور أحمد النيفر. سهرة ممتعة للجميع. نسلم على غازي عودة ميمونة موافقة. تحياتي أستاذ أمال دكتور أحمد، شكرا ليك. وفي عمري يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم، توحشناكم الكل. شكرا دعاء جاسمي من المستمعات الوفيات الحقيقة
3: جداً
1: التي
3: جداً
1: لم
3: جداً
1: تنقطع عن السؤال معناها في الفترة هذه الكل. شكرا
3: لك،
1: شكرا يا دعاء من القلب على هذه المحبة. مساء الخيرات، مساء الحب، محلى العودة معكم بعد عامين، رجعتونا والله فرحة كبيرة. شكرا لكم الكل. تحية لسي عبد المجيد المرايحي مدير التلفزة الوطنية اللي قال عودة ميمونة زاد كيف كيف. شكرا لك سي عبد المجيد، شكرا لكم على المحبة اللي غمرتونا بها مستمعين الكل. والحمد لله نقول في نهاية المطاف نحن لا نسعى للإثارة بقدر ما أنه نسعى للإنارة، نسعى أنه تكون هذه مساحة مباشرة، مساحة بوح، مساحة ثقة بين المستمعين وبين برنامج همس الليل والمستمعين. وأكيد أنه رسمينا في نهاية المطاف هي محبتكم أنتم، وإن شاء الله نقول نوعدكم أنه نكونوا في مستوى كل الانتظارات متاعكم بإذن الله. الليلة مش ناخذ برشا تساؤلات بقدر التساؤلات مش تكون هاتفية، لكن تساؤلات عن طريق صفحة الفيسبوك أو عن طريق الواتساب، مش نركزوا أكثر على التحيات متاعكم لأنه كل كلمات الشكر لا توفيكم مستمعين حقكم. شكرا على كل هذا الحب، وشكرا لأنكم فعلا رسمي البرنامج همس الليل، وشكرا لأنكم جزء من العائلة الكبيرة البرنامج همس الليل. كما قلت في بداية الحصة، همس الليل موش برنامج نخدمه عنا وقت نروح وسيه وفيه وقت البرنامج، لا، همسليل هو أسرة، هو عائلة، هو بيكم انتوما بمحبتكم. أكيد نتواصلوا معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل. نذكركم 71-844-411 ورقم الواتساب 55-444-910. راجعين بعد شوية.

0: همس الليل مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيف.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا، كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: عشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها، أكثر من 387 ألف أسرة تتحصل على منحة العائلات الفقيرة تزامنا مع العودة المدرسية. التكافؤ والاحترام خلية أحدثتها جامعة تونس المنار لتوفير خدمات الأنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شاملا للطالب. وغدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. حصول 387,685 أسرة على منحة العائلات الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي 2026-2027، حسب ما كشفه ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي للإذاعة الوطنية.
2: بالنسبة ل 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة. بالنسبة للتحويلات المالية، العائلات تحصلوا على المنح، ما يسمى هنا منح العائلات الفقيرة، اللي هي قيمتها 280 دينار، مشيت ل 387,685 أسرة. وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها 30 دينار، وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني، وانتفع بها شملة تقريبا 600,000 طفل. وعنا مساعدة أخرى اللي هي في فائدة الأطفال بعنوان التمدرس، 10 دينار للتلميذ و20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة، والعدد متاعها يقارب 230,000 مساعدة. وهي تمشي هذه بالضبط 217,000 للتلاميذ و14,000 للتلاميذ حاملي الإعاقة.
1: محدثنا أضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى أيضا تقديم مساعدات عينية على أطفال العائلات المعوزة، وذلك بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
2: المساعدات المدرسية ما تكتفيش كم المساعدات المدرسية المالية، وزارة الاجتماعية وفي إطار الشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنظم حوالي 96,000 مساعدة عينية تمثل في حقيبة مدرسية كاملة، كتب كراسيات وكلها تم توزيعها لمساندة العائلات التونسية. وبالنسبة لهذه فيها الشروط اللي تكون العائلات الأشد فقر، العائلات اللي وفرت العدد، العائلات اللي عندها أكثر أطفال في التمدرس، العائلات اللي ما تمش إدماجها ولا ملفاتها في الدرس في برنامج الأمان الاجتماعي. هذوما 96,000 بدأوا يتوزعوا على المستوى الجهات وبالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية.
1: وبخصوص اشتراكات النقل المدرسي، قال وليد القاسمي أن الوزارة مكنت قرابة 36,000 تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية 2025-2026، وستصل هذه السنة 2026-2027 إلى حدود 60,000 منتفعة بعد إدراج منظورية التكوين المهني ضمن هذه المساعدات.
2: في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعد سنوات ملي دخلت، اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي، وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36,000 تلميذ وطالب، ونتوقع في عام السنين توصل حتى لحدود 60,000 بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني.
1: خلية التكافؤ والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الأنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة:
3: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه وي فور ديت حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله يقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المنار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهام تاعها الانصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
1: رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة أكد في تصريح للأخبار أن خلية التكافؤ والاحترام متكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين، داعيا الطلبة في جامعة تونس المنار إلى الاتصال المباشر بالخلية من أجل الدعم والمرافقة.
3: الخلية هذه متكونة من إخصائيين نفسانيين، كذلك أطباء يعني دي بسيكاتر دي بسيكولوج. خلية راو الأعضاء متاعها وقع يعني مصادقة عليهم من طرف مجلس جامعة تونس منار، وهذا نداء لكل الطلب عندهم الخلية دي على ذمتهم ما يدخلوش بأي مشكلة عندهم، يتصلوا بالخلية باش يكون اتصال مباشر، وهذا الهدف من الخلية هذه. والبرنامج هذا متميز، يعني جامعة تونس منار تحتل المرتبة 14 في العالم
1: على
3: في الهدف رقم 5 في المساواة بين
1: الصفين. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر تليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهنية. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية. غدا حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج بعرض يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وسيشهد الحفل أيضا تكريم ثلة من الإعلاميين والفنانين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والفني العربي وتطويره. هذا وتتواصل فعاليات المهرجان تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. في موضوع آخر، أهالي منطقة جعفر من ولاية أريانا يطالبون بالتسريع في أشغال تصريف مياه الأمطار بعد تدفق السيول إلى عدد من المنازل. الوضع تسبب في صعوبة كبيرة في حركة المرور بالمنطقة تواصلت إلى اليوم هذا، وتتواصل نزول الأمطار غدا بأغلب جهات البلاد. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري وتفاصيل إضافية.
0: يوم الغد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الامطار بجهات الشمال، وثم تشمل بعد الظهر المناطق الشرقيه للوسط والجنوب تكون محليا غزيره. عموما الكميات باش تكون بين 20 و 40 ملم.
1: غدا اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وبالمناسبة تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر يوم السبت المقبل يوما علميا مجانيا بعنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة. ويشمل البرنامج محاضرات وورشات تطبيقية تتعلق بأساليب التواصل وإدارة التوتر والتغذية الداعمة لصحة الدماغ، إلى جانب معرض توعوي. لجنة المالية والميزانية تعقد غدا جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية بجنيف، تونس تجدد التأكيد على مطلبها الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي. وخلال كلمتها أمام الاجتماع أكدت تونس على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية واحتجاز جثمانة شمالية الضفة الغربية ومقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار وسط الضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد على خيارات حاسمة تجاه إيران، وغير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق مركز اللغات في طهران. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. أكثر من 387 ألف أسرة تتحصل على منحة العائلات الفقيرة تزامنا مع العودة المدرسية. التكافؤ والاحترام خلية أحدثتها جامعة تونس المنار لتوفير خدمات الأنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شامل للطالب. وغدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

يا قمرة الليل اضوي علي. صوت سونيا مبارك. وصلنا للعشرة وخمسين دقيقة على مجددات شباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتم. موعدنا وسهرتنا مع برنامج همس الليل كل سهرية أحد من التسعة حتى نصف الليل معكم، مع تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. للتواصل معنا مستمعين على ذمتكم رقم الهاتف 71 844 411، وإذا كان ما نجمتوش تحصلوا على ذمتكم رقم الواتساب 55 400 44 910. مرحبا بالجميع وشكرا لكم.

0: على اختياركم وجات إذاعة الشباب. تحية لسهام حمداوي اللي تسمع فينا من القيروان وتحب تقدمنا تحية كبيرة. تحية زادة كيف كيف ربح يحياوي من القصرين، شكرا ليك يا ربح على كلماتك الجميلة. تواصلوا مع الدكتور في الكواليس ويقدموا تحية لبرنامج همس الليل. مرحبا بكم أنتم الكل وما كنتم مستمعين رجعين لدفعة جديدة من مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء النور أختي أمير وربي فضيك.
0: مرحبا لله، شكون معنا؟
1: معكم خلود صحباني من ولاية أريانا.
0: مرحبا يا خلود، قد عمرك؟
1: 31 سنة.
0: 31 عام، أيوة
2: نستمع لك
0: نسمعك. شنو اللي حيرك خليك هذي التليفون كلمتنا؟
1: بالكل شيء، حبيت نقول عشرة كبيرة مع همس الليل وسنوات سنوات ممكن خوي أيمن وخوي عبد الخالق.
0: صحيح.
1: تسالي دكتور ان حجم طلقتني عندي اكل في الليفوار بالياخ
2: تكيس
1: عندي انسداد
2: في الليفوار بالياخ. انت ترجتم لي انت قبليك القنوات
0: الصفراويه
2: اي
1: دكتور انا الحكايه ملول اكتشفت ان انت
2: الانسداد هذايا نتيجتاش فما حصيات دي كالكول ولا حاجه اخرى؟
1: والله لا ريزلتا انه صار في تكيسات
2: على مستوى الكبد
1: على مستوى الفيزيكول بليير. انا الدكتور قعدت تسالي هوني انا حبيت نعمل حبوا يعملوا لي سيتيور صارك تسمع بها ديلاتاسيون
2: يعني مش يعني مش يعملوا لك عمليه بالمنظار.
1: لكن دكتور الحاجه اللي غابتني انه لافراسيون امبوسيبل عندي كي
0: عليه
1: قالوا لي اذا كان نعمل لك لافراسيون تصير لك ايموراجي.
0: يخافوا من انه يصير لك نزيف.
1: اي وعلموني دكتور
0: انت عندك ضغط دم؟
1: لا
0: ما عنديش. مشاكل صحيه اخرى موجوده ولا لا؟
1: لا ما عنديش مشاكل صحية أخرى.
2: عندك عدم عندك عدم تخثر الدم؟
1: لا
2: من علاش النزيف؟ علاش؟
1: قالوا لي بحكم الانسداد هذايا معناتها العروق جويدي ما نجمش.
2: استنى الانسداد موجود في القنوات الصفراوية ولا في الشرايين التي تغذي القنوات الصفراوية أو تغذي الفيزيكول بليار؟
1: اللي قالوا لي تغذي في الفيزيكول بليير
2: يعني في العروق.
1: اي
2: يعني مشكله وعائيه مش مشكله تابعه للفابيلير. خاطر بالنسبه اللي اسمها المراره اللي احنا نقولوا لها بالدارجه المراره والقنوات نتاع المراره مختمرض اكسسوار اغلبيه حصيات ولا التهاب ولا حاجه، الاغلب يلتجئ الى العمليه والى حذف هذه العضو اللي هو مش كبير ولكن حذفه سهل حتى بالمنظار. لكن انت يبدو انه الموضوع في على مستوى الاوعيه الدمويه.
1: لكن يا دكتور انا قعدت معناتها بالتريتمون وقال لي باش تبقى بالتريتمون هذيك الحاجه اللي
0: تقعد تستعمل في الدواء حياتك كامله ولات كاينه مزمنه الحكايه.
2: الموضوع والله تعرف شنو هذايا، خاطر توا التكنولوجيا يا اخت خلود تغيرت برشا وتطورت بشكل غريب. تبقى الوسائل العلاجيه هذه اللي مش نحكي لك عليها هي موجوده وللاسف على مستوى يعني مستوى بعض مش كل المساحات، يعني موجوده في القطاع الخاص.
1: بس نقول لك حاجه دكتور وصلت طلبت من بتي من الميسانت نتاع انه باش تقدم البوسي نتاعو في الستاف. قالت لي امبوسيبل، قالت لي نسبه النجاح نتاع لافراسيون 0%، قالت لي ما فماش امل اللي هي تنجح. قالت لي احنا ما نجموش نعمل لك لخاطر يصير لك فقط. حاولت معاها دكتور، قلت لها امو اعطيني 500
2: انت انت انت خليني نسالك سؤال، عندك امكانيه ماديه ولا؟
1: والله
2: يا خاطر هذه العملية تقنيات جديدة ويدخلوا بشوية ويدخلوا حتى على مستوى الشرايين الدقيقة ويسرحوهم يعملوا كل شيء، فبالتالي ولات يعملوها على مستوى الكبد على مستوى الاتحال على مستوى الكلى إلى غير من كل ما عادش يعني حتى العروق اللي تمشي مثلا الأطراف العليا الأطراف السفلى تو مثلا ما عادش نعملوا عمليه بتر مثلا الناس اللي عروقهم تتسدوا ويعملوا ما يسمى بالجونجرين، فهمت؟ فبالتالي يعني ولينا نسرحوا بالطريقه هذه الحديثه وتعطي في نتائج ما شاء الله، مي غاليه شويه يعني تقريبا فوق 4 ملايين تقريبا.
1: مشيت لسبيسياليست دكتور باش ما نسميش الاسم، مشيت راني لسبيسياليست اللي مختصين في السيتيور، وقالوا لي انه السموم تاعها يتكلف
0: مكلف
2: ما هي مكلف، اما النتائج مضمونه، راهي النتائج مضمونه.
1: يا دكتور راني نفساني طابت، يا دكتور راني تحطمت.
2: هي لك هاو عطيت انا خطك،
0: اذا كان عندك
2: نجم انا ننعتك هكا باش تاخذ رايي، نجم ننعتك نبعثك لشخص اخر من الاشخاص الاوائل اللي اختصوا في الموضوع هذايا، لعل ربما هكا تجمش يعطيك فكره. اما اللي نعرفه انه غاليه يعني لكن على الاقل ترتاح من التعب اللي انت عايشته.
1: والله صدقني دكتور كل يوم انا اوبيتال دو جور اشاك فوا، معناتها باش ما نسميش اسم التريتمون اللي نعمل فيه طالب يا دكتور.
2: يا مسين سميني شنو التريتمون اللي تاخذ فيه؟
1: مدولي ايميتري.
2: شنو اسمه؟
1: ايميتري
2: اي؟
1: وعطاوني اميغال. دونك معظم اللي نعمل فيهم ساعات في سونتر اونتي دولور، ما نعرفش كان تسمع بيه.
2: من سونتر اونتي دولور اي جيستومون اي.
0: باش نحيك الوجع عبر.
2: اللي هكا في ثنيت الرابطه يظهر لي هذاك.
1: اي السيرفيس 27.
2: السيرفيس 27 اي.
1: ونعمل في الاوبيتال نتاع لاغيانا، اوبيتال يونيفرسيتير. دكتور طابت من المشاكل والتعب. صدقني يا دكتور.
2: هذا انا نتمنى انه الوسائل العلاجيه هذه تدخل الى القطاع العام بصراحه.
0: صحيح.
2: لاني قطعت في نتائج ايجابيه للغايه،
0: وفما ناس قاعدين يعانيوا وامكانياتهم
2: تسمح. وشوف ما تستدعيش انك باش المريض يرقد بالجمعه وبلا تنهار في نارته يسرحوا له يروح الروح هكا، من تقنيات حديثه جدا ودقيقه للغايه. كان تحب توا رقمك ناخذ ونكلمك ونبعثك شخص امشي له خذ استشاره لا اكثر لا اقل،
1: ماذا بيا
2: وقل له بعثني الدكتور احمد النيفر فقط.
1: ماذا بيا دكتور؟
2: داكوردو؟
1: ماذا بيا؟ ماذا بيا تحمل طعم هدايا؟
2: ان شاء الله نلقاو حل، ان شاء الله نلقاو حل، ان شاء الله نلقاو حل.
0: ان شاء الله باس خويا.
2: داكوردو؟
0: نرجعوا لك ان شاء الله برقم الدكتور للتواصل معاه في المباشر، والا انت توا على الواتساب على 55 444 910. قول راني انا خلود وتو انا نبعث لك رقم الهاتف
2: نتاع
0: الدكتور للتواصل معاه هكاك باش نضمنوا انه لا انا ننسى ولا انت رقم تاعك يضيع ولا الدكتور يضيع زاد كيف ينسى. اتصال هاتفي ثاني معنا في الدفعه هذه. اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: الو عكلامة.
0: مرحبا
3: يحييك عوده ميمونه.
0: يفضلك
2: يعني. شكرا ورجوع ميمون منكم انتم الى برنامجكم والى اسرتكم.
0: والله حتى احنا توحشناكم برشا.
3: خليتونا كنا يتامى عليك.
0: لطف عليكم. ارجع نلموا البوره شو.
2: والله قالوا لي قال لي شبيك خليتونا كنا يتامى.
0: لطف عليكم لطف عليكم. انا رجعنا لكم، المهم انه رجعنا. نتعرف عليك. شكون معنا؟
3: لازم اسمي.
0: شكون لسه؟
3: قلت لك لازم اسمي معناها.
0: لا
2: اعطيني اسم مستعار مش مشكلة.
0: اختار أي اسم تحب.
2: اختاري اللي تحب، قول وردة نوار اللي تحب أنت.
3: مازالش هاكا سميني دكتورة أحمد.
2: وردة. هاكا
0: وردة. منين تكلم شنو قداش عمرك يا وردة؟
3: 47 سنة. من ولاية
0: منستير. من منستير. باهي شنو اللي حيرك خليك هزي التليفون كلام؟
3: أنا سؤال قبل ما تفصل الموضوع. سؤال الدكتور
2: سمحني.
3: تفضل. دكتور أنا مدة طويلة 4 سنين. كي نمرض ما نستعرض ولا
2: تمرض اني يجيوك العاده الشهريه.
3: اي
2: كلمه نمرض ما نحيوها نفسخوها مش مرض راهو
0: هي
2: حاله فيزيولوجيه
3: خاطر
2: نحسب معناها. لا لا هما يقولوا اي وقت تجيني العاده الشهريه يقولوا هكا اي اي
3: مش حزامي وجعني ولا كرسي لا راسي
0: وجاعه في الراس
2: الام في الراس
3: بحكم اللي انا مراش للحبه نتاع الهلي مني من ماما وذاك بدي يدخل لي لداخل فهمت كي زادت الحبه الصغار ما قلت الضغط معناه
2: ما عندوش علاقه لا بالعاده السريه ولا بوجيعه الراس
3: صدقني دكتور
0: عاده شهريه
2: العادة الشهرية عفوا. يعطيك الصحة مي.
3: باهي كي سألت قلت أنا تغيب عليا زادة راهو. بغيت تبقى تسعرين ثلاثة شهور.
2: الفترة هذه الأخيرة لعلك بديت تدخل في مرحلة ما يسمى ما قبل انقطاع الطمث.
3: لا أنا بنية صارت لي من بعد كي عرفت سبع ومن بعد كي انفصلت رجعت الحكاية نفسها. فهمتني؟ كم جيت عديت في طبيب العينين قال لي راهو اني ما نجمش نعطيك دواء مثلا لان العروق الشبكيه نتاعك ضعيفه برشا.
2: ايوه
3: مانيش عارفه نعمل معناها انا صدقني حاليا يعني تعبه وجايه نحس ربي يعفو في راسي.
2: الوجيعه قد يكون مصدرها العينين بالاساس.
3: علاش وين نجيب شنادي من العاده الشعريه معناها بزاف؟
2: والله انا نراها كوانسيدونس يعني صدفه لا
0: هو فما تغيرات فما تغير
2: فما تغيرات فما تغيرات في المزاج فما تغيرات في فما اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي
0: بالضبط
2: فما شكون الجهه بالونمون مثلا فما شكون الجهه بعد تقيؤ الاغلب العلامه الاقلب الاكثر انتشار اما خاصه ما قبل الزواج هي الالام يجيها الالام كبيره برشا.
3: بس لا الدكتور سامحني قالوا لي عندك بويزه ولا اثنين انا ما نفهمش معناها ما يستخدم بالكدا هي اللي
2: ما عندها حتى
0: ما عندوش علاقه بالالام
2: حتى دخل اي
0: انت اذا كان يا ورده مشيت شفت وشفت عند الطبيب فحصت ما عندكش كيست خاطر لي كيست ينجموا يعملوا لا فيبروم ينجموا يعملوا الام ويعملوا اوجاع
2: في الرحم
0: في الرحم فوالا معناها
3: قالوا لي زي
0: اما العينين ما عندهاش علاقه راه
2: لا بالنسبه للمبيض عندك فيهم ربما بعض اشكال ما يعملوش وجيعه في الراس عفوا ولا وجيعه حتى في الحزام الرحم يوجعي وقت تقع في بروم ولا حاجه ساعات يألم خاصة اذا كان يبدا في بروم كبير مش صغير تنجم تعيش المراه بالفي بروم سنوات وما تفيقش الا وقت يعملوا لها ليكوغرافي فبالتالي يعني الموضوع يستحق منك انك متابعه على مستوى طبيب المختص في امراض العيون باش يشوف علاش العروق نتاع الشبكيه.
3: دكتور سامحني مولوده هكا خلق تشوي
2: من خلق تشوي هي دونك خلق تشوي
3: يعني يمكن ما ينجموش يعملوا لي حتى شيء
2: العلاج ما العلاج ما, ما يعني ما فيش امكانيات علاجيه وكاو يعني تتعامل مع الوضع وكاو.
3: لا الحمد لله
2: اتفقنا ملا
3: الموضوع لا متفاهمين راهي انتم جبتوا موضوع ضربني على الوتر الحساس الساعه.
2: ايه
3: نحب نحييكم برشا.
0: يفضلك
2: صح.
3: انا نحب نسال سؤال يا المعاق سامحني بصفه عامه ما عندوش الحق باش يحب ويتحب
2: ويحب ويعاشر ويتزوج
3: ما عندوش احساس ما عندوش
2: كله احاسيس
3: نحن بالعكس ما احاسيسنا ومشاعرنا فياضه.
2: ايه دونك
3: لكن انا ما لقيتش هذا.
2: انت ما لقيتش في ثنيتك شكون هكا
3: تجربه الاولى خذيت من غير محبه.
2: خذيت هكا يعني زواج تقليدي.
3: زواج تقليدي وكنت خايبه برشا. ما ننصح حتى حد باش ياخذ من غير محبه.
2: قديش قعدت متزوجه؟
3: 4 سنين ونص.
2: 4 سنين. ما جبتش ابناء؟
3: ما ليه جبت وليد.
2: ايه؟
3: انا ما حبيتش نطلق في الاول علاش ما نحبش نعيش الكالي انا عشتها من غير بو. حبيت شويه يعيشها لكن انا ضريت برشا. ليه طلقت ومل علينا في برشا تفاصيل باش نخلي الوقت لغيري. ليه حاولت باش نعاود حياتي. تعلقت به برشا حبيته برشا. ما راني قال لي دارنا ما وقفوش. على واحدة متراش ومطلقة. الثاني ما عندها تجربة ثالثة يطلب مني حاجات مستحيل باش نعملها. قال لي أنا ما نعرفش فيك تشوف غيري يمارس معاه.
0: هكا.
2: ويتفرج عليك يعني مش يعمل فيلم مش يساش الفيلم بورنوغرافي. باهي هذاك تو.
0: هذا من غير ما نحكي ونناقشوا في الحلال والحرام لكن هذا ممنوع بالقانون.
2: حتى بالقانون ممنوع.
0: شو هذا؟
2: أخلاقي ممنوع.
3: أنا جيت نناقشوا تقولوا راني بالرسمي مانيش عارفة معناها.
2: إيه شنو الغرض نتاعه أن وقت أنت تمارس مع شخص آخر وأنت مش تعرس به هو؟
3: هذه ما فهمتهاش. قال لي اني هكا.
2: هذا عنده اشكال نفسي
0: نوع من الانحرافات الجنسيه.
2: اي انحراف.
3: بعد معناتها وين نقول سيئ معناها خليني نعاود حياتي خليني حتى بعد عمر طويل اني ما نحبش اخلي ولدي وحده خاطر بالرسمي راه ما عندي حتى حد ربي وقت كل ذاك نحب نستوى الناس كل ذاك في ارض الله راه اني ما نحبش نقول خلي ولدي في يد امينه تكون مرتاحه عليه لكن سامحني الشخص اللي نحبه نتعلق به شوف الاجابه سنين
2: هذه ربما
3: يعني وليت نخاف
2: هذه خلينا نقول هذه محطات من محطات حياتك الغالب
3: اما اني وليت نخاف ريت الراجل بصفه عامه
2: ديما ليه متى ياسس مكون عندك رغبة وعندك ثقة في النفس وتقول رايح حياتك وتجارب حتى ولو التجربة الأولى فاشلة
0: وعندك اكتفاء بذاتك زادة
2: أيوة عندك اكتفاء ذاتي والتجربة الثانية ما كانش واحد والتجربة الثالثة اللي غالب تعلقت بمنحرف منحرف يعني منحرف جنسي يعني سيتا بيرفير سيكسويل لا أكثر لا أقل فجدت لعلك في يوم من الأيام تلتقي اللي مش ترتضيه واللي مش تحبه ويشاركك محبتك ويشاركك حياتك هذا ما نتمناه لك
0: شكرا لك ورد على الاتصال وماذا بينا كلمة عممش معناها ما تقولش راهو كلهم كيف بعضهم راهو فما فرق وفما ناس تخاف ربي وفما ناس تتقي الله في بنات الناس مش بالضرورة انت تجربة متاعك كانت تجربة سيئة للأسف كان جات فرصة متاع انك تعمل علاقة وتكون علاقة سوية مرحبا كيما جاتش فرصة اكتفي بنفسك كون انت الام والبول صغيرك خليك قوية راهو في خليني نقول في جانب معين في حياتنا نقولوا احنا بينا وبين روحنا لا انا ضعيف وما نجمش وما نقدرش توكل على رب العالمين والاكيد باذن الله النتيجة تكون ايجابية وانت تكون قادر على تجاوز كل المحن وقادر على أنك تربي ولدك أحسن تربية وأنه يكون فرد في المجتمع صالح ومفيد ناخذ معنا تساؤل يجينا من عند مستمعة تقول لك دكتور شنو أسباب عدم وصول المرأة للنشوة أثناء المداعبات في العلاقة
2: للنشوة النشوة السطحية وما فهمتش أنا
0: هذا اللي بعثته قريته لك دكتور
2: للنشوة أثناء
0: المداعبات في العلاقة
2: مداعبات في العلاقه تقصد في النشوه البذريه خاطر يما النشوه بالنسبه للمراه عندها نشوتين نشوه البذريه السطحيه والنشوه المهبليه وزوز غياب الوحده ولا الغياب الزوز ساعات يكون عنده برشا اسباب هو في الاغلب الاسباب راهي نفسيه زوجيه في الاغلب نفسيه زوجيه يقول احد الاساتذه يعني نوجه له تحيه اللي قرانا البروفيسور جيلبر جورجمان يقول ان يا با دو فام ان اورغازميك تنترجمها بعد مي يا دي زوم مالادروا يعني ما فماش
0: امراه شفت قلت انا من اللور والمفتاح الكل عند الراجل
2: هي شفته يعني ما فماش امراه ما تجيهاش وما تتلذش وما تمتعش نفهم رجال ما يعرفوش كيفاش يوصلوهم هكا لا اكثر لا انا بين اسئله نسالها زوجك يشد روح ولا ما يشدش روح ساعات الزوج دو باش يدخل يكمل كيفاش تحب توصلي للنشوه
0: يكون عنده قذف سريع
2: قذف سريع فبالتالي الموضوع اسباب اذا كانك النشوه البذريه السطحيه ما توصلهاش فما اشكال نفسي بالاساس تابعك انت خاطر عاده الفتاة تكتشف النشوة هذه منذ المراهقة عادة بنسبة تفوت 90% يعني فهمت ولكن بعد تقعد النشوة هذه تستمر في استكشافها وفي ممارستها مع زوجها وتحس بمتعة كبيرة برشا النشوة المهبلية الأغلبية زاد كيف أسباب نفسية زوجية لكن رارمون الاسباب عضويه دونك برشا اسباب عضويه ولكن هنا ضروره انه عياده مختص في الاضطرابات الجنسيه باش يشوف يعملها على الاقل مجرد انترتيان برينيما يعني تحاور اولي باش يشوف يحط النقاط الاحرف يشوف مسألة تمشي نحو النفسي ولا نحو الزوجي ولا نحو العضوي باش نجمو نعالجو. أما تتعالج في كل حالات نطمنوها المسألة هذه تتعالج. فقط توجه إلى أخصائي في الاضطرابات الجنسية.
0: هذا هو رجعيكم بعد شوية مستمعين. نذكركم على ذمتكم 71-844-411 للتواصل مع البرنامج. هذا فضل شاكر صحاك الشوق وبعد رجعيكم.

0: ودخيل قلبك يا حبيبي، صحك شو بصوت فضل شاكر. تحية لكل الحيارة اللي الغنية هذي تنجم هكا تحير لهم شوية، تدغدغ لهم المشاعر متاحه. مرحبا بكم معنا، ديما تجمعنا موجة إذاعة شباب وبرنامج همس الليل كل سهرة أحد انطلاقا من التاسعة ليلا إلى حدود منتصف الليل. مرحبا بالجميع اللي عادلوا موجتهم معنا، شكرا لكل الأوفياء، وشكرا للناس اللي تفاعلوا على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، واللي تفاعلوا زادة كيف على صفحة برنامج همس الليل. مرحبا بكم، تحية لزميلنا زياد الخياري في الثنية قاعد يسمع فينا توا، شكرا لك زيدون، يعطيك الصحة وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، ونرجعوا في دفعة جديدة مع مكالماتكم الهاتفية وتساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم بنتي أمال.
0: وعليكم السلام
1: يا أحمد النايفر، مرحبا بكم.
2: مرحبا بك، عايشك.
1: الله ينوركم سيدي العزيز واختنا امال.
0: ايوه
1: انا عندي مشكل عائلي.
0: اعطينا الاسم الساعه.
2: الاسم نتاعك
1: فقيه محمد فاضل من زبرقيبه.
0: محمد فاضل من زبرقيبه.
2: محمد
0: العمر قداش؟
1: 70 سنه.
0: 70 عام. ايوه
1: اي المشكل العائلي، انا عندي كلي سوء تفاهم مع العائله باولادي ومرتي، ما انا مخالفين لرايي انا. وانا مكفوف، عندي طريقة في حياتي أني نحتاط ياسر من برشا حاجات ملوش على الجمالية. مثلا عندي شرفة انت داري، مثلا متخالف أنا والمرأة أني نحب نعمل لك الجاركور كما يقول لك البار بجنب بار بجنب بار، هي تحب تعمل لك البار فوق بار فوق بار، عبارة كما مدرج معناها يولي حتى الصغار يطلع ونجم يطلع لك المدرج ينجم يطلع الفريتيح. احنا كيف كيف كنا نبدا ننبه على حاجات المعول ولا حاجه نحطوش على حرف الطاوله، لما انا هي زي لاحظت وانا شيء للعناده زي اللي صار. ومن بعد مده طويله من اولادي يسهروا برشا حتى المزلات تاع الصباح ويقوموا مزلات العشيه وما زي ساعه، بحيث وانا في الصباح نبدا عباره كاني في قاعه انعاش وحدي في الدار هما راقدين.
0: وهذه هما ما يخدموش ما يقراوش.
1: لا فما اللي يقروا ولكن وفما اللي يخدموا وفما اللي ما يخدموش، ولكن عندي ولدي يخدم في سياري يروح مال ثلاث اصباح ويقوم ل 12 معناها ما يخدمش الصباح، معناها حاجات كل صراحه. هالبيمات موضوع اخر، حبيت انا عندي ثلاثة محلات معناها حوانت، حبيت نعطيه حانوت وبيت من دار وراهم. ومعناها نقسم الورث نتاع على ثلاثة أولاد، كل واحد بيت وحانوت بيت وحانوت بيت وحانوت. المرأة قالت لي لا، نعطوا دار ولدنا والأخرين نعطيهم حانوت صغيرة. ماهوش معقول يا بنتي، أنتو في زيور نورمالمون يبدأ عنده حانوت وبيت، القسمة تكون عادلة، كل واحد منهم عنده حانوت وبيت. رفضتني في الموضوع هذا، قلت لي انا تربيت انا بالطريقه هذيك، انا خدمت خاص في التجاره داري متالي وحوانتي من قدام، انا الحمد لله انا تعديت مشاكل كبيره برشا ونجح في حياتي، يا ربي الحمد والشكر ليك. انا برشا برشا
2: هذا عدم التفاهم والعناد اللي انت عايش مع المراه مسألة تعالج، يعني يزمك تعالجها لأكثر لأقل، مش مسائل كبيرة برشا الحقيقة، مش مسائل خطيرة، مش مسائل اللي ربما يعني يصعب حلها، بالعكس أنت رب البيت. فما أنا نؤمن بالديمقراطية، نؤمن بالتحاور البناء، تحاور اللي نحكيه مع بعضنا نشوف شنو الأفضل.
1: لا صحيح، هذه سمحني، هذه رافضه حتى انتم بالذات كاين اللي عايش لها نقول ايش سمتيه وشنو يحكيو، عندكم برشا برامج قيمه وتساعدوا فينا، تعطوا فينا تجيبوا في الكوتش بما فيهم شيء صغير وسيمه الله يبارك في وسامه، وبرشا دي كوتش انتم الاطباء كيف نقول لها يا بنتي راهو تاخذي في عياده بلاش. رافضه الحوار، رافضه التدخلات، يا بنتي نحبوا اولادنا يلزم نحن ننصحوهم ونتابعوهم.
2: هذه قدش عمرها زوجتك؟
1: 60 سنة. أنا من النوع اللي نحب ديما نقيم الوضعيات اللي نعيشوها ونخطط، التخطيط عندها مرفوض، أنا باش تخطط أنا غدا شنو باش تطيب ولا شنو باش وين باش نمشي ولا شنو نجيك في آخر لحظة، برا جيب طماطم ما فماش، برا جيب زيت، برا جيب خبز، يا بنتي علاش مش من البارح تقولي راهو غدا باش نطيب مكرونة ولا باش نطيب، أنا وساكتة الصمت هذاك.
0: بعد قداش من سنة زواج هذا؟
1: ولاية 40 سنة.
0: أي معنى هذوما إشكاليات ظهروا توا وإلا من بكري؟
1: هالإشكاليات هذوما ظهروا بعد عندي مدة كان اسمه كنت تتمتع بالانتريت نتاعي، هي توا عندها شهريا نتاعها 900 دينار معناها تذاكر وقول، ولكن انا عطيتها الانتريت نتاعي 200 دينار كل شهر، هي خمس سنين وهي تستهلك فيهم قرابة 14 مليون ما خبصت منهم حتى 50 فرنك، وتوا تحب تحبني نعطيها انا تصرف. ومعقول انسان يضيع هكاك معناها ترميه كما هيك قرابة 14 مليون زايد على شهريته زايد على شهريته، وانا نجي نعطيك اليوم باش تصرف وقت اللي انا عودت بنتي سابقا كل يوم نحي من عندي انا دينارين لبنتها وولدها، وهي ناخذ على راجلها دينار وعلى عليها هي دينار وخبيرهم في السيف يلقوا قرابة مليون و200. هذه قلت لها تبقاها مع اولادك، ما حبتش تبقى لها هي ولاولادها. بعد ما نجحت فيها بنتي معناها اللي تو احسن واحده فيهم تبارك الله، معناها تخدم في الباتيسيري، معناها غريبه ما فيها برشا حاجات اللي انا ناجح فيهم.
2: اختلافات وكبيره برشا، والحقيقه هذه مساله راهو جلسه وهكا عائليه وحوار عائلي يعني باش تجم على الاقل توجه، مش لا بالعنف ولا بالواحد الغش ولا بالنرفيس. وإذا كان ما لقيتش معاهم حتى حل يعني يزمك تاخذ قرارات أخرى، يعني الحياة هذه راهو يزم الإنسان يعيش مرتاح لا أكثر لا أقل.
0: معناها نقولوا احنا من بين المسائل المهمة هي توضيح عديد النقاط
2: في إطار تحاور عائلي نزيه بعيد عن التشنج بعيد عن الصراعات والخلافات.
0: هذا هو
2: كانت توصلنا، هو في كل مجالات راهو
0: ساعات كانت توصلنا مفردنا. اي
2: مفردنا
0: ما نجمناش، فما معالج زوجي،
2: فما ناس نجموا حتى كيما يقولوا حكيم العائلة، ساعات في العائلة
0: كبير العائلة صحيح،
2: اي كبير العائلة حكيم العائلة، يا خويا نجي ونحكيو خوها كذا، على الأقل لما نلقاو شي حل مع بعضنا لأكثر الأقل، لأنه كان مش تواصل كيما هكا. أنت تعبت روحك، عمرك 70 سنة يعني تعبت روحك ومتعبينك هما في تصرفاتهم. والله قلت كلمة يعني تحس كيني قال كيفاش كيني عايش وحدي، يعني في حالة إنعاش، يعني قال لك هما يسروا وأنا كيني في قاعة إنعاش وحده. يعني إنسان يحس يعني ما يزيش هو في قاعة إنعاش ووحده، يعني يسر عليه.
0: الحياة الزوجية نقول ونعود ونذكره في كل مرة في برنامج هم سليل، راهي تفاهم، راهي انسجام، راهي ألفة،
2: حوار،
0: راهو حوار، راهو
2: إذا كان هذوما ما فماش ينوصدوهم ولا كل ولا مساكن بمعروف أو تسريحهم بأحسن
0: من نبدأوا بخطوة
2: خطوة التواصل،
0: نلقاو لهم حل،
2: نلقاو الحل والأفضل،
0: لأنه الزواج ومؤسسة الزواج هي مش قفص يتحط فيه الإنسان، مش سجن كبير، لا هي علاقة وجدت باش نجموا نعيشوا مرتاحين مع شريك اللي خلينا نكونوا مرتاحين. ناخذوا معنا مكالمة هاتفية أخرى. مساء النور، أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا.
3: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا،
3: أهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بك
0: بالدكتور. مرحبا سيدي، ذكرنا في الاسم.
3: عم سالم.
0: مرحبا يا سي سالم، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
3: من قصة 75.
0: 75 عام، ما شاء الله، تسهر معنا لهزمان.
2: هي علاش ليه؟
3: طبيعتي نخدم أصلا.
0: داكور، تخدم هزمان.
3: نخدم توا في الخدمة.
0: أيوا، ربي يعاونك إن شاء الله.
2: ايوا احكي لنا سي سالم شنو مشكلتك.
3: والله يا دكتور انا عندي مشكله بيني وبين المدام.
2: شنو هي المشكله؟
3: هو انا عندي سنوات في كبر وصغار بعدتني طول، تحب ترقد انا معاها، تحب تعيش معاها، بالنسبه معناها بطريقه تعيش، انا كبرنا يلزم كل حد يعيش
2: يعني خذيت التقاعد نتاعها الجنسي.
3: الجنسي معناها ومازالت لاباس في صحه جيده.
2: قداش عمرها؟
3: 65.
0: مازالت لاباس لكن ما عندهاش رغبة.
2: هي
3: الرغبة نتاع بالضبط.
2: هي عادة ثم فكرة رائجة هذه حسب دراسات واحصائيات تونسية وحتى خارج البلاد التونسية، أن المرأة عندما توصل إلى مرحلة انقطاع الطمث المينوبوز الفكرة الرائجة واللي هي خاطئة تماما وتناقشتها منذ حين مع أخونا محمد سيوي، أنه وقت توصل مرحلة ديجا، والله ذكرتني في كوبل من اللي تبع فيه برشا، ووصلت مرحلة من يوبوز، إيش قال لها رجلها؟ قالها أنت توفيت مع الصالح، عبارة كأنه كعبة يغرت يعني.
0: هي كلمة توجع وما البلاسي مش في بلاستها،
2: مش بلاستها تماما. فبالتالي
0: لأنه الرغبة تقعد، الرغبة في أنه تكون فما علاقة،
2: فما دي ستاتيستيك تبين أن المرأة ما بعد سن انقطاع طمث مينوبوزي رغبتها تولي أكثر ومتعتها تولي أكثر، لأن تحس براحة وتحس خاصة بحرية. ما معنى حرية؟ لأني ما عنديش الرقابة المستمرة،
0: الكونترانت متاع الحمل الغير مرغوب الحمل
2: ولا أي. فبالتالي فمش سن متاع
0: تقاعد ربما،
2: فوالا فمش سن تقاعد جنسي. هنا ضرورة يلزم الإنسان يفهم أنه راهو المسألة يلزم تتعالج يا سي سالم، ويلزمها معالج راهو، مش هكاك. خاطر هي سكرت الأبواب، فقدت الرغبة، وي شوية شوية مش برشا، مش ما نتكاوش على السن انقطاع الطمث على المينوبوز، لا شوية من هذيك، لأنه فما أسباب هرمونية وبرشا من أفكار خاطئة اجتماعية رائجة، أن المرأة وقت توصل السن هذيك تقول لي أني بلي فالاب، لا مازالت صالحة، مازالت صالحة وصالحة أكثر من اللي يتصوروا. فقط تحكي معها وتتوجه أنت وياها إلى مختصين في المعالجة الزوجية والجنسية، ممكن يعطيوها شوية بعض أدوية لتحرك لها الرغبة الجنسية، دونك باش ترجع هي تو حتى اللي تمارسوا، حتى ممكن نحكيوها من الناحية الفقهية والدينية. مش معقول
0: بالضبط،
2: يعني مرفوضة تماما
0: بالضبط.
2: مش معقول كيفاش تسلم في بيتها الزوجي، في فراشها الزوجي، تمشي تبات بحذا ولادها. تشوف كيفاش في المنطقة متاعك تلقاش شكون مختصين في المسألة الجنسية يعاونوكم باش على الأقل ترجع إلى نشاطها.
0: شكرا لك على الاتصال. نذكركم مستمعين على ذمتكم رقم الواتساب 55 444 910، ورقم الهاتف للاتصال 71 844 411. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الأنباء الحادي عشر والنصف، باش نواصلوا معكم في الجزء الأخير من سهرتنا الليلة مع برنامج همس الليل.

0: الليل مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب لسنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. التكافؤ والاحترام خلية أحدثتها جامعة تونس المنار لتوفير خدمات الأنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. تعزيز الحوار مع الشركاء الألمان والعمل على تحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة في خدمة التشغيل وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية من بين أبرز نتائج مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي بألمانيا. تواصل نزول الأمطار غدا بأغلب جهات البلاد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. غدا انطلاق الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه إيران وغير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. وزير الخارجية القطري يؤكد مساعي الوسطاء لاحتواء التوتر وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار. ووزارة الخارجية الفرنسية تقول إنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: همس اللي
7: حاجة في الماضي حد ننساها.
8: Hello it's me.
7: مش كيفيش.

0: همس الليل مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا مما كنتوا، مرحبا بكم معنا. هذه موجات إذاعة شباب في الجزء الأخير من سهرتنا لليلة مع برنامج همس الليل. مرحبا بكل تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية على ذمتكم رقم الهاتف 71 844 411. وإذا كان ما نجمتوش تحصلوا تنجموا تواصلوا معنا عن طريق الواتساب على امتداد الأسبوع، تبعثوا رسالة على الواتساب على الرقم 55 444 910 55 444 910. حطوا فيه الملخص نتاع حكايتكم، والأكيد الأرقام اللي جات الكل ما ضاعتش، لو باش يقعدوا الأرقام هذوما بإذن الله نتواصلوا معكم إن شاء الله في قادم المناسبات. ناخذوا معنا مكالمة هاتفية قبل الأخيرة في سهرة الليلة. مساء النور.
2: مساء الخير. مساء الورد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: نحوالك أخت أميل، ومرحبا بالدكتور أحمد النيفر.
3: مرحبا بك،
2: عودة ميمونة إن شاء الله.
1: ربي يفضلك. يعني مرحبا. شكون معنا؟
2: معك محمد عزيز.
1: محمد عزيز من نابل. قداش العمر؟
2: عمر 33 سنة. الحق متعربي قبل ما نتصل بيكم كنت متردد شوية، كنت حاشم شوية الحق متعربي.
1: مرحبا بيك. احنا هوني باش نسمعوك.
3: نسمعوك باش نخليوك على راحتك وتنحاك التردد، يتنحى لك بحول الله. هي تفضل، شنو مشكلتك سي محمد عزيز؟
2: والله دكتور انا عندي ادمان كبير على العادة السرية من اللي عمري 14 سنة، حاليا تو عمري 34 سنة أو داخل في 34 سنة، عندي 20 سنة وأنا نمارس فيها. المدة الأخرى وليت نمارس فيها بكثرة، في اليوم توصل 3-4 مرات. نوصل حتى للرعشة الجنسية ولكن ما يصيرش القذف دكتور. أثرت علي حتى على في الهرمونات متاعي، معناتها ولا عندي تصرفات معناتها نميل حتى في الحوايج، نلبس حوايج بنات مثلا، نتصرف كيف. وصلت حتى دكتور نعمل علاقات مع أشخاص،
3: مع رجال يعني.
2: نعم،
3: ميولات مثلية
2: أكيد.
1: إيه، ما هذا ما عندوش علاقة ببعضه دكتور؟
3: ما عندوش علاقة ببعضه.
2: وحاجة أخرى دكتور، إني نتفرج برشا في الأفلام الإباحية. أنا أفلام شريت شاشة تلفاز كبيرة في عوض الهاتف باش معناتها على ما كثر ما وليت مدمن ياسر، وحتى نفسانين تعبت، حتى الخدمة ما عادش نمشي، ديما مسكر على روحي في الدار. بالحق وصلت كلمتكم إلا ما تعبت سي، ما عادش.
3: إيه، هذه مسألة لازمتها علاج سي محمد، علاج يستحق عدد بس به من الحصص، خاطر هذايا الحالة هذه معقدة.
2: معقدة الانتراج متاعي دكتور، حتى مع العبيد مش نحكي مع العبيد، تصير لك الرهبة، تصير لك الحجم، ما نجمش نواجه، ما نجمش نقعد حتى في
3: قاوة. هي مربوطة بعضها برشا حاجة، يعني حالات معقدة فيها الإدمان هذية على العادة السرية هذية، يعني وخاصة وقت اللي تحس يعني من كثرة ما تعملها، خطر علاش ما فماش عدم القذف، لأنك تعملها بدون رغبة هكا تحب تمارسها.
1: ولات مساله الحاحيه.
3: يعطيك الصحه، سي تي يعني ان فورس اوبسيسيونيل يسميوها، يعني بطريقه الحاحيه، وهذا تخلق لك زاد اضطراب نفسي الى جانب الميولات المثليه اللي مقلقتك برشا وتحب تغير الميولات.
2: اكيد دكتور، نفسي نتعبد معناتها يعني معاش،
3: انت عندك رغبه ملحه باش تغيرها.
2: أكيد ماذا بيا نتعالج، خاطر عندي 20 سنة وأنا في الحالة.
3: لا يزمك تتعالج، هذا موضوع تتعالج.
1: أنت تخدم محمد؟
2: أي نخدم، لكن نوصل ما عادش نمشي للخدمة.
1: لا لا، جوست السؤال متاعي على شنو بالضبط، معناها مستقر في خدمتك؟
2: مستقر.
1: قادر أنك باش تتزوج؟
2: مترسم في العمل.
1: أي قادر أنك باش تتزوج
2: وإلا لا؟ أنا تزوجت وطلقت في ظرف شهر.
1: عليه؟
3: على الموضوع ذا؟
2: الموضوع هذا اللي انا ليله الزواج طلبت من زوجتي انها تمارس العاده السريه، ما صارتش عمليه البناء، صارت لي معناتها دي بروبليم، معناتها على مستوى الانتصاب.
3: هذا تو مش المساله يعني الحاحيه واستعجاليه، لانه مش معقول
2: وليت الدكتور نخير اني نعمل العاده السريه اني نمارس الجنس مع زوجتي، برغم اللي زوجتي نحبها ومتعلق بها وكل شيء، لكن صارت
3: يعني تم التلاقي ولا مازال؟
2: تم الطلاق.
1: اللي قال لك شهر قعدوا متزوجين فقط.
3: اي دونك يزمك تعالج سي محمد عزيز. رقمك هو عندي، تو نتصل بيك ونوجهك توجيه اللي يزمك تعمله، اللي نقولها لك العلاج هذا يتطلب عدد لا باس به من الحصص العلاجية،
1: لأنه المسألة معقدة فيها أكثر معقدة من جانب.
3: صدقني يعني مش نبدأ حسب التجربة العيادية على الأقل 25 حصة المينيمو. دونك أنت مستعد للعلاج ولا؟
2: أنا مستعد للعلاج دكتور، ماذا بي تحب نرجع لطبيعتي العادية؟
3: لا لا، العلاج يرجعك لطبيعتك العادية تماما. نتصل بيك في الرقم اللي عندنا توا إن شاء الله،
1: معناها ترجع تعمل علاقات سوية.
3: إيه لازم تعالج،
1: تعدل الميولوت نتاعك
3: ونوجهوك التوجيه السليم إن شاء الله.
1: مكالمة هاتفية أخيرة معنا في سهرة الليلة. مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سيدي، شكون معنا؟
4: معكم أيمن من تونس.
1: شنو الاسم؟
3: أيمن.
1: أيمن؟
4: أيمن تونس.
1: قد عمرك أيمن؟
4: 30
1: عام. أيوة
3: نسمع فيك، ارفعنا شوية صوتك يا أيمن. عامل كيت أنت؟
4: لا لا، فرسك ليش أسمع فيك.
3: باهي.
4: ألو.
3: نسمع فيك تو.
4: والله يستحشكم ديما.
3: والله يستحشناكم احنا زاد كيف كيف، برشا برشا برشا. هذا الحمد لله انا رجعنا لكم، وان شاء الله عودتنا تكون موفقه، وان شاء الله انتم كيف كيف ترجعوا معنا في الاستماع من جديد الى همس الليل. ايوه شنو مشكلتك يا ايمن؟
4: دخلت للمثليه
1: وليت مثلي معني.
3: وقتاش دخلت لها هذه المثليه؟
4: دخلت عندي
3: عام. عام؟
4: عامين اكيد.
1: من عامين؟
3: ما كنتش مثلي.
4: كنت مريض، وليت مثلي شيء.
3: كنت قبل مارست، ما قبل عامين مارست مع الانثى ولا باس؟
4: سي بون.
3: اعزب ولا متزوج؟
4: تو حزب.
3: قبل كنت متزوج يعني؟
4: لا لا سي بون عازب.
3: عازب. قبل كنت تمارس مع المرأة ولكن توا وليت عندك ميولات نحو نفس الجنس هكا ولا؟
4: العضو عندي صغير برشا.
3: وعندك؟
4: العضو صغير.
3: فهمتك؟
1: العضو صغير.
3: العضو صغير. وربما أنت تستخيله صغير. عديت عليه؟
4: برشك 8 سنتي كيك شوية.
3: أنت قست وحدك؟
1: مشيت الأخصائي.
3: مشيت الأخصائي وقاس لك؟
4: لا ما مشيتش، ما
3: لا لا، فما طريقة متاع قيسان اللي الحقيقة برشا ناس هذا بالتجربة يجيني يقول لي راهو عندي العضو صغير برشا، ووقت نقيسه بالقياسات السليمة نقاوي للعضو يعني كما ينبغي. الموضوع هذا أنت مقلقك ومزعجك للغاية.
4: عندي حاجة مؤخرة كده.
3: ما كانتش كبيرة قبل؟
4: لا لا.
3: هذا ممكن موضوع آخر زاد كيف كيف يجبنا نشوفه. موضوع قد يكون
1: تغيرات في الجسم.
3: أي هرمونية، فما تغيرات هرمونية والماس غريسوز ولا تمشي للفاس يعني لك المؤخر متاعها. موضوع لازمته متابعة سي أيمن ولازمته علاج. أنت عندك رغبة في العلاج؟
4: الدكتور
3: ألو، عندك رغبة في العلاج؟
1: تحب تتعالج يا أيمن وإلا لا؟
4: نعم دكتور تستطيع.
1: أي نسمع فيك، أنت تحب تتعالج ولا لا؟
4: أي
3: أوتون نسجل الرقم متاعك نتصل بيك.
1: ما تعلق شقد معنا في كواليس يتواصل معك الدكتور
3: ونوجهك شنو تعمل لشكون تمشي. اتفقنا؟
1: شكرا لك على الاتصال. المسألة تتطلب حصص علاجية مطولة الحقيقة، وربما خليني أقول أنه المسألة عندها علاقة، هو وقت اللي يلقى روحه اللي هو مثلي فأوتوماتيك مو حتى كينو الجسم متاعه قاعد
3: يسمي تامورفوز.
1: فوالا بالضبط، قاعد يتغير.
3: الحقيقة بكل صدق خممت أنه ربما فما بعض اضطرابات هرمونية نسميوها باللغة الفرنسية فيمينيزاسيون، يعني كأنه أن الهرمونات الأنثوية قاعدة تتغلب عليه.
1: أيوة.
3: وهنا ينفو فواغ، خطر إذا كان الهرمونات، خطر ما هو شوف أنت عند أنت امرأة وعندك الهرمونات الذكورية لكن نسبة قليلة، وعندك الهرمونات الأنثوية اللي تعطيك أنوثتك وتعطيك برشا حاجات. دونك ممكن فما اضطرابات من النوع هذا اللي يعطيوها هكاك، ربما الميولات قد تكون ذلك، وقد يكون زاد كيف كيف في انه تغيير حتى على مستوى حجم الرطفين. هذا يتون واحد يزم يثبت فيها لأكثر الأقل.
1: موضوع للمتابعة ممكن يطلعي لج وردة وردة جدا، فقط أنه تكون الرغبة موجودة في أنك ترجع للجنس الأصلي متاعك اللي أنت تولدت به في البداية. شكرا لكم مستمعين الكل اللي تبعتونا في هذا الموعد من برنامج همسة الليل. دكتور أحمد النايف يعطيك الصحة.
3: يعطيك الصحة مولا.
1: شكرا لك.
3: سعيد جدا أنه يعني عودنا تلمينا من جديد.
1: الحمد لله.
3: معك أنت بالذات.
1: يفضل
3: يعني دكتور. همس الليل بالنسبة لي أنا ما غير أمال، ما مش همس.
1: ومن غيرك أنت دكتور من نجمش يكون همس الليل. يعطيك الصحة. شكرا لك جزيل الشكر زميلنا محمد عنتول في الجانب التقني تعبناك الليلة معانا محمد. يعطيك الصحة. شكرا لك. نذكركم 55 444 910 هذا رقم الواتساب على امتداد الأسبوع، تنجموا تبعثوا التساؤلات متاعكم على الواتساب ونرجع لهم إن شاء الله في سهرة أحد مع أجمل تحية أمل الرجدي من أمام الميكروفون. قلكم ليلتكم زينة الناس الكل. آخر نغم بشيكون بصوت عزيزة جلال مستنياك. تفعل خير وفي الأمان.

كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي اللي عشتم معي.

0: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النجم
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Welcome.